Mosaïque FM.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: في تونس. أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي صباحكم فيه كان الخير، ان شاء الله صباحكم فيه كان الحاجات اللي تتمنيهم يتحققوا، ان شاء الله صباح تحقيق الامنيات ولا هذه اللي وش عليها. ان شاء الله صباحكم يا ربي فيه كان الضحكه، ما فيه كان التسهيلات الكل، ان شاء الله محلوله في وجوهكم الناس الكل. ان شاء الله اللي عنده اي قضيه تتقضى بسرعه، ان شاء الله ما تقعدوش تستنيوا، ان شاء الله مسهله الامور الكل في وجوهكم اليوم. وان شاء الله يا ربي تكونوا قمتوا في فورمة، وإن شاء الله قمتوا خاصة برشا نشاط وبرشا حيوية، وإن شاء الله نكملوا الجمعة أو ما تبقى من هذا الأسبوع. أنتو كحسيتوا يسر تعدى في صفيصة، إن شاء الله نكملوا ممكن بالخير وسلامة الناس الكل. الموعد كالعادة يدا معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. الموعد بعد لحظات يكون مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. أنا موعد آخر زيدا مع ناخذوا الأكتواليتي، ناخذوا فكرة على الأكتواليتي وكل كل مهم الجديد وكل مهم زيدة الأخبار الوطنية والعالمية. أنا موعد زيدة بعد شوية مع لي بروغرام دو جور، غير الكل مع برشا موزيكا نقترحها لكم. صباح على سليم اللي رافقنا في الإخراج، صباح على فاطمة اللي بعد شوية تلقاوها دايوغ في الموعد اليومي مع الزابينج. آخر نهار اليوم في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل. 10 جوان هو باش يكون آخر يوم بالنسبة للامتحانات، إن شاء الله زينة يا ربي، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نكملوا آخر نهار في ظروف طيبة، وإن شاء الله بنجاح للتلامذة الكل في انتظار إن شاء الله الإعلان عن النتائج اللي بيكون نهار 23 جوان. وإن شاء الله يا ربي ما نسمعوا كان الخير، وإن شاء الله تتعدى الامتحانات الكل والنتائج إن شاء الله تكون كان باهية للناس الكل ويفرح كل تلميذ وتلميذة وكل ولي وولية. الموعد زاد بعد لحظات مع الزابلينك. خلينا نبدأ بالموسيقى اليوم الصباح الحلوة زي أمد تعجن في الفجريات وتسيتي أول ساعة. مرحبا بيكم
0: أول ساعة

0: كوكوروكو كلوزر تو مين، نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل كان فلتوا اي خبر اي تصريح في برامج موزايكا فام في ال 24 ساعه اللي تعديت، نقترح عليكم يوميا زابينج مع فاطمه توتسيت.
1: زابينج النهارده شويه شميته، الدنيا حر بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
2: 36 سخانه اي من اليوم،
1: مش شميته دي تعتبر اكتر من شميته بشويه. طبعا
2: هنعمل ايه؟
1: شهيلي
3: يعني وقت الانتداب. ها الناس كل حلوين محلاك كيما الزواج والطلاق، انا كيف كيف كي نجيو باش نعرسوا في الخطبه. يا ولدي عينيها كحل تولي زرقه وشعر اصفر، هو محلاك ما شاء الله عليك.
4: باه وعلاش عينيها كحل ولا حتى عيني الكحل
3: مزيان؟ يا ولدي نحكي لك يعني ما معليه
4: تعملش مشاكل لروحك وليا ولا لا.
5: واضح ولا في مختلف حتى في البقايا اللي يتقلقوا منه، معناها حتى في سفيق قصوج
6: استفادوا منه في البني في ما اخر ذلك في الكراز هذا كيف كيف
5: عن خلقوا لهم خلقوا لهم معناها هذو نقولوا حركيه اقتصاديه باش نبداو واضحين. دونك اليوم هل تعاطي هذا احنا نقولوا شعبيا نحاولوا انه الناس هذوما نعمروهم بما يرضي الله بما يمليه علينا الضمائرنا كل واحد انا متخلش فيه
6: ثقافتنا
5: هذيك قلت لك الانسانيه تجمعنا جميعا معناها راهو
2: مش ايش 30 ثانيه باش نعديهم ساكتين.
1: لا لا لا
2: يا اي ما يزيدش مشاكل الفقره ذي تحب تزيد مشاكل اخرين يا ايمن.
7: تعرف معناها تلميذ عمره 18 ولا 19 عام يدخل الحبس يعدي حتى شهر ولا شهرين راك باش تصنع منه مشروع مجرم لانه الفضاء السجني هذاك راهو فيه معناها مرتكبي جرائم سرقة عنف بركجات قتل غيرها مجرد وجوده غادي راهو معناها بعد باش تلصقوا تيكا خريج سجون.
2: عايش خويا اعطينا تزغريت هكا كان المنتخب بماركي تصومر ثلاثة نتاع مر ثلاثة ونص تاع الليل نهار الاحد وتماركي تونس واعطيني تزغريت هكا كان يرحم والديك شاهد. يا ربي فمك الربي يا ربي فمك الربي.
4: انا قلت محمد سلامه وكل تابلات تحلت وكذا اعطينا زبده
3: محمد قال لك قد استنى الموسم هذا اربع اهداف فقط.
5: المتطرفين في فرنسا
6: يطالبوا
5: بالحيوه ليه يقول لك فو نيت با دي فرونسي دو لونغ دات. فهمت كيفاش؟
6: ليه توا سي بيغ
5: حدثي العرب
6: توا سي بيغ اللي عندهم الجنسيه ومهم صالحين للمجتمع الفرنسي طالبين شي نحيوا لهم
5: فوالا اكزاكتوم.
2: بالله العظيم كنت في باك تنفضني ما تخرجش الفين
0: صحيت مع التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيف نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي التلميذ فوق
8: 500 دينار ما لقاش كوني مولو والارجح لقاش كوني مولو.
3: الى حدود مباراة النمسا صبري اللموشي اعتبره متناسق في افكاره اموره منظمه يعرف شنو يعمل.
9: شهر التالي في الباك بلان وقتها سرب وفما واحد سرب ماتير كيفاش من نص الليل لما ساعتين متاع صباح تك تك تعملت
10: بحال وتبدل الموضوع هذا هو
9: معتها فما صرامة وهذا اللي يخلي راو تقعد الباك متاعنا باك معترف بها في العالم وقيمتها كبيرة.
2: زوز وكلب معتها يشم في دي بروين والله نحكي بجدي يا دريت على الفيديو وبعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد ما حس بدريك دي بروين كيفن دي بروين تذكروا ايه تعرفوا ما ولا السيد معناتها بصراحه والله دخت في امري ما تقائد بلجيكا
8: قلت على خمسه بلاش نعطيهم.
7: احنا لازم نفرق بين العقوبات الاداريه والعقوبات القضائيه. وقت اللي يتعلق الامر بتورط تلميذ في شبكه اجراميه او مجموعه اجراميه وفما فعل اجرامي فما تكييف قانوني قضائي للعمليه وقتها تولي مساله قضائيه وقتها القضاء يتكفل بها. لكن بالنسبه للتلميذ اللي قام بعمليه الغش اللي غش في الامتحان يبدو لي السجن حل غير مرغوب فيه
2: على خاطر لا تبعوني في الديمارش لوجيك اللي باش نمشي فيها. ما شنو تتسمى هي الولايات المتحده تسمى في الكوب دي مون شنو؟
8: بلد مضيف.
2: واضح خليني في الكلمه معناتها اللي ماشيين هما
8: ضيف.
2: اتصور انت يجيو ضيف للدار تقول لهم نحسبوا لكم نشفر كاسكم حل ساكك اعطيني اجي اقف من اليمين لهنا نعدي الدكتور دو بيتا نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيهش وقتها شو ماشي واحد ضيف بشي مسبل
0: ولا ضيف وبحذيك تقولوا بيت شي دار الجيرين مثلا
2: اي قول اسمعني شو
0: اقعد بحذيك مثلا
2: تجي لهنا باش تعمل قهوه وتمشي دار الجيرين ترجع معناتها هل يعقل ايد هذا؟
9: جينا بعد 5-0
10: مستنا شويه
9: من قبل ما نتولد انا ما خسرتش تونس 5-0 73 ولكن مستنا واحنا جينا في جمعه لابد من تشجيع المنتخب الوطني مهما كانت النتيجه.
2: طب لا لهم له بلد مضيف ولهم ضيوف هذا بكل بساطه معاش كان موافقني ايد في هذه ولا
8: تماما
2: مالا كوب دي موند فاشلة هذا كامل. قعدت نستنى فيش يقول الجملة ذي. عندي جمعة نستنى فيش يقول لي.
8: كلمة ذي تحكي بعد الكوب دي موند.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. إذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم غدا زادة مازال عندكم موعد جديد مع زابينغ الجديد وتصريحات جديدة. بعد شوية موعدنا مع الميتيو. سمر طريق مسافات توسيت في أول ساعة. مرحبا بالنسبة.
11: أول ساعة. كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: بامبلاموس سي سامبل. نهاركم فل الناس الكل, طريق السلامه للجميع. تحيه ليكم كنتوا مروحين, تحيه ليكم كنتوا تسمعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net, كنتوا طلعتوا في كرهبكم في اي وسيله من وسائل النقل العمومي, ان شاء الله تخلطوا كنا بسلامه. موعدنا مع الاكتواليتي بعد لحظات في لي زيفينمون دو جور. توت سويت ناخذ فكره على التوقعات الجويه في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الأربعاء 10 جوان, طقس مغيم جزئين بأغلب المناطق, تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط, مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للبحر فإنه قليل الاثياب, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا, بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. درجة الحرارة في استقرار نسبي تتراوح بين 31 و 36 درجة, هذا على مستوى المناطق الساحلية والمناطق مرتفعاته بين 36 و 41 درجة ببقية المناطق, مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة لغدوة الخميس الحرارة في انخفاض بالشمال والوسط تقريبا دون تغيير بالجنوب, والبحر يكون مضطرب وتقس مازال متواصل مغيم جزئيا بأغلب المناطق, مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب. ميتيو نزل معاكم حتى للستة متاع الصباح, إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. موعدنا بعد لحظات مع الأكتواليتي في لي زيفينمون دو جور. أول قهوة توت سويت في أول ساعة, مرحبا بكم.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: صباح تزيغ 45 دقيقة. نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين والناس الكل وقاية الاكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور
0: شكرا نهاركم مبروك وطريق السلامة للناس الكل. نحكيو على أهم الأخبار ونحكيو زادا كل ما يهم المواعيد زادا المنتظرة بالنسبة لليوم. خلينا نرجعو على غرفة أصحاب مدارس تعليم السياقة. كان سمعتوا اللي كان فما حديث على إمكانية أن يكون فما زيادات جديدة في تعريف التعليم السياقة، لكن هذا من في محمد الفاضل بكوش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مدارس التعليم السياقة اللي قال أنه اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات جديدة في تعريفة تعليم السياقة قال ما هو صحيح، وأكد أنه العديد من الأسعار المتداولة يتم تداولها عبر صور ومنشورات غير دقيقة. قال زاد أنه الغرفة ما تنجمش قانونيا أنها تحدد تعريفة موحدة لكل المدارس متاع تعليم السياقة باعتبار أنه هذا يتعارض مع قانون المنافسة والأسعار، وأكد أنه سعر حصة تعليم السياقة حاليا يتراوح بين 25 و 35 دينار بالنسبة للصنف بي، في حين يتراوح سعر الحصة النظرية الكود بين 12 و 15 دينار. قال أنه زاد الغرفة من عام 2018 قامت بدراسة لتحديد الكلفة الحقيقية للتكوين، وقال أنه السيارة تمثل نحو 40% من مكونات تكلفة التكوين، وأنه ارتفاع أسعار السيارات أثر بشكل كبير برشا على مداخيل أصحاب المدارس. قال أنه زاد معدل سعر سيارة تعليم سياقة كان قبل في حدود 16000 دينار عام 2009 و2010 مقابل توا 60000 دينار حاليا، واعتبر أنه الارتفاع ذي مازال ما واكبوش تطور مماثل في أسعار حصص التكوين، وكان زاد أرجع الصعوبات اللي واجهها القطاع إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، انخفاض الطلب على الحصول زاد على رخصة السياقة، وتراجع عدد الشبان في الفئة العمرية المستهدفة نتيجة هذا للتحولات الديموغرافية. قال أنه عدد المترشحين للحصول على رخصة سياقة زاد هو بيدو عرف تراجع بنحو 25%. كان نرجعوا لعام 2010 و 2024 حسب معطيات الوكالة الفنية للنقل البري. فيما يتعلق زاد بمعاليم الاختبارات فأنه معلوم مطلب امتحان القانون الكود يبلغ حوالي 100 دينار، في حين تتراوح معاليم اختبار الجولين واختبار المنيرة هون يحكيوا على السيركولاسيون والمانوفر يكون بين 150 و180 دينار، وأكد أنه حصة السياقة راهي تدوم 50 دقيقة والحصة النظرية متاع الكود تدوم 60 دقيقة. يقول أنه هذا نظام معمول به منذ سنوات في تونس وفي عدد زادة من الدول الأوروبية. دونك نهنيكم كلكم تعديوا في الباك في الفترة هذية، وبينتو إن شاء الله تبدأوا في التحضيرات رخصة السياقة. ما فماش زادة في التعريفة. باش نرجع زادة على الفيديو اللي دارت على نطاق واسع على الريزو سوسيو خلال الساعات الأخيرة، الفيديو اللي توثق ظهور ثعبان يظهر كأنه الكوبرا بأحد أحياء ولاية سيدي بوزيد، اللي أثار حالة من القلق والخوف في صفوف المواطنين بسبب الخطورة متاع النوع هذية. كتب عام جمعية المرصد البيئي الحبيب الدالينسي والخبير في الحياة البرية قال أنه الثعبان ظهر في الفيديو هو بالفعل كوبرا مصرية معروفة زادة علميا، واللي تعتبر من أخطر الثعابين السامة في منطقة شمال أفريقيا. قال زادة أنه الثعبان هذية في تونس عنده برشة تسمية شعبية من بينها بوفتيرة وغيره. قال أنه يتميز بقدرة على أنه وقت اللي يحس خطر ولا يكون في وضعية دفاعية معروفة يحرك الرقبة متاعه. قال أنه الكوبرا المصرية هي من أكثر الزواحف اللي سامة في المنطقة، وسمتها زادة يحتوي على مواد نجم تأثر على الجهاز العصبي وتشكل حتى خطر كبير في حالة عدم التدخل الطبي السريع بعد التعرض للدغ. إن شاء الله بلطف يا ربي على الناس الكل وعلى المتساكنين في سيدي بوزيد. في المقابل زادة الخبير يقول أنه هذا النوع من الثعابين هو خجول بطبعه ويفضل الهروب وقت يرى الإنسان ولا يلجأ إلى الهجوم إلا إذا حس بالخطر وإلا تم استفزازه أو المحاصرة متاعه. قال أنه ظهور هذا النوع من الزواحف في المناطق السكنية يرجع لعدة عوامل من بينها البحث عن الغذاء في خلال فترة التزاوج، إضافة إلى التغيرات اللي ترأت زادة على البيئة الطبيعية وتراجع زادة بعض الأنواع متاع الفرائس اللي كان يتغذى عليها. دونك دعا المواطنين أنهم ما يقتربوش من ثعبان ولا يستفزوه، ويتصلوا بالجهات المختصة للتدخل وإبعاده. قال أنه الحفاظ على توازن بيئي راهو لا يتعارض مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان.
1: Les événements du jour. أول ساعة.
2: caméra.

0: الخمسة وتسعة وأربعين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل طريق السلامة ليكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام إن شاء الله نهاركم ما في كان الخير وقعدت ناخذ فكرة شنو يستنى فينا بارتيغ من سادة متاع الصباح في لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايكا فام
0: بالضبط بعد 11 دقيقة من توا الموعد يكون مع أمين جارة كيف أحلى صباح الكل كيما عودتكم برشا جديد وبرشا أخبار وبرشا ربح زادة على امتداد 3 ساعات من 6 حتى ل 9 متاع الصباح الموعد كالعادة يكون في على الخوية مع 7 و 10 دقائق لاحقا كان زادة أنا قبل الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة موعدنا زادة في خير باش تربح 56 دقيقة يوميا تنجموا تربحوا معنا لي كاردو غوشارج من إهداء موزايكا فام أنا زادة موعدنا اليومي مع لاكتواليتي كما قلنا في على الخوي اليوم باش يكون موضوعنا يهم نقابة الفلاحين ويهم زاد موضوع يهم الأدوية البيطرية نقابة الفلاحين من جهتها تقول انه فما اليوم نقص على مستوى الأدوية البيطرية اللي هدد قطيع الماشية بعدد من الأمراض هذا باش نحكيو فيه بعد شوية وان شاء الله يا ربي يكون ضيفنا حاضر معنا عميد البياطرة سيد احمد الرجب نحكيو معاه باكثر تفاصيل على الموضوع هذا يا موعدنا زاد يكون مع ماكي في 10 مينوت كرونو مازال نتابعوا في كل مهم الأخبار اللي عندها علاقة بالمونديال والمستجدات الكل موعدنا يكون مع الربح زادة في سبح تربح تكلمون على 71-113-ألف نجمو تربحوا معنا لودو بخودي من إهداء جديدة موعد آخر عندكم نجمو تربحوا معنا من خلال وفي لو كوندكتور 200 دينار يوميا في لو كوندكتور مع أيمن وساعتنا الثالثة للموعد يكون فيها مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر ونختمو كالعادة بانتباهش قال اليوم باش نمشيو نحكيو على شنية قصة جزيرة ابنة ترامب واليوم علاش ناشط ألبانية تهاجم المشروع متاع الجزيرة متاع ابنة ترامب إذا الكل مش حكيو فيه بأكثر تفاصيل شكرا لكم الناس الكل على الاستماع لنا مرسي بوكو فاطمة اللي سمعتوها في الزابينج مرسي بوكو سلومة زادة اللي رفقنا في الإخراج إن شاء الله الموعد يكون بعد لحظات معك كيف أحلى صباح وغدوة يكون عندنا غونديفو جديد في أول ساعة من 5 حتى 6 متاع الصباح نهاركم مبروك إن شاء الله زينة الاثنين اليوم في آخر الأمتار الأخيرة خلينا نقولوا من امتحانات البكالوريا إن شاء الله نهاركم مبروك
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم 10 جوان 2026، إن شاء الله يا ربي انطلاقة نهار ممتازة، وإن شاء الله يا ربي شميسة تعمل كيف تطل علينا اليوم. تبعد شوية ناخذ فكرة حالة الطقس وبداية هذا الأسبوع اللي في الحقيقة درجات حرارة مستحبة نوعا ما بالنسبة لدرجات حرارة في شهر جوان. البارح تقريبا تعطيكم لمحة شوية آخر جوست معتها نحضر روحي هكا بالقدية. مثلا الصباح في حدود 22-21 درجة وهو طقس ممتاز جدا، نجم نقوله. بالنسبة للويكاند إن شاء الله الجاي فانو درجات حرارة بشكون تقريبا كما قلت لكم في حدود 28-29 بين جمعة وسبت. كان تسألوا على اليوم مثلا يوم الأربعاء 32 درجة في شهر جوان، به 32 مش خايبة، مواسخن شوية من البارح اليوم بشكون، والتفاصيل الكاملة تجيكم شوية آخر مع نادية في مداخلة أولى، وبعد أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. ناخذ أصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا الأخبار الكاملة ودرجات الحرارة الكاملة على كامل تراب الجمهورية. عايش نحويلكم يا جماعة، قيوة بنينة اليوم الصباح، سيركولاسيون خفت شوية صباح بعد نهاية تقريبا السنة الدراسية. نتمنى لكم إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. هكا تفكير صغير الصباح في جماعة اللي عادي امتحانات الجامعة، إن شاء الله ربي يعينكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله ربي مربوحة، وإن شاء الله بالنتائج الطيبة. وتفكير كبير برشا لجماعة البكالوريا، إن شاء الله اللي كملوا عدا ويستناو في النتيجة، إن شاء الله بإذن الله موفقين، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم. الناس كل ما تسمعوا فينا مرحبا، هذه أحلى صباح من 6 ل 9 نتاع الصباح.

0: ترد سانتا صباح ميتيو
1: 36 دقيقة. نهاركم مبروك وشان نهاركم فل. الناس الكل ناخذ فكرة على طقس اليوم الأربعاء 10 جوان. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيفة سحب خاصة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. بش يكون فما زادة ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة فنها تقريبا كما البارح في استقرار نسبي، تتراوح بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور شيلي محليا. البحر اليوم قليل الاضطراب والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا، بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. غدوة الخميس 11 جوان الحرارة تعاود ترجع في انخفاض بالشمال والوسط، تقريبا تقعد دون تغيير بالجنوب. البحر مضطرب وغدوة الطقس مازال يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تكون زادة معنيين بظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة، طاقات الممتازة لكل الأبراج الفلكية، نهار الطاقة الحظ، الأجواء الحلوة خاصة للأبراج الهوائية، الفرص قدامكم باش تعودوا ترتبوا أفكاركم، الوقت وقتكم، ميزان جوزاء دلو للفرح التواصل، أما زادة وقت ثبتوا رواحكم شوية وسط الحركة الكل. هو صحيح راهو الفرحة حلوة، أما راهو الاستقرار هو اللي خليها تدوم. وفي عز موسم أعيد ميلاد الجوزاء، هوني نحكيوا على احتفالاتهم بأعيد ميلادهم، النار راهي تزيد تتغذى من الحركة، الكلام، الفرص السريعة، أما زادة يلزمها شوية حكمة. هو الأكيد هوني نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما حمل، أسد، برج القوس الناري. نحبكم تسيسوا، راهو السرعة في القرارات مش ديما معاها ربح، كيفكم كيف الأبراج الترابية، عذراء، ثور، برج الجدي، راهو النجاح متاعكم جاي بالخدمة والصبر حتى في الحب. مش كل سكوت معناه برود، لا بالعكس، مش كل زادة تأخيرة معناه عدم الاهتمام، فما برشا ناس يعبروا بالوقت راهو مش بالكلام. واليوم بالذات عنا السرطان، عقرب، برج الحوت، مثالش راهو كان تركزوا على خدمة واحدة وتكملوها في عوض ما تفرقوا طاقاتكم في برشا حاجات. انتوما راكم الاساس، انتوما راكم اساس الاستقرار اليوم، صبركم وتنظيمكم هو اللي ربح، حتى كان الجو اللي داير بيكم مش هيك الكل.
0: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، صباح النور، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه ليكم الكل. على ذمتكم ستاندرد نتاعنا 71113000 باش نجمو تشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:35 تربحوا لود برودوي جديده من اهداء جديده. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي 11-85-78-34-76-03-42. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صندوق شفه.
1: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني. سنة 2016 مبروك علينا. Life is life.

0: بالله لا حتى انا
1: يا ابو الله صباح الخير. هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
2: انا طيب اشم ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد بيش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيش يعمل؟ باقي تمشي ترقى الخط احمر وين تمشي تخاف مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندها ما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولك المرأة يا حب يا روح يا دم يا درسنا يا حما وخير يا حما وخير يا الولاد بلا صبات يا الولاد

0: ارسل صوتك للصندوق صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري وبحضور كل من وزير الفلاحة عزيم الشيخ وكاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء صالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. وتتمثل أبرز الإجراءات في إعادة تنظيم منظومة التزود بمياه الشرب في الوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى شركة الصناد، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة في الولايات ذات الطابع الحضري. ووفق بلاغ رئيس الحكومة أقر المجلس الوزاري أيضا إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البنايات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار في كل المناطق. ومن القرارات المعلن عنها أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الحرس الثوري في إيران يعلن فجر الأربعاء ضرب 21 هدفا أمريكيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من بينها مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق في الأردن والأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على الهجوم الأمريكي الأخير على إيران. والحرس الثوري يؤكد تدمير 4 أهداف مهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام في محافظة بوشهر جنوب إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت مساء الثلاثاء شن ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقيادة سنتكوم توضح في بيان أن هذه الضربات على إيران جاءت في إطار الرد على إسقاط مروحية باتشي التابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر وفق تعبيرها. ومن جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه رغم هذا الرد العسكري الأمريكي فأن الولايات المتحدة لديها اتفاق جيد جدا وفق وصفه مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق سيبقى قائما حسب قوله. صحيفة هارتس الإسرائيلية تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يدرك تماما جدية إيران بشأن الجبهة اللبنانية، وأن لبنان ليس ورقة للمساومة في المفاوضات، وأنه الاتفاق النهائي مع طهران دون وقف القتال في لبنان. نهاية هذه الجولة ومشوار الصباح، تواصل مع أمين وكامل الفريق، كونوا معنا.
0: الأولى في تونس، أحلى صباح.

0: ثلاثة ساعة الصباح على خوان.
1: صباح الخير احمد, صباح الخير اللي شو فيك ان شاء الله لكم اسعد الايام. صباح النور اياد,
2: صباح النور امين, تحيه المستمعين الكل ان شاء الله موفقين يا رب.
1: صباح النور ندى,
3: نهارك زين امين, نهارك مبروك, ولكيف نتاع احلى صباح الكل, واللي يخدموا في مزيك الكل
2: صباح
3: عليهم ترى
1: الخير. انا جايز بيدخل يقول صباح الخير امين,
3: صحيح بالواحد بالاسم,
1: بالاسم
3: عندك حق, ما شنو
1: صباح خير حتى
3: المستمعين
1: مش معناتها هم كل بالواحد بالواحد انتم توفيق ديالك صباح خير امين. صباح الخير مستمع, مستمعة
3: ترى نهاركم زين.
1: صباح الخير سيد العميد,
3: سيد العميد تدى صباح الخير, باش شوي خير باش يكون حذر معنا. خلي نحكيو على موضوعنا اليوم في على الخوي, باش نحكيو على التحذير اللي جي من عند نقابة الفلاحين من تداعية النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية. نقابة الفلاحين تعتبر انه الوضع ذي اليوم يشكل تهديد حقيقي للقطيع متاع الميشيا في عدد من المناطق في تونس, ونعرف انه الفترة الحالية اللي تشهد برشا تغيرات مناخية وموسمية واللي هي هذية تنجم تأثر على صحة الحيوانات. وكان رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي في تصريح المزيكة فهم قال أنه مربي الماشية قاعدين يواجهوا في صعوبات متزايدة بسبب فقدان بعض الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض الموسمية والوقاية منها. يقول زادة أنه الفترة هذية تتزامن مع انتقال القطيع من الرعي في المراعي الخضراء إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة, وهي مرحلة حساسة تنجم زادة ساعات تؤدي ظهور بعض الأمراض المرتبطة وقت اللي يتغير النظام الغذائي للحيوان. وقال زادة أنه من بين الإشكاليات المطروحة اليوم انتشار بعض الأمراض اللي تستوجب التدخل السريع والتلقيح أو العلاج المناسب, غير أنه الغياب متاع الأدوية اللازمة يزيد من تعقيد الوضع. ويحط زادة اليوم المربين قدام مخاطر كبيرة تنجم حتى توصل إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية. قال أنه نقص ذي ما يعكسش فقط على صحة القطيع, لكن يخلف زادة عبء اقتصادية إضافية على الفلاح ليلقى روحه زادة عاجز أنه يحمي الماشية متاعه في ظل محدودية الإمكانيات وارتفاع زادة كلفة الانتاج. مشكور جدا ضيفنا اليوم عميد البياطرة سيد أحمد الرجب, نحكيه معاه اليوم شو الأمراض اللي تنجم تهدد الماشية وشو طبيعة الأدوية هذه البيطرية اللي مقطوعة, وهل أنه عنا أدوية جنيسة نجمو نتصرفوا بهم ولا لا. هذا الكل باش نحكيه فيه مع ضيفنا سيد أحمد. صباح الخير, مرحبا بك.
4: صباح الخير مدام نادي, صباح الخير سي امين وسياد, وتحيه طيبه لكل مستمعي مزيكا فام.
2: صباح النور. صباح
3: شكرا لك سيد احمد على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلي قبل كل شيء وقت اللي نحكيه على الفقدان او نقص مسجل بتو في عدد من الادويه البيطريه هذه, يظل لي نفس الشيء. احنا حتى البارح وقت اللي حكينا قلنا اليوم الازمه وقت اللي تمس ادويه تم الانسان, فكيف كيف زاد يظل لي نفس الشيء في علاقه ببعض الابو تمس زاد حتى الحيوانات النقص ذي.
4: يعطيك الصحة مدام نادية. هو الأدوية هذه يلزمها تكون موجودة, عليه يلزم تكون موجودة باش نحافظوا على الثروة الحيوانية, وعليه يلزمنا نحافظوا على الثروة الحيوانية على خاطر الناس الكل نحكوا على الأمن الغذائي. ما ينجمش يكون ثم أمن غذائي وما ثماش أدوية ولا لقاحات. بصفة عامة هو ثم نقص كبير في عدة لقاحات, ونعرف الوقاية خير من العلاج. يلزم الحيوانات تكون ملقحة باش تعطي باش تعيش وباش تعطي مردودية. كيف كيف ثم أدوية برشا اللي ناقصين ويتزامنوا مع عدة أمراض موسمية كما في الصيف, أو ثم عدة أمراض تظهر في الصيف يجيبها الجراد والناموس وغيره. دونك كيما بوسوفير لدى الأبقار ولا التهاب الذرع التهاب الثدي لدى الأبقار, كيف كيف ثم أدوية مهمة جدا لترفيع من وتحسين نسبة الخصوبة لدى الأغنام. احنا نعرف طول اللي ربي يقول لك يلزم عندي هدف, عادة هي النعجة تولد مرة في العام, أما الهدف تولد مرتين في العام ولا مرتين في العام ونص. كيف كيف البقرة الهدف تولد مرة في العام, على خطر كي يبدأ مثلا مش الأدوية ذي شوي علوش في العام ولا يلزم مرتين. دونك اللي هنا كيف كيف رانا نحكو على الأمن الغذائي, وباش ما يصير الناس كيما صار الناس العام هذا ريتو غلال علوش وريتو ريتو. دونك اللي هنا يلزم طول نحافظوا على الثروة الحيوانية ونستغلوا المكتسبات العلمية منها الأدوية هذه اللي تساهم في تحسين الخصوب. ما هيش موجودة كيف كيف ثم بونج لدى الخيول, معناها يجيك حصان عنده جرح ثم مشكلة في البونج يقول لك برا اشري بونج العباد ولا بونج الكلاب, يتكلف غالي برشا. دونك اللي هنا على الأقل دونك اللقاحات أدوية ضرورية تتماشى مع الأمراض الموسمية الموسمية الأدوية اللي تساهم في تحسين الخصوبة لدى سيرته الأغنام والأبقار والبنج. هذونا
3: راهم ناقصين برشا،
4: وهنا مشكورة العمادة الوطنية وبالتنسيق مع المجالس الجهوية والأطباء البياطرة الخواص، راسلوا الصيدلية المركزية.
2: سيد أحمد، النقص متاع الأدوية معناتها هو زاد أن سامبتوم متاع أنه اليوم عندنا مشكل ومانيش حابين ننظروا له كمجتمع كبلاد، اللي هو عندنا مشكل متاع القطيع متاع المواشي بتاعنا سواء الأغنام وإلا الأبقار. حتى معناتها مسألة التعاطي مع سوم الحم مانيش ماخذين بعين الاعتبار الأرقام والاستاتستيك. أنا آخر أرقام شفتهم سيد العميد هي أنه مثلا فيما يخص الأغنام في 10 سنين تقريبا القطيع نقص بشطر من بريسك 7 مليون 3.5 مليون، في الأبقار زاد كيف كيف من 650 ألف هبطنا لتقريبا 305 ألف. اليوم ما عندناش استراتيجية واضحة. أولا حتى الأرقام هذه هي أرقام تقريبية، لأنه ماناش كيما الدول اللي عندها إحصائيات معناتها دقيقة متاع الرؤوس الأبقار وإلا الأغنام. دونك اليوم أدلى حاجة متاع أنه فما دواء مقطوع اليوم ولا غدوة، المشكل أعمق من هكا.
4: لهنا هذه ما هو باش احنا يكون عندنا امن غذائي، يلزم حاجه من الحاجات الدواره، والدواء مش هو اللي يامن الغذاء ولا الوحده اللي باش يحافظ على الثروه الحيوانيه. كما كنت تحكي الاسترسال، يلزم يكون الحيوانات مرقمه من طول. نرجع باش نعرفوا في العيد قديش عندي نعلوش ولا في اي مناسبه. احنا مشكله الاسترسال ما هيش موجوده، والترقيم والقطيع مشكور راه نقص برشا. ونتذكر دخلت معاكم برشا مرات وقلنا القطيع نقصوا، حتى ثم شكون خرج وقتها من وزارة الفلاحة يكذب قال لك القطيع نزيد، وهنا نشوفه في الزيادة الملحوظة. وهنا نرجع للأدوية، راه وكما تبدأ ما هيش متوفرة، راه باش تولي ثم الكونترا الدور، واللي هو فعليا تو ثم كونترا الدور. وإحنا الأدواء المهرب هذا ما نعرفوش عليه، وصيرتو تنجم خطر برشا فلاحة يقول لك يا أخوي يلا غالب يلزم بقرتي تمنع بقرة بطنها 13 مليون عندها مرض موسمي كما بصفير ولا كذا، يقول لك داوي هالي تم راه تم الأدوية الكونترا الدور. وطول وين نخلو فراغ تجي الحاجات اللي ما هيش باهية كما الكونترا وغيره. دونك لهنا راهو نردو بينا. والهنا تقول لي انت تو علاش تو الادويه، خاطر الله غالب فما بيروقراطيه في الاداره. هو الدويات ولا الفاكسان يتشيروا بطلب عروض، كل عامين يصير طلب عروض. صار طلب العروض 24 25، تو احنا 26 27. عاده قبل كيفاش يصير طلب العروض؟ يخرج في جويليا يحضر، جويليا يحضر باش المخابر اللي يجيبوا الدواء يحضروا رواح. ومن بعد ولا في اكتوبر تو سنين انا نحكي مع ناس قال لك الجمعه الفاتت جاني الاعلام باش نجيب الدواء. بول الحمد لله هم ممكن محضرين رواحهم وثم ادويه باش تدخل في القريب العاجل، خاطر في الكونترا ديجا نتعلبوا عنده 120 يوم باش يجي. كي تهبطها له في انت نورمالمون تهبطها له في جويليا الفاتت ولا في اكتوبر، تبعث له الجمعه في ماي، هذا سي نورمال تنجم تستنى شهرين وثلاثة واربعة، خاطر عندها الحق يجيب في اربعة. دونك اللي هنا والناس كل سنة بربي نحكوا على ثورة تشريعية، ما يجيش تنقيح بعض الفصول، خاطر تو كيما تجيب التاي الاخضر تجيب الدواء ما هوش نفس الشيء، راه الدواء ضروري. دونك اللي هنا وطريقة تزود الاطباء البياطرة ثاني تجي تحضر لي فارماسي سونترال في مدنين وفي درس وما فيهاش الدواء. دونك اللي هنا حتى طريقة تزود الاطباء البياطرة يلزم يشروا من عند المخابر المحلية ومن عندك البائعية الادوية بالجملة. ما تربطاش، خاطر ما واش باش يطلع لك من تطاوير المدنين الفارماسي سنترال نتاع تونس، خاطر أكيد لك نتاع مدنين ولا قفة راه ما فيهاش الأدوية البيطرية.
3: واضح جدا
4: سيدي، كل المشاكل يلزمنا نتفادوها باش نحافظوا بالحق على أكلنا، بالحق نحكوا على أمن غذائي يلزم نطبقوا.
3: واضح جدا، شكرا لك سيد أحمد، يعطيك الصحة، مشكورة على حضوركم معنا وعلى توضيحات اللي قدمتينا اليوم الكل. سيد أحمد الرجب عميد البياطرة ضيفنا اليوم في على الخوي، إن شاء الله نهارك زين، نهارك مبروك.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: بشرتها مع الوطن يا أصد الجوي. أختنا سعيدة إن شاء الله كسعد الأيام. صباح نور.
8: صباح نور خوي أمين. تحية ليك وكل مستمعي ذات مزايك.
1: إن شاء الله صباحك مبروك سعيد. البارح كان نهاير سخون البارح دونك درجة حرارة مرتفعة. هل منتظر اليوم يكون نفس درجة الحرارة ولا؟
8: صحيح كما قلت البارح يعني شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة تقريبا على أغلب المناطق بلادنا وين تجاوزت المعادلات العادية لشهر جوان. في تونس العاصمة كنا سجلنا تقريبا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وقت اللي المعدل العادي لشهر جوان هو 31 درجة. حرارة هي مش حرارة استثنائية يعني ولا حرارة قياسية، نحن قاعدين نتهيئوا تدريجيا لفصل الصيف. اليوم تقريبا مش تقعد في نفس المعدلات الحرارة، لا أقل شوية اليوم، يكون طقسنا اليوم مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية، ونتوقع تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار باش تكون أحيانا غزيرة خاصة في المناطق يعني القاسرين سيدي بوزيد القيروان، وتشمت محليا بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال. الريح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، هذيك علاش الحرارة باش تقعد مرتفعة، والقطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاستراف في بقية السواحل. حرارة اليوم باش تتراوح كما قلنا بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 36 و 40 درجة ببقية المناطق. بالنسبة ليوم الغد يعني تقريبا نفس الوضعية الجوية، باش يكون الطقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، وتتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية، تكون خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. غدوة باش نشهدوا انخفاض طفيف في درجة الحرارة، خاطر الريح باش تبدل تصير من القطاع الشمالي في الشمال والوسط، تقعد من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل والجنوب. الحرارة في انخفاض كما قلنا تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 31 و 36 درجة في بقية المناطق، وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. هذه توقعاتنا تقريبا بالنسبة لليوم والغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة تكون سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة بشهد انخفاض طفيف يوم الجمعة، ويوم السبت ترجع الارتفاع متاحها وتكون ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
1: يعطيك الصحة سعيدة إن شاء الله كسعد الأيام.
8: يعيشك شكرا لك.
0: ميتيو ميتيو
7: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
0: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
1: صباح نور مكي.
9: صباح الفل أمين ليك والسادة المستمعين.
1: وإن شاء الله بإذن الله موفق المنتخب الوطني التونسي غدوة إن شاء الله. هكا ولا
9: غدوة يبدأ المونديال؟ نحن
1: غدوة شو باش يبدأ غدوة؟
9: لا المنتخب
1: مازال يا مكي نهار لحد، نحن إن شاء الله في
9: الفجر متاع نهار
1: جاه ربي ما غير ما نمهمشونا ونمهمشوا رواحكم ونمهمشوا العالم.
9: نعطيك حاجة، الليلة الفاصلة ما بين نهار لحد ونهار الاثنين
1: حتى هذايا باقي ما تدخلش المخية سهلا، نهار لحد تسهر في الليل فوت نص الليل مرة ثلاثة
9: أكثر.
1: يوم الاثنين الثالث لا نهار لحد تسهر فوت نص الليل، مثلا أنا في مخي يتقيد بالأحد ما يتقيدش باثنين ماتش هذاك، فوت نص الليل ماضي ثلاثة نتاع الصباح الماتش، واضح يوفى الماتش تمشي تخدم على روحك، عينيك محوقة جوك أحلى جو، وإن شاء الله بإذن الله
9: إن شاء الله تكون فرحان.
1: صحيح عينيا محوقة وفرحان ما عنديش مشكل.
9: صحيح
1: ما عندي حتى مشكل.
9: هذيك أهم حاجة،
1: وعينيا محوقة ولا قدر
9: لا لا لا لا لا
1: يقولي برش علي
9: خمش فيه هذيك
1: خلينا معتها واحد دماش أنا اسكو بش تصبحوا ولا
9: كل واحد
1: ولا تنقضوا شوية وتقوم تعمل قيلولة في الليل وبعد تقوم وانتو كام معتها مش عارف كل واحد شنية بروغرامه. مراد ليش شنية بروغرامه؟ قال لي بش نسهر مانيش بش نرقد بعد يجي مخر صباح لهنا. ها نذكرك يوفى الخمسة الماتش جي تخدم لهنا ركتور به عبد الناصر شمنا فيها عبد الناصر به أحمد أحمد قال لي ماشي بتفرج تفرج في اليوفي
9: ولا شو عندي كان اليوفي
1: به وانتي ماكش بتاع
9: والله يا نورمال
1: تفرج لهنا انت
9: ما نزلت مانيش عارف كيفاش.
1: ماك تخدم اخي في السبور ولا
9: هي بنزل ليه باش تفرج في الماتش اما ما زد خاطر ليه لي
1: انت حقا هذا الاثنين مش انت فاهمي
9: اي وبوسيبل زاد نهار لحد في الليل زاد تكون عندنا تغطيه خاصه معناها مش نكون سورمون موجود لهنا في كل حالات
1: واضح. انتو كان منتخب في المكسيك هذا اللي نطمنوكم به والمنتخب في المكسيك عامل طريف جدا كان فما مشجع وحيد في استقباله
9: هو ساعة كي نحكي على استقبال رسمي كان موجود القائم بالأعمال والقنصل متاع واشنطن كانوا في استقبال المنتخب بصفة رسمية قدام لوتيل المنتخب لقى مشجع تونسي هز درابو تونس معه زوجته المكسيكية تونسي اسمه ياسين مازال كي بدأ يعيش في مدينة مونتيري بزاره هو يعني جاء المنتخب جاء كان في استقبال المنتخب والكاميرا الكل اللي كانوا يصوروا في الريفين تاع المنتخب الوطني التونسي ولاو يصوروا في ياسين ويسألوا فيه على تونس وكأنه فيه مشكون ما يعرفش ونسالي نحن ديجا رابحين بلادهم المكسيك
1: كانت في طنبوكها رابحين يعني ثلاث
9: بالضبط هذا هو يعني المكسيك في في في قوتها ورابحينهم ويسألوا فيه على تونس وعلى على على البلاد وعلى تاريخها وعلى كرة القدم وعلى برشا حاجات دونك هو وحده كان صانع الحدث وفما زاد جماهير تونسية باش تتنقل وفما شفت جماهير تبرمج وفما جروبات فيسبوك يبرمجوا يعني على التنقل نتاعهم نهار المقابلة فما خاصة خاصة فما برمجة خاصة الماتش اليابان وتونس اللي هو يجي المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال دونك باش يحضر فيها رئيس الفيفا واكيد العالم الكل باش يصور المقابله هذه دونك ماذا بينا الجماهير التونسيه تعطي احسن تصويره لتونس لبلادها في في المقابله هذيك الجماهير قاعده تحاول انه تقوم بالواجب وان شاء الله كل واحد يعاونهم من جهته باش نقدموا احسن تصويره لبلادنا في المقابله رقم 1000 في المونديال اللي باش يكون ضد اليابان.
1: هو منتخب قرر انه يمشي مؤخر هو منتخب فرنسا لليوم نورمالمون باش يمشي قبل 6 ايام فقط وبارح مع تقرير دراسه علاش مشاو قبل 6 ايام كهو منتخب فرنسا قلت العالم ما عندهمش فلوس معناتها يستحقوا بعد فهمت لي فيها وعليها الحكايه قال لك ديكالاج هورير بين فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وين ماشيين هما بالضبط باش يكون المعسكر نتاعهم تقريبا يظهر لي 6 ساعات
9: نورمالمون
1: قال لك 6 ساعات هذوكم البدن يريكوبيري ساعة ديكالاج في النهار لكم حاسبينها بالضبط شو يوصل نهار الماتش بيل بالضبط يبدأ البدن إلى ريكوبيري 100% من الإمكانيات نتاعو دونك قال كذاك علاش مشاو قبل 6 أيام فقط درجة الحرارة قالك باش تكون أفضل في المعسكر اللي اختاروا فيه هم المدينة اللي باش يعسكروا فيها مش اللي كاوروا فيها خاطر قالك درجات حرارة مرتفعة لا هذه مشاو لها بلوتو درجات الحرارة معتدلة فيها ماهيش مرتفعة برشا كيما وين باش يكاوروا وقال لك معناتها ارخص ديجا لين الخسارة معناتها مش لازم مش لازم نصرفوا برشا فلوس معناتها دونك في الاخر طلعت الحكاية فلوس
9: ماهيش داروا
1: ورجعوا الموضوع الفلوس ماهي شنو حكاية الرقم 168 في البدلة الرسمية لإيران.
9: العديد من المتابعين من لاحظوا وقت وصول المنتخب الإيراني للمكسيك استعدادا للمونديال انه اللاعبين كانوا لابسين يعني كوستيومات وفيهم بينس فيها الرقم 168 الرقم هذا ماهوش بالصدفة عنده رسالة رمزية وإنسانية قوية برشا حسب وسائل الإعلام الإيرانية وعدة تقارير دولية الرقم 168 يرمز العدد الضحايا في حدث قصف يرمز
1: صار جوار معنا اسمه هرمز بالله العظيم لا يلعبها
9: ايه هو على بازة اسم تاع شخص هرمز
1: ما يلعبش خليوش يلعب
9: خليني في الرمزية تاع 168 يرمز العدد الضحايا في حدث قصف استاد في مدرسة ابتدائية في مدينة ميناء بنهار 28 فيفر 2016 ان شاء الله ربي يرحمهم في بداية المواجهة العسكرية بين ايران والولايات المتحدة الامريكية والسلطات الإيرانية تقول أنه أغلب الضحايا كانوا أطفال وتلامذة صغار منتخب الإيراني اختار باش يخلد ذكرى الضحايا هذوما من خلال الشهر هذه وحتى قبل المونديال قام بعدة مبادرات رمزية كيف رفع محافظ مدرسية وصور الأطفال الضحايا في بعض المقابلات الودية والحكاية ما وقفتش لهنا البعثة الإيرانية أطلقت على نفسها اسم مينيب 168 خلال تحضيرات كأس العالم في إشارة مباشرة للحادثة هذه والصغيرات الله يرحمهم لكن خطوة هذه أثارت نقاش كبير قبل انطلاق المونديال خاصة أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع الرسائل وشعارات سياسية ودينية في المنافسات الرسمية ولهنا يعني اللعبوين في البدلة الرسمية في الريفي ما كانتش مثلا في المريو اللي بيش يلعبوا بيهم ولا حاجة وفما شكون يقول انه رساله انسانيه وفما شكون يقول انه ايران دخلت السياسه في الكره، لكن السياسه في الكره مين داخله وبقوه، لانه من بعد الحادثه هذه نتاع البينس 168 البارح ودون اي تفسير ودون اي سبب تم الفيفا ما تعطي تذاكر 8% من كل مقابله للاتحادات المحليه المنتخبات اللي تلعب المقابلات هذوكم كيما المنتخب التونسي وغيره، نحاو تذاكر رسميه نتاع المنتخب الايراني دون اي تفسير ودون اي حاجه، نحاولوا متسكر نتاعهم في المقابلات، وغضب كبير من ايران على اللي صار، ظلم للجماهير، زاد فما جماهير كانت قاري حسابها بما انه التذاكر هذوكم زاد هما ارخص فئه من من من التذاكر، دونك شوالي وكل شيء باش يتبدل بعد ما قصوا حضروا عملوا كل شيء، باش يلقاو رواحهم لازمهم يلوجوا على تذاكر اخرين، والتذاكر الاخرين باش يكون الاسواق نتاعهم اغلى وبرشا مشاكل. يعني الطريقه اللي تعامل بها الفيفا مع المنتخب الايراني ما يزيش يعني
1: ايران تسكر مضيق هرمز
9: ناقصه هي
1: من تخلق تسكر لن تعبوا السفن من تعطيونا تسكر لن تعبوا السفن الا من ترشحوا الدور الثاني
9: هي هذيك تولي خير عندنا عطيونا للدور الثاني باش
1: خاطر هذاك الحل في الدور اللي ما فهمش حتى حل انا راه كندا ما ما ما عشنا الدنيا سخونة نسكروا الماضي خرمز ولا ما هكا يولي أسهل برشا ليه شدة بعضها شوية بين أتلتيكو والريال شو
9: ما برشا برشا جو البارحة ما بين أتلتيكو والريال ويعني ديتويت ساخرين وبيان ساخر نجم نقوله من أتلتيكو مدريد بخصوص الريال اللي توتر وصل نجم نقوله الأقصى مستوياته. أتلتيكو مدريد البارحة هبط بيان رد على التصريحات والتلميحات متاع الريال بخصوص جوليان ألفاريز وحكيت العرض 150 مليون أورو. أتلتيكو مدريد ما اكتفاش بالنفي متاع أي إمكانية لتفريط في ألفاريز، قالك ما نش مسايبين وفما حتى حديث قالك اللي يحب على ألفاريز يدفع 500 مليون أورو
1: لا خطبونا نعطيناهم ما فهمتش أنا
9: بالضبط لا هو صار حديث من الريال وحتى ظهر لي فلورنتينو قال انه الريال قدمت بعض 150 مليون
1: لالفاريز
9: اي لالفاريز الانتداب الفاريز أتلتيكو استغل الفرصه باش يوجه سلسله من الرسائل ساخره ريال مدريد، ومن ابرز النقاط اللي جات في البيان نتاعهم انه مثلا نتهم الريال بانه قص جزء من الفيديو نتاع الباب اللي قال فيه انه زاد مشجع لأتلتيكو مدريد، اللي يقول لك إدارة أتلتيكو مدريد خرجت الباب قال أنه يحب الريال فقط وهو قرر نحب الريال ونحب أتلتيكو مدريد، وتم خرج المقطع من سياقه أتلتيكو مدريد زاد
1: الباب ماذا بارد يجي مثلا يقول نحب فلان وفلان ما تجيش مثلا ما تقول شيء وكاو
9: هو قال هم العادة ما يقولوش أنا هاني مش نقول وعندي الشجاعة يا أخي هاي شوفوا إن رصات أتلتيكو مدريد زادة قال أنه ما يدرسش وما يفكرش أصلا في أي عرض يخص جوليان ألفاريز في رسالة واضحة لهنا تسكر الباب قدام الشائعات المتعلقة بانتقاله للريال. أما من أكثر الفقرات اللي أثارت التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للبلاغ متاع أتلتيكو مدريد قال كيفاش ما نتفاهموش معاكم وانتم تضحكونا اكثر من برشلونة، يعني رد دوبل فاس ضربه للبارسا وضربه للريال بالنسبه لأتلتيكو مدريد. والبيان زاد ما وقفش عند هذا، اختم أتلتيكو برساله اخرى في التلميح قديم للصراع ما بين الزوز نوادي في مدريد، وقال بلغه اخرى سايبونا صغار نتاعنا في السونتر دونترينمون مش تقعدوا كل مره تفكوا في لي جوار من السونتر دونترينمون ولا سونت فورماسيون نتاع أتلتيكو مدريد. برشا برشا حديث البارح على لي تويت هذوما والبيان هذايا، لانه حتى الفاسون نتاعو كيف جاء على لاباج اوفيسيال نتاع أتلتيكو مدريد وفيها هكا شويه ديزيموجي يضحكوا كل شيء، معناها ساخر برشا التاريخ
1: تاع الامبيونس محلاها عليه
9: أمورهم خوة سابينات بعضهم
1: أمورهم معتها بصراحة مش رالي ألفاريز نقص مادما باوكي أما دفاعيا للكريتمون الدفاعيين باهي ما زالت أكون باهي ومبابي يلعب على البنك
9: هو كي تشوف في الماتش الأخر نتاع فرنسا 5 تصويبات 4 نون كادري معناها 4 خارج المرمى تفهم
1: معتها ديمبيلي تصور يمشي الوسط الماتش الأخراني لمبابي يقولوا برا يلعب في بلاستك اش تعمل هنا قالوا انت بونتا اش تعمل لهنا برا مش شد بلاستق قال
9: عادي سير لانه
1: بورتو مبابي هو الكابيتان وزيس مشكله مع كونتي على شرط القياده
9: عنده هرمز حتى هو تحسه
1: بالله العظيم شد بعضها منتخب فرنسا وتحية لويليام ساليبا منيش نسيك راني نقعد نذكرك بالخير إن شاء الله اللي في بالي ذكر عملها الحمد لله يعطيك صحة
9: يطلع خطيه طيب
1: ما هو اسمه فيريفي
9: يطلع خطيه
1: أموره اسمه فيريفي أنا ما نفهمش
9: معناها لازم يهز تليفون يا أمين والله ماني أنا قلت
1: ما يهمنيش اسمك وفيريفي تتحمل مسؤوليتك يعطيك الصحة أخويا بارك الله فيك نتقابل 8 في سبور إكسبرس 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
10: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
11: مع شبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيوط ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبندريس عيش جو المونديال
12: يا مش هرمان يا مش هرمان
13: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص على 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
14: السيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
15: مونوبري ديما معك
16: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
3: سهل العرض هذه في كندا وامريكا والمكسيك
2: وفي سوسه زاده.
3: شنو شنو
2: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك. ذا فان زون باي مولف سوس اكوا فرجا واكوا جاو وبيان سور عندنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنه في ذا فان زون باي مولف سوس. شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
5: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صباح تربح.
6: أمي عايشة صباح نور.
7: صباح الخير
6: والجميل. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام أمي عايشة. إن شاء الله صباح الخير.
7: إن شاء الله
6: ربي يوفقك يا غالية وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك ومحليها تأكد على الخير من عندك اليوم الصباح.
7: أمين أمين الله يربحك الله يسترك.
6: شنو أحوال
7: وكل جماعة مزيك الكل الله يفرحك.
6: ربي فضلك. شنو أحوال يوتيك؟
7: الحمد لله الحمد لله.
6: سخونة شوية غادي ولا في بالي بنزل تسخن شوية من تونس ولا ماشي؟
7: سخونة شوية
6: إن شاء الله ربي يعطينا ما نتيقو به. أمي عايشة عندي طلعة اليوم الصباح كانت جاوب عليها صحيح نجم تربح هنلودو بخدوي جديد. باه ربي فضلك هاي تندن قاو حل مع بعضنا جوست ركز لي في الطلعة وبإذن الله مهشيمك في الربح خليها لي إن شاء الله بخدوي.
7: الله
6: آية لله. فما محقق تخلي الغرفة استجواب شك في زوز واحد منهم سرق واحد اسمه أليكس واحد اسمه سام. أوكي ماهي البيت اللي حقق فيها كانت فارغة الكلها فيها طاولة وزوز كريسي كهو وكان أليكس وسام يشبوا لبعضهم فولة وتقسمت على اثنين زوز نفس الملامح نفس الوجه نفس الطول نفس اللبسة نفس التعبيرات نتاع الوجه وزيد معاهم انه تولدوا الزوز فرد نهار من نفس لهم وفي نفس العام
7: زوز اخواتي
6: ريت غزر لهم المحقق باهت وقال لهم يا اخي انتوما توما عنده الحق المحقق ولا
7: ايه عنده الحق ما دام فرد
6: صحيح. أليكس هز عينيه هكا الفوق وجاوب وقال له ليه مانيش توما. رجع المحقق وثبت في الاوراق وتاكد انه أليكس ما يكذبش ما همش توامة لكن من نفس لهم وتولدوا بالرسمي فرد نهار. كيف يعقل هذا يا عيشوشة؟ مش هي سيرة القرابة زعم بيناتهم بالرسمي؟
7: ايه زوز اخوات زوز شنوة يعني ما
6: في هما توامة ولا مش توامة؟
7: هما توامة
6: عقلوا ليه مانيش توامة مش يكذبهم بلوس
7: على كيف يا اخواتنا خوات فرد أم
6: أي فرد أم وفرد نهار تولد
7: خوات
6: أي أما الآخر قالوا ماناش توامة جاوبوا طول قالوا أنتم توامة يا أخي المتهم أليكس قالوا لا ماناش توامة ومش يكذب
7: هم تو فرد العمر وفرد
6: صحيح كيفية أنا بدي ولا ما فهمت المحقق بيدو ما فهمش مش أنا بيه طلع على الساعة ولا بجربي عجبتك طليعة ولا
7: والله عجبتني
6: خليكم كيكة ما نقولكمش مستمعين وانتم هوية وقعدوا كيكة حاولوا تطلعوا واحدكم باه بالا بصراحة لا يزني على الأقل ما خليكمش تمشيوا كيكة أليكس وسام ما همش توامة بالرسمي خاطر تولدوا ثلاثة مع بعضهم دونك ما يتسميوش توامة دونك عندهم خوم الثالث دونك ما يكذبش ما همش توامة أو من نفس لهم كلامهم صحيح وكلام محقق زادة صحيح وألف مبروك ليك أن لودو بخدوية جديدة من أهداء جديدة يا عيشوشة يا باهية
7: يخليك يسترك يا أمي بدي ما مصطور يا أمي
6: ربي فضلك يعيشكم يا عيشة باه ما فهمت أطلعة ولا أوكي مش مشكلة المهم ما كربحت وكا وذاك اللي بالفيد يا لله إن شاء الله هرك أسعد الأيام في الأمان
5: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: أمين صباح الخيرات توت لكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فام.
0: يا سيد نفلاشيك اليوم صباح خويا من غير ما نوصيك.
1: من غير ما توصيني يمين الحركة سوى لحظوها في عديد الطرقات اللحظة حركة عادية خصوصا على مستوى بعض المحاور اللي تشكل ممكن كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم 8 نفس الشيء بالنسبة للروتيكس بطبيعة الحال الحركة في وسط العاصمة كذلك على مستوى شارع بورقيبة شارع جمال عبد الناصر شارع الطيب المهيري كيف واحنا ماشيين إلى ساحة شعدون عبر شارع ولاد حفوز بين الخوجة كذلك الحركة عادية والشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه خصوصا معناها وقت اللي يكون الطريق فارغ شوية وإلا فيه أقل كراهب الشيء هذا يخلي يطلب منا معناها باش نخفضوا شوية من السرعة ونخلي مسافة أمان كافية بينه وبين السيارة اللي قدامنا. طبعا مش نعطيه بعض الملاحظات أمين خصوصا على مستوى بعض الطرقات السيارة اللي لاحظنا فيها في الويكاند عديد الحوادث خصوصا بتاع الشاحنات والشاحنات الثقيلة اللي في الوقت هذايا نلقاو فيهم معناها بعض البضائع كما معناها البضائع الموسميه كيف ما عند الغله اللي
0: قاعدين نشوفوا فيها
1: فوالا دونك فما عامل يمكن نجمو ناخذوه بعين الاعتبار امين اللي هو السياقه معناها في الحالات هذه في السياقه وقت تكون زاد كذلك الشاحنه تكون معبيه نعرفوا في بعض الاحيان راهو لبعض السواق اللي هما بيدهم يعبيوا الشاحنه هذيك ومن بعد ياخذوا البولون ويشدوا الكثنيه هذيك والشيء هذايا ما ينجر عنه معناها بعض الحوادث بالتالي ماذا بينا ناخذوه بعين الاعتبار معناها العامل هذايا نخليه السائق معناها ياخذ الراحه نتاعو حتى ما يكون السبب في معناها بعض الحوادث اللي رينا في الويكاند كما قلت انت امين ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يحملوا بمثل هالنصايح لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق وكيف بلاشيتني امين والامور الكل مليك يا زور لي
0: يعطيك صحه مراد مليك ان شاء الله نهارك اسعد ايام يا مراد في الامان
1: نهارك مبروك
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين

0: السوق بكي فمش اثنين وبالسيرفيس بريفانت والبياس دوليجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريقو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
1: فريقو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71-116-220.
2: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتقدر توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مي لكلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيره 1 بنزرت نابل سوسه مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه. مع بوستينو مستقبلك بين ايديك. معرض الاثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقيه، احدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وارقى الموديلات من 10 نتاع الصباح للـ7 نتاع العشيه.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: معلم الجوتروف هذا
7: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
6: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
7: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
8: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 إلى 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
9: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
10: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
9: الو كوندكتور، الو كوندكتور،
11: الو أين؟ صباح نور.
12: يا صباح الفل يا بين، يا صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا الاعزاء في كل مكان في تونس بيسمعونا النهارده. يا رب يوم جميل، يوم سعيد، يوم ان شاء الله كله رزق وخير. أمين. احنا موجودين النهارده في العويله وان شاء الله باذن الله يا رب سعيد الحظ يكون معانا كويس. والنهارده سؤال بيتكلم مين عن الدراجات، وانت طبعا سيدي العارفين في الدراجات الناريه، ومعانا رضا. صباح الفل يا رضا.
13: صباح النور،
12: مساء عليك.
13: الحمد لله
12: كله تمام.
13: الحمد لله.
12: عندك قديش تسوق موتور؟
13: ست سنين.
12: كله تمام، الرخص تمام، الدنيا زي الله.
13: الحمد لله
12: حبيبي. الحمد لله. شنية تخدم؟
13: دهان.
12: ان شاء الله تبقى الدنيا كلها بيضة كده والدنيا تبقى حلوة والوانك تبقى تمام وزاهية. ماشي. شوف يا سيدي، السؤال النهاردة عن الدراجات النارية، قانون الدراجات النارية. باين سياقة الدراجة النارية بدون رخصة يعرضك لخطية قديش؟ هي في سجن وفي خطية، نقول الخطية المالية قديش؟
13: خطية المالية من 200 دينار.
12: 200 دينار؟
13: 200 دينار خطية؟
12: لا مش 200 دينار. تليك معايا مرتين بس يعني. لا مش 200 دينار، ركز بقى.
11: اليوم نلعب على 400.
12: لا نسيت أقوله، ما دي المفاجأة بقى، خلينا أقوله عشان ما النهاردة 400 دينار.
13: والله
12: مفيش اي حد يساعدك في الشارع خالص عن الموضوع ده، صعب قوي. اهو الراجل هناك اهو، ما فيش في فوسكه اهي، في فوسكه اهي،
13: فوسكه
12: اهي. هي مش 400. اخر حاجه، اخر حاجه، يلا يا رضا قديش اخر حاجه؟ اخر حاجه الربح 400 دينار. 1 2 3 4. عايد لحد عمر رضا.
11: ايوه نعم. عندك صغيرات؟
13: لا لا
12: لا ما عندوش.
11: اتفضل ايمن.
12: حرام عليك يا راجل.

0: كل يوم نفس
1: السؤال. طيب ازاي مش هذا؟
0: ما تقول يوم عنده صغير البير عنده صغيرات ما قلة. تفضل أيمن. يوم عنده صغيرات ليه؟ تفضل أيمن.
1: آخر إجابة عم رضا.
2: 100 دينار. 100.
1: للأسف عم رضا هي ضربت على البار زي ما بيقولوا هي 500 دينار. نعم.
0: عمري أنت يا سعسبك عمري ذا يا أيمن. عمري ذا.
2: نعم.
0: شن أحوالك يا عمري ذا؟ شن أحوالك صباح النور؟
2: الحمد لله أمين.
0: شن الأمور؟
1: ليه الأمور بيقول لك شنيه الأمور؟
2: لله الحمد لله.
0: ربي يبارك لك محليك يا عمري ذا. به مش تخدم توا عمري ذا؟
2: إن شاء الله.
0: عندك ما قلت ما عندكش صغيرات. بتخدم على العائلة ولا وحدك تعيش ولا كيف؟
2: نخدم على العائلة يا معرس.
0: معرس ما عندكش صغيرات. به
2: هاي نزلتكم.
0: إن شاء الله سيدي ربي يرزقك بالذرية الصالحة.
2: أمين يبارك لك يا أخوي أمين.
0: يا سيدي ساعة توعدني بحاجتي الكاسك ديما لابسها في الموتو ساعة ذي الحاجة الأولى.
2: إن شاء الله.
0: بين قوسين راه ابارامون مانيش نسبة 90% مثبت راه كتدا ماكش لابس كاسك موتور كي نجم يمشي فوريه
2: بالطبيعه.
0: هاد برشا ريتهم يتسالوا لا وكيفاش مش لابس كاسك هزوا لي موتوري فوريه. لا مش لابس كاسك موتور كي نهز فوريه. واضح دونك الكاسك ما فادكوش به ما تعرف الكاسك ما فماش تفاد ليك بكل. دونك الكاسك وكان عندك معاش انا ستيل فيست هكا صغرونه نتاع فيها شويه بروتكسيون صحه وفرحه عمري ذا ماذا بيك معناتها انا على صحتك نخاف عليك وكهو. ايمن
1: نعم يا حبيبي
0: شنو اللي جابها هي؟
1: الإجابة 500 دينار.
0: إجابته صحيحة. ألف مبروك ليه. 400 دينار عم دفاع
1: ربحت.
2: بارك لك خويا مين إن شاء الله نهارك زين.
1: أنت ضحكت دلوقتي طيب يعني ضحكت ما أنت كنت مكشر من شوية.
0: ألف مبروك يا عم رضا يا باهي
2: عايشك. يبارك لك خويا مين ربي يسرك
0: باهين. ال 400 في وقتهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: ربي يبارك لك إن شاء الله وربي يشد لك في صحتك وإن شاء الله ربي يعينك. أيمن يا بيهي ربي يبارك لك. أنت زيادة يعطيك صحة يا أيمن.
1: ربي خليك أمين ومرسي جدا ليك وإن شاء الله رابح جديد غدوة إن شاء الله. أمين. طالو كل بكتير طاح لأصبح
0: يا سيدي يعطيك صحة نهار كاس عدل أيام في الأمين.
3: يجي وبحضينا باش نحفلوها بفتتيح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مجرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
4: Allô, conducteur.

0: والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.
1: الربح والمفاجآت ما زالوا متواصلة مع كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهايسانس لسبونسور أوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026 ينظموا أنجو كونكور اللي مكانكم كل يوم باش تربحوا معنا تلفزة 43 بوس سمارت دولا مارك هايسانس. أحلى فرجة لحلى كأس العالم اللي غدوة إن شاء الله باش تنطلق. كأس العالم إن شاء الله غدوة أولى المباريات. معاش كي كان معلوماتي صحيحة عبد الناصر في بالي المكسيك وجنوب افريقيا ماتش لوفيرتور باش يكون المكسيك وجنوب افريقيا يذول لي 8 ولا 9 نتاع الليل يثبت لكم عبد الناصر ويعطيكم نصور انا بتليفزا هيسانس 8 9 9 نتاع الليل 9 نتاع الليل 8 واضح 8 نتاع الليل بتوقيت تونس دونك غدوه ان شاء الله 8 نتاع الليل المكسيك وجنوب افريقيا غدوه نصور فرجه تكون مانيفيك ممتازه باذن الله ان شاء الله بتليفزا جديده نتاعك هيسانس سمارت 43 بوس باش تشارك وتكون انت من الرابحين تفرج غدوة ان شاء الله في ماتش لوفيرتور بالتلفزة نتاعك. سهل برشا تصور روحك في واحد من المجازان كارفور كارفور ماركت كارفور اكسبريس تبارتاجي تصويرها في كومنتير على الببليكاسيون الموجودة على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهايسانس تونيزي اوفيسيال وبطبيعة يلزم تكون ابوني فيهم الزوز باش نجم تدخل في عملية القرعة ان شاء الله يا ربي تكون رابح ونكلم خلوك الف مبروك ربحت التلفزة هايسانس وتتفرج في كوب دي مون ان شاء الله نهار لحد تقوم بكري وتربح حاسيل وجو وشيخات ان شاء الله باذن الله. لوفر نتاع اليوم باش نحكي لكم عليها اليوم فيها باك في زوز لبس هاي ركزوا لي مليح تو معناتها اللي قادم مثلا عنده عرس يحب زوز لبس منهم واحده تطير تيران باه تنزل تطير تيران باش نحكي لكم عليها هي هاي سانس الترا هاش دي كوليد معناتها كاليتي دمعه 75 بوس معناتها كل الاكران ريت كبير كبير كبير على الاخر كبير معناتها انت وحنا بعد تدوا تجريوا مع بعضكم في الصاله قلت ربي ان شاء الله نبداو وقتها ماركين بونتو. سمارت تي في جارانتي عامي بهيش هاك هذه الاولى. الثانيه هي تلفزه هايسانس 43 بوس سمارت جوجل جارانتي عامي زاد زوز مع بعضهم بقداش ب 3,819,000 ألف مبروك للي بش يربح وألف مبروك للي بش يتمتع باللي باك هذوما وألف مبروك بالمسبق إن شاء الله لأولادنا مربوحة نهار لحد في الليل. يعطيكم الصحة وألف مبروك إن شاء الله بإذن الله بالمسبق كل واحد بش يربح معنا الباك نتاع غدوة.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: صيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلق العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتلة وبالجو تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد
4: تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل
7: جيون أيام دللنا
8: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
4: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسكلي مع الفرجة.
10: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزربي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويش والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزربي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيار ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
12: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مخيم العودة الطوعية في العامرة من ولاية صفاقس يسجل الثلاثاء أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية لبلدانهم، وذلك منذ إحداث المخيم في شهر جويلية 25 و2000. ووفق أحدث الإحصائيات عدد المهاجرين في المخيم يبلغ اليوم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا من جنسيات مختلفة قدموا الثلاثاء في 6 حافلات من نقاط التجميع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما أكده لموزيك المشرف العام على مخيم العودة الطوعية. ووفق المصدر ذاته يعود هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الغرض، مضيفا أنه للاستجابة للطلبات المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية تم الثلاثاء تركيز خيمة إضافية كبيرة وست خيام أخرى صغرى بجانب الخيام الخمسة الأولى الموجودة في المخيم.
13: هك شفتوا 6 كيران جات من نقاط التجمع متاعنا من اللي هي في تونس العاصمة وسوسة ونابل. العدد الجملي توا بلغ في المخيم حوالي 700 شخص من أفارقة جنوب الصحراء. كما لاحظتوا هو كان البداية لإحداث المخيم كانت نسبة الموجود فيه ما تجاوز 400 مع تزايد الإقبال، نسبة الإقبال. هك شوف قاعدين معناتها نقوموا بأشغال توسعة وتركيز خيام كبيرة لاستيعاب هذا العدد. بالاشتراك مع الهلال الأحمر التونسي قاعدين معناتها أي توافد ولا أي قدوم تاع أفارقة جنوب الصحراء كيكون عدد كبير، دونك ننسقوا مع الهلال الأحمر التونسي ومع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس توفر لنا قافلة صحية نعديو معناتها أي واحد يدخل قبل ما يدخل المخيم يعديو عليه الأطباء من جميع الاختصاصات، وإذا كان فما حالة طارئة معناتها يقع التنسيق في شأنها مع الإدارة الجهوية للصحة ويكملوا هما بقية الإجراءات متاعها.
12: في تطورات الأوضاع في الخليج والشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني ينشر اليوم الشاهد قال إنها توثق إطلاق صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل باتجاه أهداف أمريكية في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وكان الحرس الثوري أكد في بيان فجر اليوم تدمير 4 أهداف وصفة بالمهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بين نيران مقاتلي الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمحافظة بوشهر جنوب إيران. وفي السياق ذاته، وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن هجوما صاروخيا إيرانيا استهدف قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، وأسفر حسب الرواية الإيرانية عن تدمير 4 أهداف بينها حظائر طائرات أمريكية F-35. تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة للتواصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق ذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما فادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي لوني في سبور إكسبرس. كومان
0: الأولى في تونس.
14: أحلى بونوس لأحلى ناس
15: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
16: أريد طور عالمك.
17: سبور إكسبرس.
18: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ومثلثة متاع الصباح. ملعبية المنتخب عملوا أول حصة تمارين في مقر طرابلس في مونتيري في المكسيك. البارح كانت حصة خفيفة لإزالة الإرهاق، بعدها حصة أخرى كانت كيف خفيفة. نذكر أنه المنتخب يفتتح مشاركته في المونديال في الليلة الفاصلة بين نهار التحد ونهار الاثنين مع مثلثة متاع الصباح بمواجهة منتخب السويد. من المنتخب الأول، المنتخب أقل من 23 عام اللي يلعب اليوم رابع مقابلته في دار التولون ودية في فرنسا. اليوم الستة تونس تواجه كولومبيا. نذكر أن منتخبنا ربح الصين والكونغو الديمقراطية وخسر ضد السعودية. منتخب أقل من 16 عام تعادل وديين البارح مع روسيا بنتيجة 2-2. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تمكنت من غلق زوز ملفات بعد مساهمة الأحباء، ملف المعد البدني أحمد البريري في 25 مليون وملف الفريق السابق للاعب الكيني ألفونسو ميجا قيمة 156 مليون الفريق جرماهية. ومن المنتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي تخص الملف هذا. ما دام حكينا على منع الانتداب، الترجي الرياضي التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة من قبل الفيفا في انتظار النجم الرياضي الساحلي بعد غلق ملف أوميجا. بالنسبة للأندية اللي ما زالت ممنوعة، نادي صفاقسي في 5 ملفات، الاتحاد المنسيري 3 ملفات، الملعب التونسي قاوف القفصة ومستقبل رجيش كل فريق عنده 2 ملفات، والنجم الساحلي مستقبل جابس والأولمبي البيجي كل فريق عنده ملف واحد. في المستقبل الرياضي بالمرسى، تم انتداب هداف اتحاد تطاوين في الموسم اللي تعدى هارون العياري بعقد لمدة 2 مواسم، وكذلك اتفاق مع ظهير الأيمن هلال مساكل نضال بن عمر، والتحذيرات للموسم الجديد تنطلق نهار 3 جويلية. اليوم مع مضي ساعتين باش تم سحب قرعة مونديال كرة اليد اللي تحتضنه ألمانيا من 13 ل 31 جان في 2027، والمنتخب الوطني التونسي كرة اليد موجود في المستوى الثالث للقرعة هذه. البارح المقابلات الودية، شيلي ربحت الكونغو الديمقراطية 2-1 مقابلة دارها طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز الملكي. السعودية تعادلت مع السنغال 0-0. الأرجنتين ربحت إسلندا 3-0، والعراق خسر ضد فنزويلا 2-0. في البرنامج اليوم 9 غير ربع برتغال ضد نيجيريا، و9 تعليل انجلترا ضد كوستاريكا. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على سيت موزايك فان بوانيت. نخليكم مع امين وكامل فريق. احلى صباح.

0: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. تريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: تريدو طور عالمك.
2: أحلى سباح.

0: 6-3 تسعة تصبح
1: أحلى بونس لأحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: موبايل نيوز مع ميديا فورتي
5: 58 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا عنوان اللي دار برشا اللي هو يهم شهر مي 2026 اللي يعتبر ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ لأنه سجل ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي منذ بدء السجلات المناخية. هذا مؤشر جديد اليوم على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية. هذا يجي وسط تحذيرات من عودة ظاهرة النينو اللي تنجم تزيد اليوم من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. اليوم نحكيه على الخدمة متاع كوبرنيكوس اللي تحكي ديما وتهتم بالتغير المناخي واللي أعلنت أنه شهر ماي 2026 كان ثاني أكثر شهر ماي حرارة على الإطلاق على مستوى العالم. وهذا يجي مدفوع باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري، ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وبتزامن زيادة مع مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة النينيو في المحيط الهادي. حسب البيانات الأوروبية فإنه متوسط درجات الحرارة العالمي وصل حتى 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، واستمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال الأعوام الأخيرة. كنا زيد حكينا على مناطق واسعة من أوروبا خلال شهر مي اللي عرفت موجات حر مبكرة واستثنائية تم وصفها بأنها من بين الأشد اللي تسجل في هذا الوقت من العام. حطمت درجات الحرارة أرقام قياسية في عدة دول، وهذا لأعادي للوجه اليوم المخاوف من تسارع أثار التغير المناخي. كيف زيد كنا نحكيه على ظاهرة النينيو واللي تتزايد المؤشرات متاع عودة الظاهرة هذه، واللي هي نمط مناخي طبيعي يتمثل في ارتفاع حرارة المياه في الجزء الأوسط والشرقي من المحيط الهادي الاستوائي، ويأثر في أنماط الطقس حول العالم الكل من خلال زيادة احتمالات الجفاف في بعض المناطق، نجم حتى تكون فيضانات وأمطار غزيرة في مناطق أخرى، وإذا الكل في نفس الفترة. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت أنه النماذج المناخية الكلها تشير إلى احتمال مرتفع لتطور الظاهرة خلال النصف الثاني من عام 26 مع توقعات بأنها تكون قوية مع نهاية العام. وأوضحت المنظمة أنه فما توافق متزايد بين النماذج المناخية بشأن تشكل النينيو خلال الأشهر المقبلة. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، نجم تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزيك فم.
4: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: أحلى صباح
6: مونديال سنام عتلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
7: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ميلا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا تصل بينا على 70 131 800.
8: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
0: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ميلا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: كل يوم السنة الجمعة من 6-9 الصباح
12: 28 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد، صباح النور.
13: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. الناس الكل تستنى في كأس العالم اللي باش تكون في 3 دول، ولكن أساسا الدباء حول الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم مش نحكيه هالتناقض بين الفاسيناسيون تاع العالم ولا انبهار العالم بالولايات المتحدة الأمريكية والكره لها، شنية أسبابه نحكيه فيه بعد شوي.
5: في انتباهش قال إن شاء الله هلكم زين مرة أخرى سيحن الناس الكل. في انتباهش قال بعد شوي بشمشيه للجزيرة متاع بنت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل والخفية متاع الجزيرة هذية. واليوم زادة شنو اللي خلى مظاهرات تخرج في البلاد اللي فيها الجزيرة هذية،
12: في البحر الأبيض المتوسطة هذية هي سمعت بها
5: هذيك هي
12: باش نرجعوا تعرفوها وين نفان اليوم، خاطر برشا سمعوا بارح كان ما يعرفوش البلاد انا هي. دونك ناديه تقول لنا هي البلاد المعنيه بالامر.
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا ولي نوفوتي. La plus fine tablette au monde. حتى لوين باش تقدم بينا الصين. تابلت كاملة بنظام اندرويد. شاشة اموليد 120 هرتز. حجمها أكثر من 13 بوص. أما ليبيسور متاحة 3.1 مليمتر بركة. أي نعم، شركة صينية اسمها توال. كشفت في CES 2026 على تابلت جديدة وتقول اللي هي لا بلو فين تابلت في العالم. اسمها بيبر على خاطر تشبه الأون فوي دو بابي، لدرجة أنه حتى الآيفون إير جديد يظهر بلوز إيبي منها. وزنها 400 جرام فقط وفيها بطارية 5000 توصل حتى 6 جيجا دو رام 512 جيجا دو ستوكاج، ومن المنتظر تخرج الأسواق في 2026 على قريب. عطيليكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. اليوم باش نحكيو على حاجة جديدة، حاجة جات تسهل حياة التوانسة متاع كل يوم. كاشي جابت لك الحل اللي باش يبدل الفاسون اللي تتعامل بها مع فلوسك. كاشي أبليكاسيون موبيل تخلي فلوسك ديما معاك وتتحكم فيها من تليفونك بكل سهولة. تخيل روحك من بلاستيك وتحب تبعث ولا تصب فلوس في لحظة، الحل هو كاشي. عندك فاتورات تحب تخلصهم ولا قضية تحب تقضيهم من غير تعب وشدين صف؟ كاشي. وحتى كنت تستنى في فلوس من برا، مع كاشي تقبل فلوسك في أمان وفي لحظة من غير لا تعب ولا عطايل. وزيدهم صبين فلوس بليش مع كاشي. وين ما تتلفت وتلقى علامة كاشي، أعرف اللي احنا بحذيك باش نسهلوا لك أمورك. فلوسك مضمونة وتتحرك معاك وين ما تمشي. ادخل البلاي ستور ولا لاب ستور، تيليشارجي ابليكاسيون كاشي وابدأ حرك فلوسك من توا، على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تونيزي تيليكوم.
4: تيك نيوز باي تي تي.
14: مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
12: بونجور إياد،
13: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مع كأس العالم اللي قاعدة تقترب، فما ظاهرة اللي هي قديمة واللي مش مربوطة بكأس العالم، ولكن فما ما يسمى باللونتي أمريكانيزم وإلا الكره للولايات المتحدة الأمريكية وإلا المعاداة لها اللي قاعدين نشوف فيه اليوم. كنشوف وسائل الإعلام في العالم الكل الكريتيك الولايات المتحدة الأمريكية وتنقدها، واللي هو يتعارض مع صورة أخرى أنه فما أحيانا لمن بوبولاسيون تلقى عندهم نفس معناتها المناطق في العالم، تلقى عندهم انبهار بالولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الوقت كره اليوم. معناتها فما ديز اكزامبل واضحين كيصيروا استطلاعات الرأي من أكثر الدول اللي الناس يقولوا لا ما نحبوهاش، يكمبري عنا ناخذوا الاكزامبل تونس ولا الدول العربية، يقولك حبش الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كيف تطرح عليهم وصاروا دي تيست متاع انه اذا باش نعطيك فيزا باش تمشي تسافر تعيش في بلاد تختار روسيا والا الصين والا فرنسا والا الولايات المتحده الامريكيه يختاروا الولايات المتحده الامريكيه. دونك هذا ديجا سابوز ان بروبليم اللي عنده علاقه في قسم كبير من مساله متاع انه في الحقيقه فمش امريكا واحده ما فماش انه اون يونيتي والا اون نوسيون تاع امريكا موحده. فما حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه كما القطعه النقديه العمله اللي عندها وجهين. اولا شنو اللي يعجب العالم في امريكا؟ بيسر اللي يعجب العالم في امريكا اولا هي نظامها الديمقراطي، هي الحريات وفكره الحريه نتاع الفرد اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه واللي هي يمكن موجوده اكثر من اي دوله في العالم. ولكن في نفس الوقت تلقى أنه أمريكا هي الاسكلافاج، هي العبودية، هي الحقوق متاع السود اللي تم اضطهادهم لطيلة عقود فوار قرون. في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تعجب العالم بالتقدم التكنولوجي متاعها، بالاقتصاد المتطور متاعها، بالقوة العسكرية متاعها. نفس الشيء يؤدي إلى أنه فما وجهة نظر متاع أنه فما غطرصة وفما معناتها هيمنة أمريكية على العالم. زاد كيف كيف الحلم الأمريكي بن ظفرين اللي هو متاع أنه لابروميس وإلا الوعد متاع أنه اللي يمشي الولايات المتحدة الأمريكية ويولي مواطن أمريكي مهما كان مستواه التعليمي وإلا مستواه الاجتماعي فإنه عنده فرصة أنه ينجح، و النجاح في أمريكا هو الثروة ويحقق ثروة ويحقق ارتقاء اجتماعي. هذا ما يزمش معناتها يخفي حقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها كانت بلد منقسم. الولايات المتحدة الأمريكية ملي تأسست كان فما صراع بين الناس اللي معاه دولة قوية وبين الناس اللي معاه دولة أقل، بمعنى أنه الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية الفكرة ولا الصراع كان بين الناس متاع أنه فكرتهم أنه الدولة يلزم تكون قوية وتقنن وتشرع، وبين الناس يقولك لا راهو بقدر ما يكون فما أقل دولة بقدر ما يكون فما خير. هذا تواصل معناتها حتى للسنوات 1800 للي وصلنا أنه الانقسام هذا تحول إلى حرب أهلية. نذكروا أنه أمريكا عرفت حرب أهلية لا غير دو سيسيسيون، واللي لوفون تاعها هو كان انقسام بين الشمال والجنوب، بين شمال ضد العبودية وجنوب مع العبودية، اللي زاد كيف كيف كان مرتبط بالنمط الاقتصادي. الشمال اللي كان ضد العبودية هو كان شمال صناعي، في حين أنه الجنوب كان جنوب زراعي يعتمد على اليد العاملة متاع العبيد. نعرفوا أنه الحرب انتهت بانتصار الشمال وابراهام لينكولن وإلغاء العبودية فيما بعد، ولكن هذا ما قضاش على التمييز ضد السود اللي قعد لهنا راهو للسنوات 60 وحركة معناتها لدروا سيفيك أو الحقوق المدنية ومعناتها الخطابات اللي امتاحها في السنوات 60 اللي ألهمت العالم. شعطاها هذا عطاها أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كي ناخذوا المشهد هي بلاد منقسمة، كما معناتها قلما نلقاو نفس الانقسام اليوم في دول أخرى. اليوم نلقاو الولايات المتحدة الأمريكية عندك الشرق الأمريكي اللي فيه ولاية نيويورك، اللي فيه ولاية ماساتشوستس، اللي فيها بوسطن، اللي فيه من جهة أخرى الجانب الغربي كاليفورنيا. نلقاو مجتمع تقدمي اللي هو قابل الانفتاح على الآخر، اللي هو القيم متاعه تقدمية، ونلقاو الجنوب والدواخل اللي هي الولايات اللي ماهيش على البحر، نلقاهم هي ولايات زراعية محافظة متدينة أكثر من الولايات الأخرى. واليوم فما زوز منظومات متاع قيم اللي قاعدين نشوفوا فيهم في الخريطة متاع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هما ديزكستريم بين الديمقراطيين متاع كاليفورنيا اللي يتبناوا ما يسمى بالووكيزم، واللي هما مع المساواة المطلقة ضد التمييز مع الإجهاض مع حقوق المرأة مع حقوق الأقليات، وبين المحافظين اللي هما أساسا الجنوب والولايات الداخلية اللي هما مع التشدد في موضوع الهجرة ضد الحقوق متاع الأقليات ضد أحيانا ضد النظريات العلمية. مثلا فما ولايات اللي تحب تمنع تدريس تشارلز داروين ولا تدريس النظريات اللي لا تتوافق مع الخطاب الديني المسيحي. الانقسام هذا اليوم نشوفوه في المشهد السياسي اللي قاعد ينقسم تماما، واللي معناتها الواضح فيه أمين هو أنه معناتها الانتخابات الأمريكية تقريبا 80% من المقاعد بتاع الكونغرس محسومين قبل الانتخابات. شفت اليوم نجم نقول لك مش كان أنا، معناتها أي حد يشوف المشهد السياسي الأمريكي يقول لك راهو الولاية الفلانية باش يربحوها الجمهوريين والولاية الفلانية باش يربحوها الديمقراطيين، وهذا سي في جي. مش كما دول مثلا في أوروبا اللي الانتخابات تتغير، ولا في بريطانيا تتغير من 4 سنين لأربع سنين. في الولايات المتحدة الأمريكية فما اللي سوينغ ستيت اللي هما دول ولايات اللي النتائج متاعها تختلف من انتخابات لانتخابات، واللي هما أقل من 10% تقريبا من المشهد السياسي الأمريكي. دونك اليوم هالتناقض اللي يشوفوه في العالم، موقف العالم من أمريكا، راهو مرتبط أيضا بالتناقض الداخلي الأمريكي بين أمريكا محافظة اللي اليوم يعبر عليها دونالد ترامب، وبين أمريكا تقدمية اللي يعبروا عليها أوباما، كلينتون، وهاريس وغيرهم.
12: ماذا فما فرق ما بيناتهم؟
13: فرق كبير ياسر. وأحيانا تقول شنو اللي يجمعهم وكيفاش ينجموا.
12: أي ما فما فرق ما بيناتهم؟
13: بيسر
12: ما هذا مش ظاهر لأي مواطن في العالم. تحب نفهموا علاش الكره الولايات المتحدة؟ أنت انطلقت من هذايا. فيتنام، حرب فيتنام، ما دخل الولايات المتحدة الأمريكية في آخر نقطة في العالم. اش دخلها باش تعمل في حرب غادي؟ باه اش دخلها باش تمشي للعراق؟ اش دخلها باش تمشي لأفغانستان؟ تقول لي أنت ال 11 سبتمبر أوكي، فما نظريات أخرى وما عادش كان ال 11 سبتمبر عاد المسؤول الأول نجم يكون مش أفغانستان، نجم يكون بلاد أخرى. باه اش دخلها في إيران؟ اش دخلها في فلسطين؟ اش دخلها في كوبا؟ اش دخلها في اي نقطه في العالم فيها مشاكل هي حتى خشمها فيها؟ وبعد نقولوا لي ما باوت بتغير الحكومات من جورج الابن البوش الابن جورج بوش الاب، الاوباما، الكلينتون، الترامب، الكل كيف كيف، معناتها ما لا يغير شيء. هذاك امورهم الداخليه امورهم، وبار كونتر هما يدخلوا خشوماتهم في امور داخليه نتاع بلدان
13: اخرى. خلينا نتفقوا كيف نحيو القضيه الفلسطينيه. دايور كنا حكينا عليها على مساله النفوذ الاسرائيلي. كي نحيو القضيه الفلسطينيه، القضايا اللي كنت احكي عليهم كل فيهم اختلاف تام في بين الديمقراطيين
12: والجمهوريين. مصير في التاريخ المعاصر كان نفسه.
13: ما هو هما كل أربع سنين تتبدل.
12: وتلقى حروبات، تلقى الولايات المتحدة الأمريكية.
13: ها مش ناخذ
12: نظريات أخرين. مثلا يقول لك إيش تصور العالم من غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ تلقى حد يضرب فيه حد.
13: الأكيد إنه فما قوة أخرى باش تاخذ بلاصة الولايات المتحدة الأمريكية وهي باش تولي تضرب. هذا التاريخ.
12: لازم فما واحد
13: معناتها ايش يقول ابن خلدون في التاريخ؟
12: لازم فما واحد عامل مشاكل معناتها في العالم، وكي الباندي معناتها المسيب
13: بيسور. هذيك طبيعة العلاقات بين الأمم.
12: معناتها لازم كي ينظم كأس عالم يذل الناس الكل، ويطرد حكم، ويطرد درشنية، ويفركس العباد، ويذلهم.
13: خلينا في الاكزامبل هذا. خلينا في الاكزامبل.
12: شنو دخل هذا بعد تقول لي كوربيان سير كره معناتها؟
13: خلينا نتفقوا. الاكزامبل عطيته اكسترا اوردينير. اليوم القرارات اللي خذتها الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بكأس العالم، هل إنه موقف ترامب وموقف ساندرز اللي هو الزعيم متاع الديمقراطيين اليساريين هو نفس الموقف؟ لا. هل إنه الموقف من غزة هو نفسه؟ لا. هل إنه الموقف من الإسلام هو نفسه؟ لا. هل إنه الموقف من الهجرين؟
12: التاريخ مش قاعد يتذكر الولايات المتحدة قامت بهذا. لن يتذكر ترامب ولن يتذكر شكون الرئيس وقتها، مش يتذكر الولايات المتحدة الأمريكية شنو اللي عملت. مش تذكر الرئيس شكون وقتها ولا مين،
13: ولكن احنا نحبوا نفهموا شنو
12: اخي شكون ترامب. ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه، مش عبد واحد وعنده بلاد واحده.
13: خلي حاجتين باش نقولهم بسرعه واللي هما يعكسوا هالتناقض هذا. اليوم اكثر حاجه تبهر العالم هي هوليود. هوليود بيصير موجوده في كاليفورنيا اللي هما التقدميين اللي موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما همش لي جون تاع تكساس هما اللي قاعدين يعجبوا في العالم. الجانب الثاني الديمقراطيين اللي مثلهم كلينتون وأوباما وساندرز، اليوم شكون الناخبين نتاعهم؟ الناخبين نتاعهم هما الناس اللي عندهم دي ديبلوم، وفما معناتها اون ليني دو كليفاج في الولايات المتحده الامريكيه بين لي زوفري لي زاغريكولت مهاجرين وضد السود وضد الاسلام وضد المسلمين، وبين طرف اخر اللي هو اكثر انفتاحا. يمكن الحاجه الوحيده اللي لو كليفاج ينقص فيها هي القضيه الفلسطينيه، وهذا مربوط بالدور نتاع جماعات الضغط كنا حكينا عليه قبل.
12: واضح، يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك، اقعدوا معنا راجعين.
4: احلى صباح.
15: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
16: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم، وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
17: تعرف وين الكوب دو موند السنه؟
18: سهل عاد هدي، في كندا وامريكا والمكسيك
17: وفي سوسة زادة.
18: شنو
17: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس، اقوى فرجة واقوى جو، وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك عالربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كيما تحب، عيشها كيما يلزم.
19: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا، من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، ومزيك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
20: عش بين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوق ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بين ديليس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الحلوة، الطاقات الممتازة لكل الأبراج الفلكية، نهار الطاقة، الحظ، الأجواء الحلوة خاصة للأبراج الهوائية.

0: ايه الفرص قدامكم باش تعودوا ترتبوا افكاركم؟ الوقت وقتكم، ميزان جوزاء دلو للفرح التواصل، اما زادة وقت الثبت رواحكم شوية وسط الحركة الكل. هو صحيح راهو الفرحة حلوة، اما راهو الاستقرار هو اللي خليها تدوم. وفي عز موسم اعيد ميلاد الجوزاء، هوني نحكيو على احتفالاتهم باعيد ميلادهم، النار راهي تزيد تتغذى من الحركة، الكلام، الفرص السريعة، اما زادة يلزمها شوية حكمة. هو الاكيد هوني نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما حمل، أسد، برج القوس الناري. نحبكم تسيسوا، راهو السرعة في القرارات مش ديما معاها ربح، كيفكم كيف الأبراج الترابية، عذراء، ثور، برج الجدي. راهو النجاح متاعكم جاي بالخدمة والصبر حتى في الحب، مش كل سكوت معناه برود، لا بالعكس، مش كل زادة تأخيرة معناها عدم الاهتمام، فما برشا ناس يعبروا بالوقت راهو مش بالكلام. واليوم بالذات عنا السرطان، عقرب، برج الحوت، مثالش راهو كان تركزوا على خدمة واحدة وتكملوها في عوض ما تفرقوا طاقاتكم في برشا حاجات. انتوما راكم الاساس، انتوما راكم اساس الاستقرار اليوم، صبركم وتنظيمكم هو اللي ربح، حتى كان الجو اللي داير بيكم مش هيك الكل.
1: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. بارومتر،
3: أول خبر مش نبدأ بيه في البارومتر هو الجدل اللي صار هالأيامات على السهرة اللي بش يكون حاضر فيها سلطان طرب جورج وسوف في تونس نهار 20 جوان. السهرة هذية اللي هي سهرة خاصة بش تكون في واحد من النزل في حمامات، واللي أثار جدل جستمان هو كان الأسعار على واحد من المواقع متاع البيتخي في تونس. الأسعار متاع مش تذكرهم على خاطر تويول سيستم متاع تويول ولا كريسي، دونك الأسعار تتراوح من خلينا نقولوا أقل حاجة 404 دينار زون سي بالنسبة خاطر نعرفوا دي زون موجودين في مثل السهرات هذوما، وتوصل حتى إلى طاولة توب في اي بي فيها 6 من الناس 8 ملايين و 225 دونك
4: ما علينا. هذا عمل جدل بين
3: وهو كذلك
4: بين رافض ورافض.
3: صحيح، بين رافض ورافض ورافض.
4: أخضر إياد أحمر تفضلي.
5: أنا أحمر للجدل هذا اللي ما نشوفش حتى سبب باش إنه يكون فما جدل على موضوع كيما هكا. معناتها اليوم حفلة خاصة، فما ناس عندها الإمكانيات باش تمشي تحضر الحفلة هذه، فما متعهد حفلات جيب فنان خلصوا باش يبيع تساكر باش يخلص الفنان ويخذ الأرباح متاعه. وين المشكل؟ معناتها بالحق جوا أوكان بروبليم في الموضوع هذا. اللي عنده ينجم يمشي صح عليه ونفرح له. أنا واحد نسمى ننجمش نمشي وما معناتها ما يعنينيش حاجة كما هكا، ولكن اللي يحب يمشي وعنده الفلوس ربي معاه وصح عليه. اليوم برشا كلاب يتقال على عملة صعبة، يا أخي معناش فنانين احنا يمشيوا يعملوا حفلات في العالم، احنا راهو ساعات احيانا معناتها نتصوروا وحدنا في العالم، نعرف فما الجونجا مين ما جوست كلمة واحدة. احنا نصدروا زيت الزيتون وما نحبوا نستوردوا حتى شيء، ونصدروا النسيج وما نحبوا نستوردوا حتى شيء، ونصدروا جوارات الكورة وما نحبوش نستورد. دوك العالم راهو عالم مفتوح اللي فيه لي شونج في كل شيء.
4: انا احمر مش الموضوع
5: أنا.
4: بما لا يعنيني الموضوع نتاع الاسوان بتاتا، معناتها انا مانيش معني بيه واحتفظ برايي لي انا، لكن احمر معناتها مازال في جورج وسوف فنيا مش يجي يغني معنا؟ هذا سؤال. معناتها الراجل ما تم ابتزازه مسكين للاخر، مريض في حاله ما نجمش يقف، اون ليجند معناتها، والله واحد يوجع قلبه معناتها كيرا في الوضعيه هذيك. نحكي فنيا فقط، معناتها احمر فنيا ما يمكن أن يضيف جورج وسوف اليوم. جورج وسوف كان فنان كبير برشا، هي تعدى بظروف صحية صعيبة، رينا آخر حفلة نتاعو معناتها بالرسمي قلبك يوجع كي تراها كيكا، معناتها فاش ماشيين تتفرجوا؟ هذا السؤال. معناتها نحكي فنيا أنا،
5: واللي يحب يتفرج عليه سامحني في الكلمة مع اعتذاري لي، يحب هو هكاك يحب يتفرج عليه وكوك، أنا شو مدخلني؟ هو باش يخلص فلوس مش باش يخلص أنا في بلاصتي.
4: مش على خلص ولا أنا نحكي فنيا، اللي يشوف معناتها فنان كبير كيما كيكا ولا انسان في ظروفه الانسانيه هذيك ولا الصحيه كيكا حاب يمشي خالص فلوس باش تفرج فيه، يمشي للبسيكياتر زاد بعدها كيف كيف، شوف شنو الحالة النفسية نتاعه اللي باش تخليه يتلذذ بصوت إنسان ولا بإنسان معناتها في حالة التعب هذيك، شوف حال نفسيا ما تسكن لباس ولا تفضل.
3: الأخبار الثانية باش نحكيو على تصريح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا شكونديلي في تصريح الجهرة فام، يقول أنه المواطن التونسي يحتاج اليوم إلى دخل شهري لا يقل عن 4,200,000 لتأمين مقاومات الحياة الكريمة، ويقول زادا في وقت ذي أنه الرقم يجي في وقت اللي فيه دراسات أخرى
4: شهرين يجيو في طاولة جورج وصوف.
3: دراسات تقول أنه التكلفة الفعلية تجب توصل حتى
4: شو اللي هذه الريفرنس نتاعنا قداش من طاولة جورج
5: قداش تخلص من طاولة
4: معناتها زوز شهرين يجيو طاولة جورج وصوف يلزم باش تعي باهي اوكي هاي فازي ايه ولا ما نعرف انا عايش ومش عايش.
5: ما هو تصريح معناتها الفوفوار معناتها مدى توفر معطيات علميه حول دقه هذايا انه شنو اللي تم تحديده معناتها باربع ملايين، هل انه العائله كوبل، هل انه عندهم اربعه صغار،
4: العائله موديل ديما عندهم زوز صغار، ذيك عائله اب وام وزوز اطفال هذيك معروفه
5: ولا دونك اليوم
4: هكا حددتها لك انا
5: دونك اليوم السؤال في تقديري مش معناتها علاش التونسي ماهوش يخلص في 4 ملايين، ماهوش هذا هو السؤال، السؤال علاش
4: لك ترى المبلغ هذا معناتها معقول ولا ما صحيح حسب رايك الكلام صحيح ولا 4 ملايين ويتيم لعائله تكون من اب وام وزوز اطفال في تونس العاصمه
5: اذا كارين وي اذا كارين وي
4: اذا ولا مش بيك قصي الطور حددت لك الوحدة قصي الطور حسيته قاعد يحسب
3: ايه قاعد يخمم
4: قاعد يحسب ما فازي يحسبوا انتو ما زادة كان تسمعوا فيه معتا احسبوا في الكهرباء كل واحد يشوف اموره معتا بقى مثلا كان يخلصوا اقل معتا كي ترنسى كل معتا شاشيت هذا على رأس هذا ودي ممشين معتا وكاو معتا ساعات معتا راي ليميت ليميت معتا راو بين كري وصغار يقراو بريفي وعندك قرض نتاع كهرباء وماء وضوء وانترنت وبابا شري لي لعبه كاو سي ماما
3: وماكله حتى الماكله نفس الشيء
4: معناها بالحق والله فما حاجه انا فهمتها انا في الماكله
3: اللي هي
4: بالله العظيم معناتها ما عندي دراسه نعمل فيها وحدي انا ديجا سي رضا يفسرها لي كري في الدراسه جاي معناتها ساعات تشتي مثلا تقول انت مثلا باش نعمل مقرونه مثلا في الدار مع الشنا استيلاج بالدجاج بالحمر
5: أمورك
4: تيدي أمورنا بالطن نايف باهي باش نعم مقرونة بالطن علاش كي نشري باش نطيبها تطلع أغلى من اللي نشريه ما فهمتش بالله العظيم لا فهمتها أنا هذي
3: أغلى من اللي تشريه منين تحكي حاضرة معناتها
4: ما فهمتهاش الفازة هذي
3: خاطر أي حاجة أي ما وخاطرها زادة باش
4: ما جربتها نادية ولا
3: اي صحيح هو ما
4: مانيش فاهم كيفاش
5: خاطر فما اللي
4: يكون حصيله في
5: لا لا ما فماش حصيله فما ما يسمى بالايكونومي ديشيل مش كيما الكلفه كي تعمل 100 طبق في النهار كيما تعمل طبق واحد
4: انت تعرف ماكش مغروم بالكوجينه ما طيبش
5: لا
4: والله بالرسمي نادية تجرب ساعات تعمل مقرونه مثلا جودي نامبورت كوا سوس بلانش مثلا معاش انا بالاسكالوب تطلع لك كلشي تشري قضيتها باش طيبه تطلع لك 40,000 كنت مش تاخذها حاضرة تاخذها بعشرين ألف
3: أي ما تنساش ده هو خاطر
4: دعوة الإنسان معاش طيب ولا أرخص معناتها
3: شري وتكلف أرخص
4: أرخص أرخص ببرش
3: باهي خلينا نكملوا نكملوا بالشركة الوطنية للسكك الحديدية اللي كانت أعلنت أنه قاعدة في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن سرقات متكررة لتجهيزات الحواجز نتاع التقاطعات بكل من تقاطع جامع الشفاه في بن عروس، تقاطع ديوان الحبوب في بير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة. دونك فما سرقة صارت نتاع التجهيزات نتاع الحواجز، علاش اليوم فما دعوة للمواطنين انهم ينتبهوا في النقاط هذوما ويحترموا اشارات السلامة قواعد الجولان ويثبتوا من انه السكة فارغة وقبل ما تكون فما حركة نتاع القطارات قبل العبور. ولا
4: احمر
5: بيسر احمر احمر اولا لبرشا اسباب، اولا خلينا نبداو باللي يمس التوانسة انه راهو كي نبداو في وضعية نتاع التقاطعات ما فيهاش تجهيزات راهو خطر نتاع حياة للمواطنين. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه اليوم زادا يلزم نحميه، ولا غالب ما فماش سيفيزم، مانيش باش نقعدوا نستناو 20 سنه باش نربيه ويجي الاخر اللي يخمم منه المعطيات هذيك ولا المواد نتاعو. دونك اليوم لي كاميرا في العالم الكل، لي كاميرا كي ايدونتيفي راهو فيها قسم كبير يا خويا، ما قضاتش 100% تقضي 50% على انو الناس يخافوا انو يكونوا ركونو على لي فيديو يوليو ما عادش يسرقوا المعدات هذيك.
4: باه معناتها كي تسرق معدره من نوع هذا نجم يتسبب في كارثه بعد، معناتها كهرباء تنجم مش في بالهم في مشتناه يتعدى ترى لا قدر الله بعد.

0: يا اخوي انا في مخي اللي هو مهلوك كنت عدى وتعدى ترامب الرسمي اي شنو عملنا وقت
1: يا سي
0: ما تشهر شهر مهلوك راه ما تريد ساعات راو مراوش نحن نروح مش قاعدين نعمل شهر مهلوك هذاك خطر اكثر من هي مكسره ما فهمش لا يعني هذا انه الزوز حمر الحمر للزوز راه فما ساعات تقاطع نتاع قطار ما يخدموش يعملوا كويس زاده بطبيعتها يعطيك صحه نادي اخذوا معنا راجعين احلى صباح
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
4: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة

بقيادة فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فام.

0: تنتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: تنتبه اشغال اليوم باش نحكيو كيفاش تحولت جزيرة عسكرية اللي قعدت لعقود خارج الخرائط السياحية ومسكرة قدام العموم إلى مشروع استثماري ضخم يقدر بمليارات الدولارات واليوم يشعل جدل سياسي وبيئي واسع في أوروبا. باش نحكيو اليوم على القصة متاع جزيرة سازان اللي تعود إلى الواجهة بوصفها واحدة من أكثر الوجهات إثارة للانقسام في البحر الأبيض المتوسط بعد ما كانت وانتقلت من موقع دفاعي مهجور إلى خطة لتحويلها إلى منتجع فاخر. شكون يقوده؟ تقوده ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي وزوجة كوشنر في مشروع يعد اليوم وهما حسب ما سوقوا للفكرة أنه باش يكون عنده دي غوتومبي إيكونوميك كبار برشا، لكن يحل في المقابل أسئلة معقدة حول مستقبل واحدة من آخر الجزر اللي ماهيش مستغلة في المنطقة.
2: جزيرة سازان الألبانية التي كانت في السابق موقعا عسكريا، فهي تنوي وزوجها جاريد كوشنر أن يبني عليها منتجعا ضخما بقيمة 1,400,000,000 دولار، وسيضم 6,000 غرفة فندقية وفيلا إذا تم تنفيذه. الحكومة الألبانية منحت صفة المستثمر الاستراتيجي لشركة مرتبطة بجاريد كوشنر للبدء بالمشروع، لأن رئيس الوزراء إيدي راما يرى أن هذه المشاريع فرصة لجذب السياح والمستثمرين إلى البلاد.
1: إيفانكا ترامب في مقابلة مع صانع محتوى أمريكي قالت أنه فكرة المشروع بدأت بشكل غير متوقع خلال رحلة بحرية في البحر الأبيض المتوسط وقت اللي قادتها السباحة إلى الجزيرة. تقول أنه المجموعة توقفت باش يكتشفوا الجزيرة هذه سيرا على الأقدام، وقالت أنه المشهد الطبيعي من أعلى التل خلى انطباع عميق عندي وعند زوجي. قالت هي جزيرة مذهلة بكل معنى الكلمة، مشينا عمنا واتجه ليها وتجولنا فيها وصلنا حتى للقمة وغاديك انبهرنا تماما باللي ريناه. وقالت انه الفكرة قعدت ترافقنا لسنوات قبل ما تتحول الى مشروع استثماري متكامل. قالت زيدا انها تطمح لتطوير الجزيرة الممتدة على 1400 هكتار بالتعاون مع نخبة من المهندسين المعماريين العالميين في مشروع وصفته بانه ضخم للغاية من حيث الحجم. وتقول زيدا انه ما يقتصرش الاهتمام بالمشروع على طابع الاستثماري، لكن يمتد الى الرمزية السياسية المرتبطة بأسماء العائلة السياسية الأمريكية، وهذا اللي خلى جستمان المشروع يكون عنده وراه زخم إعلامي واسع في ألبانيا وخارجها.
3: جزيرة سازان والتي توصف بأنها واحدة من آخر الجزر غير المأهولة في البحر الأبيض المتوسط. تبدو سازان التي تقع في هذه المنطقة وكأنها قطعة طبيعية معزولة. تقول إيفانكا ترامب إن فكرة المشروع بدأت بعد زيارة قامت بها مع زوجها إلى الجزيرة التي وصفتها بأنها مذهلة بكل معنى الكلمة، ويحذر

0: يعتقد المشروع من أن أعمال البناء في هذه المنطقة قد تؤثر على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية لعدد من الطيور والكائنات البرية.
1: اللي صار هو أنه فما عدد من النشطاء البيئيين وغيرهم اللي قالوا أنه يحذروا من أنه النظام البيئي في المنطقة اليوم ينجم يتمس. وفي المقابل شفنا أنه في ألبانيا فما برشا احتجاجات، آلاف المتظاهرين خرجوا تحت شعار ألبانيا ليست للبيع ورفضوا المشروع هذية داخل المناطق البيئية الحساسة. واليوم زاد برشا من معارضي المشروع يخافوا من أنه الجزيرة هذية كي تتحول إلى منتجع سياحي ضخم تخلي تغيير جذري في الطبيعة البيئية وفقدان واحدة من آخر الجزر البكر في البحر الأبيض المتوسط.
2: ماه جاب ربي الدورة نتاعها كانت في الشيرة الشمالية وكاور بقدر الخير. ماه يد انت معاه ولا ضد انت تشري جزيرة بنت ترامب؟
3: انا شو بدخل لي؟
2: نعرف ايش دخل.
3: لا لا لا بالحق لا لا يا ابو لا لا باش نجاوب. لا لا لا لا لا
2: ما قلتش دخل.
3: باش نقول لك عاد انا مش موقفي انا اللي يحدد هذاك، علاش انا ضد انه الناس تعطي راي
2: الموقف الراي. انت تساند الالبانيين انهم يحتاجوا مثلا؟
3: لا انا الموقف هو الالبانيين هم اللي يختاروا، كما ينجم يكون الخيار بتاعهم
2: الالباني. انت كان جيت الباني؟
3: انا كان جيت الباني. إذا التوريزم ماهوش متاع ماس وما ينجمش يأثر على الوضع البيئي، هذا فرق بين توريزم دو ماس اللي بشي يجيو ملايين من الناس وجزيرة بشي يجيوها 500 شخص فرق. دونك كان ماهوش بشي يأثر على البيئة ما نجم يكون كان معاه خطر بشي يكون فما.
2: عندك إخر جزيرة غير مأهولة مثلا في البحر الأبيض المتوسط، هل تحافظ عليها ولا تردها برنامج سياحي؟
3: اللي حدد هو التأثير على البيئة، كان فماش تأثير على البيئة أنا معه.
2: خيطه باش ها اما خير حط الماسك تاعك باش نعملو غطسه الماسك باه اما خير تسمع هكا ولا تسمع معناتها بابيرا بابيرا انت ايش تحب معناتها
3: صديقو
2: زوز مو بعضو
3: صديقو صباح بكري صباح بكري نسمع هذايا وفي الليل حاجه اخرى.
2: واضح واضح كل بون. انا ما معناتها نتفهم رأي الألبانيين، ما إذا كان جات بلاد أخرى يمكن راه نورمال، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحب اللي يظهره العالم للولايات المتحدة الأمريكية. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، أقعدوا معنا شوية آخر الموعد مع جيهان، نتقابلوا غدوة في الأمام.
4: مع ليتر حالي. الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو وشكون يقفرها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد نجم زادة تمس لي بيبل المشاهير، إشاعات وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات فيديوهات صور إلى آخره ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكي في موضوعنا في فرام.
5: الظاهرة هذه تثبت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم في طول المصدر. ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو هي الباج معناتها، اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطة هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص وكاو.
6: بيان سور هذه جريمة، فما ناس ينبهروا في لحظة بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويرة ينسبوها بتات راح تكون بالغلط ونجم تكون حاجة قديمة ونجم هذه شفناها احنا. المشكلة في ردود الأفعال تنجر عن الأخبار الكاذبة، المعلومات اللي ماهيش صحيحة. تبقى هي الأصل هي الميديا، معناها الكلاسيكية، معناها في الراديو في التلفزة.
4: الإشاعات الفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، موضوعنا في فورام نهار الأربعاء.
7: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: تدلل تدلل
10: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
9: تدلل
11: جيون أيام دللنا
12: الصيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببرموات اكسكلوزيف وتسهيلة توصل حتى الـ 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز لزطير من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج اتنجم زادة اتكلم مع 71-124-124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد
13: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
14: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. التوقعات تشير أن إصابة الموسم الحالي من الحبوب على المستوى الوطني ستفوق 12 مليون قنطار، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي، وفق رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد. وبن حديد تؤكد خلال افتتاحها موسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكدية من ولاية جندوبة، تؤكد جاهزية هيكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن الخط الحديدي سيعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. والمسؤولة ذاتها تؤكد أن هيكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث عن أصناف بذور جديدة تتلائم مع تغيرات المناخية، والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تاج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. والوكالة اليابانية تفيد في بلاغ بأن هذا المشروع كان قد انطلق سنة 24 و2000 ويبتد على مدى سنتين، ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينها، خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. بالشأن العربي والدولي، تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة للتواصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. وكانت مصادر متابعة للمحادثات قد أفادت الثلاثاء بأن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك وافقت على مبدأ حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. ومن جانبه مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات يؤكد أن الوسطاء وحركة حماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر السلاح في قطاع غزة. 12 شخصا على الأقل يلقون حتفهم في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد مسؤول أفغان ومصادر محلية اليوم الأربعاء. نهاية هذه الجولة، والموعد تجدد مع جيهان ورفيق في صباح الناس. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس.

0: توجيه الميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، ولا خنقول لكم كما نصبح عليكم كما كل يوم، ونقول لكم صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. اليوم باش تصير كالتنفيسه هيا كها، وبعد الغسره نتاع الامتحانات البكالوريا ان شاء الله يا ربي النتيجه تكون كان بنجاح. اخر نهار في الامتحانات ربي ينجحهم ويطمن العائلات الكل. اليوم باش تعملوا تنفيسه ولا لا؟ والله يجين تقولش عليك حاضره، ان شاء الله يا ربي ينجحهم. وتو بشويه بشويه يعرفوا انه كل عام شيكون فما امتحان أصعب حتى من الباك. 9:04 وحتى لنص النهار تتسويت نغمة وصوت تونسي مع شويلة راشد.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تحية لكم كل مستمعينا 9 و9 دقائق على موزايك فام. بيسور كالعادة ولا لتقتل عادة توسنين تعرفون صباح الناس تبدأ ديما بغنية تونسية وبعد عاد نعطيكم الكلمة قبل أخبارنا قبل ما نقولكم شو فما أكتواليتي وش صاير في البلاد. الكلمة متاعكم تسبق الناس الكل على ريبوندورنا على 71 113 013. هوني نحب نفتح قوس صغير للمسؤولين. هوني نداء من مواطنة تونسية المسؤولين. احنا على ابواب صيف, هذا كما نحكيوش انه بدا صيف على بكري الحق نتاع ربي, وقاعدين نعيشوا في درجات حراره. حتى مثلا البارح شفنا انها فاتت حتى المعادلات العاديه بخمسه درجات في عديد الولايات. به الناس تخدم على رواحها, ربي عينهم. اللي واقف يستنى في كار نتاعه, اللي مشيت اللي جيت, فمحطه ما طالبين شيء انه نعملوا حمله على المحطات. المحطة اللي فما محطات معناها سمحني تحسهم ما همش تابعيننا, معناها لا سقف لحد شيء, تحس ما هيش محطة, ما تتسميش محطة, معناها حتى تنجم تتعدى وما تغزليش محطة. دوك محطة محترمة باش المواطن التونسي يقعد يستنى فيها 3-4 كريسيات, ما هيش حاجة صعيبة راو باش نوفروها, لأنه نلقاو ساعة على ساعة في عوض كرسي نلقاو مواطنين قاعدين على حجرة يستني, مش حلو هكا ولا مش حلو. فرجاء أنا كهو وصلت المعلومة, وصلت المعلومة. خلنا نسمعكم أنتم تسويت في أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: نهاركم زين. بربي حبيت نلفد النظر علاش بربي رجعونا البراوت والسنادق وفي نهج الجزيرة ونهج إسبانيا الفريب مقدس بارتو, حتى باش تلقى باش تتعدى ما تلقاش حتى كيفاش تتعدى بكرهبتك. الفريب اللي رجع عنا مطيش بارتو, هما يخدموا على رواحهم ربي يعاونهم, ايه لكن راي ما هيش بلاصتهم بالكل بالكل بالكل.
4: واخير جيجي طوى بلاي نطوى طوى نسعى في السيد يحكي على الفريق طاع مصد بحر ومداته وذي سورس متاع اختاريا وسورس متاع كذا. بلاي خلي الناس تسترزق تقلقوك, انا لا عندي نصب لا عندي حانوت تثبت تثبت, خلي الناس تسترزق خلي الناس تليمشي غاديك في المرشي بباس شو بشي يشري بشي دور معتم تكيب. انت عندك كهرباء عمل دوره اخويا عمل دوره تجي من ثمن 50 سنه باش تدخل, واش مدخلك انت الكهرباء؟ وعلى صحيك ما تطورش تتقلق, انا يعني نمشي ونجي انا على صحيح نافذ تاخذ ساعات المارشي ونرجع ما ثمش قلق.
5: الو جي انت خير الله عينك عايش بنتي عايش حاجه باش تطلب منك طلب بالله نحن كبار وزي اللي يبدي يسوق في كهرباء ويتكلم في التليفون يا رسول الله بالله يا جهان كلمه سلطه يعملوا لهم اقوى خطيه خاطر سيدنا جرار علاش هكا بالله يبدي يسوق ويدو في التليفون والفولوم سايب الفولوم يقص عليه صغير يقص عليه رجل كبير ومرأة كبيرة عليه هكا بالله هي سلطة وكلمة للمسؤولين يسلطوا أكبر عقوبة في الحكاية دي. مرسي بوكو يا جيهان ربي فضل.
6: لا إسباحية صندوق عجب ولا يتوى نقرأ في فيسبوك صفحة قالت الكونفدرالية الفلاحين تتذمر وما هوش عاجبها سوم البيض, معناتها البيضة الله أعلم عاد قديش باش تولي. مانيش عارف أنا منظمة الدفاع عن المستهلك ويني, ما شفناكش يا متاع المنظمة.
0: صندوق عجب صباح الناس.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين, مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفين اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج. ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو, ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن ليزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو. مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تودو لي بري تودو.

0: ميلاد.
1: كاين الاخبار الباهية ان شاء الله تسمعوها على بلادنا تونس الخضراء، وباش تكون خضراء لازم احنا زادة كيف كيف نحافظوا على نظافتها وما ترميش في الشارع، لانه ديما حسبها دارك، هذيك دارك مش تحسبها هي دارك اصلا، انت الملاك لهنا. دوكي انت تمسخ، خاطر نتحداكم الناس اللي قاعدين نشوف فيهم، ما نقول النظافه عقليه راهو الحق نتاع ربي، معناها نشوف فيهم اللي يرمي في مشوار في سيجار وفي اي حاجه في الشارع نتحداه انه يقوم بنفس الحكايه هذه في داره. لا، في داره تبدو هكا نظافه ويخاف على كل تركيده، كيف كيف راهو الشارع. لانه اليوم انا ما نحبش ديما نقول في مواضيع كيما هكا ما نرميش المسؤوليه ولا اللوم كان على المسؤول، ليه المسؤول باش يخدم وينظف سكو حاجه احنا وسخناها قبل، دونك احنا نحيو هوني ونحافظوا على النظافه باش تكون بالحق بالفم والملاكي ما نحبوها تونس الخضراء. تحيه لاعوان البلديه لانه قاعدين يخدموا صيف شتاء خريف ربيع، ظروف وبإمكانيات اللي تتوفر لهم لكن قاعدين يخدموا. واليوم دعوة مني لكم أنه نكونوا غدوة مثلا حاضرين باش نعاونوهم باش تكون حملة نظافة كبيرة باش تشمل عديدة الولايات باش نشاركوا فيها باش ننظفوا بلدنا مع بعضنا جميع. ونعرف ومتأكدة أنه قاعدين نشوفوا فيهم اليوم برشا على شطوط في البحورات في عديد المناطق تلقاها معناها مواطن عادي هزج ولا أن جروب يقول لك نهز ونحب نلمد ونحب ونحب ويبدو يريونا في الكونتيتي يقولوا شوفوا ش لمدنا من نفايات. اسمعوا معايا مثلا نفايات اللي لمدتها بلدية تونس ومشكورة لتدخلها معنا اليوم المكلفة بتسيير بلدية تونس مدام سماح دلدول. مدام سماح صباح الخيرات.
2: صباح النور، يوم سعيد. شكرا مدام جيهان، يوم سعيد لكل مستمعي ومستمعات مزيكة فين، مرحبا بكم.
1: ربي يخليك
2: يعيشك.
1: غدوة عنا نهاير باش نكونوا حاضرين معاكم وباش نعملوا حملات كبيرة للنظافة اللي تصنع الفرق الحق متاع ربي. لكن قبل، المواطن التونسي اللي ما عندناش فكرة كبيرة الحق متاع ربي على خدمتكم سوغ تيغان، لأنه خدمة كبيرة قاعدة تصير اليوم. كان ناخذوا بلدية تونس اللي ضم 15 دائرة تقريبا، يوميا قداش يتم رفع نفايات في العام؟ أعطينا التفاصيل.
2: أي مدام جيهان، بالحق هو احنا بلدية تونس تدخلات يومية مش مربوطة بيوم وطني للنظافة أو بحملات، قاعدين ندخلوا يوميا في مختلف الدائر كما سيادتك تفضلت أني بلدية تونس فيها 15 دائرة بلدية، يتم رفع يوميا قرابة 600 طن من فضلات المنزلية والمشابهة من مختلف الدوائر البلدية، معناها يوميا عندنا من 600 إلى 650 طن، هذوما في المواسم العادية.
1: معناها ما كانش على الذروة.
2: فوالا، في عيد الأضحى مثلا وصلت حتى ل 900 ترناتا ووصلت حتى ل 1000 ترناتا، معناها كمية الفضلات اللي تم تجميعها. عندنا كيف فضلات الأجنة اللي هي جاية من صبيرة ومن مناطق الخضراء قاعدين نرفعوا سنويا 80 ألف متر كوب. بالنسبة الفضلات زادة كيف كيف مواد البناء والأتربة اللي هي ولات بالحق مدام جيهان معضلة كبيرة، ولات مطيشة معناها مرمية في مداخل المدن وعلى طرقاتنا ولات تشوه معناها المظهر البيئي وجمالية المدن. قاعدين نرفعوا في 60 ألف ترناتا في العام اللي هي المشكلة، هذه هي ولات مشكلة بالحق تؤرق مختلف البلديات مش كان بلدية تونس نظرا لغياب المصبات المراقبة ولات المواطنين الطيش في الفضلات هذية في الأماكن العمومية وعلى الطرقات وفي مختلف ولات حتى مدام مساحات خضراء اليوم ما عادش
1: نهلكوها بالحق بالضبط.
2: وهنا يخليني الكلام هذي يخليني يحيني أني تشخيص واقع النظافة اليوم نشوفه فيه بالحق فما مشكلة. البلدية تقول المشكلة في سلوكيات المواطن، قال لك البلدية المواطن ما عندوش غياب الحس المدني، مش قاعد متحمل المسؤولية من خلال انه مثلا يلقي الفضلات في الاماكن مش مخصصة لها، حول مساحات الخضراء الى مكبات عشوائية. المواطن يقول لك قاعد يخرج في الفضلات نتاعو خارج التوقيت ولا بعد مرور شاحنات الرفع والجمع اللي البلدية قاعدة اوقات معناها تم التنسيق مع مختلف المجتمع المدني ومع المجالس المحلية باش يكون الوقت يتلائم مع المواطنين ومع حاجيات كل منطقة. كيف اليوم البلدية تقول لك المواطن فما غياب في ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة. تلقى مثلا مدام في برشا بقايا الحاويات نتاعنا تتسرق، يتم إتلافها، تتحرق، مما يخلينا نبدلوها معناها بريس. فما في مناطق كل شهر نبدلوا الحاويات اللي هذا عبء كبير على البلدية،
1: يسرقوا في حاويات. وزاد خطر انت هوني تتكلم مدام سماح مشكورة، تتكلم على لسان البلدية. انا نحكي خطر يسمعوني يقولك جاي نتكلم على لسان المواطن، المواطن يقولك ايام وفرونا، ديما نفس الكلمة وفرونا الحاويات، لانه ساعات بين الحاوية والحاوية نضرب قديش لوين في الاخر يقولك خل نرمي هوني وكهو، اللي احنا ما نحبوهاش اكيد، لكن اليوم ما فما نقص في الحاويات. تفضل.
2: انا ليه انا نحكي ديما من منظورين الزوز، ما نجمش نحكي من منظور بلديه ونغيب المواطن، خاطر المواطن هو معايا كبلديه. انا ما نجمش ننجح كبلديه من غير ما ندخل المواطن معايا ومن غير ما نشارك المواطن ومختلف مكونات المجتمع المدني، وخاصه في مجال النظافه. مدام المواطن يلزم يكون معايا ويلزم يكون يد في اليد. المواطن شو يقول؟ يقول رداءة الخدمه العموميه، يقول البلديه ما يحبش، معناه هو يقتنع يكون فيه الخلل يكمن في انه البلديه تتقاعس في اداء الواجب نتاعها. البلدية ما عندهاش جدول زمني واضح لمرور شاحنات الجمع. تقول لك انت مثلا تقول لي 9 وساعات تجي 11 نصف الليل، يقول لك المواطن الحاويات ناقصة شوية، معناها بارابور النومبر نتاع سكان. فهم معناها صحيح فما تحميل مسؤوليات من جهتين، واحنا اليوم وفينا رواحنا في أزمة ثقة وشلل ثاني، يلزم نخرجوا من هالتحميل مسؤوليات ويلزم نخرجوا من هالشكون المخطئ وشكون اللي مش مخطئ.
1: نقول لنا نهبطوا سور تيرا وننظفوا اليوم.
2: بالضبط. التخلي عن عقلية الخصومة، معناها لازمنا ننتقل إلى مقاربة مسؤولية متضامنة تشاركية، باعتبار أن النظافة والمحافظة على البيئة هي مسؤولية مشتركة مدام بين البلدية والمواطن والجمعيات والمجتمع المدني والجامعات والمدارس.
1: وسامحني مدام سماح مش نقص على كلامك، أنا نشوفها والله عيب في حق عون البلدية اللي يخدم بنعرفه بالإمكانيات اللي عنا والتجهيزات اللي عنا، ومعناها عيب كي تجي ترمي كساشي متاعك وترميها ومفرطة وكل راهو خمم فيه، راهو ذاك مواطن تونسي كيفي كيفك يلقط في خبيسته ويخدم على روحه، معناها مش بالطريقة هذه المهينة، سامحوني في الكلمة، معناها لازم مواطن تونسي يحس ذا كيف كيف هو يخدم ذاك ربي عينه. فأقل شيء ما قيتش حاوية يا خويا خليها في دو ساشي، سكرها خليها في بلاصة بيا لقطات تفرتها، لحتى خاطر كل واحد فينا في منطقته يعرف البلاصة هذه راهو فما قطاس باش تبربش هوني فما هذا، نعرفوا شكون فينا ما يعرفش. فما قيتش حاوية أقل حاجة أضمنك نقول هذا مهين الحق تاع ربي، كي نشوفه هو خبسته وربي عينه، وتحية كبيرة ليهم معناها بالحق ينظفونا اليوم في الوسخ اللي احنا قاعدين نخرجوا فيه. فغدوة شو مش تكون الحملة النظافة ذي وماذا بينا كما تكونش مجرد نهار؟
2: ليلى هي هي هي بالحق مش مجرد نهار، خاطر احنا غدوه انطلقنا من قبل بحملات تحسيسيه توعويه، ونهار السبت عملنا جلسه مع مختلف المعتمدين والمجالس المحليه وقلنا لهم هذا البرنامج نحبوا يخرجوا من عندكم، انتوما اللي تحدوا المواقع التدخل، انتوما اللي تقولون المقترحات بشراكه مع مختلف مكونات المجتمع المدني، مع المصائف، مع الكشافه، مع الناس اللي يحب يمد يده. هي مش حمله نتاع يوم برك، هي بديت ديجا احنا بلدي تونس انطلقنا عنا 3-4 ايام اللي انطلقنا وتتواصل وتمتد لنهار السبت، وباش تقعد محلوله. مرحبا بالناس الكل، احنا على ذمه الناس الكل باش نحطوا لهم كافه الامكانيات.
1: كيفاش يتواصلوا معكم؟ فسر لنا كيفاش مثلا غدوه فما مواطنين متطوعين يحبوا، كيفاش باش تكون العمليه؟
2: عنا في المعتمدية عنا النواب المحليين، عنا متصرفي الدوائر على ذمتهم، عنا كيف البلدية، عنا الأبار النظافة مدام جيان احنا باش نعملوا التنظيف، وباش نعملوا زادة باش نخدموا على المناطق الخضراء، حبوا نزرعوهم، حبوا ننظفوهم ونزينوهم، والمواطنين هما اللي بعثيلي باش يحافظوا عليهم ويستحفظوا عليهم، خاطر احنا كبلدية ما نجموش نعملوا ندخلوا في قداش عنا من منطقة خضراء كاين كل دايرة فيها تقريبا 20 ولا 30 حديقة عمومية. احنا باش نحطوا كافة الامكانيات على ذمة المجتمع المدني، على ذمة النواب المحلي، ذمة المعتمدين والعمد، باش يبذلوا الجهود، وبعد هما كل منطقة باش يستحفظوا عليها، يحافظوا عليها، ينظفوها، يعتنيوا بها، باش تقعد لهم هما. معنى احنا نحبوا نخرجوا من المسؤولية تابعة للبلدين، نحبوا مسؤولية مشتركة، نحبوا الوعي، معنى نحبوا النظافة ما عادش واجب، تولي النظافة هي ثقافة وسلوك نعيش به يوميا.
1: صحيح، يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك معنا مدام سماح، شكونوا حاضرين إن شاء الله. شكرا لك مدام سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس. حملة النظافة هذية مش باش تكون كان في بلدية تونس، باش تشمل عديد البلديات، وتوا سخنة الدنيا وما فميش هكا برشا ناس يقول لك كانك تسخن الدنيا، لازم نتعدى على حلق الواد ونسمة حلق الواد وحويتة حلق الواد. أما حلق الواد فيها بعض المشاكل، اللي يقولوا لي الباركينج، الانتصاب الفوضوي، فما حاجات هكا لملا. اسمعوا جديد بعد شوية في حلق الواد مع الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون البلدية، تدخل معنا.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
3: الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لا مانيبيولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على لي ريزو سوسيو؟ وشكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادة تمس لي بيبل، المشاهير، إشاعات وفاتهم وأخبار تخص حياتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي، نحكيو في موضوعنا في فورم.
4: الظاهر هذه تفاقمت برشا، والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم، سيرتو المصدر، ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو هي الباج، معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص وكاو.
2: بيان سور هذه جريمه، فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره، ينسبوها بتات راح تكون بالغلط، وتنجم تكون حاجه قديمه، وتنجم هذه شفناها احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات المهي صحيحة. تبقى هي الأصل هي الميديا، معناها الكلاسيكية، معناها في الراديو، في التلفزة.
3: الإشاعات الفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع ليند الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: ألو ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظة ما تعلقت
5: علي هكا، قهوتي الكل شربت هالي.
6: شكون يشرب لك قهوتي؟
5: ايه وين ماشية؟ داخلة للكوجينة البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة
6: بيت النوم، ماخذ راحتها لله في داري
5: زيد. عليه بدني الكل بالقرصان متاعك.
6: مبروس فيك زيد.
5: في وين هي اللونز؟
6: ألو
5: ألو. يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
6: هاني جاية تنوريك فيها.
5: لا لا ما غير ما تجي، سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسة.
5: لونز تنسيك السوفرانس.
1: برودوي LTH. تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com، ولا اجاو الوحدة من 38 اجونس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو. Les prix, tout doux.

0: كل الأخبار الباهية إن شاء الله تسمعوها معنا على موزايكا فم. تحية ليكم مستمعينا، نذكر ديما بتوقيت 9:34 كما قلت لكم غدوة معملين على المجتمع المدني باش نخليو بلادنا نظيفة. حملة كبيرة باش تصير ومش تكون انهار، إن شاء الله نحبوها تمتد على طول في عديد الولايات. كانت دخلت معنا قبيلة المكلفة بتسيير بلدية تونس وتوبش نهزكم لنسمة حلق الواد، قال لطفي بوشني قريتك في حلق الواد وإحنا على بعضنا بعض. لا احنا باش نقربوا، مانيش نقعدوا بعاد، باش نقربوا اكثر لحلق الواد. حلق الواد نسيمة الصيف، حلق الواد اللي برشا مواطنينا بالخارج والتوانسه ذا كيف كيف نمشي ولها، يقول لك ويستي بعد وكعيبه حويته وبريكه حلق الواد. وفما خدمه صايره في حلق الواد، لانه نعرفوا انه المواطن التونسي يتشكى. نبداو ونقول نحكيوا بصراحه، نحكيوا بصراحه وشكرا لها ضيفتي اكثر مني بالصراحه. اليوم في حلق الواد فما مشكله لباركينج، لازمك تخلص والتسعيرة هوني هو وش يظهر له بعدها. وفما شكون يقول لك والله نولي نخاف نمد له مكتب وكها ونقول باش نضمن كرهبتي تجي بالقدي. الانتصاب الفوضوي البلاصة كنقول انك البطحة الكبيرة للمنتصبة وكل الانتصاب فوضوي من هوني مانيش منعش فيه صيانة وسلامة للي يركبوه والضوء الطافي وغيره من الأمور هذية، يظهر لي باش تمشيه وباش تلقاه الأمور انحلت. هي الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون بلدية حلق الواد معنا مدام سهير جنزوعي. مدام سهير صباح الخيرات.
1: صباح النور. صباح النور مدام جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بمزيك.
0: بعثنا شوية نسيمة مع الطقس اليوم مسكر، نسيمة حلق الواد اليوم احنا محتاجينها.
1: لكن نسيمة في النهار السخون اليوم توصل نسيمة
0: ان شاء الله. خدمة كبيرة في حلق الواد قبل ما نحكيه على الحملة الكبيرة اللي بتصير للنظافة، لكن قبل الباركينج الانتصاب الفوضوي يظهر لي نقول له وداعا.
1: وداعا وداعا وداعا الانتصاب الفوضوي، وداعا جدا اللي استخلصوا عشوائيا وبطريقة غير قانونية من عند المواطنين في الباركينج، خاطر هذوكم عمرهم ما كانوا بمقابل، هذوكم ديما بدون مقابل إلا أنه إذا كان بالحملات الأمنية وكا يندثروا يمشيوا، تقف شوية الحملات الأمنية وهما يرشوا. توا دورية قارة غديكا، فريق من البلدية والأمن والشرطة البلدية بالمرصاد للي قاعدين يستخلصوا على المواطنين، وعلقنا دي بوندرول حطيناهم الفوق بكل
0: بدون مقابل ويمنع الانتصاب بدون ترخيص مسبق. هذو ما بتلقاهم الفوق بكل في الكيس الكبير حلق الواد.
1: عليش خطر ركزنا بلاي كلوتا دهنوهم بالدهن وقمنا بقضية في المركز في الناس اللي دهنت بالدهن لبلايك،
0: دهنوا البلايك.
1: هذه معناها اخر حاجه،
0: اخر طلع، اخر طلع. معناها توا قولي مدام البارتي اللي كانت فيها الباركينج، قولين البطحه الكبيره الكل اللي كان فيها انتصاب وضو خافت شويه ومخيبه، معناها حتى ما كثرت الحشيشه، قولين الجازون تحفظ بالكرهب.
1: ايه الانتصاب ما عادش والباركينج مجانا لجميع الدعوه لجميع المواطنين، راهو الباركينج غادي راهو مجانا، واللي يطلب عليك فلوس يزرف ويطلب عليك فلوس تطلب للشرطة معناها إميديا
0: بي وهذه
1: على فكرة. على فكرة ثم برشا إيقافات وفما برشا أحكام على الموضوع هذية مع الأمن.
0: إيقافات يعني فيهم شكون
1: اللي قاعدين يستخلصوا عشوائيا واللي شدوهم الشرطة وهزوهم، تم إيقافهم، فما شكون زادة محكومين
0: ورجال
1: ونساء
0: محكومين في قضايا وتم إيقافهم وكانوا يستغلوا الباركينج
1: على الاستخلاص بطريقة بدون وجه قانوني
0: واضح، والانتصاب بدون ترخيص مسبق، معناها الشارع الكل نقولنا فذا ما عادش نلقاو
1: والحملات توا متواصلة على الانتصاب. ايوا انطلقنا هي ديما احنا في الايامات الكل نعمل في الحملات وبستتواصل الحملات لرفع الانتصاب وللتصدي للانتصاب والكيف كيف. وبالنسبة للساحة هذيك تم هي تعزيزها بنباتات وتهيئتها لايمة هذيك.
0: ان شاء الله دونك باش تتزينك البلاصه اللي كانت
1: باش تولي خليها فسحه. هي اسمها منتزه راي، هي خليها فسحه للمصطفين وللرواد حلق الواد. وانت تعرف البلاصه هذيك مخنوقه يلزمهم مساحه وين يقعدوا، ينجم ياخذ معناها ينجم يشري اللي ما يقدرش، ينجم يشري كل بلاص ويقعد في بانكيت غاديكا وهو وليداتو سي سا معناتها
0: فوالا اسباس فيغ مش يولي باش يتنحى كل شيء. هذا ديجا
1: قلنا اسباس بيبليك، اسباس بيبليك
0: واضح واضح. وباش يكون فما باركينغ اخر بمقابله؟
1: لا لا غاديكا بدون مقابله.
0: لا لا لا مأوى مقابل معناها فما مأوى،
1: فما فماش مأوى، فما المأوى هذاك بدون مقابل.
0: واضح واضح
1: مجاني.
0: هذه هي قاعده نقرا في البلاك اللي دهنوها، هي كانت مأوى
1: دهنوها
0: دون مقابل، فسخ الدون وخليه مأوى مقابل.
1: بعثت لك اكس تخي انا بتشوف شنو يعمل على قليله من الفوق بالكل هكا عملنا دي بوندغول الفوق.
0: ما عندكم من تخلت وغادي الفوق. مدام زهير قنزوعي ذكر معنا كاتبه عامه مكلفه بتسيير الشؤون بلديه حلق الواد. حلق الواد كما قلنا اللي الاقبال عليها يكون بي كثافة كبيرة في الصيف، معناها ياسر سواء من مواطنين بالخارج ولا من التوانسة يجيوا كل متنفس باش ياكل حويته. وبعد نحكيو شوية عزيزة عاد المطاعم لازم شوية حملات لأنه التروتوار تاكل الكل. ذولي فما دوسية كبيرة ذي قاعدين تخدموا فيه مدام سوير. اليوم كان نسمع حلق الواد يوميا أبار أيامات الذروة وخاصة في الصيف قديش تم رفع نفايات؟
1: هو في العادي نحن نلموا حكايه 65-70، وفي الذروه في الصيف راهو تزيد على قليله شطر، معناها كان مش دوبل نوصلوا فيه. مع توا قاعدين مكثفين الرفع نوصلوا حتى اربعه معناها اربعه اوقات في بوندو لا جورني في الرفع. ومع هذا ما بين الاوقات عندنا الغماساج نسميه وقليمة احنا في مصطلحات النظافة اللي ساشي ساعات واحد يخرج مش في الوقت. وقاعدين زيدا علاش هو دور المواطن هام هنا يخرج الزبلة في وقتها. يحاول ماكسيموم باش يخرج الزبلة في وقتها. هذا هو هي كان جيت الناس كلها تخرج في الوقت مع التزام البلدية بالرفع في الأوقات راه ما يصيرش هذايا للروة هذايا من مظاهر معناها النفايات في الشوارع والكل تو ما تصيرش. احنا تو عملنا نوفال استراتيجي انطلقنا في الرفع باب وانطلقنا في الانيوج الكبار في روزفيلت شارع الشط. تو كانت كله نقاط سوداء عندنا تو حكاية شهرين نحيناهم النقاط السوداء اللي هما بوبالات تلقاهم متراكمين وفي القاع نحيناهم. ومع المطاعم زاد كيف تفاهمنا معاهم شريوا هما حاويات وتنحاتك الحاويات اللي كانوا مركزينها في الشارع الكل. وحتى تو تمشي في روزفيلت ما تلقاش بوبالات منتصبه معناتها ونقاط سوداء تنحى. وقاعدين مواصلين في التوعية وعليش الشراكة مع المواطن هامة وهامة جدا. خلي نتفهموا خلينا نهزوا في أوقات واضحة وهو المواطن يلتزم ما يخرجش الفضلات في غير الأوقات هذيا.
0: مدام زهير شفنا في حلق الواد وفي عديد الولايات تقول لنا في تونس مواطنين وحدهم وحدهم يمشوا للبحر يمشوا للشط يمشوا لأي بلاصة ويبداوا يلمدوا. هذا شفناه حتى تصوروا فيديوهات في حلق الواد. دونك الدعوة باش تكون غدوة زادة أكثر.
1: غدوة هو بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة هو إحياء خضر احنا نحتفلوا به 11 جوان وتحت إشراف السيد والي تونس. نقدموا له تحية السيد الوالي. تم تنظيم نعتزموا تنظيم حملة أو ذلك يوم الخميس من نهار 11 جوان بداية من الساعة 7 وبالشراكة مع المعتمدية المجلس المحلي والإدارة المحلية والجهوية والجمعيات والمجتمع المدني. والدعوة مفتوحة لجميع مكونات المجتمع المدني. وفي الواقع الحملة هذه مش تكون كان يوم 11 جوان رحنا ديما في حملات وهي متواصلة باش تضم منطقة العوينة وباش تضم كذلك منطقة اللاك دو وخاصة منها الفسحة الشاطئية زادة في اللاك دو ما ننسيوهاش زادة فيها برشا رواد الكورنيش اللاك دو
0: سورتو
1: ومنطقة العوينة هي دعوة المتسكنين العوينة نظموا حملات في الأحياء. احنا باش نقوموا كل نهاية أسبوع باش نبدأوا ناخذوا حي ونخدموها من كنس الدهن تقليع الأعشاب الكل معناها نظافة كاملة. دعوة للمتسكنين باش يشاركوا معنا في التظاهرات هذية. خلنا عندي سيف نظيف ونقعد ومدينتنا تقعد نظيفة وراهي مسؤوليتنا الكل نظافة. راهي مش مسؤولية البلدية كهو راهو البلدية وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء إذا كان ماهوش المواطن شريك فاعل. وانا نقول ديما للمواطن راهي النظافة هي ليك وما تنجم كين تكون بيك.
0: اكزاكتومون مدام سهير يعطيك ألف صحة. شكرا ليك مدام سهير القنزوعي نورتني الكاتبة العامة والمكلفة بتسيير شؤون بلدية حلق الواد.
2: صباح الناس.

0: اي بالطبيعه كان شهر ذو الحجه هو اخر شهر العادي في ولا القمري في السنه الهجريه 1447، مش تكون بصفه عامه بدايه اي سنه هجريه بشهر محرم. محرم ان شاء الله باش تكون سنه 1448 هجري، وبحكي اعتمدنا على الحسابات الفلكيه نجم نعرف وقتاش تكون بدايه شهر محرم 1448. احنا شفنا شهر ذو الحجه جاي نهار 18 ماي 2026، ونهار 15 جوان هو باش يكون موافق 29 ذو الحجه 1447، ونهارتها باش يكون تحري هلال شهر محرم 1448 نهار 2. وحسب الحسابات الفلكيه ديما نعرفوا اول حاجه يسمها تسير هي الاقتران المركزي، نعرفوا شو صار ولا ما صارش بالحسابات الفلكيه. الاقتران المركزي نتاع القمر باش يكون نهار 15 جوان مع صباح بكري، صباح بكري مع 3:54 دقيقه توقيت تونس، معناتها تقريبا الاربعة متاع الصباح تكون معناتها الاقتران المركزي للقمر، واحنا نهارتها باش نخرجوا مع المغرب. مع المغرب باش نشوفوا اسكو موجود القمر فوق الافق تحت الافق. اما شفنا الولاده نتاعو صارت لهنا حسب المعطيات الفلكيه في تونس تغرب الشمس 8:04 معناتها 8:47 دقيقه، والقمر باش يغرب 8:36 دقيقه مساء. معناتها باش يقعد ديجا 55 دقيقه بعد غروب الشمس، شو معناتها الوقت كافي اصلا باش نشوفوا الهلال، والارتفاع نتاعو باهي برشا 9 درجات فوق الافق، والعمر خاصه نتاعو العمر قد ما يكبر القمر قد ما احنا معناتها يتسنى رؤيته بسهوله تامه، باش يكون 15 ساعه 47 دقيقه تقريبا 16 ساعه. معناتها هذه هي كل هالمعطيات رؤيه الهلال تخلي رؤيه الهلال شهر محرم تكون ممكنه اصلا بالتلسكوب وكذلك بالعين المجرده في حال صفاء الجو. معناتها كي تبدا ما فماش معناتها فماش صحاب ما فما حد شيء نجم نشوفه بالعين المجرده بسهوله تامه. لذلك علاش نقولوا نهار 3/16 جوان هو باش يكون موافق لغره شهر محرم 1448 هجري. هذا فلكيا معناتها كل المعطيات سانحة كونا باش نشوفوا الهلال بالعين المجردة. هذاك علاش رشحنا نهار 3/16 جوان باش يكون أول شهر المحرم، وباش يكون بالطبيعة هو معناتها السنة الهجرية بداية السنة الهجرية 1448 رأس السنة الهجرية، ويبقى دائما ديوان الإفتاء هو الجهة المخولة للإعلان خاصة عن الأشهر الهجرية والأعياد الدينية. دونك هذا هو حسب الحسابات الفلكيه نهار 3 ان شاء الله 16 جوان 2026 باش يكون موافق لشهر غره شهر محرم بالتالي هو راس السنه الهجريه.
1: راس العام العربي اللي باش يكون في الحسبه الفلكيه ان شاء الله نهار 3/16 جوان. شكرا لك مدام ساره الزوسي، ربي يخليك.
0: ربي يفضلك. كل عام واحنا حيين بخير، ان شاء الله يا ربي. كل الامه الاسلاميه
1: ان شاء الله يا ربي كل عام واحنا حيين بخير. شكرا لك مدام ساره الزوسي رئيسه مصلحه فضاء الكون. الحسبه الفلكيه تعطي انه رأس السنة الهجرية باش تكون دوك رأس العام العربي باش يكون نهار 3/16 جوان، فما برشا حبوا ماذا بيهم كان بسنين باش ياخذوا سبتة حد سنين هكا لا باش يكون بثلاث فلكين والله اعلم. دوك ان شاء الله عام مبروك على كل مستمعينا.

0: بعد شوية ساعتنا الثانية باش تلقاو دقيقة مونديال مع مكي العوني باش نحكيو على استعدادات المنتخب التونسي غدوة. أكيد الناس الكل باش تقعد تستنى افتتاح المونديال 2026 وآخر الأخبار ما تلقاوها كان على موزايكا فاملا. خليكم معنا حسين في الأخبار ونكملوا بعدنا حتى نص النهار. هذي صباح الناس
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على موزايكا فام.
2: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كأس العالم عند عم حسن إذن ما مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: البرمجة الشتوية على موزايكا فام. برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة. أول ساعة مع نادي الفورتي، تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة، وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد. لأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله، برنامج ميدي ماج مع نوفل ورتاني، وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي. كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي، وأجسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي، واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس. وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا. الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي، وبنة الفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، لينكدين، والابليكاسيون موبيل موزايكا فام. موزايكا فام الأولى في تونس.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة تفعل بروتوكولا صحيا وخطط يقظة صحية في المعابر الحدودية الثلاثة ملولة برقة وببوش عند راهم وجلي الغردماء، وذلك لتقاسي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. والمدير الجهوي للصحة في جندوبة خليل الغنجات يؤكد أن الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة في المعابر الحدودية المذكورة، داعيا إلى ضرورة التبليغ عن أي حالة صحية مشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ويشار إلى أن المعابر الحدودية الثلاثة في ولاية جندوبة بدأت تشهد حركية كبرى لاستقبال الوافدين الجزائريين القادمين لقضاء عطلة الصيف، والتي تبلغ ذروتها خلال شهري جويلية وأوت لتصل إلى أرقام قياسية تفوق 10,000 عابر يوميا. تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن، يتوقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 31 و2000. التفاصيل في تقرير الزميل سيف الدين المهري.
2: يقع حقل عشتروت داخل مربع عشتروت البحري بخليج جابس على عمق 219 قدما تحت سطح الماء، وقد اكتشف سنة 1970 ودخل حيز الانتاج سنة 1974 وفق بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وحسب أحدث المعطيات يبلغ معدل انتاج الحقل نحو 5000 برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14% من إجمالي الانتاج الوطني. تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، وهي منصة بحثية استشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن، توقع أن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في العام 2031. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الانتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. وأشار التقرير إلى أن الحقل أسهم إلى جانب حقل البرمة بنسبة 70% في بلوغ الانتاج الوطني ذروته سنة 1980 عند مستوى يناهز 117,000 برميل يوميا. وتتولى شركة سيربت المملوكة مناصفة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرينكو تونيزيا أويل أند غاز إدارة الحقل، وكانت شركة OMV قد استكملت في ديسمبر 2018 بيع حصتها البالغة 50% في الحقل إلى شركة بيرينكو. وفيما يتعلق بالتحديات الفنية، أفادت شركة سيربت بأن خزان الحقل يحتوي على عيوب كثيرة تؤثر على أداء أبار الإنتاج.
1: في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والخليج، الدفاع المدني في جنوب لبنان يفيد اليوم باستشهاد 6 مدنيين في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طير دبة بقضاء صور جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يشن فجر اليوم هجمات بالصواريخ والمسيرات ضد أهداف أمريكية في كل من البحرين والكويت والأردن، وذلك بعد غارات للجيش الأمريكي لإيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية من طراز باتشي. وكانت السلطات في البحرين أعلنت اليوم إطلاق صافرة الإنذار في البلاد بعد إعلان الحرس الثوري استهدافها وقاعدة أمريكية في المنامة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. نهاية هذه الجولة، والموعد الرياضي الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، وأول دقيقة مونديال في برمجتنا الخاصة بكأس العالم 2026. كل يوم الموعد مع دقيقة مونديال مع العشرة متاع الصباح نص النهار والأربعة متاع العشية، بالإضافة ريكاب مونديال اللي تقاو على موزايك فام انطلاقا من غدوة إن شاء الله مع الثمانية متاع الليل. في أول دقيقة مونديال باش نقدموا لكم كأس العالم في نسخته رقم 23، نسخة استثنائية بما أنها الأولى بمشاركة 48 منتخب، بعد ما كانوا 32 منتخب فقط يشاركوا في المونديال. مرة هذه 48 بما فيهم نصر قرطاج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نسخة استثنائية زادة لأنها لأول مرة في التاريخ باش يحتضنوها ثلاثة بلدان، مش أي ثلاثة بلدان، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، ما يزيش كبر البلدان، وأيضا العمل المتاع التوقيت بخصوص المونديال هذية. النسخة 23 من المونديال تنطلق غدوة وتتواصل على مدى 39 يوم حتى النهار 19 جويلية، 104 مقابلات من التشويق والمتعة لافتتاح غدوة مع 8 متاع الليل بمباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا على ملعب أزتيك الأسطوري، أول ملعب في التاريخ يحتضن المقابلة الافتتاحية من المونديال في ثلاثة مونديالات تكون فيهم المكسيك طرف منظم، كانت منظم والمرة هذه طرف منظم. أزتيكا هو اللي يحتضن مباراة الافتتاح في المونديال، الدور الأول من المونديال من 11 حتى 27 جوان، والأدوار الإقصائية تبدأ انطلاقا من 28 جوان. بالنسبة لمقابلة المنتخب في الليلة الفاصلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح، تونس تلعب ضد السويد نهار 21 جوان 5 متاع الصباح، المقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال، تونس تواجه اليابان، والمقابلة الثالثة للمنتخب في المونديال نهار 26 جوان مع نص الليل، تونس تواجه هولندا. إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في المونديال، ونذكركم مرة أخرى بمواعيدنا اليومية لدقيقة مونديال كل يوم 10 متاع الصباح نص النهار والأربعة متاع العشية، وأيضا ريكاب مونديال كل يوم مع 8 متاع الليل، ريكاب مونديال ينطلق غدوة. ونذكركم زادة أنه باش يكون عنا مبعوث خاص للمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، زميلنا أحمد عدالة باش يكون هو مبعوث موزيك FM، وتابعوا زادة جميع الأخبار والتفاصيل سواء في برمجتنا الاعتيادية في نشراتنا لتقا كل يوم 8 ماضي ساعتين 6 متاع العشية والعشرة متاع الليل، ريكاب سبور كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 لسبعة متاع العشية، سامدي سبور من 6 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل نهار السبت، وريكاب سبور نهار الأحد من 5 متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. وأيضا التفاصيل الكل على السيت متاعنا موزيك FM.net ولا على الباج متاعنا على فيسبوك سبور باي موزيك FM، تلقاو فيها جميع الأخبار أيضا التصاور والفيديوهات والإعادات بالنسبة لبرامجنا كيف كيف على يوتيوب موزايك اف ام. كانت هذه دونك اول دقيقه مونديال، موعد القادم مع نص النهار، ونخليكم عاجيين في صباح الناس.
0: دقيقه مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفاسات والفا بوكس. مع الفاسات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
0: صباح الناس، صباح الناس، الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: بوامارشي
1: بوامارشي على موزايك فام باش نهزوكم لتوزر. تحية لكل مستمعينا في توزر وفي كل ولاية، كانوا في تونس كانوا خارج تونس يسمعونا ويتابعونا على النت على www.موزايكفام.net ويشوفونا زادة كيف كيف صوت وصورة على صباح الناس على الفيسبوك مع زميلتنا هنا كروس. صباح الخير هنا.
2: صباحك حرة، صباحك حمراية، صباحك توزر زيت، صباحك بيض حميم، صباحك بوفقوت، صباحك تيكرمس، صباحك غرسوف، صباحك دقلة البيت، صباحك دقلة مباركة، صباحك دقلة النور.
1: الله، هذوما كل أنواع الدقلة، هكا التصبيحة لازم تكون معاها نكروس، سينو نقول لها عاود ونرجع من الأول وجديد. صباح الخيرات يا لله، ربي يخليك. شنو هي توزر اليوم؟ سخانة؟
2: سخونة اليوم، سخونة شوية.
1: فما شيلي البارح واليوم، فما شيلي.
2: فما شيلي.
1: هل علينا الصيف بالشهيلي؟ الحمد لله يا ربي. هاي دورتنا اليوم.
2: اليوم في مرشي توزر نلقوا البطاطا ب 2000 كيلو، طماطم ب 2500، البصل بدينار 700، القرع 2500، البطوزينة 5500 الكيلو، الفول دينار 700، فناري 2500 الربطة، فلفل حار ب 2000، فلفل حلو دينار 500 الكيلو، القارص ب 4000، الفقوس ب 2500، السلطة ب 2000، الخضر الورقية من 500 حتى 600، الباذنجان دينار 500، والمشمش 2500، العوينة 2500، البطبقاية ب 3000، البنان 13 دينار الكيلو، الدلاع الكيلو بدينار، البطيخ ب 1500 الكيلو، التفاح 6500، الفريز 2500 رطل، الخوخ 5800، البوصة 7300، القاروس 27 دينار 800، سريليا 22، كعبة التون ب 16، المرجان ب 17، الشورو 7500، سردينة 5500، به العلوش 60000، البرسم 56، الدجاج الكيلو 7190، اسكالوب 16 دينار 900، وكبدة الدجاج 12 دينار و 900. نمشي الأسوام الموجودة في مرشي توزر اليوم، الليقمي نلقوا دبوزة إترا ونص ب 4000، الفلفل الجريدي الأخضر ب 20 دينار الكيلو، القناوية العربي 25 دينار الكيلو، بنان العربي لأربع كعبات الدينار، الفرميس 100 جرام ب 2500، ملوخية الكيلو ب 40 دينار، تمر مرحي 800 جرام ب 2500، دبوس المنقوع ب 8000، الفلفل الحار الجريدي الشايح 100 جرام ب 4000، الطاس القطران ب 3000، الزيتون المرقد 18 دينار، الفقوس العربي ب 5000 الكيلو، والمروحة ب 3000 حتى 8000 مروحة إسعاف، القفة إسعاف من 5000 ل 30 دينار، والميظلة من 10000 ل 25 دينار.
1: يعطيك ألف صورة، كانت صحة، يعطيك صحة. دونك كانت هذه دورتنا اليوم في مرشي توزر مع زميلتنا هنا كروس. 10:22 دقيقة، وما كنتم مرحبا بكم. بعد شوي باش نعطيكم الكلمة لكم انتوما بيان سور على ريبوندورنا على 71 113 013. كان عندكم ديديكاس وكان عندكم تواصلوا معنا في ثاني موعد من صندوق عجب.
0: صباح الناس.

صباح الناس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: النهار.
1: حتى لنص النهار مازلنا معاكم, تحياتنا لكم مستمعينا. نركب بتوقيت 10:32 دقيقة باش نحكي على القراية وما خيرش وما أهمش من القراية ومستقبلكم إن شاء الله يا ربي يكون كله نجاحات وكله خير. على ذي ضيفتنا اليوم مدام أماني, هي ريسبونسابل ديبارتمون فيزا إتود في بوستينو. صباح الخيرات, شو حوالك دام أماني؟
2: الحمد لله, صباح النور, ميرسي على الانفيتاسيون.
1: مرحبا مرحبا بيك. من عام لعام لقيت هذايا تجيو بحذانا, ما خنذكروا ناس اللي سمعوا فينا اللي ما خلطوش عليكم عم ناول. أيه. شنو هي بوستينو؟
2: دونك بوستينو هي مدرسه متخصصه في تدريس اللغه الالمانيه, نخدموا من 2016 وموجودين في 7 مدن كبرى. دونك موجودين في تونس, السياج سوسيال نتاعنا في لاك 1, موجودين زاده بحذاكم قريب هنا في محمد الخامس, موجودين في بنزرت, في نابل, مستير, سوسه, صفاقس وجيبس.
1: Très bien. Mais والخدمات اللي تقدموها اليوم؟
2: أي. دونك أول خدمة هي تدريس اللغة الألمانية. دونك أي إنسان يحب يقرأ الألمانية, سواء باش يكمل قرايته في ألمانيا, باش يطلع يخدم.
1: نعرفوا اليوم الامبورتونس نتاع اللغة الألمانية.
2: اللغة الألمانية بالذات. دونك نقريو الألمان من نيفو 1.1 اللي هو إنسان عمره ما قرأ كلمة ألمانية في حياته, حتى للنيفو B2 نمشيو بشوية بشوية نطلعوا في النيفو. هذا أول سيرفيس, دونك تدريس اللغة الألمانية للتلامذة والعباد اللي تحب تطلع لألمانيا.
1: داكور. دونك أنت قلت لنا وين متوفرين اليوم, وين موجودين مقراتكم؟ بالنسبة للعباد اللي مش في الولاية متاعها موجود المقر متاعكم البوستينو, دونك شو يعملوا ولا يخدموا ينجموا ارتباطات, كيفاش ينجموا يقرأوا معاكم؟
2: هو احنا حاولنا نقربوا لماكسيموم في المدن الكبرى في تونس, اما نوفروا
1: خدمة يخدموا ممتون يحب يعمل
2: نوفروا ديكور اون ليني. العباد اللي تخدم وإلا ما تنجمش تجي ولا تسكن بعاد ينجموا يقرأوا معنا ديكور اون ليني. الكور اون ليني موجودين زادة في النيفو الكل, ينجموا يكلمونا يتصلوا بينا وهكيك يقيدوا في الكور متاعنا. اي اطار لي كور عندنا لو دوزيام سيرفيس اللي هو الامتحان نتاع التالك. انت تقول انا قريت الالمان, اي ومن بعد باش نمشي للسفاره, السفاره كي تمشي لها تطلب عليك شهاده معترف بها. دونك بعد ما يكملوا التلاميذ يقراوا معانا الالمان يعديوا امتحان في النيفو اللي هما حاشتهم بيه باش يخرجوا, سواء بغرض الدراسه والا العمل والا اللي هو. دونك هذا لو دوزيام سيرفيس. السيرفيس الثالث هو اللي جينا اليوم باش نحكيوا عليه اكثر, هو لو بلاسمون يونيفرسيتير. دونك التلاميذ اللي يحبوا يكملوا قرايتهم في المانيا بعد البكالوريوس, وحنا جينا اليوم بالذمة خاطر اليوم اخر نهار في الباك. دونك نوفروا لهم معناها l'accompagnement personnalisé باش هكاكا ينجموا يكملوا قرايتهم في المانيا.
1: باهي, سي تري امبورطون لو بوين هذايا. كيفاش تعاونوهم دونك للتوجيه الجامعي واختيار الدراسه في المانيا؟
2: دونك نبداو اول حاجه في اي وحده من لي اجونس نتاعنا افيك اون كونسلتاسيون غراتويت. يجي ليتوديون بحذانا, يجيب لي بارون نتاعو, نوفروا معناها نفسروا له لا ديمارش كومبليت. الفكره انهم التلامذه يحبوا يقراوا في المانيا, المشكله ما يعرفوش شنو يقراوا, ما يعرفوش شنو الجامعات المتوفره, ما يعرفوش اصلا الاختصاصات. بعد نوصل البوان كيفاش باش نقرا, شنو النيفو نتاع الالمانيا اللي لازمني, اسكو اصلا لازمني انا المان باش نقرا في المانيا, كي نوصل شكون باش يعرضني, شكون باش يوصلني, كيفاش باش نسكن. لي ديتاي هذوما الكل ناخذوهم احنا اون شارج. ليتوديون يجي, احنا الفكره كيفاش تجي تدخل تقرا الالمان على روحك وتخلي الدوسي نتاعك يمشي اون باراليل. ما كملت اللغه عديت الامتحان باش تلقى امورك الكل حاضره. نختاروا مع بعضنا المدينه, نركحوا الكريم تاع ليتوديون في المانيا, نعملوا الترسيم في الجامعه الالمانيه, يجي بحذانا يهز له دوسي دو فيزا يصب, ومن بعد نسيغ لو سويفي حضره الفيزا نتاعو, نوفروا له لو ترانسفير ايروبور, يعرضوا شكون يوصلوا, نتهناو عليه كان ان شاء الله وصل وبدا يقرا على روحه.
1: تري بيان. دونك جوج ما هذايا اللي اكثر لي بارون يبداو حايرين, واكثر الاسئله يظهر لي في لونتروتيان معاكم يسالوه لكم. أكيد. اليوم كل قايل اكيد عندكم دي بارتنير معاكم.
2: بيان سور, احنا لي بارتنير نتاعنا موجودين في اكثر من 20 مدينه في المانيا. دونك خاطر كل ايتوديون وين يحب يمشي. فما عباد اللي مربوطه مثلا بدي مونبغ من العائله يقول لك انا لازمني نكون في برلين, لازمني نكون في كولن, في ميونخ, في ميونخ وغيرها. دونك احنا عندنا دي بارتنير يكملوا علينا المهمه اول حاجه نتاع تدريس اللغه الالمانيه, خاطر نعرفوا انه فما اون بارتي لانغويستيك باش يكملها الطالب في المانيا. دونك يكملوا علينا المهمه هذه ويوفروا زياده التاثير غاديكا لي ستوديون في توسكي سكن, في اجراءات اداريه, معناها كان يستحق امتحان بعد باش يدخل به للجامعه. دونك لي بارتنير كيما نقولوا احنا نبداو المهمه من تونس, نوصلوا لهم الطالب في احسن الظروف
1: وهم يكملوها
2: وهم يكملوا علينا.
1: فوالا, معناها الطالب مش في الاخر باش يحس روحه كهاو سي, خاطر لي ديمارش الاولى صعاب صحيح, اما كي يخلط غادي ينجم يستحق. شكون دوك باش يكون فما التواصل معاكم, معناها فما شكون كي فو ريبريزونت باش يكون موجود في المانيا باش اي مشكله واجهها الطالب ولا حاجه باش يلقى شكون un vis-à-vis.
2: هو حتى بخلاف لي بارتنير اللي ديجا راديكا سور بلاس احنا ديما اون مانتيان لو كونتاكت افيك نو افيك نو كانديدا دونك تليم ذا بعد ما توصل راهو اون غارد لو سويفي نكلموهم ش عملتوا لاباس كي يجيو ان شاء الله كي يجيو في العطل لوكال يطلوا علينا زاد احنا سي امبورطون بالنسبه لينا احنا الفيدباك نتاع لي ستوديون تاعنا باش الانسان يحسن ويشوف شنو الحاجات اللي نجم يزيد يحسن في الخدمات نتاعو.
1: داكور دونك كل يوم اللي برشا مثلا قاعدين يسمعوا فينا يقول لك كيفاش نتحصل عليكم هنا.
2: اهم حاجه ناكدوا عليها سورتو لتلمت الباك انه مش لازم تستناو الريزلت باش تجيو بحذنا. ما تنساوش انه في اي وحده من لي زاجونس نتاعنا لا كونسلطاسيون اي غراتويت نجموا تجيو من توا تجيبوا لي بارون تاعكم
1: وتاخذوا فكره ديجا
2: ياخذوا فكره في اي وحده من لي زاجونس. هذا اكثر حاجه ناكدوا عليها تلقاونا بارتو في تونس. بور بلوس دانفورماسيون زيد نجموا كلمونا على 36 36 22 21 وهكاك ياخذوا رونديفو ويجيو يعرفوا الاجراءات الكل من توا باش لي ستوديون يبدا في البلانيفيكاسيون نتاع الباركور نتاعو ما غير حتى غوتار وما غير ما يضيع وقته وفلوسه.
1: اكزاكتومون سورتو ما تضيعوش الوقت يعني مهم ياسر. يعطيك الصحه ميني نورتي لله عايش بكون ان شاء الله بنجاح لتلمذة الباك اللي كما قلنا اليوم اخر نهار وناخذ بعد اكد تنفيسه. خليكم معنا حتى نص النهار.
0: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
3: Voilà Fabien Sessoul King et vous écoutez ma musique sur Mosaïque FM.

أصبح الناس بيسيتي. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخت.

فرقة المايسترو هيثم الهالي. للحاجة سوالي مزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فهم.

صباح الخيرات، العشرة وتسعة واربعين دقيقة على موزاي كافي. مرحبا مرحبا بكم على ريبوندورنا على 71-113-013. كيما احنا نحكي ونعطيكم الاخبار، انتم زادة نحبوا نسمعوا اخباركم، نقدكم لحظات

0: الساقف بالتحديد راهي محطة كارثية. تصور ناس كبار يخرجوا من الكيس من الطبيب زوجوا على حجر باش يقعدوا، ما ثماش كرسي، ما ثماش محطة، يعني منسية مهملة، شيء كبير. بربي وصل لي صوتي يرحم والدك للمسؤولين اللي متكلفين بالمأمورات هذه.
1: جهانية للأختي شبنا بربي المسؤول، أو ركزوا على المياه اللي ملوحة في الشموس وفي السخانة والعباد تشرب فيها وتشري فيها، وهل يعبيوها لذوما هل بالبتيات، وهل يعبيوا يدوروا بالبسكليتات ويدوروا على الموتورات ويبيعوا العباد في الديار في الدبزة. يودي مرة في الدبوزة اللي بيعوا فيها ريشي كليسيف مثلا بتاع الفيسيل وبتاع الوموك الدبزة خفيت، راتي بيعوا فيهم نفسه في الماء كما الدبزة الزيت، وناس علينا رجلك بكش لم فيهم ويعبي في الماء ويبيع للعباد، ما وشوفنا مسؤول ويتلاقوا بالحكاية هذية. بربي يا للأختي جيب لنا شكون ويحكي لنا عليهم. صندوق عجب.

0: ما زلنا مع بعضنا للنص نهار، ساعتنا ثالثة بعد شوي بتكون فيها كالعادة أستيس سانتي. دوك كان عندكم أي مواضيع تحب نحكيو فيها، نجيبوا مختصين ديما نقولكم المواضيع أنتم تعطيو لنا مواضيعكم، صحتكم، صحة صغيراتكم مع عائلتكم، إن شاء الله يا ربي ديما في صحة ونعمة. اليوم مش نحكيو على العين، وما أدراك ما العين، على العين الشيحة. هل صحيح تتأثر بالشمس أكثر توا مع بيرود الكليماتيزور؟ يقولك عينيا شيحة قلق في العينين عندها علاقة ولا ليه؟ هذا اللي باش نحكيو فيه مع مختص طبيب عيون بعد شوية في أستو سانتي. خليكم معنا.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: الإشاعات والفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على ليغيزو سوسيو؟ وشكون يقفرها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادة تمس لي بيبل، المشاهير، إشاعة وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولي رياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكي في موضوعنا في فرام.
3: للظاهرة هذه تفاقمت برشا، والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم، سيرتو المصدر، ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو الباج، معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص. وكاو
4: بيان سور هذه جريمه، فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره، ينسبوها بتات راح تكون بالغلط، ونجم تكون حاجه قديمه، وتنجم هذه شفناها احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات المهي صحيحة. تبقى هي الأصل هي الميديا، معناها الكلاسيكية، معناها في الراديو، في التلفزة.
2: الإشاعات الفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو، موضوعنا في فورم من نهار الأربعاء.
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الدفاع الوطني تعلن عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026، طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ 5 جوان 2026. وأفاد بلاغ الوزارة أن الترشحات ستختتم يوم 3 جويلية، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطنية. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، موضحة أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن أحد الوثائق المنصوص عليه أعلاه، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول له. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر أمس الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وثلاثة متهمين آخرين أعضاء بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون البلدية، وذلك من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبق على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاجة إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس حسب ما أكده مصدر مطلع استنادا إلى ما ورد في الشكاية والأبحاث. واستندت الأبحاث على الشكاية المقدمة ضده بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة كرطاج والتي تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة كرطاج، أفادت بها بوجود شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة كرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين ثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثل ما قدرها الخبراء المنتدبون. وكان زياد الهاني قد حكم بسنة سجن في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية، فاستأنف الحكم وحددت محكمة الاستئناف بتونس موعد 12 من جوان لمحاكمته. في أخبار العالم، الناخبون في سويسرا يتوجهون إلى تصويت تاريخي وغير مسبوق لحسم مقترح يهدف إلى تحديد سقف عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. ويأتي الاستفتاء الذي يحظى بدعم حزب الشعب السويسري اليميني في سياق حملة سياسية متواصلة يقودها التيار المناهض للهجرة للحد من تدفق الأجانب إلى الدولة الأوروبية الثرية التي يبلغ عدد سكانها حاليا نحو 9.1 ملايين نسمة. ومن المقرر أن يتم التصويت الحضوري الأحد ضمن نظام الديمقراطية المباشرة المعتمد في سويسرا، والذي يمنح المواطنين دورا مباشرا في صياغة السياسات عبر استفتاءات دورية تجرى 4 مرات سنويا. صحيفة هارتس الإسرائيلية تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يدرك تماما جدية إيران بشأن الجبهة اللبنانية، وأن لبنان ليس ورقة للمساومة في المفاوضات، وأنه لا اتفاق نهائي مع طهران دون وقف القتال في لبنان. تقرير حسين الدببي.
6: قال المحلل الإسرائيلي نتانيال شوموفيس إن الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران مؤخرا ضد أهداف محددة في إسرائيل لوقت قصير جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك جيدا وبوضوح أن الإيرانيين جادون بشأن لبنان. وأشار الكاتب الإسرائيلي في مقاله المنشور في صحيفة هارتس إلى أن ترامب من خلال مبعوثي ستيف ويتكوف وجاري كوشنر لا يزال يؤمن بقدرته على تحقيق اتفاق مع إيران على غرار إيمانه بأنه يستطيع تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. وبين أنه عندما تأتي إيران إلى المفاوضات بقائمة مطالب ضخمة، يفترض ترامب أن كل شيء قابل للمساومة على غرار قواعد البازار التي اعتمدها في عالم العقارات في نيويورك. لكن حرب 24 ساعة تركت ترامب مع درس رئيسي واحد: لبنان ليس مجرد ورقة أخرى لأغراض المساومة. وهنا أوضح مقال هارتس أن هذا يعني أن استمرار القتال على الجبهة اللبنانية يعقد طريق واشنطن نحو صفقة نهائية مع إيران. وكانت إيران نفذت مساء الأحد الماضي هجمات صاروخية دقيقة على شمال الأراضي المحتلة في رد على الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووفق وكالة تسنيم، وافقت إيران على طلب وقف إطلاق النار بناء على معادلة جديدة ومشروطة، حيث أعلنت أنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو تواصل الجرائم الإسرائيلية في لبنان وجنوبه لا في بيروت فحسب، فستستأنف المواجهة العسكرية من جديد وسترد طهران بشكل أعنف وأكبر من السابق.
5: نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جيهان ورفيق في صباح الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس صباح الناس.

0: الترندات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: لا عاد لازمني نعمل وقفة قبل كل شيء على كاظم الساهر في إلا أنت تتفكروا. كاظم الساهر سي رفيق اللي كانوا يغيروا منه 99.99% من الرجال تتفكروش بيه. أوكي. أستو الصوتي على مزيكة فهم. تحية لكل مستمعينا, فرحانة يكون بحضرنا اليوم مع دكتور فهمي نافع إخصائي طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتورنا.
2: صباح الخير,
1: شحويلك.
2: مرحبا.
1: إيش قولك في البرد اللي احنا عنا في استوديو, هل بش يأثر إذا على عينينا؟ دوكم بش نحكيه في اليوم, بش نحكيه على جفاف العين ومنعش, هل عند الفترات متاع خاصة في الصيف ذي بالطقس بالكليمة بالكليماتيزور ممكن أكثر. كي نحكي على جفاف العين معناها الدمعة اللي يقولك لازمني دمعة أختيفيسيال عناية تحثر بهذو تنحكيه في السمتوم, لكن قبل كل شيء خلنا نفهمه سبحان الله الميكانيزم كيفاش تصير الدمعة مش بيصيرنيش الجفاف.
2: به صنعان الدمعة هو مسؤولين عليه زوز غدد موجودين في الحاجب متاع العين. فما غدة تصنع الدمعة وغدة موجودة بحذا الشوافر بحذا ليسيل اللي هي عندها دور مهم على الاخر اللي هي تزيت الدمعة, تعطي الكومبوزونت ليبيديك نسميها تزيت الدمعة. ليش الدمعة لازم
1: سمحني واحدة فوق الحاجب
2: واحدة تحت الحاجب,
1: تحت الحاجب. ايه؟
2: والاخرى وين ليسيل وين الشوافر.
1: ايه
2: داكوردو. دونك الفوقانية تصنع الدمعة والدمعة كي تبدا هابطة تعرض لها الغدة الأخرى تصنع لها تزيتها لكومبوزونت ليبيديك. علاش هي الدمعة تتحط كل فيلم على العين باش تحمي القرنية تقعد 15 ثانية أببخي. كل ترميشة تتحط الدمعة حتى لين في الترميشة جاية تعاود تتحط دمعة أخرى. كل فيلم يتحط في الخوتكتور يحمي العين. الكومبوزونت ليبيديك هذيك التزيت متاع الدمعة يخلي الدمعة ما تتبخرش. خاطر العين ماهيش مغطيه بالجلده كيما بقيه الاعضاء نتاع العبد. دونك اللي او كونتاكت ديريكت مع المحيط. دونك تبدا الدنيا سخونه ولا يبدا لير كونديسيوني الدمعه الا توندونس باش تتبخر رابيدمون. هيك الكومبوزونت ليبيديك هذيك التزييت نتاع الدمعه يخلي الدمعه تشد 15 سكونده موجوده فوق العين حتى للترميشه الجاي. هذا مهم برشا خاطر فهم برشا حاجات يخليه الغدة هذه اللي تزيت الدمعة ماش تخدم ليه.
1: بربي سؤال هوني دكتور, بحكم اني قلت لي الغدة اللي تزيت تجي على الشوافر بين الشوافر, وهوني الناس اللي مثلا تركب الشوافر يقول قايل هل يأثروا على خاطر انت البلاصه المنطقه اللي وريتها لي هكا ذكرتي في الناس اللي تركب الشوافر
2: يستعملوا الكول نعم تاع كل شيء لصق هذاك توكسيك على الاخر. ينجم يخلي هذوما لي غلون دو ميبوموس اسمهم الغدد هذوما ماشي يخدموا بالكدا ولا يتسدوا ماشي يخرجوا هذاك الليبيد هذاك الزيت اللي زيت الدمع هذاك يتسبب لهم في جفاف العين يولي بعد شوي بشوي يولي جفاف عين مزمن.
1: فوالا دونك البارتي هذيك سنسيبل
2: سنسيبل
1: وين الشفره نتاع
2: مهمه على الاخر. هذيك البارتي مهمه على الاخر كيما قلت لك في الفونكسيونمون نتاع الدمع. وراو الدمع العبد اذا كان الدمع مش موجوده على العين العلامات باش يبداو من الاول. نقسموهم هما دي سيندروم ساكي تسمى في اللي يبدا خفيف وفي اللي يبدا في حاله متقدمه على الاخر. الخفيف من الاول باش يحس تحثريب.
1: ايه
2: دونك قولك عيني تحثرب لا سونساسيون كي لي غران سابل يحس كي تفش في عينه يحس يرمش. هذاك السيمتوم الاولاني. ومن بعد يحس الصباح كي يقوم عينه تتحل بصعوبه تتلصق تحل عينيه بصعوبه. هذوما لي ستاد الاولانيين. وبعد شوي بشويه تصير انفلاماسيون في لي ستاد افونسي ولي فما التهاب في العين دونك العين تحمار ويعمل نسميه سيندروم ايريتاتيف تولي فما التهاب. هذاك نبداو نقربوا من سيندروم سيك المزمن معناها جفاف العين المزمن اللي لازمو بريزون شارج مختلفه على جفاف العين الاخر اللي هو يجي دي بيريود ويتنحى.
1: معناها هوني الاعراض نتاع جفاف العين تقرب ياسر الكونجونكتيفيت دكتور.
2: اي يعمل سيندروم ايريتاتيف دونك سي اون كونجونكتيفيت بار ايريتاسيون خاطر العين كي تبدا مش محميه كل ما هو في الانفيرونمون الغبيب والشمس وكل شيء يمسوا العين كي يمسوا العين يديكلونشيو اون رياكسيون انفلاماتوار عمل التهاب.
1: يقول قايل هل كي تبدا فما مشكله في الدمع وفي تزييت الدمع نقول انا اللي يعمل جفاف العين ياثر على النقص نتاع النظر ياثر على النظر
2: يعمل فلو فيزويل اذا كان دار القرنيه تشيح رابيدمون تبدا ماهيش لوبريفي بالدمعه تشهب نجم نقولوا احنا القرنيه دونك تعمل فلو يولي راه فلو. الفلو هذاك احنا نفرقوا بين الفلو اللي متسببين في حاجات اخرين فلو فلكتيون معناها يمشي ويجي كي عين تشيح يحس روحه يشوف فلو. مثلا العباد اللي يخدموا برشا على ليزيكرون يقول لك راه في اخر نهار عيني تولي فلو. علاش على خاطر كي نخدموا برشا على ليزيكرون ينقص الريفلكس نتاع الكلينيومون الترميش دونك الدمعه تولي معاش مزيته كونفينابلمون دونك في ساعة تتبخر وفي اخر نهار يولي يشوف فلو خاطر عينه ما عادش محميه بك الفيلم هذاك نتاع الدمع. دونك ينجم يعمل فلو. وفي الحالات المتقدمه السندروم سيك ينجم يعمل حتى قرح في القرنيه وينجم يعمل الام مزمنه. وهوني ندخلوا في نوع اخر نتاع جفاف اللي هو الاكثر تكون متسببين فيه امراض اخرين تنحكيوا عليه كنت حاب من بعد. هذا ينجم يعمل حتى دي ديبرسيون ومعناتها يولي عبد عنده الام مزمنه في عينيه وهذا يولي لازم بريزون شارج مع برشا طب. طب الاختصاصيين في الالم والبسيكياتر والليزوفتالمولوج وكل شيء.
1: داكو دونك شو من الامراض الاخرى اللي قلت لي نجموا يتسبوا في في جف لاين؟
2: اي سيندروم سيكليي للانفيرونمون وليزابيتود نتاع العبد عادات واللي هو يمشي ويجي كيما قلت لك العبد اللي تخدم برشا على ليزيكرون في السخانه تلقاه يزيد برشا سيندروم سيك خاطر الدمعه تتبخر فيسا كي نمشي والكليما في برشا غبابر وكل شيء كيف كيف خاطر الدمعه هذيا يمشي ويتنحى. فما عباد عندهم امراض تعملهم سيندروم سيك سكوندير تسمى اللي هو امراض روماتيزمال انواع نتاع روماتيزم يولي المناعه نتاع العبد تهاجم الغده اللي تصنع الدموع الغده الاخرى اللي موجوده تحت
1: الحاجب
2: اللي هي لا غوند لا غلوند لاكريمال وتنجم تهاجم زاد لا غلوند ساليفيري واللي عندهم شيح حتى في الفم تلقى عندهم شيح دونك جينيراليزي مش كان في عينيهم برك. دونك لازم نسيطروا على المرض ولازم نسيطروا على المناعه ومن بعد نعطيو دي تريتمون يستعملهم العبد في العين.
1: هوني دكتور فما الناس اللي كيما نشوفهم ساعات اللي يرمشوا ياسر معناها هل هوني هذيك عاده والا ينجم يكون الغده اللي فيها تزيد ناقصه ولا نوع من الشياح مثلا؟
2: ينجم يكون عاده فما تيك معناها عبد يرمش برشا عينيه تلقى ملي صغير عنده التيك فما تكون حساسيه خاطر عينيه يحكوه شويه دونك يستنز ديما يرمش باش ما يقعدش ديما يحك في عينيه. كيما ينجم يكون شيح معناها الفيلم لاكريمال ما يقعدش شكل 15 سكوند فيسا يتبخر خاطر عنده حاجه متثبت له في الشيح دونك يولي يرمش برشا باش يحط ديما الدمع على عينه دونك سي ان ريفليكس هو انكونسيون من غير ما يشعر يولي يرمش برشا باش في كل ترميشه يتحط شويه دموع على القرنيه باش تقعد ديما العين لوبريفيه مبلوله معناها.
1: هل انا نجم نعمل هكا حاجات اللي انت تقول لي مثلا هذوما باش يحفزوا الغده هذيا اللي تزيد نقول انا الدمعه ولا ما نعرفش؟
2: لا تعمل حاجه لا نجم اما
1: باركو زوز دو روندل تاع بطاطا.
2: فما عباد اللي عندهم الغدد هذوما اللي وين شويه ما يخدموش مليح فما برشا حاجات فما حساسيه فما التهاب فما عباد عندهم حاجه اسمها البليفاريت كرونيك التهاب يجي في البور هذايا نتاع وين شويفر الالتهاب هذاك بشوي بشوي اثر على الغدد هذوما يولي ماعادش يخدموا ولا ماعادش يخرجوا ليكيد كونفينابلمون. هوني ننصحوهم ديما باش يعملوا دي مساج الصباح كومبريس بالماء سخون لو تييد معناه يسخن شويه الكومبريس بالماء ويعمل مساج على عينه وين الشويفر نتاعو مساج دوب شويه بشويه باش هيك الغدد هذوك ننزلوا عليهم باش يخرجوا بشوي بشوي نحلوا لي كانو نتاعهم ويخرجوا هيك الزيت اللي هو ضروري كيما قلنا باش الدمعه تقعد في بلاصتها لمده 15 سكوند.
1: باهي هوني موضوع يهم انسى المسكرة على الكحول على الالوان اللي تحطوهم على ذاك تو لي فوسيل تو فهمنا دونك لي فوسيل قلت لي بينهما حاجه مضره وخايبه معناها مهما كان كي تحط الكول هذيك توكسيك كيما تفضلت الباقي
2: الباقي بون الماسكارا فما عباد الماسكارا اللي تبيع الاندستريال فما عباد يعملوا حساسيه للي برودوي اللي نستعملوهم خاطر اي حاجه فيها دي كونسيرفاتور فيها دي برودوي توكسيك يعملوا حساسيه مزمنه للماسكارا تتسبب لهم بعد في جفاف مزمن. فما اللي ما يعملوش حساسيه فما اللي ماسكارا يبو الارجينيك تلقاهم في لي فارماسي والكل هما فيهم اقل مواد حافظه وكل يعملوا اقل حساسيه العباد اللي عندهم جفاف ويشدوا صحيح يحبوا يعملوا الماسكارا ننصحوهم باش يعملوا لي ماسكارا هذم اللي بو الارجينيك.
1: باهي والكحول مثلا ساعة ساعة تعمل انت مثلا كريون تاع مثلا مراه ولا حاجه تقول لك انا كي عملت وجدتني تحثريبه هل هوني عندها مشكله معناها هل المشكله في الـ في الـ في البرودوي بيدو القلم الكحول اللي نقول انا كحلت بيه والا في عينها ديجا
2: نجم العباد اللي عندهم بريديسبوزيسيون عندهم ديجا جفاف الغده نتاعهم ما تخدمش مليح ولا عندهم جفاف متسبب في حاجه اخرى ويزيد يعمل ماسكارا سي ان فاكتور حاجه باش تزيدوا جفاف اللي هو ديجا عنده
1: ماسكارا كريون
2: ولا كريون
1: تعلم التجميل مع جيجي اي احنا خطر تصيرنا على خطر هوني برشا مثلا يقول لك اللي يعمل الكحول العربي يقول لك رد بالك ساعات تبدا في بلون فمش كون يقول لك الكريون هذايا معناها الموضع نتاع انه نحطوا الكريون الكولور في وسط العين من الداخل هل ياثر؟
2: ياثر
1: ياثر
2: 100% زاد ياثر معناها فما حتى حد اللي يعمل ديما راهو في الاخر باش يتسبب له في جفاف العين.
1: باهي لي لونتي سواء لونتي دو كوريكسيون والا لي لونتي دو كولور.
2: باهي لي لونتي شوف فما زوز انواع جلوبالمون تاع كسوا كولور ولا لونتي دو كوريكسيون فما لي لونتي سوبل وفما دي لونتي نسميهم لي لونتي ريجيد يبسين كيما البلارة لي لونتي ريجيد عندهم نعطيهم العباد في حالات معينه مكثر العباد يستعملوا لي لونتي سوبل لي لونتي سوبل يتحطوا على القرنيه هكا ولا تاع العين كي يتحطوا على القرنيه معاش يخليوا الدمعه تدخل بين القرنيه واللونتي
1: الترميشه اللي تعملها كانك
2: وعملت ترميشه القرنيه تقعد ديما مغطيه باللونتي دونك الدمعه ما تنجمش تدخل وهذاك بطول المده بشويه بشويه يعمل اسفيكسي معناها القرنيه تتخنق ماشي يوصل لها مليح الاكسجين و ضروري دون فاسون معناتها انيفيتابل راهو العباد يلبسوا ديما لونتي في وقت من الاوقات باش يوليو ما عادش يحملوا لونتي كي يلبسوا لونتي ديريكتومون عينهم تحمار وتقلقهم فما اللي يقعد 20 سنه فما 10 سنين سا ديبوم لي زابيتود اذا كان هو يستحفظ ويبدل لونتي في وقتها وكل شيء نجم تقعد مده طويله تلبس لي لونتي متقلقش واللي ما يستحفظش ويرقد بلي لونتي وديما ما يبدلهمش في وقتهم وما يستعملش لي برودوي دونتروتيان كل شيء في سا في سا او بو دو 3 4 ans يلبس لونتي ولي يجي يلبس لونتي ما عادش نجم يحمل عينه تحمار وتوجع ما خلطنيش
1: 3 4 ans فما شكون يعمل ولا تعمل سورتو نسيم ثاني تعمل رياكسيون على لونتي دو كولور من الاول معناها
2: من الاول هذاك سي اون رياكسيون معناتها القرنيه ما حملتش لونتي فعباد ما يحملوهمش دونك ما ينجموش يلبسوا لي لونتي داكوردو نحكي حتى على العباد يلبسوا مستنسين في وقت من الاوقات باش يوليو ما عادش يحملوا لونتي
1: فوالا هوني معناها الفرضيه نتاع يقول لك ليه المشكله مش في عيني المشكله ممكن في النوعيه هذيا لونتي النوع هذا مشيت معايا ولونتي ما مشيتش معايا
2: اي فما برشا انواع في اللونتي فما السيليكون وهيدروجيل فما برشا انواع في الماتيريال نتاع اللونتي اللي مصنوعه به فما لي لونتي باهيه معناها القرنيه تحملها اكثر على خاطر المصنوعه بحاجه دو كاليتي وفما دي لونتي اللي هما مصنوعين بحاجات ماهمش دو كاليتي دونك دوما تحطها على القرنيه ديريكت القرنيه مع شوسله الاكسجين وتعمل رياكسيون انفلاماتوار والعين تحمار وتوجع
1: فوالا واضح واضح دونك اليوم كان نجمو نقدموا نصايح دكتور فهمي
2: نصايح اللي اول حاجه الاستعمال ليزيكرون داكوردو خاطر احنا نشوفوا في العيادات برشا عباد عندهم جفاف العين من استعمال تاع لي زيكرون العبد راه كي يستعمل لي زيكرون لازم ديما يعمل دي بتيت بوز ما يقعدش
1: ملغري تاع لي زيكرون دكتور يقول لك تحمي على اللوميير بلو وتحمي واعمل
2: حتى كان تحمي من اللوميير بلو التثبيت في لي زيكرون كيما فصلت ينقص من الترميش ينقص من الريفلكس نتاع الكلينيومون وذاك يتسبب في الجفاف والجفاف اذا كان ما نداويوش وما نتبعوش وما ناخذوش اون شارج من الاول بشوي بشوي يولي جفاف مزمن يولي جفاف مزمن كرونيك يولي وقتها معناتها عبد حيتو كان يقعد يعمل في الدواء
1: معناها الغده اصلا تولي ما عادش تخدم شيء
2: الجلوند هذوك اللي زيت والدمع ما عادش يخدموه نجم حتى اللي كانوا اللي يخرجوا منهم القنوات اللي يخرج منهم هكا الزيت هذاك يتبوشيو كومبليتمون
1: ما يصير لهمش تسريح
2: لا
1: في ذملك
2: ما عندناش حتى حل
1: فوالا
2: دونك يقعد العبد يستعمل في الدموع الاصطناعيه باش يعوض الدمعه اللي نورمالمون تتصنع في عينه
1: اللي هي ما تعوضش 100%
2: ما تعوضش 100% خاطر
1: وانت تقطر
2: اي وي
1: بي لي زيكرون
2: لي زيكرون
1: ركز على الكليماتيزور
2: نقصوا من بيان سور نقصوا من
1: ركز سيرا
2: في الاير كونديسيوني الكل معناها
1: فوالا في استوديو صغير كيما هكا بي
2: ليكسبوزيسيون للشمس برشا ديما ماذا بينا نلبسوا دي لونيت دو سولي اللي كعاده ماهيش موجوده برشا
1: تحمي بالحق اللونيت
2: اللونيت دو سولي تحمي بطبيعه تحمي العين وراو الشمس تتسبب في خلاف جفاف العين تتسبب في برشا امراض في العين منهم لكاتاراكت الميت نجم الاكسيلير لكاتاراكت نجم تسبب في شيح نتاع جيلي يكون العين من داخل وهو ينجم يتسبب في مرض مخطر اللي هو الديكولمون دريتين معناها برشا حاجات راهم تتسبب زاده في مرض في الشبكيه اللي اسمه دي ام ال اللي من لي زوفي دونك الشبكيه تولي ما عادش تخدم بالكدا فبرشا امراض تتسبب فيهم الشمس
1: بي.
2: مش ديريكتومون انديريكتومون مش الشمس سي ان فاكتور فافوريزون معناها فما امراض يجيو العباد اللي يعيشوا في البلدان اللي فيهم برشا شمس دونك لابسين لونيت دو سولي لازم تدخل في لونيت دو سولي ميديكال مش لونيت دو سولي اللي تتشري بيان سور ما نعرفوش منين مصنوعه وين جاي وكل شيء دونك ما نحكيوش عليهم دونك ممكن يضروا اكثر من اللي ينفعوا دونك لازم دي لونيت دو سولي مشريين من ميديكال من الفارماسي ولا من لوبتيسيان باش نقصوا من لي زوفي ونحميو عينينا دونك هذه الحاجه الثانيه ليزيكرون والاكسبوزي والعباد اللي عندهم امراض كيما لي روماتيزم وكل شيء اللي نجم يعملوا لهم جفاف كيما قلت لك سندروم سيكسوندير لازمهم ديما يراقبوا باش نجموا نداويوه وناخذوه اون شارج اتون قبل ما نوصلوا للحالات المزمنه والحالات اللي فيها مضاعفات.
1: ميرسي بوكو دكتور ربي يخليك شكرا لك دكتور فهمي نافع اخصائي طب وجراحه العيون كانت هذه استو سونتي. استو سونتي صباح الناس
3: مع ليتر حالي. الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو بين الأخبار الصحيح والإشاعة بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على لي ريزو سوسيو وشكون يقف وراها وشنو أهدافها إن كان إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك حروبات مصالح اقتصادية سياسية انتخابات إلى آخره أو إشاعات على صعيد أضيق تخص تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادك مثلي بيبل، المشاهير، إشاعة وفاتهم وأخبار تخص حياتهم الخاصة إلى أخبار ودافي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكي في موضوعنا في فورم.
4: للظاهر هذه تفاقمت برشا، والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم، سيرتو المصدر، ثبت من المصدر، مصدر الاخبار منين، شنو هي الباج، معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى، دونك الواحد يكون حريص وكاو.
5: ينسل هذه جريمه، فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره، ينسبوها بتات راح تكون بالغلط، وتنجم تكون حاجه قديمه، وتنجم هذا شفناه احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه، المعلومات اللي ماهيش صحيحه. تبقى هي الاصل هي الميديا، معناها الكلاسيكيه، معناها في الراديو، في التلفزيون.
3: الاشاعات، الفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، موضوعنا في فورم نهار الاربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: 11 من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: لحدش 42 دقيقة البارح درجة الحرارة كانت فاتت المعادلة العادية بتقريب 4 درجات. هل اليوم نفس الطقس مع ريح شهيلي وغدوة باش نحسوا هكا انخفاض في درجة الحرارة؟ ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي حمزة سعد. حمزة صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين جيهان، تحية طيبة ليك والكاف مستمع إذاعة مزيك.
1: ربي خليك. البارح نهاية سخون واليوم كيف ولا أقل؟
2: اليوم تقريبا في الصباح يكون كيف العشية، لأنه اليوم معناها حاليا وحتى بداية العشية باش تتواصل الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، وهذا يعمق الأحساس بالحرارة، وتقريبا درجات الحرارة القصوى تبقى في نفس المستويات مقارنة بيوم أمس، خاصة بمناطق الشمال والوسط. وبالنسبة للجنوب خاصة كذلك مناطق الجنوب الغربي، اليوم نتوقع حرارة قصوى تتراوح بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 إلى 40 ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. والحرارة القصوى متوقعينها اليوم تونس الكبرى إن شاء الله باش تكون في حدود 33 درجة. غدوة إن شاء الله تتحول، ولا اليوم بالعشية تتحول الطائرة الهواء إلى القطاع الشمالي، وهذا باش يساهم في تلطيف الأجواء ونحس تراجع في درجات الحرارة بداية من آخر العشية والليلة في الليل. وغدوة إن شاء الله نتوقع انخفاض محسوس في درجات الحرارة خاصة بمناطق الشمال وكذلك الوسط والجهات الساحلية. تبقى فقط مرتفعة نسبيا بمناطق الجنوب الغربي وين تكون في حدود 41 درجة. بقية الجهات غدوة نتوقع حرارة قصوى تتراوح بين 25 إلى 33 درجة بالشمال، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 إلى 36 درجة ببقية المناطق. بالنسبة لحالة السماء، أجواء مغيمة جزئيا اليوم تقريبا بأغلب الجهات، مع توقعات بظهور خلايا رعدية نشطة تبدأ بمناطق الوسط بالتحديد جهة القيروان وكذلك القصرين وممكن شمال ولاية سيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا جهة زغوان، أيضا ممكن بدرجة أقل جهة الوطن القبلي، وتكون مرفوقة بأمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد القيروان وزغوان. ونتوقع كميات تتراوح في مجملها بين 20 إلى 40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد، وكذلك ظاهرة هبوب الرياح القوية أثناء ظهور السحب الرعدية ممكن تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء الخلايا الرعدية. وإن شاء الله آخر النهار وبداية الليل إن شاء الله تتقلص فعالية هذه التقلبات وعودة تدريجية الليلة القادمة إن شاء الله إلى الاستقرار، وكذلك لنا عودة مع التقلبات والخلايا الرعدية يوم الغد إن شاء الله في فترة ما بعد الظهر، وتشمل بالأساس المناطق الغربية للوسط وكذلك الجنوب. إذن اليوم ممكن معناها نسجل درجة حرارة مرتفعة نسبيا اليوم العشية، لكن إن شاء الله بداية من آخر النهار وأثناء الليل باش تحول الطائرات الهوائية للقطاع الشمالي بتساهم في انخفاض ملحوظ ومحسوس في درجة الحرارة. وكذلك الخلايا الرعدية النشطة تبقى حاضرة اليوم العشية وكذلك غدوة العشية إن شاء الله. وأيضا توقعات أولية يوم الجمعة يبقى طقس إجمالا في استقرار مع تواصل هبوب النسائم الشمالية تقريبا بأغلب الجهات، وبذلك تبقى الحرارة في انخفاض طفيف وتبقى في المعدات العادية لشهر رجوان إن شاء الله. وبالنسبة لحالة البحر ممكن اللي معناها ناويين على التبحيرة اليوم سيكون متموج إلى مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وإن شاء الله بداية من الليلة آخر الليل وغدوة يصبح شديد الاضطراب لأنه بستقوى الرياح خاصة قرب السواحل الشمالية وكذلك الشرقية. وفي هذا الغرض ثم إعلان بهبوب رياح قوي متوقع يبدأ الليلة في الليل إن شاء الله العشرة متاع الليل ويتواصل إلى غدوة إن شاء الله العشرة متاع الليل، وبذلك يكون البحر شديد الاضطراب تقريبا بكافة السواحل.
1: يعطيك ألف صحة لكل هالتفاصيل، نورتني، شكرا ليك سي حمزة. يعطيك صحة وتحياتنا لكافة العميم بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كنت لي دقيقة ميتيو شو أخبار الطقس اليوم والأيامات الجاية مع حمزة سعد.

0: الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للنصف النهار على موزايك فم
1: توفى لميسيون لليوم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي بوكو كريم كنت معنا في صندوق. ميرسي لبنى في الديجيتال. ميرسي رفيق في التكنيك لكم اللي تبعتونا. ميدي ماغنا في الورتيني والكيب الكل. بعد شوية نتق... جيني أنا في الورتيني جيني ديما راجلي بولولي نوف ليش نعملوا اميسيون ردوها من 9 للساعتين اشقاونا كثير رفيق ويكون معنا رفيق هو المخرج ولبنى هي هي ديما معنا في الديجيتال وذوق شو معناها الكليماتيزور مع سي رفيق فوالا امورنا داخلين نقول فيها في المباشر ما يجيش منه يجي هنا ذا كل نتقابلوا غدوه نقول لكم شيء طيبه في لمين باي باي
2: قلوب اسال شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع اسمع, اسمع

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: بداية البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: معلم الجوتروف هذا
6: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
5: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
6: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com. وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان،
9: ماتشي ماتشي حتى

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 648 تدخلا، من بينها 154 عملية لإطفاء الحرائق، وفق ما نشر اليوم الأربعاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الأربعاء ب 167 عملية نجدة وأسعاف بالطرقات و 320 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور وتدخلين على الشواطئ، إضافة إلى 5 تدخلات في مجالات متنوعة. تونس العاصمة تحتضن أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار يوم 15 من جوان الجاري في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة براون للأوبئة. ويشارك في المنتدى ثلة من الخبراء والباحثين وصناع قرار وممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية معنية بقضايا الصحة العمومية والأمن الصحي. وسيمثل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي، من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر والطوارئ، فضلا عن مقاربة صحة واحدة التي تقوم على ترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. المدرسة الوطنية للإدارة تعتمد منظومة تقييم إلكترونية متكاملة ترتكز على إنجاز التقييمات القبلية والبعدية والتقييم النهائي للدورات التكوينية عبر تقنية الاستجابة السريعة QR code باستخدام الهواتف الذكية. وأفادت المدرسة في بلاغ لها أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير آليات تقييم التكوين. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز سرعة وشفافية عملية التقييم وقياس أثر التكوين بصورة أدق، فضلا عن متابعة نتائج المشاركين ومستوى اكتسابهم للمهارات المستهدفة، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات التكوين وتحسين نجاعتها داخل الإدارة العمومية وفق رؤية المدرسة الوطنية للإدارة. رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة تقول ان صابة الحبوب لهذه السنة تقدر بمليون وسبعمائة وسبعة وخمسين الف قنطار، وطاقة خزن تصل الى 950 الف قنطار موزعة على 21 مركزا وعشر شركات مجمعة. في أخبار العالم، استشهد 6 لبنانيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان لقناة الجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة تيردابا بقضاء سورة. بالنسبة للتوقعات الجوية لبقية هذا اليوم الأربعاء 10 جوان، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية والوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد. البحر متموج وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الجيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في دقيقة مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
4: مرحبا بكم الناس كل في ثاني دقيقة مونديال اليوم، وثاني دقيقة مونديال في تغطيتنا الخاصة بكأس العالم. جي موزان قبل كأس العالم أول ماتش بشي أجمع كيما عام 2010 المكسيك بالأفريق دو سود. كم شير بحتو نشوفه لأن المكسيك بشكون مدعومة بجماهيرها الكبيرة. 8 متاع ليل غدوة في الأستيكا استاد أستيكا في مكسيكو سيتي. لكن قبل الافتتاح ثم إجراءات خاصة خذتها السلطات المكسيكية وثم مظاهرات كبيرة اللي حتى المدخل الاستاد تم إغلاقه بشكل رسمي. نحكيه على الإجراءات اللي عملت عليها السلطات المكسيكية واللي اختارت كونه واللي قالت كونه أصدرت الرئيس المكسيك كلاوديا شينباوم مرسوم يقضي باعتماد العمل عن بعد لموظفي الحكومة الفيدرالية نهار الخميس تزامنا مع افتتاح احتضان العاصمة مكسيكو سيتي للمباراة الافتتاحية والحفل الافتتاح المرسومة ذي زد كيف كيف فيه تعليق الدراسة بشكل تام في المكسيكو مكسيكو مش في البلاد كاملة في مكسيكو فقط وكيف كيف زاد دعات السلطات استثنت السلطات القرار ذي استثنى قطاعات حيوية تشغل الخدمات الصحية والأمن العام والنقل والبنية التحتية إلى جانب المصالح الحكومية المرتبطة مباشرة بتنظيم منافسات كأس العالم. لكن ثم مشكل صغير كبير ما نعرفش ما ثم مشكل غيال مو في المكسيك بما أنه ثم مظاهرات انطلقت عندها تقريبا أسبوع وتم على إثرها تقريبا إغلاق أغلب الشوارع الكبيرة اللي تؤدي إلى الأستيكا. ثم نقابة متاع معلمين تطالب بزيادة الأجور وهذاك علاش تم إغلاق المداخل للملعب هذايا. برتيرباسيون كبيرة صايرة توا في مكسيكو نشوفوا في الفيديو بطبيعة على المواقع متاع اللي تهتم بالأخبار في مكسيكو حتى المواقع العالمية مانو حتى الإكيب اليوم لايون متاعها تفجع شوية لأنه برشا الناس كل تقريبا مركزين على زاكوتي أكثر من اللي مركزين على الكورة وهذا مشكل كبير برشا. فينا المون ثم مشكل كبير في مكسيكو سيتي بسبب الإضرابات وحتى كلاوديا شانبوم رئيسة المكسيك قالت هذه بروفوكاسيون هذايا الناس ما تحبش المكسيك ناس تحب تفسد الحفل ولكن في كل الحالات البوادر اللي قاعده تجي واللي كومونيكي دو بريس اللي قاعدين يخرجوا رسميا من الفيفا يقولوا راه كل شيء لاباس وكل شيء باش يتعدى كيما يلزم يتعدى واحنا دقيقه كان هذه تعدت كيما يلزم في انتظار دقائق القان كان المتبقيه دقيقه مونديال بليتو مش دقيقه كان ستانس بالكان انا اما هذه دقيقه مونديال دونك دقيقه مونديال هذه تعدت هاي ما تعدتش لاباس لا تعدت لاباس دونك تعدت لاباس دقيقه مونديال هذه في انتظار بقيه دقائق المونديال. نذكركم كانوا على سبور باي موزايك شقاو تغطية كاملة خاصة بالمونديال بخلاف لي رونديفو متاعنا كل يوم وباش نعيشوا كأس العالم مع بعضنا. هذه دقيقة مونديال الثانية لليوم.
1: دقيقة مونديال
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: الأولى في تونس
5: ميدي ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح على المدى ساعتين معنا في الورداني.
6: يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا بكم في ميدي ماغ مثيل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. تحية لأحمد علالة وفريق الرياضة الكل عدالة دقيقة مونديال دقيقة مونديال باش تبدا معناتها من اليوم وبرمجة ومبعوث خاص وبرمج خاصة ومواكبات وريكاب مونديال سوف كو خذي روحو بعين. أحمد عدالة قال وتعديت ما غير غلط وكنت مع دقيقة قان أولا غلط في القان وسميها كان وهي مونديال
7: قانس أفريقيا
6: وإحنا هنا طبعا ما نحكيوش على اغلاط غيرنا بل نحترمهم
7: يلا مرحبا
6: فهمنو تحيه ليه وباش يكون مبعوثنا وتبارك الله عليه معناتها برشا مبعوثين مزيك وباش يجيبوا لكم الاخبار وان شاء الله مربوح الماتش الاول زاد تونس السويد عنا امل كبير نربحوه ورجع الامال وباش نتبعوا لحظه بلحظه. سينجي زعيري اهلا وسهلا بك مرحبا
8: اهلا وسهلا لو في المرحبا بك مرحبا بكل المستمعين.
6: سي خليل رقيق شنو احوالك
9: اهلا وسهلا
6: سي نهد جندوبي
10: صباح النور مرحبا
6: مرحبا مرحبا مرحبا سي سلاح السكوحي شنحوالك؟
9: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالكيب الكل، نسال مزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كان.
6: لبنى مرحبا بك في الاخراج الرقمي، سي مروان في الاخراج التقني مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو في برشا برشا مواضيع، باش نقعدوا نحكيو على وزاره التربيه، باش نحكيو على معناتها توا كيفاش تعدت البكالوريا، فما حمله كبيره على الفوسكا، ولكن
10: اليوم الاخير في الرئيسيه
6: فوالا نهار 23 النتيجه، ولكن بصراحة معناتها فما نحس وحرص وفما إقبال وفما يا ربي إن شاء الله تتنظف الأمور. قعدنا نحكيه فيها برشا على الفوسكا مرة أخرى، مسؤول ياخو بلاصة أمني ويتحايل على عبيد. باش نرجعوا المشكلة هذه في الجرائد، باش نحكيه على أمريكا، كارتون روج كتبت صحيفة الكيب للولايات المتحدة الأمريكية، برشا قالوا لها ما حينكش باش تنظم مونديال ما تنظموش. باش نحكيه على الحكم الصومالي، وخاصة في بالك أنا مش الحكم الصومالي، الطريقة المهينة ريتو كش فركتو السنغال في الشارع، وعليش هكيك وجوار قعدوا معاه ستة سوايع، وما حاجات غريبة وغريبة
10: جدا. طريقة التعامل هي اليوم العالم الكل بهت فيها، يعني يقول لك كما قلت انت ظاهرة معناها ما عينهاش الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم موعد كما هيك.
6: تو نرجع نحكيو أكثر على الموضوع هذا، باش نحكيو على المجلس الوزاري المضيق حول منظومة المياه، استمرار لقرارات وقرارات أخرى جديدة، هل يبوح مسار الصلح الجزائي بما يلبي الانتظارات؟ هذا شنو باش نحكيو زاد في الصميم، لأنه تحكي عليه البارح في النشاط حل الدوسي. باش نحاولوا ننصحكم كيفاش العصابة اللي تقرصن حسابات الفيسبوك وغيرها وتولي تطلب في فلوس ولا تتحايل باسمك وتطلب فلوس، باش يكون معانا مختص في التكنولوجيا الحديثة، كيفاش تحمي روحك، رد بالك، فما هكا حاجات بسيطة كي تعملهم ما ينجموش يقرصنوك. ونرجع على خفايا الموضوع آخر، في ما فاتك شيء زاد باش نعملوا دورة على بارش حكايات تجارة المراول الرياضية، راهو المريول اللي تبيع ب 450 دينار وينجم يتكلف 15 دينار فقط، والمونديال علاش التذاكر غالية وسجلت رقم قياسي، هذا شنو باش نحكيوا عليه زاد اليوم في أصل الحكاية مع إصلاح. وفي الأرشيف عنا أغنية حدث، أغنية باش تسمعوها أكيد باش تصابوا بالانبهار. يلا نعملوا طلع على الأخبار دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
11: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
6: صباح خير سي نهدى.
10: مرحبا. وزير التربية نور الدين النوري يدعو وقت الزيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في ولاية ريانا لإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية، وأكد أنه ما يقوم به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. أمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي يقول البارح في كلمة خلال أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يأكد أنه احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ليس خيار سياسي ظرفي بل التزام دولي وقانوني وأحد شروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. أساتذة التعليم الثانوي العاملين بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفصة نفذوا وقفة احتجاجية حاملين الشارة الحمراء بحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، تعبير عن رفضهم لما اعتبروه استهداف لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات مدينة أم العرايس، وأكدوا المحتجين أن الأستاذ تعرض لما وصفوه باتهام كيدي من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل غش خلال اليوم الأول من اختبار الوطنية، دعاوا إلى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للإطار التربوي والتصدي لكل ممارسات اللي من شأنها المساس بكرامة المربي وهيبة المؤسسة التربوية، أكدوا أيضا تمسكهم بحقهم في العمل ضمن مناخ يضمن الحماية والاحترام. لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تنظر خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها في كوريا الجنوبية من 20-29 جويلية القادم في ملف ترشح سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. الملف التونسي يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وتسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالية للعاصمة للحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري اللي هو بدوره مدرج من عام 1979 رغم الارتباط التاريخي بين الزوز مواقع. الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة تفعل بروتوكول صحي وخطة يقظة صحية بالمعابر الحدودية ثلاثة، نحكي على ملولة برقة وببوش عند راهم وغار ديماء، ذلك لتقصي الأمراض الوافدة وتوقي من الفيروسات المعدية. المدير الجهوي للصحة بجندوبة يأكد أن الفرق الطبية في حالة تأهب ومراقبة بالمعابر الحدودية، دعا إلى ضرورة التبليغ عن أي حالة صحية مشبوهة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تلقي القبض على ثلاثة شبان في العقد الثاني من عمرهم بعد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يوثق تورطهم في عملية براكاج افتكاك دراجة نارية من صاحبها تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض سكين بجهة خسامة. نفاو مع خبر يخص أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين اللي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وشريكه يشتبه في تورطهم في عملية تحيل استهدفت عشرات المواطنين بعدد من ولايات الجمهورية من بينها أريانا سيدي بوزيد القصرين وغيرها من الولايات. المصدر الأمني يقول إنه المظنون فيه الرئيسي انتحل صفة إطار أمني استغل هذه الصفة لإيهام ضحاياه بقدرته على تدخل فائدتهم لدى إدارات ومؤسسات مختلفة وتمكينهم من المشاركة في مناقصات الاقتناء بضائع محجوزة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة. المصدر يقول أيضا أن التحريات الأمنية كشفت عن تورط المشتبه به في عدد من عمليات التحيل كما تعرف عليه عدد من المتضررين بعد عرضه عليهم، وأكدوا أن الشخص اللي استولى على أموالهم بوعود كاذبة تم الاحتفاظ بالمتحيل وشريكه في انتظار إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية المتضررين والوقوف على جميع ملابسات القضية هذه.
5: دقيقة نيوز.
6: يعطيك الصحة نهي، تراه نبدأ بالأخراني من منطلق خبرتك في سلسلة المصدر الأمني اللي يوهم ضحاياه يتدخل لصالحهم، هل هما ضحايا أم مجرمين؟ هما قالوا له دخل لنا لصفقات وكذا، معناتها هما علاش حبوه يدخل لهم باش يعملوا حاجات لا قانونيه
9: متواطئين
6: صح اي لكن فما راهو اذا معناتها اذا يحبوا يتبعوهم فما نية الاجرام
12: فما
9: تحيل
6: مشاركة في مناقصات لاقتناء بضائع محجوزة معناتها دي برو للعباد
9: كما ثم يوعد عباد باش يدخلوا في كونكور خدمة مثلا يقول لنا نجم نبدل لك خدمة في دار
6: والله اريد خدمة
9: كذا
12: ولا عنده قضية قلت تنفذها
9: اي مثلا
6: هو
9: تحيل عليه هو
6: لحظة الخدمة نجم نعذره اما تدخل في مناقصة باش تربح فلوس معناتها انت برو في التحيل وجاك متحيل اكبر منك.
8: هو سلاح أعطاه توصيف عادي يعني توصيف عام احنا نقوله متواتع ما هو راهو في نظر القانون شريك
6: أي.
8: شريك في الجريمة ما دام هو على علم بها وشارك فيها
6: ينجم يكون طلبها وطلبها
8: وربما أعطاه مقابل لهذا يتساراه في نظر القانون يتسمى شريك في الجريمة ولا يعذر الجاهل بجهله
6: لا عاد هذا ما يعني
8: ينجم كمش يقول
6: في باليش القاضي يعطيهم سرسي مثلا
8: مثلا كمش يقول والله ما في باليش وكذا لا فماش القانون لا يحمي
6: فوالا واضح دونك يعطيهم الصحة تدخلوا يعطيهم الصحة زاد الأمن الوطني بسوسة ثلاثة شبين أنا نحب نسأل شكون يجاوبني معناتها عملوا عملية تفتيكيك علاش يهبطوها على الفيسبوك يعني شنو ولا يعني كي تسرق حاجة علاش تهبط على الفيسبوك
10: في السير العملية ولي النوفل الموجودة بكثرة
6: ما فهمتش تو انت اسرق بالسرقة
10: برشا من الناس تمكنوا انهم يتعرفوا عليهم بالعملية دي. اليوم في 2026 تقريبا كل المحلات واللي عندهم دي كاميرات سيرفيونس دونك تبدا انت على الكيس
6: صار مول المحل هبطها
10: انا ما نعرفش القضيه هذه كيفاش اما نتصور خاطر هذا اللي يرى فيه بشكل كبير ولا يتصوروا ومن بعد الفيديو سيرفيونس هذيك يا تمشي للامن برشا ناس يهزوا الفيديو سيرفيونس للامن مش يتعرفوا على المجرمين ولا فما حتى شكون يبارطاج على مواقع التواصل الاجتماعي
6: يعطيك الصحه سينيجي كي واحد يسرق والآخر يبارتاجيه ما عندوش الحق ينجم السارق يتهم اللي بارتاجيه بالتشهير
8: هو في كل الأحوال
6: ما عنديش الحق نهزها الأمن أما ما بارتاجيهش يعني نمشيو بالقانون الناس يتعاطفوا ساعات مع اللي بارتاجيها أما مش من حقك
8: هذيك بان هي دليل إدانة في حد ذاته معناها هي حجة
6: هزوا الأمن
8: على وقوع وحصول الجريمة المفروض معناها أولا ساعة تسجيل أو استغلال التسجيل متاع كاميرات المراقبة ونشرها عملية معناها تخضع لإجراءات قانونية قضائية بالأساس. أي. يعني يزم إذن من المحكمة أولا ساعك تسجيل ذاك يزم تهزو المحكمة. أي. لأنه ذاك باش يدعم ويؤيد
10: المؤيدات في الملف
8: ولا في يعني في مظروفات الملف القضائي. عملية نشرها
6: ومزلوا كي ولاو يدخلوا راهو كمؤيدات قبل ما كانوا شيء.
8: عملية نشرها راهو ساعات يتسرع فما شكون اللي يتسرع وينشر تقاس
6: وساعات نشرها راهو يلقى تعاطف من الناس
8: راهو فيهم برشا حتى التعاطف راهو ينجم يعطل مسار البحث لانه ينجم يكون فما اطراف اخرى والضبط العاديه والامن قاعد يبحث على اطراف اخرى دونك يتخرج انت الفيديو سي معناها تنجم حتى
12: معناها عمليه جاريه ولا ابحاث
8: ولا ابحاث ولا بالضبط
12: ابحاث بالجوال الاخرى.
6: الموضوع اللي حكينا عليه اكثر من مره امتحان البكالوريا في ولايه قفصه دونك اساتذه التعليم الثانوي عملوا وقفه احتجاجيه الشارع الحمراء وكنا احنا من منطلق نتعاطفوا مع الاستاذ معناتها راهو نحب نقول للي اتهمت استاذ هم يقولوا اتهام كيدي حتى كان ظهر الاستاذ متهم بالحق راك انت تشديت بالفوسكة وباش تتعاقب يعني كان اتهمت وباش تمنع روحك راهو اتهام الاستاذ ما يمنعكش والاستاذ ديما انا نعتبر انه لازمو بصراحه الاستاذ لازمو كاتيجوري مختلفه ونسبقوا ديما الخير لانه اغلبيه سادتنا بصراحه
12: وحمايته بموجب الوظيفه نتاعو وانه وظيفه المراقبه هي من اصعب المهمات وانه ايضا القضيه هذه وما احاط بها نوفل حكينا فيها بكلها نقاط استفهام. العمليه اللي صارت بعد الضبط الغش هذا سمعته في التقرير ضبط متلبسه بالغش ضبط طفله متلبسه بالغش وبعد يجيوا اهلها يبنيوا حكايه على حكايه. انا نعود نذكر يا نوفل انه اليوم الاول في البكالوريا حتى لليوم السابع حتى مراقب ما يعرف مسبقا اما هو القسم اللي باش يسالي هذه قرينه الاولى
6: هذه قرينه براءه واضحه
12: تمشي ايه. انت عندك جدول فيه من 8 ل 11 تاخذ الماس
6: ما تعرفش على شكون مش
12: تعرف شد سالتك بعد وقتها تجيك الليسته وتجيك كل شيء وتجيك الامتحان وبالتالي
6: لا باش نسال سؤال انا تو وكي يبدا استاذ عنده ولده في الليسي ينجم يطيح يعسل على ولده
12: لا لا لا ما يطيحش
6: الليسي يحرسوا انه ما يجيش
8: تضارب مصالح
12: يقعد احتياط يقعد حاجه ولا يعس في الليسي اخر اصلا المدير مركز وقت يبدا ولده يعدي ما يشدش مدير مركز في المركز هذاك
8: يجرح في نفسه
12: اي
6: يعمل محليها والله محليها يعطيك صحه اي وضحنا لحكيت هكا
12: ثم حاجه اخرى زاده ثم رسائل راهي توصل نهار اللي استاذ كيما هكا يقوم بواجبه ويوقف التجاوزات ويحمي الشهاده الوطنيه يصير له هكاك نجم تمشي رساله لكل مراقب اخويا طفي الضوء اختار هكا نحبوا نوصلوا لهذه نحن
6: مثال شمعي
12: وراه في الاخر استاذ معلم وتعرف شنو هي رمزيتها في تاريخنا راهو الكل ناس مكافحين راهم
6: اي هو احنا تعاطفنا مع الاستاذ سينيجي ولكن ساعات يقول لك والله غالب اللي يرفع قضيه لازم معناتها
12: هو ما فهمش حد منزه على الخطا
6: لا لا نفترض لحظه انت اعطيت ادله مهمه ولكن للاسف معناتها اذا التلميذه تبليت على الاستاذ فانها تكون غلطت لانها فسكت وغلطت لانها حبت تورط استاذ
8: هو بقدر ما المشرع التونسي معناها وضع العديد من الاحكام وقوانين خاصه اللي تتعلق بحمايه المراه من التحرش من محاولات او محاولات معناها هتك العرض او غيرها وفما حتى فرقه تعاملت يعني كريمان اسمها فرقه مكافحه العنف ضد المراه
6: قاعد مخدم في مخي كيفاش باش تجي الموضوع الباك بالسجي هذا
8: لكن للاسف الشديد معناها موش كل الشكايات اللي تتقدم صحيح. كلها صحيحه ثم شكايات كيديه وفما راو ناس مشات ضحايا نتيجة الشكايات الكيدية هذه الغالب ما تقعد نسبتها صغيرة ماهيش كبيرة من حسن الحظ خاطر معناها العديد من الشكايات معناها تتبين الصحة نتاعها هذا بالنسبة للنساء اللي يمشيوا ويشكيوا معناها اللي تكون عندهم الشجاعة يمشيوا ويشكيوا بالنسبة للأستاذ الحقيقة أنا ننزه الأستاذ نزههم من ارتكاب هالأمور هذه خاصة مع تلامذة صغار مع تلميذات إن شاء الله القضاء يبرئ الأستاذ وراو بعد تبرئته يعني ما يلزمش الاكتفاء بتبرئته على خاطر سمعته تشوهت
6: الاتهام بالباطل
8: بالضبط معناها وفما تشويه سمعة قدام عائلته وأبنائه وأصدقائه وزملائه وتحاول المؤسسة التربوية على الأقل في معناها في الامتحانات الوطنية تحاول باش تحمي الأساتذة خطر مهما كان توا احنا تكلمنا على السادة وعلى الأخطاء والتجاوزات اللي ارتكبوا فيها بعض السادة، لكن وقت اللي يتعلق بالأمر بمساس بسمعة وكرامة الأستاذ، هنا يلزم وزارة التربية تتحرك على الأقل، يعملوا إجراءات احتياطية وقائية على الأقل لحماية السادة، حمايتهم مش من هذا فقط، حمايتهم حتى من الاعتداءات اللي صارت عليهم معناها وعمليات السب، رو فما شكون معناها ثم دي جروب نتاع تلامذة معناها شنعوا بالأساتذة، رو خرجوا فيديوهات وتصور معناها الأساتذة، رو شيء فظيع بصراحة، شيء يندلل جميل.
6: المواقع التواصل الاجتماعي حاجة رهيبة بالحق سينيشي. يلا نكملوا باش نحكيوا توا شوية على المونديال، نمشيوا في الجرايد ومن بعد نحكيوا على من بعد نمشيوا الفصل. يلا في الجرايد. في الجرايد. لا ما يعني ما الناس الكل قالوا قاعدين تحكيوا على كل شيء إلا على الكرة. وقت اللي تحكيوا على المونديال عجبتني جريت ليكيب ديجا ان كارتون روج لأمريكا، ورقة حمراء لأمريكا، هذا العنوان هبطته ليكيب اليوم. صدمة في القارة الإفريقية، منع حكم صومالي من دخول أمريكا، فيفا تقصيه، قالوا يبدو أن أمريكا لقت عليه دوسي. دونك أول حكم صومالي كان باش يديرني مباريات المونديال. علاش كي نقولوا فيفا تقصيه؟ خاطر فما شكون سألوا إيه وعليه ما مشاش المكسيك ولا مشى لبلاص أخرى، معناتها وكندا قتل ويجا، دونك فيفا تقصيه. معناتها وصل مطار ميامي، قعد يجي ستة، معناتها قعد يجي ستة سوايع وهما يحكيوا معاه، وكان يحكي يحمل جواز سفر دبلوماسي أصدر تحديدا لتيسير سفره، لأنه فما برشا ولا جواز سفر دبلوماسي معناتها ما نفعش
10: ولا بلاش ماكش داخل.
6: ولكن بخلاف 15 مثلا عنصر من الجهاز الإداري الإيراني رفضت تأشيراتهم من أمريكا بصراحة. هناك مسؤولين يديرون منعوا من الدخول، فما زاد كل تفركيت متاع منتخب السنغال معناتها ستة سوايع هما في الشارع يفركتوا فيهم بطريقة، ومنتخبات أخرى معناتها شفنا لقطات غريبة وغريبة جدا. تراها لخصوها شوية.
13: Fouillée directement sur le tarmac à son atterrissage, l'équipe sénégalaise, soumise à de multiples contrôles par les douanes américaines. Cet arbitre somalien, lui, refoulé à son entrée aux États-Unis, il ne participera pas au mondial.
14: C'est le gouvernement du pays hôte qui détermine en dernier ressort qui reçoit un visa et qui est admis sur son territoire.
13: En plein conflit entre l'Iran et les États-Unis, l'équipe iranienne, décimée. 15 membres de l'encadrement se sont vus refuser leur demande de visa.
15: En règle générale, dans des tournois comme celui-ci, les considérations humanitaires et éthiques devraient primer sur les aspects techniques. Et je pense que cela ne nous a pas été accordé.
13: Basés au Mexique, les Iraniens ne dormiront d'ailleurs jamais sur le sol américain. Le photographe officiel de l'équipe irakienne, lui aussi, privé d'entrée. L'administration américaine délivre des visas au compte-gouttes. Plusieurs nations participantes à la Coupe du Monde restent inscrites sur sa liste noire.
6: حصيلو خويا ما خويا هاللعب بالمذلة هذه مغيب
10: برشا ناس قارنوا نوفل خرجوا صور وفيديوهات وحطوا مقارنة وحطوا حتى مقارنة بين الاستقبال اللي تلقاه منتخب السنغالي والاستقبال اللي تلقاه المنتخب الإسباني. تشوف الفرق الشاسع والفرق الغريب الحقيقة، خاطر زوز منتخبات جايين باش يلعبوا كورة على نفس الميدان، ما فماش علاش منتخب يكون عنده استقبال هكاكا ومنتخب يتم استقباله بالتفركيس على أرضية المطار في بيدها
6: على القاعة سلاح.
9: جوست حتى بالناس اللي تسيرت على الاربيتر هذا اللي هو كان ترفض بعد 11 ساعة تحقيقات، لكن هو جنسيته منين؟ هو صومالي، لكن ما موقف ترامب من الصومال عنده موقف كبير برشا ويعتبرهم سريق وما يعتبرهش بلاد، وهذا تصريح كيفاش هو كان حكي قبل الحكاية هذه برشا، كيفاش حكي على الصومال.
16: La Somalie n'est même pas un pays, ils n'ont même pas de gouvernement, ils n'ont rien. Je déteste toujours voir ça. Ilan Omar vient de Somalie. C'est un pays arriéré, probablement le pire pays du monde. On dit que c'est le pire pays du monde si c'est un pays. Je ne pense même pas que ça soit un pays. Personne ne parle que 19 milliards de dollars ont disparu au Minnesota car ils ont été donnés en grande partie à des Somaliens. Des Somaliens, vous vous rendez compte. C'est des gens avec un QI très bas. Ils gagnent de l'argent et s'achètent des Mercedes-Benz. Alors qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont jamais eu d'argent. Ils n'ont jamais eu de ville, ils n'ont jamais eu de gouvernement, ils n'ont jamais eu de pays. Car il n'y a pas de pays. La Somalie n'a jamais été un pays.
10: أي فقط باش نحط نذكر شويه بالاطار نتاع التصريح هذا نذكروا
6: الاطار ما يتقالش تصريح
10: وقت اللي صارت في في ولايه مينيسوتا اللي فيها كوميونيتي كبيره نتاع صوماليين وقتها الجوفرنور الوالي نتاع الولايه جاء معاهم يا اخي دونالد ترامب خرج وعمل التصريح هذا خرج كميه الكره والعنصريه وتحب انت كل اللي فيه خرجهم في التصريح هذا اللي وقتها تسمى بالعار في الصحافه العالميه
6: والكره تبعته فاصل وي
9: جست اخر حاجه في سفيسا سامحوني بالله خاطر جست
6: فاصل صغير والناس معوا رايكم
9: الفيفا علقت قالت احنا ما ندخلوش في القوانين نتاع الدول بينما دخلت قبل في عام 2023 اندونيسيا نظمت كاس العالم لاقل من 20 سنه وقتها منتخب اسرائيل تتاهل رسميا للبطوله اندونيسيا رفضت قالت ما يدخلش المنتخب هذا البلادي اش تعمل الفيفا تنحي التنظيم لاندونيسيا وتهزوا الارجنتين فقط دخلت مرة هذه قالت لي
6: ومع روسيا زيدا ما يدخلوش يخليهم يعملوا اللي يحبوا معناتها واضح حتى في فترة فاصل ومن بعد في الكرة بس يحكي لنا خليهم يجي
17: مونديال سنين مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
18: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
5: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء للمساعدين نوف الورداني
6: مرحبا مرحبا دونك بدينا الاخبار فجرايد ورقة حمراء لأمريكا كما قالت أشهر صحيفة رياضية في فرنسا وفي أوروبا ليكيب خلي
12: أنا نعلن على المشاركة الوجدانية للكارتون الروج بتاع صحيفة ليكيب ونتبنى كل ما جاء في الحق بالحق لأنه باش دي أو نسأل أنا سمعنا التصريحات ما هو قانون يخليك تحتقر إنسان صومالي ولا غير صومالي وما هي شريعة في الأرض خليك تحتقر إنسان صومالي وما هو ديني خليك تحتقر صومالي
6: حتى السنغالي وحتى
12: وما هو إنسانية تخليك تعامل الناس بالطريقة هذه اللي هما بالفعل اليوم أقاموا الدليل في الولايات المتحدة الأمريكية على كل اللي كتبوه حول أنهم حضارة متفوقة والعالم حديقة خلفية والناس كلها عبيد وهما الحضارة المهيمنة وما كذا وهذا عقل استعماري وهذا عقل في احتقار الإنسان ويزم ويثقال واللي خلاهم يمنعوا أربيتر صومالي بعد ما تعين وتخليت لواش تعين فيه اصلا ولواش يمشي اصلا باش بعد تثبت فيه تقول راني شاكك في كذا كذا
6: وتخليه 11 ساعه في المطار يبحث
12: هاو تعرف هاك نفس الموتيف اللي خلاهم يستعبدوا الشعوب واللي خلاهم يمشيوا يحاربوا ناس عزل واللي خلاهم يمشيوا يخطفوا رئيس جمهوريه واللي خلاهم يمشيوا بلاد كامله قلعه تنفكوا لها النفط نتاعها والاخرى تنضموها بالسيف هذه هي هذه عقليه استعلائيه ماذا بينا كل مرة على الأقل نسمع مؤشر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها تراجع هذه الأساليب اللي ما تليقش جملة وكهو أنا ما عادش نجم
6: أعتقد أنه كان جاء رئيس آخر أبار ترامب ما يصيرش هكا
12: والله النجم
6: نظمت أمريكا قبل ما يصيرش هي
9: مستحيل مع أوباما وبايدن جورج بوش بيده ما يعملش هكا
10: 94 تعديت
6: مستحيل معناتها رئيس أبار ترامب يعمل هكا
8: قبل الولايات المتحدة الأمريكية احتضنت كأس العالم وتعديت يعني في افضل الظروف معناها ما صارتش الحكايه ذي راهو معناها تشوف الدوله تحولت الى جهاز بوليسي معناها وقت اللي
6: تتخيل جوار 11 ساعه يحقوا معاه
8: ما اسمه لعب المنتخب العراق معناها المنتخب السنغال
6: اللي مركب بونتو ترشح العراق
8: لاول مره تصير يعني عمليات التفتيش تصير عاده في المطار بعد ما يهبطوا من الطيارة ويدخلوا للمطار المرة هذه عملية التفتيش صارت في البيست داتيريساج معناها تحت الطيارة
6: هي يعني منتخب خلاص
8: وجابوا أعوان ناس مش مشافي بالهم اليوم أنا كيري كي شفت نحسبهم سيفيل طلعوا أعوان شرطة معناها أمنيين
6: مهين برشا
8: والطريقة طريقة متاع
6: تفرجوا فينا في اللايف شوفوا معناها
8: متاع التفتيش
6: شوف سينيجي والله ما صدقت
8: طريقة مهينة
6: رجعنا الفيديو معناتها الفيديو تشوفوا فيه معناتها تحسوا متاع فيلم ولا نشوفوا في لايف
8: وأبار هذا نوفل يعني تخيل أنت
6: خلي تفرجوا
8: لاعب معروف عالميا ليونيل ميسي معناها يتعدى عطاء الجواز السفر متاعه. شفت أنا الفيديو اليوم الصباح عون الشرطة الأمريكي قعد يثبت في الباسبور متاعه والله العظيم يغزر له
19: عادي ما يخوش
9: أي بلدين خلص فلوس بشي جاي
19: ميسي عادي ما يخوش
8: مدلوا الجواز السفر متاعه وقعد يستنى ميسي خاطرهما حطوهم في صف معناها اللاعبين متاع المنتخب معناها وقفوه لتقريبا معش خمسة دقائق ولا أكثر ويثبت
6: اللي هو بطلع
8: ويضحك ويذهب ويبتسم عون الشرطة يبتسم ويغزر الزميل واللي بحذاه وكأني بيه يقول له اه تفرج اه وذا ميسي ما أدراك هاوكا شوف اش عملنا فيه
6: اي اي فما
8: وتشوف
6: فما نعم الاستعلاق
8: شوف فما معناها وتشوف الانتشار الأمني الوجود الأمني المكثف قدام النزل معناها بيهبطوا فيها اللاعبين بالكلاب راو يعني وفما عدد كبير راو من الجماهير اللي يخذوا في بالهم الطيارة يزون تتيروا فولي رجعوهم من المطار.
6: في كل حالات أنا متأكد أنه جمهور تونسي بيشي بالبزها غادي جمهورنا ما يقفش أما حكينا على إيران ش معناتها ما تبتوش في إيران في أمريكا ش معناتها الماتش يوفى العشرة متاع ليل ما يدوشوش يروحوا طول
8: تم ساعة دبار قبل
6: شنية الإهانة
9: معناها أنا وفي الانت يخدم
6: كيفين لحظة
9: معناها يعينوك أنت في موزايك باش تخدم ميديما ما تبت في الجزائر كل يوم جي اي نفسك جي ساعتين ميديماجة ما تبت في الجزائر
6: لحظة والفيفا هذي شبيه ما تحكمتش فيها تو الفيفا الاربيتر قالك اعطانا دوسي كم كوام خاطر كنا نجم يردوه بلاد اخرى الفيفا على ما قالتش ليه ايران تبيت في امريكا
12: لا يخافوا من امريكا خاطر الفيفا
8: فوالا هذا هذا والسبب هذا واللي قالوا
12: كان جات في بلاد اخرى راي الفيفا شنو هو
8: الفيفا
6: راي الغاتها من امريكا الفيفا
12: متهبط للقسم الثالث والرابع والسابع
8: يا خليل الفيفا مش تخاف من امريكا تخاف من دونالد ترامب بالحق يخافوا من ترامب يخافوا من ردة فعل ترامب لانه شخص معناها مراهو امبريفيزيبل تنجم تتوقع منه اي شيء في الرجل معناه يهين في الصحفيين الامريكان يهين في وزراء اهان رؤساء رؤساء متاع الدول الافريقية تذكروا وقت اللي لمهم قدامه منهم رئيس موريتانيا معناها والطريقة اللي يكلم ما تقولش عليه معلم قاعدين قدامه تلامذة صغار سنة أولى ابتدائي وهو معناها
6: تعرف عليه فيهم ويعيط عليهم ما هو ترامب حقاني في الغش متاعه تخيل رئيس فيفا غشو ولا رئيس فيفا ذيك اللي 100 مليار مخبيهم في الروج ومالك دار في كم
12: ونجي ما يعتقلوا
6: لا ما هو يفرط لهم دوسيتهم اكيد رئيس فيفا راه مرعوب
8: والفيفا كما
6: يقول لك انا ندوش يخطفني
8: والفيفا كما برشا جماعات اخرى من الكرويه عندهم دوسيات نحكي على الفيفا نحكي على الفيفا
6: تونس السويد نشجعوا تفضل
8: الفيفا الفيفا الفيفا عندها دوسيات تذكروا لي بودفا تذكروا الرشاوي
6: ما نبش نتعدي على امريكا كان فما حاجه تو يشد
8: تعرف نوفل انت حكيت على المنتخب الايراني يزمك تشوف لحظات هبوط الطائره نتاع المنتخب الايراني اقسم بالله حاجه والله حاجه عمرها ما صارت
9: البيلوت مرعوب
8: راهو راهي حاله نتاع رعب
6: البيلوت خايف
8: والعدد الكبير نتاع الامنيين رام سيفيل وبزي معناها عمليتك المراقبه وخلوها مك الفتره الزمنيه معناها يستناو وكي هبطوا وكل راو جيش كبير راو معناها جيش عرمرم من الامنيين ويمنوا الرني ممكن حتى المخابرات الامريكيه راهي غادي
6: هي ايش نقول هو معناتها انا مره مشيت لامريكا في خدمه هو يقول لك الشواء نجم تتعدى كما ينجم يقول لك تفضل كي تتفضل عندك خمسه سته سوايع واقف باش يحقوا معك ولكن في مونديال حقوا عملوا لهم اسلوب اخر مش كيما اي مواطن
12: لا لا صار بيناتنا نزاع اخويا مش قابلك تجيني جمله ما تركبش في الطياره وتجي تقعد في دارك معزز مكرم
6: ما اما بكشي كي تصير اتفاق مصالحه يتبدل
12: غير مرغوب بك اي نجم يتبدل اما هل الهاجس الامني هذا ما يجيش في تظاهره رياضيه عالميه تشرف عليها هيئه رياضيه عالميه
8: انا قريت سمحني قريت تدوينه كتبها صحفي من عش جنسيته شكون يحكي على الاسئله اللي وجهوها اعوان الشرطه في الديوانه
6: اي
8: وقت اللي معناها شو من بين الاسئله شكون اللي حضر لك الفاليز نتاعك اي والله هكا كتب اي هكا كتب معناها شاهد عيان هذا وعلاش جيت لامريكا وين مش تسكن وبعد شكون قديش جبت معك فلوس وشنو تعرف وشنو رايك في الوضع في بلادك اعطينا رايك ومن بعد بيلا سلا اعطينا تليفونك نشوفوا البروفيل متاعك على فيسبوك ويزم يمد التليفون متاعه
6: لا لازمك
8: ما ينجمش يمد
6: دونك صحيفه
8: يشوفوا صفحته على الفيسبوك شنو كتب شنو بارتاجا
6: حتى هما باش يعطيو الفيزا حتى الصحيفه الفرنسيه قالت راهو الافارقه مغشين من اسلوب امريكا ولكن حتى حد ما هبط ستاتيو خوفا من انهم يتقراو هما في المطار ويطردوه مع ستاتيو اللي هبطوا
8: ويسمك يا نوفل تشوف المشهد العظيم وقت اللي مشى المنتخب السنغال مشى وصليوا في صلاة لما ظن عش مشى وحسيلوا لأحد المساجد بيجي يصليوا تشوف الانتشار الأمني قدام الجامعة قدام المسجد وقت اللي هما الملاعبية هابطين من الحافلة وداخلين حاجة
6: حاجة غريبة يلا أنا هدو سلاح باش نقفل
10: فقط زوز نقاط صغار حكينا قبيلة على 94 وقت اللي نظمت الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابية لكأس العالم وقلنا تعديت مليح على خاطر الظروف مش كيف في الفيفا ماهيش فرد وضعية اليوم اتهامات كبيرة على رئيس الفيفا جاني فانتينو وأنه أعطى المفاتح متاع الفيفا مش لأمريكا أعطى مفاتح الفيفا لدونالد ترامب في شخصه ونعرفوا فما تقارب كبير من مدة يخدم عليها إنفانتينو مع ترامب كان حاضر في مواعيد سياسية أيضا إقليمية وجيو سياسية كنا استغربنا كنا من حضور جاني إنفانتينو فما المسألة متاع تراجوسور وقت اللي صارت والفرحة الكبيرة لدونالد ترامب كي كان حاضر وكل شيء دونك فما التقارب هذا موجود وإنه ما استناوش إنه الفيفا اليوم باش تاخذ موقف من السياسة الأمريكية في إطار صعدها الكأس العالم وفما
8: تهديد بالملفات خطر ترامب من بين اختصاصات وهواياته هي الخدمه بالدوسيه
10: قلت لك احضر إنفانتينو في في البيرو فال برشا مرات
6: ودخل يخاف
10: دخل البيت الابيض برشا مرات دونك فما
12: المفاتح عنده ظهر
10: فما تقارب تقارب ولا
8: هذوما
10: اتهامات
12: الفيفا ومفاتح نتاع منتجع غزه المفتاح الوحيد اللي ما نجمش يدبر نتاع
10: هذوما اتهامات قاعدين يتقالوا للرئيس الفيفا من مده فما برشا اصوات بدات تعلو في المساله هذيا مثلا نجم ارسنال والمنتخب بالإنجليزي أنا رايت في التسعينات هبط فيديو دارت برشا تكلم قال قلت لما يتقال شخص اللي قطر باش نظم كأس العالم واليوم ما تكلمتوش على الولايات المتحدة الأمريكية وصف باللي صار بالفوضى قاعدين نشوفوا فيه ماهوش كرة قدم بل فوضى فما تصريح آخر ربما متاع مواطنة إنجليزية دارت برشا زيادة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تعيش في واحدة من الولايات الأمريكية قالت نسكن على بعد 5 دقائق من واحد من أكبر استاديات اللي بيحتضن مباريات كأس العالم قالت ولا علم ولا حاجة تدل انه فما مباراة متاع كأس العالم باش تصير في الأيامات القادمة
6: نعطي الاصلاح برافو لقطر عرفنا قيمتك ومتأكدين باش نقولوا برافو للسعودية على تنظيم كأس العالم باش تكونوا باش تكونوا قدوة للبلدان كيما امريكا اي صحيح
9: جست نذكر اللي ايران حسب التوقعات نسبة التأهل نتاعها للدور القادم 90% خاطر موجودة في مجموعة معها نيوزيلندا ومعها بلجيكا ومعها مصر دونك لهنا باش نتصور باش تطول الرحلة نتاعها شوية غاديك وباش تقلق شوية
12: مفاوضات على الميدان
9: تقاول فم مفاوضات والكل ما هي نسبة تأهل بين 85%
6: باهي واضح طولنا شوية في الواحد استنى حسبوها نكملوا موزايك 24 اخبر ومن بعد نحاولوا نمشي الفصاميم يلا موزايك 24
5: موزايك 24
10: نحكيو على المجلس الوزاري المضيق اللي صار حول منظومة المياه كان بإشراف رئيس الحكومة وكان فيه جملة من الإجراءات الهدف هو تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وهذه أهم التفاصيل والقرارات.
20: مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوساطة الريفية من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
6: واضح دونك مجالس التجارية تهتم بدوسيات كبرى قاعدين نشوفوا فيها الفترة هذه.
0: ملفات تقنية مستقبلية، ملف المياه. ما هو السر، أنا في الحقيقة شفت 12 قرار للمجلس الوزاري المضايق شد انتباهي قرار تو سمعناه في التقرير
6: من 12
0: شد انتباهي قرار اللي لو كان هذا يركزوا عليه، قال لك إلزام الباعثين العقاريين بإيجاد خزانات في أي بلاصة باش يبنيوها لتجميع مياه الأمطار في إطار خطة وطنية أنه مياه الأمطار ما تمشيش هباء منثورة. شوف محلاها.
6: لحظة فسر بدرجة، معناتها اللي باش يبني
0: تو المشاريع الجديدة العقارية كل
6: ما تعمل لي بالتيار
0: ثم أي حاجة تخزن مياه الأمطار فستقية ما نعرفش شنية أنا بالضبط خزان ستيرنا فباش نستحفظ على مياه الأمطار ونستعملوها عوضة أن يتغرق العباد وكذا
6: إجبارهم.
0: أنا في 12 نقطة كان هذه نلقى نهار بريق أمل فيها بالحق رو. ثم الأفكار المبتكرة خاصة في معالجة الندرة المائية وفي معالجة الشح المائي اللي هو ظاهرة عالمية، الأفكار المبتكرة للحفاظ على الثروة المائية تتسمى حاجة عملية فكرتها مش صعبة برشا معناتها.
6: اي وياخذوا مياه الأمطار وش يعملوا بها؟
0: تخزنوها تستعمل تتخزن وتستعمل.
6: واضح واضح.
21: هو كانوا الباحثين العقاريين خاصة الخواص يلجؤوا إلى بعض الحلول، مثلا يحفروا أبار مثلا تلقى في خاصة في الريزيدونس الكبار في المجمعات السكنية الكبيرة يحفروا بير يستعملوه الماء لسقي
19: للري
21: الحديقة وكذا. الحفاظ على مياه الأمطار لأنه تونس تحب ولا تكره تعاني من معناها ظاهرة الحقيقة تكرر تو عشرات السنين هي ضياع مياه الأمطار خاصة في المناطق البلدية والمناطق الحضرية. دونك باش على الأقل ينقصوا من استهلاك الماء لأنه في العديد من المجمعات السكنية يستعملوا مياه السناد لسقي
19: لكل شيء تقريبا لكل الاستعمالات تقريبا،
21: ولو أنه البعض من الباعثين العقاريين يلجوا إلى حفر معناها بير تقا يحفر بير والبير هذاك يستعمل لسقي الأجار مش الماء أي مش الكل صحيح مش الكل. دونك هذه معناها أنه يتحول هذا إلى قرار وقرار ملزم للباعثين العقاريين. هذا مهم أولا ساعة باش يوفر على الأقل معناها في مياه الأمطار اللي قاعدة تضيع بشكل كبير وبنسبة كبيرة. ثانيا معناها باش ينقص من استهلاك مياه السناد اللي تستعمل في معناه في سقي الأشجار والحشيش
6: بيه فكرة بيه
19: غسلين الكراهة كل شيء
6: معناتها يعطيهم الصحة في القرار هذا. يلا نمشي وتوا باش عنا فاصل وبعد الفاصل نمشي والفصة من هذه ميدي معك.
22: الكوب دي مونجيت ومعها تبدأ الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
6: ميدي ماك كل يوم السنة جمعة من الصنع المنساتين نوفل ورتاني. برشا مواضيع باش نحكيو على مسار الصلح الجزائي اللي رجعنا له مرة أخرى ورجعنا نحكيو عليه في الصميم.
23: في الصميم،
6: هل يبوح مسار الصلح الجزائي بما يلبي الانتظارات؟
0: علاش سألنا السؤال اليوم؟ لأنه أمس صدر في الرايد الرسمي تعيين القاضي علي عباس رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. واللجنة الوطنية للصلح الجزائي هي مكون تقريبا رئيسي في مسار الصلح الجزائي كله، وتمدد أعمالها دائما بأمر، وهي تقريبا مفتاح المفاوضات بين رجل الأعمال المطالب بأموال أو أي إنسان عنده تجاوزات.
6: ضايع شوي المفتاح لي مثل أخرى ولا
0: المفتاح مش ضايع أنا نحب لا شوف تعرف نطقتني عليهش أنا وين نلقى أي خبر يخص الصلح الجزائي خرج في الأكتيريتي نعود
6: للتذكير
0: شهادة صحيح عليش شهادة صحيح
6: كيمانة والبنان
0: يقول لك القائل عليش شهادة صحيح
6: لأنه حاجة أساسية
0: عندنا زوز أطر تشريعية نذكروا بهم هم المرسوم عدد 13 لسنة 22 المتعلق بالصلح الجزائي، وعندنا القانون عدد 3 لسنة 2024 المعدل له في الأجال وفي التركيب وفي الهيكل. شنو علاش شد صحيح؟ شد صحيح لأنه هذه الفرصة متاع الصلح الجزائي لم تتوفر لرجال الأعمال وللي عندهم تجاوزات مالية طيلة سنوات، رغم اللي ثم هيئة عملت هي هيئة العدالة الانتقالية ومصالحة وتحكيم وما إلى ذلك، بقات دوسيات رجال الأعمال متاع التجاوزات هذه محل مقايضة سياسية،
6: كانوا ضحايا تسمسير.
0: أنا نطفي الضوء على الدوسي وأنت تدفع في الانتخابات وتعمل، وهذه شفناه بالعين.
6: لا واضح،
0: هذه فرصة إذا لتصفية الوضعية القانونية وفرصة لاستبدال، ولهذا جوهر المرسوم وجوهر القانون استبدال العقوبات البدنية بتعويضات مالية توجه للتنمية وتعود بالنفع على المعتمديات متاع الجمهورية الكل. هذا يا سالس، فثم زوز أطراف مسؤولة، نحب نحكي مع كل طرف وحده. أول طرف نحكي معه هو رجال الأعمال، سواء الموجودين البر أو الموجودين في محل تتبع في تونس أو الموجودين ينفذوا في أحكام صادرة ضدهم في قضايا تهرب مالي وما إلى ذلك. هم مدعوين الآن لاستغلال

0: في روح المصالحة الاقتصادية اللي طالبينها تو في
1: تونس. معناتها رجل الأعمال
0: نجم يتوجه
1: حاضرة
0: ها واش نعطيك تو العملية كيفاش. هو ثم رجال أعمال باش ما ننكروش قاعدين طالبين الصلح الجزائي واتصلوا باللجنة قبل التعيين الجديد
1: وقدموا مطالب وما جاوبوهم.
0: ثم ملفات تقريبا هي الملفات توجه بموجب القانون اللي تعدل إلى مجلس الأمن القومي لينظر فيها إما بالإقرار أو بالرفض أو بالتعديل وبعدها تتعدى للمكلف العام بنزاعات الدولة لإبرام هذا الصلح ومن ثم تتعدى وزارة العدل لشهادة ختم الصلح الجزائي هذه اللي بموجبها إذا كان الصلح وقتي بمعنى أنه بش يدفع نصف المبلغ والنصف مؤجل بعد 6 شهور أو نصف المبلغ ومشروع. إذا الصلح وقتي تعلق كل الأحكام والتتبعات الجزائية وإذا كانوا موجود في السجن يخرج في لحظتها. وإذا الصلح نهائي يعني تنتفي تلك الأحكام وتلغى ويصبح صافي الوضعية القانونية أمور منظمة. هذه شنو تفضل سينا
1: معناتها الإشكال أنه هذا تطبق ولا ما تطبق؟
0: هذا هو القانون هذا لحد الآن نستناه تو عندنا سنوات من 22 لليوم في أنه نهار نلقاو أول حاجة خزينة الدولة انتفعت بعائدات الصلح الجزائي فعلا ووجهتها للمشاريع وعملت تبويب للمشاريع ونشوفوا ناس اللي هم أولاد بلادنا اللي هم التوانسة ومش كل إنسان عنده تجاوز وزمه يعيش حياة عمره هرب ولا يعيش حياة عمره في الحبس. نشوفوا الناس هذيك زادة اللي تنجم تساهم في التنمية وتنجم تعود تندمج في المجتمع في روحية المصالحة الوطنية الاقتصادية اللي هي اليوم الضرورية في التحديات اللي احنا ماشيين فيها الكل. حتى واحد ما ينجم يخدم العباد كل وحده، حتى واحد ما ينجم ينحي البطالة وحده. إذا توجهت الرجال العمل ثم توجه للسلطات للناس اللي حطت القانون احنا علاش تعدينا من المرسوم 13 للقانون عدد 3؟ لانه لاحظنا ان المرسوم عدد 13 ما عطاناش النتائج على الارض اللي خلات الصلح الجزائي مفعل على ارض الواقع، فزدنا التعديلات. ما فيها باس اذا لقينا صعوبه او اذا لقينا انه الناس المشموله بالصلح طالبه مزيد من تبسيط الاجراءات او الفتره الزمنيه للامهال في الصلح الوقتي، لما لا نزيدوا ونغذيوا المبادرة القانونية بتنقيحات أخرى، لأن النصوص في نهاية الأمر تعملت لواء باش تسهل الموضوع. أنا نعتقد أنه رجال الأعمال هذوما التوانسة من حقهم باش يصفوا وضعيتهم القانونية، وأن مجلس الأمن القومي يلزم ينظر في الدوسيات، وأن لجنة الصلح الجزائي يلزمها تفعل اليوم اللقاءات مع الناس هذه في إطار المفاوضات من أجل تصفية وضعيتهم النهائية،
1: ويلزم تحطوا بجكتيف أنها تبدأ عملية
0: تستفيد صلح. المعتمديات تستفيد والناس تستفيد أيضا ونخرجوا من الوسم ومن المشاكل هذه الكل.
1: واضح نجي زين يعني يلزم فما رقم تاع الناس، اذا ما صارش صلح سي كل لجنه فما خطا ولا حاجه لابد من تحويلها.
2: شوف هو زياده على الكلام المهم اللي كان يقول فيه خليل واتفق معاه في جل الكلام اللي قالوا، ثم حاجه مهمه او فما خليني نقول فما سؤال اليوم الحقيقه لا نملك الجواب عليه. علاش تعطل مسار الصلح الجزائي؟ لجنه الصلح الجزائي خدمت واستكملت العمل متاعها وأحالت عدد مهم
0: ملفات
2: خلينا نقول من
1: طلبات صلح
2: ما الحبس لا مش طلبات ملفات مستوفات
0: مشاريع اتفاقي زي ما تمشي الأمن القومي باش
1: يشير عليها طلبات صلح تم تأشيرها بالموافقة.
2: ملفات هذه يعني تعدات بالمراحل كل اللي نص عليها مرسوم الصلح الجزائي، يعني تم الاتفاق بين الطرفين بين المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفه ممثل للدولة وبين المطالب بالصلح بالأموال تحت شراف طبعا اللجنة وخدمة الملفات هذه وأحالتها إلى الجهة المعنية اللي هي رئاسة الجمهورية لعرضها على مجلس الأمن القومي. من يومها من وقتها ومنذ معناها إحالة الملفات هذه إلى حد اليوم حد ما يعرف شنو مصير الملفات هذه. كنا ننتظر أن الملفات هذه تلقى طريقها إلى التنفيذ، لأنه مش فقط كما قال خليل عمليات الصلح الجزائي مع رجال الأعمال مرتين في قضايا مالية، نحكي على القضايا المالية، مش فقط هي أموال وعائدات مالية باش تدخل خزينة الدولة،
1: هي مشاريع،
2: هي مشاريع، هي هي هي انفراج، هي تخليص، هي تخليص مش رجال الأعمال فقط، هي تخليص كيانات اقتصادية في شكل مؤسسات وشركات ومجمعات كبيرة، تخليصها من حالة من التعطيل باش ترجع يعني تخدم كما كانت تقبل، ثم حتى يعني تستعيد قدرتها على التشغيل وقدرتها على الاستثمار الداخلي وقدرتها على توسيع الاستثمار. راهو مش دفاع فقط على أشخاص اللي هم

0: هم رجال أعمال، لا هو دفاع على
1: بنية يعني اقتصادية،
0: على نسيج اقتصادي متكامل، على دورة اقتصادية يزمها تعاود الدور. راو ساعات كي واحد يتكلم يقول ولدي سرعوا في الصلح الجزائري، يقول شو طاو الدفع على رجال الأعمال، رجال الأعمال. لا مش هذا أخويا، ثم دورة اقتصادية، راهو فما رجال أعمال يحتكموا على مؤسسات وشركات كبيرة تمثل موقع اقتصادي وتمثل ثقل في النسيج المؤسساتي. راهو ما تخليش الناس هذوما يمشي، معناها الحل اللي يلقاوه انه اللي مشى هرب لدبي، اللي هرب للمغرب،
2: واللي
0: قعد دور الشاشه، واللي سكر الوحده نتاعو، واللي خلى المؤسسه نتاعو قعدت اون فيوز حتى لين معناها مشات وسكرت معناها، وفي نهايه ما تعرف شكون خسر، في نهايه ما تعرف خسروا الخدامه، خسروا الناس اللي يخدموا في المؤسسه هذه.
1: يعني على الخدامه نحب نعطيك رقم قبل ما تكمل. في تونس عندنا 3.6 ملايين شخص يشتغل، 650 ألف موظف، معناتها 80% يد عاملة قطاع خاص و20% تقريبا قطاع عمومي. معناتها يعني القطاع الخاص راه يخدم
2: اكثر، هو رفعته الاقتصاد.
1: القطاع الخاص يخدم في العبيد اكثر برشا من القطاع العمومي.
0: يعني خليني نقول لك
1: معناتها هذا علاش نقولوا
0: الفقري نتاع الاقتصاد الوطني
1: وكل دول العالم
0: تقريبا اليوم. اليوم البلاد في حاجة إلى صلح، في حاجة إلى مصالحة، في حاجة إلى تهدئة، في حاجة إلى الصلح الجزائي، مش فقط معناها محضر ويتصحح وكهو وانتهى الأمر. لا، هو أنك حليت مشكلة كيان اقتصادي، حليت مشكلة مؤسسة، حليت مشكلة شركة، حليت مشكلة خدامة قاعدوا ينتظروا. راهو رجل الأعمال المطالب بالصلح الجزائي مش فقط راهو معناها حس بالخوف وبالرعب وملاحق قضائينه، لا راك مش تخفف حتى على القضاء. راهي فما دوسيات ملفات راهي بالمئات متراكمة لدى المحاكم باش تحيلها وتخفف العبء على القضاء، على المحاكم، ثم تخلي تعاود تنجكتي. لانه رجل الاعمال اللي باش يعمل صلح جزائي شو مش يعمل من بعد؟
1: يستثمر ومشاريع ودنيا
0: باش يعاود يرجع يخدم، باش يعاود يرجع يخدم. ابريتو هاوك الفلوس اللي خذاها من عند الدوله بطريقه غير قانونيه
1: رجعها،
0: باش يرجعها.
1: واضح نجي
0: شنو احنا يعني بين بين المجتمع والناس هذوما شنو بيناتهم؟ ما خذيت فلوس انت رجعها.
1: واضح، واضح انه التعيين هذاك دليل ربما انه الامور باش تحرك.
2: سي نجي
1: سي خليل، شكرا لكم الاخبار، ونرجعوا في الجزء الثاني من ميدي ماك.
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخ.

0: فرقة المايسترو هيثم الهادي للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، اسعد الله اوقاتكم الجديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. ديوان الحبوب يدعو كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليها بمراكز التجميع، وذلك تبعا للنشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بتاريخ 10 من جوان الجاري والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة. أصدر اليوم المترشحون لامتحان البكالوريا دورة 2026 الستار على الاختبارات الكتابية بعد أسبوع من الامتحانات التي شكلت كالعادة محطة وطنية استثنائية عاش على واقع التلاميذ والأولياء والإطار التربوي في مختلف جهات البلاد. وفي ريبورتاج للزميلة بشرى السلامي، عبر عدد من التلاميذ عن ارتياحهم لمستوى الاختبارات معتبرين أن أغلب المواد كانت في المتناول مقارنة بالدورات السابقة، وأكد العديد منهم أن من اجتهد طوال السنة الدراسية ستكون أمامه فرص حقيقية لتحقيق نتائج إيجابية معربين عن أملهم في أن تتوج جهودهم بالنجاح.
4: السنه سهلنا في برشا حاجات، عند كيكو جيستيون مات تعداو محلام على الاخر جيستيون قعدت رجال من اول عام، الحق تعب ما مشيش خساره. راهو الباك سهل، يكذبوا عليكم يقول لكم باك صعيب، راهو تقرا تجيب.
5: والله الحمد لله الباك سنين شي سهل، ماهوش صعيب، كل شيء في المتناول يتخدم.
6: انا باك كيكو اليوم عندنا اونكلي دقيقه جمعه بيه تعديت بيه، صعبونا شويه في الجيستيون ما صافا الحمد لله، مستنيو تا ريزلتا ان شاء الله لاباس. عندنا نهار نعديو في ثلاثه ماتيريات، تاريخ وجغرافيا وعربي، بارابور معناتها لي سيكسيون الاخرين نعديو دو ماتير نحن ثلاثه ان شاء الله قدوها في العوام الجايين. خاطر برشا تبع ماتيريات تحسهم حتى كش تراجع وكل محفظة. وانا
4: جمعة عدد صفاء الحمد لله يا ربي، دفورات سهلين جابوهم لنا معناتها ما صعبونيش الحمد لله يا ربي، نجم نقولوا ضمن نجيح في خش وحش اللي يصير.
7: انا باك انفو الحمد لله السنه سهلونا الباك مش نورمال، برسمي جي اسهل باك في الدنيا معناها باك 26 ان شاء الله برينسيبال.
8: التكنيك جي سي، المات صفاء، والفيزيك جي سي، الحق العربي ما فهمتوش. ولا الجمعة عديت معناها كلها ستريس هكا بريسيون مهبوله الحق.
9: انا باك سيونس لي زيكزامان كانوا بريسك كلهم في المتناول بالنسبة لعب تخدم على روحه عام سنين، شوف كو عوجونا شوية في الفيزيك، جي طويل شوية صعيب شوية، ما سيتي با كاتاستروفيك، مي ان شاء الله بنجح الناس الكل وكا سي بون. العبيد اللي خدمت وتعبت ان شاء الله تلقى، العبيد كل فهمت روحك كيفاش عديت من توا، عبدي نجم يفهم روحه اسكو في ثنية تنجح ان شاء الله بقدر ربي العبيد كل تنجح وكا.
4: والله الحمد لله سافا تعديت كلها الحمد لله، والله المات صعيب شوية، الفيزيك سافا، الباقي كل سافا بارابول وسط العام سافا.
10: جمعة ثلاث ايام تاع البروميير بارتي الحق تعديو بهين، جوست عنا دوفوار بروغراماسيون، جينا خايب شويه جينا صعيب، ثلاثه ايام اللي تعديو هذوما الحق محليهم، جو دوفوارات محليهم عدينا بالكدا
11: ان شاء الله بنجحنا الناس الكل بكا.
3: الكشافة التونسية تعلن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية، ويهم المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق، ويعنى الثاني بالتكوين عبر تدريب 50 قائدة وقائدا للاضطلاع بمهمة سفير حماية الغابات. أما المحور الثالث سيركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة تحسيسية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية، تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعتبر أن الحكم الصادر في حق الصحفي زياد الهاني استنادا إلى مجلة الاتصالات يمثل توجها مرفوضا في التعامل مع قضايا الصحفيين، مؤكدا خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر النقابة الوطني للصحفيين التونسيين لتسليط الضوء على آخر تطورات الملف القضائي للهاني، أن هذه المجلة تعود إلى سنة 2001 وتم اعتمادها خارج إطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة. زياد دبار يقول إن النقابة تتمسك بتطبيق أحكام المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة والطباعة والنشر، معتبرا أن اللجوء إلى نصوص قانونية أخرى في تتبع الصحفيين يساهم في تقييد حرية التعبير ويخلق مناخا من الضغط على العاملين في القطاع الإعلامي. كما دعا دبار الصحفيين ومختلف مكونات المجتمع المدني إلى المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف تزامنا مع النظر في القضية، معربا عن أمله في أن تنصف المحكمة الصحفي زياد الهني وأن يكون قرارها منسجما مع الدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير.
12: نحب نأكدوا للرأي العام التونسي أنه الصحفي التونسي تم الحكم عليه بموجب مجلة الاتصالات اللي هي قانون بن علي 2001. قانون هذا يعني مرفوض، وتم رفضه في السابق ونرفضه في الآن باعتبار أنه يجعل من كل على غير المرسوم 54 يجعل من كل صحفي تونسي أو مواطن تونسي في حالة صراح شرط. اليوم فهم مشكلة كبيرة في تمشي والتوجه القضائي للسلطة السياسية الحالية وللسلطة القائمة. هذا التمشي القضائي للسلطة السياسية القائمة هو الحكم على الصحفيين بمراسيم خارج إطار المهنة، وبالتالي نتساءل لماذا لا يطبق المرسوم 115، ولماذا هذا المرسوم الذي أتاح مناخا كبيرا للحريات بما فيها السلطة الحالية لدينا قناعة أن هناك نوع من التنكيل بالصحفيين. آخر تطورات القضية إن شاء الله جلسة استئنافية يوم الجمعة، نتمنى من محكمة الاستئناف أن تنصف الزميل وتكون وفية لروح القانون. اليوم من المعيب على تونس أن تطبق قانون بن علي على الصحفيين، ولهذا ندعو عموم الزميلات والزملاء وكافة الناس إلى الالتحاق بالوقفة يوم الجمعة من محكمة بابنات شارع بابنات تضامنا مع الزميل زياد الهادي.
3: في أخبار العالم، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تتهم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين الحكومة الإسرائيلية بتسريع وتيرة التطهير العرقي، وقالت أنها جعلت من المستوطنين والمستوطنات أولوية في سياستها الحكومية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماج، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس ميدي ماغ، كل يوم الاثنين من الساعة 9 للساعة 10 مع نوفل الورتاني.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا لو سهلا بكم. من اليوم هي بدأت البرمجة، ولكن البرمجة عندها يامات. المونديال برشا مواكبات وبرشا دقائق مونديال وبرشا ركاب وبرشا مواكبات الماتش والتونس، وإن شاء الله مربوحة. يلا نحكي وتوحل الدوسية.
0: حل الدوسية
1: يلزمنا نفهموا يا ناهد قرصنة الفيسبوك يسيطروا على الحزابات ويبتزوا أصحابها. نفهموا الحكاية هذه ونحاولوا نفهموا اللي يسمعوا فينا كيفاش بأمور بسيطة ما يقرصنك حتى حد.
2: صحيح يا براتيك مش جديدة، نوفل موجودة من مدة، ولكن في السنوات الأخيرة قاعدين نشوفوا في التزايد للظاهرة هذه في وقت وفي زمن،
1: وهو التزايد مقلق.
2: صحيح، على خاطر حياتنا الرقمية وليت جزء كبير من حياتنا اليومية، كسوة في حياتنا الشخصية ولا حتى في حياتنا المهنية. الخدمة على المجالات الرقمية واللي جزء هام من حياتنا، تحولت حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف مفضل اليوم لشبكات القرصنة والاحتيال الإلكتروني في شتى أنواعها. قضية كشفتها مؤخرا الوحدات المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية رجعت الملف هذا للواجهة بعد الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تخصت في اختراق الحسابات الشخصية على الفيسبوك، ومش اختراق بركة ولكن فيما بعد تقوم بعملية ابتزاز لأصحابها ماديا. هي هيئة الدائرة الجنائية المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكام سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية خطيرة تخصت في اختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عفوا والابتزاز لأصحابها. فيما بعد الوحدات الأمنية المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية كانت عاقبت أفراد الشبكة هذه بعد ورود عشرات الشكايات من مواطنين تعرضوا لعمليات قرصنة بيراتاج لكونت متاعهم، وكشفت التحقيقات الفنية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدوا أساليب تقنية متطورة، وهذا مهم أيضا أنه ركزوا عليه، للاستيلاء على الحسابات ثم يقوموا بمساومة الضحايا وابتزازهم وتهديدهم بنشر صور لهم أو معطيات شخصية تحصلوا عليها بعد البيراتاج هذية. هون يطلبوا مبالغ مالية كفدية لاسترجاع حساباتهم. أرجع لك الكونت متاعك أما تعطيني طن فلوس، فضلا على انتحال صفة الضحايا لطلب أموال من أصدقائهم. وذية تقريبا الكل نريناه في الانتوراج متاعنا، ساعات يقولك رد بالك، يكلمك في تليفون رد بالك، إذا كان جيك مساج من عندي أنا طلب فلوس ولا قالك أعطيني نمرو الكارت بنكير متاعك راهو موش هنا، ذاك راهو بيراتاج. بإحالة الملف على أنظار العدالة واجه المتهمين تهم تعلقت بقرصنة أنظمة المعالجة الآلية للبيانات، اختراق حسابات شخصية، الابتزاز والتهديد عبر شبكات الاتصال بهدف سلب أموال الغير. اليوم يلزمنا نحكيه، يلزمنا نفهمه كيفاش يتمكنوا القراصنة هذم من اختراق الحسابات امتعنا. هل احنا متسهلين ربما برشا ولا مش مركزين برشا مع المسائل هذية في علاقة بالسيكوريتي متاع الكونت امتعنا؟ هل يعتمدوا فقط هم على تقنيات معقدة ما نجموش نفهموها احنا كمواطنين عاديين، وإلا الأخطاء يرتكبوها ديما المستخدمين تفتح لهم الأبواب وتعطيهم هما المفاتيح باش يخترقوا حساباتنا بطريقة أسهل؟
1: جوستومو، هل فما أبسي أبا جد الحماية اللي كي تعملها فما حاجات ما تعملهمش نجم تحمي روحك؟ نحب نزيدوا نحكيوا أكثر نتوغلوا في الموضوع هذا اللي هم الناس الكل اللي يسمعوا فينا، وفما برشا يسمعوا فينا على تليفوناتهم. زياد باش المختص في التكنولوجيا الحديثة، مرحبا بك سي زياد. لبس دونك الهجومات الإلكترونية هي هجومات ولا تصير في كل دول العالم. مثلا كي نقارن دول العربية، المغرب من الأفضل عالميا 97 عالمية، تونس الثانية عربيا 82 عالمية، مصر والأردن أقل منا في الحماية. دونك عندها أرقام تونس، ولكن الهجمات لخص هي بصفة عامة الهجمات الإلكترونية اللي باش يقوم بالهجمه، شنو البروفيل نتاعو، شكونو، شنو الهدف نتاعو، هل الهدف نتاعو معلومات ام اموال، هل هي تكون ناس منظمه ولا يكونوا ناس بطريقه عشوائيه، هل هما بالحق يكونوا ناس ديجيني معناتها ناس متميزين برشا في الامور الالكترونيه اللي تخليهم يختاروا الحلول السهله كما هذه؟ اعطيني البروفيل والناس المتهمه هذو نحبوا نفهموهم.
3: بي هو خلينا نشوف شكون ساعة الناس اللي قاعدين يعملوا في الهجمات هذوما. هما فما معناها جروبات منظمة يخدموا والغاية متاعهم الابتزاز، فما معناها عباد عندهم تقنيات قوية،
1: عصابات معناها زيد
3: فوالا يتسميو دي هاكر معناها بروفيسيونيل منظمين يعرفوا كيفاش ما يخرجوش الهويه نتاعهم.
1: فسر لي كي تقول لي منظمه وبروفيسيونيل معناتها يكونوا معناتها قويين في الامور التكنولوجيه معناتها يكون عندهم موهبه كبيره. اي
3: موهبة كبيرة ونجموا يتعلموا التقنيات هذية حتى ملي هما صغار وتلقاهم داير العباد هذوما ملي يبداو يقراو ولا ساعات حتى يوصلوا ما يكملوش قرايتهم تلمو معناها يلقاو هالدومين هذية متاع الهجمات السبرانية وكيفاش ينجموا يبتزوا الناس تجيب لهم فلوس وليو يتخصوا تولي ريكا هي خدمة وذيكا باش يعيش معناها بالقرصنة. في العادة هما الناس هذوما يتجهوا للشركات وللمؤسسات اللي عندها الفلوس باش ينجموا يبتزوها اكثر فلوس معناها يوصلوا مثلا يستعملوا اللي نقولوا عليه الرانسوموير معناها يجيك في العاده يتسمى فيشينغ تصيد بالعربية نقولوا له يجيك ايميل فيه ان ليان اي انسان ينجم يغلط موظف زميل كليون اي انسان ينجم يغلط ينزل على الكليان هذاك وتيليشارجي ان لوجيسيل اذا كان حصل سي بون معناها من بعد لي دوني نتاعو الكل يسكروا عليهم ما عادش ينجم يستعمل المعلومات نتاع الشركه وساعات تكون المعلومات ثمينه جدا فلذا بعد يولي يطلب منك برشا فلوس اون جينيرال يطلبوا لي رونسون نتاعهم اون كريبتو موني باش نجمش تتبعهم وتعرفهم شكون
1: فوالا وما تنجمش تعرفهم من انا بلاد من انا موقع من انا ديما يعملوا كالتقنيات اللي ما تنجمش تعرفهم هما وين
3: صعيب برشا باش تعرفهم على خاطر يتعداو على نسميهم احنا في تكنيكمون دي جيت واي من بلدان هو تلقاه ينجم يكون مثلا
1: سامحني فسر لي شمعتها جيت واي
3: بلغة مبسطة معناها كما انت تقول في الدار نتاعك عندك هيك المودام تاع الانترنت اللي تكونكتي به فهمت هو في عود يخرج منه ويمشي يتعدى على مودام اخر موجود في بلاد اخرى
2: ادريس اي بي اخرى
3: معناها منين جاي
1: اي
3: نعم
2: ادريس اي بي اخرى
3: يتعدى من ادريس اي بي اخرى وان جنرال صعيب برشا انك توصل تتبع وتعرف هو شكون تعديوا على برشا معناها مراحل كيما هكا باش نجمش تتبعهم انت
1: وفما توينسا ومازالوا كيتشدوا عندهم جمعتين توينسا حتى يبيراتيو ناس من برا من شركات حتى اجنبيه وكذا بل انه اغلبيه التوينسا اللي موجودين في تونس ساعات يتعاملوا مع شركات البرا يتعاملوا معناتها نحكي اجراميين وفما شكون حتى يتشدوا معناتها يخدموا من اي بلاصه ما فماش حدود للحكايه
3: ما فما حتى حد في العملية هذوما فما عباد قلت لك يوليو يوصلوا يتخصوا والعباد اللي يتخصوا مش معناها حاجة خايبة أو الناس اللي يتخصوا في العمليات هذية يمشيوا يا إما بغاية أنهم يسرقوا الشركات هذوما ويبتزوهم وإلا بغاية أخرى أنهم يحميوا الشركات معناها يمشي الشركة مثلا يطلع لها المشاكل نتاعها ويسميوا إيثيكال هاكينج معناها هاكر أخلاقي كما نقولوا
2: بالعربية برلمان
1: سارق ناس ملاح
3: الناس اللي موجودة حتى معايا فيها دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال
1: معناتها باش نوريك لي فاي نتاعك الغلط نتاعك ونقول لك انا نجم نحميك اي نجم نحميك وكذا وكذا باهي هذوما اللي يوريو لي فاي باهي باش ردة فعل الشركات ومازلنا ما حكيناش على الاشخاص الشركات عادة كي يكون ضحية الناس هكا يمشي يشكي ولا يقعد يتفاوض معاه خوفا من انه ينجم يضيع له الارشيف ولا يضيع له دي دوني مهمين كيفاش تصير الحكاية
3: في العادة هو إذا كان صار رانسوموير إذا كان هذا واحد من المشاكل اللي تنجم تصير إذا كان صار رانسوموير راهو حتى لو كان تدفع لهم الفلوس صعيب أنهم يرجعوا لك الدوني نتاعك معناها في الاخر ما يعطيكش الكود معناها هو اللي خذ الفلوس ما يهموش فيك معناها حتى كان تشكي صعيب برشا باش
1: على ما يرجعليش إذا خذ الفلوس على ما يرجعليش
3: ما
2: يهموش فيك معناها
3: ناتشي همو فهمت هذا هو فأحسن حاجة نصيحة معناها للشركات الكل أن نتخذوا الحماية اللازمة والإجراءات اللازمة قبل ما تصير لنا هالمصايب هذوما أنا نقولوا ديما للشركات نقولوا معناها ساعات جيبش تصرف برشا فلوس قولوا احنا مثلا 100,000 دينار مثلا باش تحمي المعلومات نتاعك وسيستم دانفورماسيون نتاعك قولك برشا نقولوا قديش باش تخسر إذا كان ما تعملش هذا فالخسارة تكون أكبر بياسر فماذا بيك تحمي روح تحسبها كما واحد عنده كهرباء باش يعمل اسورونس خير من اللي تراسيه ومن بعد يدفع اكثر منك
1: اما تحمي روحك ولكن فما اخطاء ولهنا باش ننتقل للمواطنين العاديين وللناس المشهورين لانه صارت على ناس مشهورين وناس عاديين فما اخطاء بسيطه كي يبعث لك الليان تيليشارجيه كذا
3: معناتها
1: تنجم معناتها هل تنجم تحمي الشركه حتى كان موظف فيها غلط غلطه كما هكا
3: شوف التصيد الإلكتروني معناها يصير على الشركات وعلى الأشخاص العاديين. معناها وان جنرال أكثر طريقة تصيد اللي نسميه الفيشينج اللي هي معروفة، يجيك إيميل ولا يجيك ميساج. معناها كي نقولوا احنا ميساج، يجيك ينجم على ميسنجر، على واتساب، على اس ام اس، أي طريقة انت معناها جواب إلكتروني، معناها رسالة إلكترونية.
1: ينجم يجيك من شخص تسخيله صاحبك هو بيراتي كيكا،
3: يعطيك صحة ولا. دونك من الحاجات اللي لازم نردوا بالنا وقت اللي جينا ميساج، اول حاجه يظهر لك معناها غير عادي، طريقه الكتابه قصير طويل، معناها الشخص اللي بعث لك مش يكتب لك اياه عادي، معناها تفيق به في هذه الحاجه الاولانيه. وديما تلقى فيه جانب التخويف، معناها رد بالك راه الكونت نتاعك باش يسكر، كان ما تنزلش على الفلسه هذه راه باش يصير لك كذا. فيه الجانب التخويفي باش يزربك وتتخذ قرار بغير ترايس. دونك راهو حاجه كيما هكا نقفوا ما نعملوا حتى شيء. الحاجه الثالثه اللي لازم نثبتوا فيها شكون اللي بعث لي، معناه اسكو انسان نعرف ولا ما نعرفوش. واذا كان بعث لي ايميل يلزمني نثبت من الادريس اللي بعث لي منها. راهو الشركات مثلا كان شركه ولا فيسبوك ولا اي شركه محترمه ما تبعثش من جيميل ولا من اوتلوك، راهي تبعث من الايميل الاوفيسيال نتاعها. تكون دون كريت وجيميل وكذا اعرف وراه عمليه تصيد. حاجه اخرى يبعث لك ديما الانيا ويقول لك اضغط على هذا، ومن بعد يقول لك دخل المود باس نتاعك. راهو اذا كان دخلت المود باس نتاعك احسب راك حصلت وباش يسرقوك ولا يتصيدوا لك الكونت نتاعك. ثم عبيد فيقين شويه، ثم عبيد عندهم وعي يستعملوا،
1: فما شكون يدخل الريب نتاعو حتى يوصل،
3: فما شكون يدخل الريب نتاعو، وفما شكون زاده يستعملوا سكون ابل او تي بي وان تايم باسورد اللي نعملوه احنا في الكونت فيسبوك نتاعنا ولا انستغرام ولا باش الناس تفهمنا. ان وقت اللي دخل المود باس نتاعو من بعد يجي اس ام اس على تليفون ولا على واتساب فيه كلمه سر يستعملها مره بركه، هذيك تسمى او تي بي وان تايم باسورد. يقول القائل انا كي نستعمل او تي بي هذا ويجيني الكود على تليفوني امبوسيبل يتصيدوني. باه ولو تم طرق اخرى نتاع تصيد جديده ايش يعملوا؟ مثلا انت دونك تدخل المود باس نتاعك وهو تلقاك انت ما دخلتوش على فيسبوك ولا على المنصه الاوفيسيال، تلقاك على منصه صانعينها هما، وهو اون طون تلقاه قاعد يكونكتي معاك، فهمت؟ فهو من بعد يقول لك هاي دخلت اول او تي بي اللي جاك، انت بعثته للسيد اللي باش يقرصنك، وهو وقت يمشي يدخله في الكونت نتاعك. فالطريقه الوحيده باش نجم تفيق بهذايا انك تغزر لك اللين يو ار ال هذاك اللي قاعد تدخل عليه، الموقع الويب اللي قاعد داخل عليه. معناها ساعات فما شكون وصلت في عود مايكروسوفت يبدلوا حرف برك انت ما تردش بالك وتخرب في مايكروسوفت، فهمت؟ فمعناها حتى السيت ويب موقع الويب تلقاه هو بيدو كيف فيسبوك كذا، يلزمك ديما تغزر على كل الادريسه اليو ار ال اللي الفوق باش تعرف روحك انت كونكتي فين. معناها انا صارت لي اخر مره توا في الاسبوع اللي فات شركه ملتي ناسيونال، شركه كبيره برشا، معناها كل شيء يصير لها اختراق. جاني من عندهم ايميل قال لي بالله راهو بعثنا لك ان دوكيومون مهم جدا، انزل على اللين هذا باش تقراه. بون قلت دخلت الحق، معناها نعرف معناها دخلت كومين، دخلت نلقاه نفس الديزاين
1: نتاع راهو كان في بالي بيك عملت هكا ما ناخذكش كخبير. ما تفضل تزيد.
3: لا لا ما حصلش انا جات ما كي كي كي كي, كي ريتو اللي هو نفس اليو ار ال نتاعهم هما، بس عليه تمت قرصنت النوت دومين نتاعهم. فكي قال لي دخل المود باس نتاعك وشفت اللي هو نعرفها خاطر تكنيك ما يدخلش غاديك المود باس، فبعثت لهم ايميل الناس كل قلت لهم انا نتصور اللي صار تقلكم عمليه قرصنا، بالله ثبتوا رواحكم، بعثت الزملاء والكل الشيء الشخص هذا، وجاوبوني بعد ساعه قالوا لي صحيح تعرضنا عمليه قرصنا وبركه لو فيك. اللي
1: يلزمك ديما تعرف وين تفيق. مره انا عن طريق الناس شخصيه معروفه جدا في تونس في سيت عاملك اللي تدفع كذا، تدفع 100 دولار ويقولوا لك 300 وادفع هكا وهكا، وهو اسم معروف وبتصويرته كذا. الناس قالوا لي ثبت، كلمته قال لي راهم بيراتيو لي نمرويا وقاعدين يخدموا بجاه ربي انونسي، ومعناتها ينجموا يعملوا اي حاجه به. بالنسبه للمواطن العادي كيفاش من بيراتيش مثلا؟ انا بتتر مع انا ما نحل حتى اللي يجيني، معناتها على اي مجال يجيني، حتى مواطن عادي يبعث لي فيديو باش نتفرج ما نتفرج، عامل سيكوريتي من بعيده، وفما فاست المود باس والتليفون وغيره، معناتها يظهر لي وسائل حمايه كافيه لو كان ما تدخلش روحك الديليان ينجموا يضروك.
3: انا كان عندي نصيحه باش نعطيها للعباد اللي يسمعوا فينا. المواطن العادي في عوض تستعمل ساعة كلي مود باس دات دو نيسونس نتاعك واسم ولدك واسم مرتك وكذا، هذوك الكل ما تستعملهم، استعمل حاجه ما تشبه لشيء. اي كلمه أي. ما عندها حتى معنى،
1: ما تنجمش تتوقعها.
3: اي متنجمش تتوقع فيها ماجيسكول ومينيسكول وكاركتير سبيسيال ودي شيفر دي ليتر، هذه سي لا ريغل، ويلزم على الاقل فيه نقولوا احنا ديس كاركتير. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نستعملوا لوثنتيفيكاسيون ا دوبل فاكتور. شنو معناها؟ معناها ندخل كلمه السر نتاعي ومن بعد كلمه السر يجيني رمز على تليفوني، والا اللي خير من هكا الناس الكل عندها الهواتف الذكيه تويكا، فما ديز ابليكاسيون نسميهم اوثنتيكيتور، معناها ابليكاسيون اللي هي تخدم باش يجي فيها الكود هذاك كهو، ما يجيكش اس ام اس. فبالطريقه هذيك حتى تستعمل انت في تليفونك عندك الريكونيسونس فاشل، فساعات من غير ما تدخل انت الباس تحل تليفون قدامك في الابليكاسيون يثبت اللي هو وجهك انت ويعديك بعد ما تدخل كلمه السر نتاعك. فهذه طريقه احسن للحمايه من اللي نستعمله
1: ككلمه سر. جينا برا تجيني برا سميس شنو ما فيهش قلت معناتها قلت سيكوريتي ولا لا؟ يجيني اس ام اس
3: بالطبع. انا مثلا هاوش نقول لك تويك في التقنيات الجديده اللي يستعملوهم لها كوردوم، يعمل سيت ويب مثلا يشبه الفيسبوك اوكي ويبعث لك اليان يقول لك يا سيدي مثلا كما تدخلش تعمل كذا باش نسكروا لك الكونت نتاعك. انت تدخل تنزل على كليان تدخل تراه فيسبوك وهو تلقاه كونيكتي معك في نفس الوقت راه باش يقرف منك. تدخل انت اللوجين نتاعك، انت تحط المود باس نتاعك، يجيك يقول لك راه جيك وان تايم باسورد، كلمه السر اللي بيجيك على الهاتف نتاعك. هو انت باش تدخلها هو قاعد يكونيكتي معك على فيسبوك بالحق، هو قاعد يكونيكتي على فيسبوك. فاش يعمل؟ انت يجيك كلمه سر وانت تدخلها على السيت ويب نتاعه هو مش على فيسبوك. فهو يستعمل هيك كلمة السر اللي جاتك على تليفونك ويدخلها في بلاصتك في فيسبوك وبالطبيعه ينجم يقرف منك.
2: حتى يقعد يتبع في نفس المراحل، هو على سيت الحقاني وانت على سيت مضروب عامله.
3: يعطيك الصحه اكزاكتومون. ما اهم حاجه في هذا الكل ان نغزروا للادريس اللي موجوده في اليو ار ال في السيت ويب من فوق، هذيك انا وين كونكتي فيسبوك مثلا .com انستغرام .com بانكتي .com فهمت. حتى ما تصير حتى مع البنوك هذا في القرصن بدي يعملهم لي فيرمون زيد
1: به. والمواطن اللي يسمع فينا الناس اللي تعمل هكا نمشي ونشكيو بهم لانه اللي عملوا فيه مخالف للقانون، وفما برشا توانسه ما يشكيوش.
3: طبعا
1: تمشي تشكي باش نحاولوا نقصوا يحسوا بالخطر شوي.
2: كيما هذوما العصابه اللي تم الحكم عليهم بالسجن حتى لتسع سنين سجن.
3: اللي يلزمنا نعرفوه اللي احنا في بلدنا في تونس عندنا قانون يحمي، وفي تونس احنا منظمين من الناحيه القانونيه والحق حتى معناها المهارات والتقنيه موجوده في تونس، فالقانون يحمينا. اذا كان اي انسان يتعرض للهرسله ولا يتعرض للقرصنه حتى الهرسله زاده ولا الابتزاز ولا حد يسبك ولا يهدك ويعملك اي حاجه راكي تصب شكايه، راهو ينجموا يطلعوه شكون باش الناس تعرف زاده. كيما عندنا الايثيكال هاكينج نسميوها معناها هذا باش العباد اللي يخدموا كقراصنة اخلاقيين باش يطلعوا المشاكل نتاع شركات. شنو عندنا زاد حاجه نسميوها سبيسياليتي داير سيرتيفيكاسيون تتعدى في الدومين نتاع التكنولوجيا اسمها فورنسيك، معناها انفستيغاسيون نيميريك، المفتش الالكتروني. فهمت؟ اللي هو خدمته انه يمشي يلوج ويعرف شكون قرصن ومنين قرصن وينجم يطلعوا به الشخص اللي قام بالعمليه هذه.
1: حاجه هيله برشا. شكرا لك سي زيد باش المختص في التكنولوجيا الحديثه، فهمتنا كل شيء باش فهمنا معناتها القضيه هذه وتنجم تصير لاي شخص اي شركه واي شخص موجود. شكرا لك يعطيك الصحه. يلا فاصل ومن بعد نمشيو بعد شويه باش تجينا ما فاتك شيء.
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لا مانيبيولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي. كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث الإشاعات على لي ريزو سوسيو وشكون يقفرها وشنو أهدافها؟ إن كاين إشاعات على صعيد عالمي وين الهدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، أو إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو بلاد، نجم زادة تمس لي بيبل، المشاهير، إشاعات وفاتهم وأخبار تخص صحيتهم الخاصة إلى أخبار وديفي ديفير، ساعات فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولي رياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آ، الذكاء الاصطناعي وفبركة أصوات، فيديوهات، صور إلى آخره، ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبحضور إعلامي وصحفي نحكي في موضوعنا في فرام.
5: للظاهرة هذه فاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم في طول المصدر. ثبت من المصدر مصدر الاخبار منين نية الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطة هكا كبرى. دونك الواحد يكون حريص وكاو.
6: بيان سور هذه جريمة، فما ناس تنبهروا في لحظة بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويرة ينسبوها بتات راح تكون بالغلط وتنجم تكون حاجة قديمة وتنجم هذه شفناها احنا. المشكلة في ردود الأفعال تنجر عن الأخبار الكاذبة، المعلومات اللي ماهيش صحيحة. تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة.
4: الإشاعات الفيك نيوز في عصر ليغيزو سوسيو موضوعنا في فورم نهار الأربعاء.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس ميدي ماك كل يوم من الاثنين الجمعة من الصنعاء الماضي ساعتين نوفل ورتاني.

0: عندنا وفي الور تاني.
1: دونك حبيت نسال ناهد معناتها
2: تفضل على ما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء في الاصل
3: كلمه بيزنطيه
2: وبعد سلاح خذي عليا ما مثالش خليته مثالش.
1: نمشي وتوا الاخبار بعد الفاصل. ما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
3: بعد شويه باش نحكيوا على حقيبه يد. اما في العاده يقول لك الغاليين هذوكم اليوم ممنوعين زاد خاطر برشا منظمات تمنع اللي يقول لك بجلد تمساح او بجلد كذا. باش نجيب لكم انا اليوم ساك بجلد ديناصور. اي ساك ايه ساك ما
2: نحاولوا نقولها
1: مش الساك ضحكنا الديناصور.
2: نحاولوا نقولها التسميه الجديده للربريك خاطر كل مره سلاح يجيب في خبر يطيح الخبر اللي قبله.
3: هو للبيع خاطر ذي الساك. دونك المهتمين والمهتمات بتبيع اللي باش يشري كادو مثلا ولا امراه تحب تدروح تنجم تسمعنا تعطي رسوم في الاخر باش نحكيوا زاد كيفاش كره القدم. كره القدم تبدلت من اللي كنا معناها الليكيبات البرا في يمكن في الالفينات او الالفينات كانوا يعملوا معناها مريول جديد كل عامين. توا لو 6 مليون في العام هذا باش نحكيوا عليه بريكدي بريكدي علاش وكيفاش ولات بزنس كبير. لكن قبل نحكيوا على القضيه اللي نجم نقولوا هزت فرنسا الكل قضيه ليانا اللي هي في نهايه شهر ماي 2026 خرجت طفله ما راحتش
1: مؤثره برشا الحكايه
3: نسمعها. ليانا من دارها في منطقه جنوب غرب فرنسا. عائله كامله دخلت في حاله رعب. الجيران خرجوا يلوجوا. الامن الفرنسي اطلق عمليه بحث واسعه والبلاد كانت تتابع الاخبار ساعه بساعه. بعد جات الصدمة تم العثور على جثة الطفلة وفرنسا دخلت في حالة غضب جماعي. لكن القصة ما تقفش لهنا خاطر أثناء التحقيقات ظهرت معلومة أخطر من الجريمة نفسها. المشتبه بها الرئيسي كان محل شكاوي سابقة تتعلق باعتداءات جنسية على قصر. شكاوي موجودة بلاغات موجودة لكن التحقيقات ما تقدمتش بالشكل المطلوب قبل وقوع المأساة. ولهنا فرنسا الكل كانت تتسائل علاش يعني صار هكا شكون قتل ليانا. ولكن زاد السؤال الكبير اللي تطرح كيفاش النظام كامل فشل في حمايتها. وهذا يراه كلمه انه النظام فشل في حمايتها نحكيه على فما شكون قام بتصريح اللي هو الديريكتور جنرال نتاع جندارمري ناسيونال كان يتكلم في اخبار تي اف واعترف بالخطا.
4: Je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour la famille de Liana, pour ses proches et aussi pour tous les enfants victimes et leurs familles. Alors ce sujet est un sujet délicat, sensible, et je dirais d'entrée que c'est un échec pour la gendarmerie. Je représente aujourd'hui l'ensemble des gendarmes de France, territoire métropolitain et des Outre-mer, et je pense qu'ils le vivent véritablement comme un échec, parce que on ne rentre pas dans la gendarmerie nationale par hasard. On y vient par conviction, par volonté de protéger, protéger nos concitoyens, protéger les plus faibles. Et au final, quand dans nos opérations, cela se traduit par de la mort ou de la souffrance, oui, je peux dire que c'est un échec.
3: فشل هذا بالطبيعة الكلمة اللي كان قالها. برشا مواطنين خرجوا نحكيوا على مظاهرات أكثر من 150 مدينة فرنسية. ألف المواطنين شعارات من نوع العدالة لازم تستيقظ لن يتكرر هذا أبدا. وزير العدل الفرنسي جيرالد درمانو اعترف بوجود فشل كبير داخل المنظومة وأعلن مراجعة عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال. لكن الاعتراف هذا ما هدش الغضب. برشا جمعيات منظمات اعتبروا أن المشكل أعمق وأن المحاكم والنيابات تعاني منذ سنوات من ضغط هائل ونقص في الموارد البشرية. ما نعرفش نوفل مانيش نربط في الحكايات لكن كي صارت الوقت متاع مطار نيس متاع الطيارة كيف تجبد المسألة ذي متاع الموارد البشرية العبيد. نفس الشيء في سرقة اللوفر تجبد الموضوع هذي متاع النقص في الموظفين. نحكيه لهنا قضية رأي عام وحتى من الرئيس الفرنسي ولا موجهت له برشا أصابع.
1: صار برشا نقاش بين الناس اللي تخدم ووزير العدل. وزير العدل قال هذا خطأ كبير واعتذر. هما ما حبوش يعتذروا به. هما قالك مثلا عدد الناس اللي تخدم في التيران اشتر اللي يخدموا في ألمانيا. معناتها عندنا نمبر صغير ولكن هو قالهم مستحيل نجموا نعذروكم لأنه فما قضايا أولية. السيد البارح سمعت في ارتيل أم الطفلة اللي اغتصبها السيد قبل ما يقتل الطفلة هذه تبكي وقالت أنا سبب بين سبب لو كان أنا صحت وسمعت صوتي راي اللي أنا ما متتش. ما اعتقلت كان انا دفعت على بنتي وفرضت عليهم رو عندها اشهر من اللي شاكيه بيه ما عيطولوش حتى استماع. معناتها وين وصلت اليوم باري ماتش حكيت المراه قالت هدوني كل جمعه نطلب الجندرمري نقول لهم اش بكم ما حققتوش. قالوا لي كان مازلت باش تطلبنا باش نتهموك بالارسيلمون. ما عادش تطلبنا، معناتها هاجموها قالوا لها ما عادش تطلب باش تطلب حق بنتك. دونك الوزير العدل كان يقول لا مشكله انضباط مش مشكله قله، لانه فما جرائم فيهم الاولويه، اغتصاب طفله صغيره من طرف واحد قدبوها عندها الاولويه، وراو اللي صار تقصير انساني مش قله امكانيات. ولهنا البوليميك اللي صايره ليبراسيون هبطت اليوم ظهر للحيط دو مير، معناتها وحلو، لانه برشا ناس البارح في مجلس النواب قالوا لابد من استقاله وزير العدل أقل حاجة، لأنه الدولة هي اللي قتلت طفلة تعتبر بسبب، وظهروا أربع شكاية مقدمين ضده ما عيطولوه، معناتها اغتصب راهو طفل عمرها 10 سنين ما عيطولوش حتى للاستماع واللي مدة أشهر. دونك بسبب قلة الإمكانيات ناهد، أم بسبب قلة الكفاءة وعدم الانضباط تمشي في قلة الكفاءة أكثر، والاعتذار ما يكفيش، وخاصة أنه الطفلة هذه كانت نجم تكون عايشة. البارح 60,000 تقريبا في مختلف ولايات فرنسا خرجوا يحتاجوا،
2: أي خلية تومبلور كبيرة خرجت تحدث عليها حتى رئيس الجمهورية مانويل ماكرون، مرة أخرى يوريو الخلل في السيستيم جوديسير. كنت تحدث أنت مع تولوش حتى للاستماع،
1: حتى استماع
2: يعني كارثة كما كانت نجم تكون إنيفيتابل، لكن
1: ومحطوطة رو سمحني نيت في الأولويات اغتصاب الأطفال كذا، فما قضايا أولوية زربهم، مع تريد سرقة ولا اغتصاب طفل أعطي الأولوية اغتصاب طفل، ولكن الروتين
2: ففشل فشل واضح للأجهزة متاعهم.
1: ومازلت مستمر البوليميك، وتنجم توفروا باستقالة وزير عادي ولا
3: معناتها،
1: لأنه صار برات فيرتا وبين الناس اللي تخدم في تيران يقولوا لا رانا نخدمه وراو عنا قلت إمكانيات، والوزير يقول لا هذه مشكلة انضباط ومشكلة أولوية.
3: موضوع للمتابعة أكيد، لكن هذا نمشيو نحكيو على كرة القدم بالتحديد المراول متاع الكرة اللي كانوا فقط كانوا رمز للانتماء، اللي يلبس مريول يلبس ديما مريول جمعيته، تعرف الانتماء نتاعو من بعيد. اليوم نحكيوا انه المريول نتاع الكره ما عادش لباس رياضي ولا قطعه نتاع موضه ولا ترند، ولا حتى الناس اللي ما يتفرجوش في الكره يلبسوه. هذاك علاش فما صحفي فرنسي مختص في الموضه الرياضيه نحكي عن الموضوع هذا، علاش قميص كره قدم يتباع برشا فلوس رغم انه يتكلف شويه فلوس.
5: Comment en 20 ans expliquer cette réhabilitation complète du maillot de foot? Et ben comme souvent mon explication elle est très business. Faut savoir en fait qu'un maillot de foot ça coûte très peu d'argent à fabriquer. En moyenne c'est 5€ de fabrication en maillot de foot qui est vendu ensuite 130€. Les maillots sont de plus en plus créatifs, beaux, mode, désirables pour le plus grand nombre et même pour les non-supporters de foot qui portent des maillots de foot maintenant. Les clubs en fait multiplient frénétiquement depuis quelques années les sorties des nouveaux maillots. Jusqu'au début des années 2000, en gros, un club sortait un nouveau maillot tous les 2 ans. Aujourd'hui, il en sort 3 ou 4 nouveaux par an. Alors il y a maillot home pour jouer à domicile, le maillot away pour l'extérieur, le maillot third au cas où, le maillot Europe, maintenant le maillot d'échauffement. Voilà, toutes les équipes exploitent au fond la loyauté des supporters qui veulent tous le dernier maillot en date. Sauf que mécaniquement, un an après sa sortie, le nouveau maillot de foot est déjà remplacé par le nouveau maillot. Alors là, il n'est plus opérant. D'une certaine façon, les maillots de foot sont frappés d'obsolescence programmée. Éthiquement, c'est moyen. Écologiquement, c'est évidemment catastrophique. Oui. Bref, les maillots de foot, c'est cool, mais c'est un peu le pire de la consommation vestimentaire. Pensons-y quand on a envie de maillots.
3: Donc, qui m'a smart aussi, n'a.
1: Le cathram t'a le mreo. Le France a t'a amlin mario l'entraînement. Kharj barcha fil le montagab le Firenze. خدمه خدمه كبيره، البنيه ولا تسهر في بواطه، ولادي تعشى في ريستوران كذا. المريول ما عادش راهو قبل كان اللي يترينا، توا ولاو مريول يخرجوا بهم
2: توا اكثر من هكا. فما حاجه ما حكيش عليها هو في الروبورتاج، اللي
1: تفضل انت موجود باش تحكي، تفضل سينيه.
2: مهمه جدا لي كولابوراسيون اللي ولاو موجودين بين جمعيات نتاع الرياضه وبين ماركت كبار نتاع موضه، وهذا يزيد في الربح وفي الشيفر دافير نتاع زوز. معناها زوز ربحين نحكيه مثلا على مريول باريس سان جيرمان، ما نحبش نجبد الماركات، ولكن مؤخرا مع ماركه امريكانيه كبيره ورينا معناتها الحجم نتاع المبيعات. وفما ظاهره اخرى ما تحكيش عليها برشا، ولكن مريول فينيسيا وقت اللي طلعت للسيريا 2024 يظهر لي عملت كيف كولابوراسيون مع ماركة دار كبيرة متاع موضة، ورينا دي شوتينج حتى متاع نسي في أماكن في العالم، وليت يعني ترند، وليت حاجة غريبة وصلت في حد ما أنه معتها استوكو في
1: الكوارجي. ما عاد شكل الطفل اللي يلبس اللي جي، تتذكر وانتم الدخلة متاع منتخب فرنسا فما جوار ولا فين يبدأوا لبسين حاجات بيزار. اليوم في باري ماتش الصفحة الأخرى إشهار ديور مبابي
3: نعم بالضبط.
1: مبابي يعمل يعني حاجة ماركة لوكس ما كانتش تتربط مع كوارجي مع تل دونك لوكس تخلف
2: تبدلت النظرة تبدلت للكورة. ذاك علاش نحكيه على بزنس أكثر منه كورة.
3: نكملوا مع لوكس ونحكيه على حقيبة يد ذي معروضة.

0: commun, unique. Je crois qu'on est très proche de la réalité, plus que proche, puisque c'est reconstitué grâce au collagène d'origine, au collagène fossilisé. Toute la légitimité de l'opération repose sur le sérieux de la démarche scientifique qui a précédé, est tellement crédible et passionnante que moi, je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors, un objet extrêmement difficile à estimer, bien évidemment, il n'y a aucun précédent, il faut inventer un prix, si je puis dire. Impossible de faire des estimations, ça va être ce qu'on appelle nous, chez nous, le prix du désir. Donc, on a estimé effectivement entre 300 000 et 500 000, mais les enchères vont s'ouvrir.
1: معناتها اللي يشريه ما يلزمش يمسو
2: مليار تشري
1: ديناصور خير الكولاجين
3: هو لقاو لي فوسيل نتاع الديناصور المتحجرين معناها لي فوسيل هذوكم يمكن
1: سرقوهم
3: من غادي ليه من من, من الفوسيل اللي لقاوه خذوا تكستور ولا بقايا نتاع ADN نتاع الجلد البو ومنه هو حاولوا انهم يستنسخوا ربما الجلد كيفاش ينجم يكون يضر لي هكا حسب فهمت العمليه
2: بالضبط هو اللي ربيو الديناصورات اكيد يعرف مليح من المعلومات هذيا انه هو جلد مخبري تسمى خاطر ماخذين كيما انت قلت الADN يعاودوا يحاولوا يقربوا اكثر للجلد هذا دونك بالنسبه للسوم هوشيم بوكس او 300,000
3: لا لا وقال لك هذاك الانطلاق نتاع المزيد العلني
1: ذكرني
2: اكزاكتومون
1: السوم ذكرني بواحد يعمل في فيديوهات على انستغرام سمحني والله لين انا نتبع فيك ما تفلتهاش فيلا بزوز مليارات ونص كهو
2: كهو
1: لا تكمتيو فيلا بزوز مليارات ونص في سكرة ايش اشوف والمشكلة انا نقعد نشوفه للاخر يعني رغم اللي نعرف
2: انا وشروني قال فيلات بخمسة مليارات 690 على 90 على شنية الزايد زربية تنسيت
1: باش تخلط تو في دقيقتين تحكي لنا على الفلوس تراه نمشيو للي بعده
4: اصل الحكاية
1: علاش غاليين تسكر المونديال ترامب قال اللي هما غاليين
2: الجدل كبير برشا علاش الاسعار وصلت هكايا شكون يحددها هل انه الفيفا بدلت الفلسفه نتاعها هل هو هذا مخطط له من البدايه باش نفهموا الحكايه نرجعوا لتالي شويه وين ملف يونايتد 2026 قبل ما تربح الولايات المتحده وكندا والمكسيك تنظيم كاس العالم قدموا ملف اسمه يونايتد 2026 في الملف هذين المنظمين قدموا دراسه اقتصاديه ضخمه للفيفا احد اهم النقاط كانت التذاكر الملف توقع مداخيل قياسيه من بيع التذاكر استفاد من قوه السوق الامريكيه التقرير كان يتحدث الأسعار تبدأ من حوالي 70 دولار لبعض المقابلات وترتفع تدريجيا حسب أهمية المباراة والفئة وكانت توقعات مبنية على مبدأ بسيط السوق الأمريكية مستعدة تدفع أكثر من أي سوق أخرى في العالم من وقتها كان واضح أنه مونديال 2026 بش يكون مختلف مش بسبب 48 منتخب مش بسبب 104 مقابلات أما زاد بسبب الرؤية التجارية الجديدة شنو صار وقت اللي ربحوا التنظيم الدول ذوما تم قبل ما يعتمدوا نظام أسعار ثابت كيما جنوب أفريقيا 2010 البرازيل 2014 روسيا 2018 وحتى قطر 2022 هذوما الكل معناه نوفلونات كانوا يعتمدوا على نظام أسعار ثابت لكن الفيفا تولت تعتمد حاجة اسمها الدايناميك برايسينج اللي هو التسعير الديناميكي يعني سعر معاش ثابت باش نجم تفهم أكثر أنه السعر يطلع وياها بحسب الطلب كيف مثلا زاد الطيارات الفنادق كيما حفلات النجوم في أمريكا ساعات باش تاخذ فول نتاع طيارة إذا تقعد في ما فيهاش برشا عباد وآخر لحظة دونك ترخص هذاك
3: عرض وطلب
2: اكزاكتومون دونك
1: لهنا تتعبى تغلى
2: بالضبط في قطر 2022 مثلا ارخص تذكره المقابله في دور المجموعات كانت 69 دولار النهائي بدا من حوالي 604 دولار للفئات الكبرى نحكيو في 2026 في عديد المقابلات المهمه شفنا اسعار تتجاوز 500 و700 و900 دولار وصدقوا ولا ما تصدقوش فما مقاعد سومها 2 مليون دولار هذه بالنسبه للمباراه النهائي فما كريسي ورا الجول فما شكون ريزيرفيهم خذاهم بالرخيص سومهم تو طلع 2 مليون دولار نحكيو على 6 مليار تونس معناها باش نتفرج في 90 دقيقه اما نحكي وزاد لهنا علاش الفيفا اختارت هكا اولا الطلب غير المسبوق يقول لك اللي 2026 هو اكبر مونديال في التاريخ اكثر من 6 ملايين متفرج متوقعين ملاعب امريكيه ضخمه الفيفا تعرف انه الطلب باش يكون هائل ثانيا تعظيم الارباح الفيفا تحاول تعمل مداخيل قياسيه بعض التقديرات تحكي على اكثر من 13 مليار دولار من الايرادات المرتبطه بالبطوله نحكي في الولايات المتحده زاد المواطن الامريكي متعود على اسعار هذيا سورتو في ديزيفيرمون كيما لانفيل الان بي اي والحفلات الموسيقيه زاد فما حاجة أخرى سوق سوداء مقننة باش تكون موجودة في كأس العالم هذه الفيفا عملت منصة رسمية لإعارة بيع التذاكر إذا شريت تذكرة ومعاش نجم تمشي مثلا أو في المشي قصدي كي أمو ما مشيش يدخل المنصة هذه تابعة للفيفا لكن هنا السوربريز أنت تحط السوم اللي تحب عليه الفيفا تاخذ عمولة من اللي يشري ومن اللي يبيع يعني تاخذ 15% منه و15% من غاديك يعني الفيفا طالعة تاكل هابتة تاكل ولهنا تربح مرة أخرى من إعادة البيع نتخيلوا مثلا قصة تونسي في كأس العالم، مواطن اسمه محمد عمره 30 سنة يحلم بش

0: يحضر في كأس العالم، قرر يتبع المنتخب التونسي في 3 مقابلات. التذاكر نفترض المعادل $250 للتذكرة، يعني $750 ل3 مباريات. أي بالضبط نحكي وزادة لهنا لتعطيكم بالآخر السوم بالدينار. الطيران باش يكون بالطبيعة المعدل $1,400. الفنادق كان نحسبوا 10 ليالي باش تكون $150 لليلة الواحدة، نحكي لهنا كمعدل يعني $1,500. الترانسبور $500. الماكلة والمصاريف اليومية، ولكن يحب يصوم هو حر، لكن إذا باش يأكل $500. المجموع لهنا نحكي على $14,000 تونسي، هذا المعدل فقط. وإذا لعب تونس في 3 مدن مختلفة ينجم الرقم يوصل ل 17 أو 18,000 دينار. الخلاصة كأس العالم 2026 باش يكون الأكبر في التاريخ، أما زادة يمكن تكون الأغلى في التاريخ. الفيفا تقول اللي هي تستجيب القوانين السوق، أما الجماهير وبرشا ناس يقولوا أنه هل كأس العالم مازالت بطولة الشعب ولا ولات منتوج تجاري فاخر ما ينجموا يحضروه كان القادرين ماديا.
1: واضح، يعطيك صحة. ولا معناتها ما باش يمشي أنا ما نعرفش نسبة الحضور الجمهور التونسي قد ايش تكون، معناتها
2: لا نعرفش توقعات
1: المكسيك وكذا، هل باش يحضروا برشا توانسة؟ مع تو نشوفوا، معناتها فما توانسة عاملين بروجرامات، فما اللي يقول لك مادام مش في امريكا وقل وكل
0: الزمان والدنيا، فما اللي موجودين غادي سيربريز الجايه في كندا
1: قريبا
0: في الاوروب نتصور فما البعض منهم باش يمشي، فما اللي باش يمشي كالمكسيك زاد نتصور خاطر تكلف ارخص.
1: واضح، شكرا لك.
2: فول كندا مونتيري موش غالي برشا.
1: شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس ثم ليندا جينا في فورم بعد غدوة، نتقابلوا نهار الجمعة غدوة الحصة الاقتصادية تحيل نيس تحيل ناهد، نتقابلوا احنا نهار الجمعة. شكرا لبنى، شكرا المروان، شيء طيب نسكل في لمن

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوغر ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عشبين ديليس عيش جو المونديال.
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: سمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي بالمذلة واحد تشهد توقفا عن النشاط منذ الشهر الماضي بسبب النقص في التزود بالمادة الأولية البخارة، وهي المادة الأساسية التي تعتمد أو تعتمد عليها مختلف مراحل الإنتاج داخل المصنع وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايكا. وتعد مادة البخارة عنصرا محوريا في تشغيل وحدات إنتاج الحامض الكبريتي والحامض الفوسفورية، وهما المكونان الرئيسيان في عملية استخراج وإنتاج مادة ثلاثية الفوسفات الرفيع، أحد أهم المنتجات التحويلية لقطاع الفوسفات التونسية. والمصدر ذاته يشير إلى أن اضطرابات التزويد تعود أساسا إلى التوترات والحرب الجارية في منطقة مضيق هرمز، والتي أثرت على حركة التجارة العالمية للمواد الأولية، إضافة إلى عدم وفاء بعض المنتجين والمزودين بالتزاماتهم التعاقدية تجاه المجمع الكيميائي التونسي، وهو ما تسبب في نفاد المخزون وتعطل النشاط الصناعي بالكامل. لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تواصل اليوم النظر في مقترح قانون لتنظيم عمل محاضن ورياض الأطفال. والنائب رؤوف الفقيري يقدم في تصريحه لموزايك أبرز ملاحظات مختلف المتدخلين، ومنها اقتراح تخفيض العقوبات السجنية المدرجة في المقترح.
5: أبرز الملاحظات خاصة اللي يقدموا بها أهل الاختصاص هو التوجه في التخفيف العقوبات، خاصة العقوبات السجنية. تم بالنسبة للمتعاقدين وإلا المنشطين مشوا في كونها يكون مستوى بكالوريا ونقتصروا على التكوين، كيف كيف عملية إدماج المعاقين في بعض المحاضن ورياض الأطفال، البحث على حلول كفيلة باش تخلي المؤسسات هذه قادرة باش تستوعبهم دون المس معناها من إمكانياتهم وقدراتهم على حسن التسيير، قدموا بتنقيح في اتجاه كونها تكون الأقسام التحضيرية حكر على رياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية اللي هي توا نشوف في أغلبية المدارس الابتدائية فيها أقسام تحضيرية. ممكن وزارة التربية ترى، وحتى احنا زادة اللي بعض المناطق الداخلية اللي ما فيهاش روضات الوليدات معناتها باش يتحرموا في السن هذه من التمدرس وحقهم في التمدرس، دونك التوجه العام راهو ضمان جميع الحقوق للصغيرات.
4: في الشأن الدولي، الدفاع المدني بجنوب لبنان يعلن ارتقاء 4 شهداء في حصيلة غير نهائية لغارة شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير قانون النهر بقضاء سور. من جهة الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الحرب لم توصل لبنان إلى هدفه، وحصيلتها تقارب 4000 شهيد بالإضافة إلى الخسائر المادية دون تحقيق أي نتيجة. الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء أوروبيون ودول أخرى ينددون في بيان مشترك صدر اليوم بما اعتبروه التخطيط الهادف إلى القتل وغيره من الأعمال التي قام بها جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيرانية وفيلق القدس ووزارة المخابرات والأمن في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على منصة التواصل الاجتماعي اليوم إن إيران تستغرق وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها حاليا أن تدفع الثمن، وذلك بعد أن تبادلت الدولتان الضربات في المنطقة على الرغم من تقارير عن جهود لمواصلة التفاوض. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت قال فيه مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار جهود للتوصل لاتفاق بعد مشاورات مع الولايات المتحدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
6: أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريدو، طور عالمك.
8: سبور إكسبرس،
9: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بالمونديال وتحضيرات منتخبنا الوطني لأولى مواجهتنا إن شاء الله نهار 15/3 متاع الصباح في مونتيري ضد السويد. الماتش كلي أهم ماتش في التورنوا بالنسبة لنا احنا، الماتش لازمنا نربحه إذا كان نحبوا نتعديه وإن شاء الله للدور الثاني وندخلوا للتاريخ، بما أنه حتى مرة في 6 مسابقات المشاركات الفارطة ما تعدينا للدور الثاني، إن شاء الله مرة ثانية نتعديه. دونك المنتخب عمل البارح حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة، يعني 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري وما 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. الافكتيف كامل على ذمة الإطار الفني صبري لموشي في انتظار كونه يحدد اختياراته، اللي مش تبعد برشا على اختيارات اللي شفناها ضد النمسا في الماتش الأولاني. حسب موقع فيفا الفيفا وحسب الكيت ميديا الخاص بالمباراة هذه، فإنه منتخبنا مبدئيا باش يلعب بالقميص الأحمر. منتخب أقل من 23 سنة يلعب اليوم 6 متاع العشية البينتا كاليفيكاسيون تاعو، يعني اليوم إذا كان يربح إن شاء الله، تم شوية دي كومبليكاسيون في الحساب، لكن إذا كان نربح إن شاء الله باش نتعداو إلى دور النصف النهائي من تورنوا تولون. نلعبوا ضد كولومبيا 6 متاع العشية، كولومبيا اللي تشارك بمنتخب أقل من 19 سنة، لكن في كل حالات حتى منتخبنا مش الكل مواليد يعني 23، لكن في كل حالات إن شاء الله منتخبنا الوطني اليوم اللي أقل من 23 سنة ينجح في التأهل إلى الدور النصف النهائي. نحكيه على الميركاتو مالك الميلاد، يكثر عليه برشا الحديث البارح في موزايكا فيم. كنا حكينا لكم على العرض اللي والاهتمام والاقتراب والمفاوضات اللي صار بينه هو ما بين الترجي ذي التونسي، لكن الترجي مش الفريق الوحيد اللي يرغب في خدمات المدافع لاكسيال متاع الاتحاد الرياضي المنستيري، داير وصل للفند كونترا نتاعو مع الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجي حكينا عليه البارح في ريكاب مع زميلي حيدر، كيف ثم اهتمام من النادي الافريقي، لكن اللاعب زاد عنده هكا طموح ورغبه كونه يغادر الشامبيونات متاع تونس ويلعب خارج تونس. راشفورد نعرف كل يلعب في إعارة من مانشستر يونايتد مع البارسا، سنة 14 هدف و14 أسيست، الشيفر نتاعو مش خايبين بالكل، لكن الحقيقة اللي قلق هو الكلوز ليبراتوار نتاعو، لوبسيون داشا بيتو، مش الكلوز، لوبسيون داشا اللي لازم يدفعها البارسا باش يتحصل على خدمات راشفورد اللي هي 30 مليون أورو. البارسا قالت لك أنا ما ندفعش 30 مليون أورو في راشفورد، وبالتالي باش يرجع إلى فريق الأم إلى مانشستر يونايتد. اليوم زوز مباريات قبل ما تبدا الصحيح غدوه ان شاء الله 8 متاع الليل، غدوه المكسيك لافريك دو سود في اعاده لاول مباراه تلعبت في 2010 في كاس العالم، احتضنتها لافريك دو سود، لعبت هي الماتش الاولاني مع المكسيك. المره هذه المكسيك هي والولايات المتحده الامريكيه وكندا يحتضنوا التورنوا في نام تاع كاس العالم، لكن غدوه المكسيك اللي تستقبل افريك دو سود. قبل هذا خلينا نكملوا بشويه هكا ماتشات وديه تقريبا من اخر المباريات باش نتفرجوا فيها. 8 غير 4 متاع الليل البرتغال تلعب ضد نيجيريا، و9 متاع الليل لونجلتيرا تلعب ضد كوستاريكا. النشايد كل الأخبار الرياضية تقال موقعنا موزايكا فان بوينت، خليكم توم علينا كامل للفريق في فورم.
6: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريدو، طور عالمك.
3: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للعبة العشية ليندر حالي.
10: مرحبا بكم فورم على موزايك فين في حلقة جديدة اليوم 14 جوان 2026. كالعادة على 71-13 ألف تشاركوا معنا بالرأي بالتجربة وبوجهة النظر وتنويع في المواضيع اللي نتناولوها في فورم على طول السيزون. اليوم الموضوع مهم ويهم برشا ناس من اللي يستعملوا شبكة التواصل الاجتماعي، نحكيه على الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب، لا مانيبولاسيون، التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ولا تحدي اليوم كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض لبث إشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كان إشاعات ساعات على صعيد عالمي وين هدف يولي فيه أن أنجو جيوبوليتيك ولا حروبات مصالح اقتصادية سياسية انتخابات إلى آخره، وإلا إشاعات على صعيد أضيق تخص كل منطقة أو كل بلاد نجم زادة مس لي بيبل مشاهير إشاعة وفاتهم أخبار تخص حياتهم الخاصة ساعات أخبار زادة على دافي ديفير فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ومن لي رياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ وكيفاش في عصر الديب فيك الإي آ ذكاء اصطناعي وفبركة متاع أصوات فيديوهات صور ممكن التفطن للأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي معنا محمد زيد باشا في البلاتو، وكذلك الإعلامي والصحفي ناجي زعيري مدير تحرير بإذاعة موزايك اف ام. هذا كل باش نحكيو فيه في فغام، ولكن زادة مهم نحكيو على تجاربكم. أكيد راكم بارتاجيتوا مرة أخبار وهو مش صحيح وفقتوا له إشاعة، أكيد راكم تغريتوا في دي باج اللي هما ماهمش تلقاها ماهيش باج أوفيسيال ولكن غلطتوا، أكيد صدقتوا بعض الأخبار اللي دارت على لي ريزو سوسيو في الأخر طلعت مش بالحق. هذا كل نحكيو فيه اليوم، وكيفاش وليتوا تثبتوا من المعلومة قبل ما تبرتجيوها ولا تصدقوها ولا تعاودوا أنتم تلعبوا الدور في أنها تولي إشاعة أكثر فأكثر. هذا كلش نحكيو فيه اليوم في فغام 71-113-ألف. مرحبا بكم، شوي خلنا نسمعوا صوتكم في ريبوندور موزايك فام. مرحبا صالح شرقي في الإخراج، أشواق مجري إخراج رقمي، أما الذي في عنوان محتوى الحصة غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي وفي الصندار. نشكر وائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي إليسا لولا الملامة، وبعد نرجع مع التليفونات ومع أصواتكم في ريبوندور موزايك فام فورم معكم حتى الأربعة.

0: رحلي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم. مرحبا بكم. 71 ميثود تاشنل بتشاركوا معنا في موضوع اليوم، وديما النقاش يكون ثري أكثر بتليفوناتكم بتجربكم ووجهات النظر متاعكم في موضوع يخص برشا ناس، تقريبا الناس الكل تستعمل في الريزو سوسيو. اليوم نحكيه على الإشاعات والفيك نيوز في عصر الريزو سوسيو، بين الخبر الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب لمانيبولاسيون. التثبت من صحة بعض الأخبار وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا اليوم تحدي كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش يعمد البعض البث الإشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقف وراها وشنو أهدافها؟ إن كان نحكيه على إشاعات على صعيد عالمي، وين الهدف يولي فيه أنجو جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات إلى آخره، وإلا إشاعات على صعيد أضيق، مصالح مثلا تخص كل منطقة وبلاد، نجم زادت مس لي بيبل المشاهير، إشاعة متاع وفاتهم، أخبار تخص حياتهم الخاصة، إلى أخبار ودافي ديفير ساعات تكون فقط للإثارة وجمع أكثر عدد ممكن من المتابعين ولغياكت. كيفاش وسط هذا الكل ممكن الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار؟ كيفاش في عصر الديب فيك، الإي آي، الذكاء الاصطناعي، فبركة أصوات، فيديوهات، صور وغيرهم ممكن التفطن الأخبار الزيفة والتوقي من الانخراط فيها؟ بحضور مختص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بحضنا محمد زياد باشا. مرحبا زياد،
2: نورتنا، شنو
1: حوالك؟ لاباس. اليوم شو مهمو برشا حاجات في المنظومة هذية، في الالغوريتم، في السينيالمون، في انتشار الإشاعة على ريزو سوسيو. وزادة كيف التحق بنا الساعة الثانية الإعلامي والصحفي ناجي زعيري، مدير التحرير إذاعة موزايك فام، بما أنه احنا ميديا دونك باش نحكي وزادة كيفاش اليوم التثبت من الأخبار من مصدر المعلومة. فما برشا حاجات وانا ميز لازم احترامها قبل بث أي خبر. هذا كل معنا في فورام. قبل ما نبداو مع الضيوف ومع التليفونات، نسمعوا صوتكم ولي ميساج سجلتوهم على ريبوندور موزايك فام.
3: فورام تيمونياج.
4: الموضوع يقلق، خاطر اذا متقلقه منه الموضوع هذايا عندي قديش، حتى على الاشاعات محني ويمشي يهبط تصاور ولا يعمل بيه اي حاجه، انا شنو موقفي؟ اي فما باجيت مزيفه زاده، انا تلمام قلقني الموضوع، ما نعرفش انا نقرا خبر، ما فما حاجات تصدق فما حاجات ما تتصدقش، فهمتني بالمنطق، فهمت مي انا بالباج هذيا، معناتها الباج هذي اللي جربتها انا نلقاها خاطيه، ما عند صفحه الرسميه فما خبر نصدقه، فما معناتها انت بالمنطق خبر ما تصدقوش، فهمتني؟
5: أحلام هالين داخلين شارك في موضوع اليوم بمخص الإشاعات. صراحة على صعيد عالمي ولا صعيد شخصي، الإشاعات توصل مدمرة، توصل بتمس بحياة إنسان، توصل الإنسان مثلا تبدأ الإشاعات في جرته إشاعات مغرضة ومؤلمة وما يراعيوش فيها إحساس البشر. هذيك نحن كتلة من الأحاسيس الإنسان، تلقاك أنت في جرته في إشاعة والإشاعة هذيك تلقاها دمرته ووصلته إلى الانتحار ساعات، أقسم بالله راي مؤلمة برشا. ونحن شعب مؤلمة من بالليل، من أحدكم حتى يحب الأخير يحب لنفسه. أنت كتخرج إشاعة في الشخص هذيك وتلقيها تدمره عائليا ونفسانيا وحتى في الخدمة متاعه، إنسان هذيك تتحطم. ولا إشاعة توك نحن ولات بالذكاء الاصطناعي، هذا يا لطيف، ولات إشاعات بتصاور بالذكاء الاصطناعي، صدق يزمك أنت تول نحن باش الإشاعات هذه باش نحد منها نتثبت ويزمنا نتثبت، وما كانش الذكاء الاصطناعي هذا يولي غباء، يولي الناس اللي تتبع وتساهم في نشر الإشاعة هذيك يولي غبي منها، يلزمنا نحن نحده من انتشار الإشاعة هذه، والواحد ديما يثبت. وماذا بين السلطات المعنية، سواء كانت مثلا تبدأ إشاعة تخص وزارة فلانية ولا تخص مؤسسة إعلامية ولا تقدم في خدمة للمواطنين، ماذا بينا يخرجوا يصرحوا ويكذبوا الإشاعة هذيك، ما تقعدش الإشاعة هذيك خليها لين تكبر ويجد عن الناس الكل.
6: مدام ليندر هاي الإشاعات من ماشي ظاهرة جديدة، احنا صغار قالوا لنا عزيزكم توفى وطلعوها والعباد والدنيا والناس تعزي والكل هما فما حد شيء منه للدنيا، هذي من الستينات واحنا صغار حاسيلو وغيره من جيران ومن العباد ومن الممثل الفلاني مات والرقصة الفلانية ماتت الباب السبيقة وترشنو هما الكل من شعات هذي وينك، خلي طوى عاد لفنا التواصل فعلا حد شيء، خلي طوى كل شعات عارش عليش يا مدام لند اكثر يتا باش تحير الاسماء، الفنان اللي تنساه والفنان اللي تتنساه، وكل عبد اللي كان مشهور قبل له ما عادش هكا يطلع اشاعات باش الاقذرين باش يحيروا الوجه تتحير هكا الاسامي نتاعو يقول خسرت عليها فلان مات واللي يجيني اكثر مني انا حي ويتفكروني ويتفقدوني ونولي تراند وتولي الناس تحكي عليا ولا عليها اللي هو هذاك على ولات لا موضه في العالم يدفع عليها في الفلوس باش يحيروا بها الامور والناس تحكي ما طول فيو عاده ولا تكثر حكيتها الفيو وهالفولو ترشنهم هذوما الكل ولا هما اللي يجيبوا الفلوس عاده ويحيروا الامور ولا يستعملوهم هذيك شيء امنوا للدنيا يشاعه ولا قال ولا فلان قال ولا فلان قالت هكا مثلا ولا قيل من قبل منو الماش جديده ما طول الطور طول جيب الفلوس ولا هذاك علاش وحده لازم يثبت وكا حد يبوع عائلته اخي عندك المويه الكل باش تثبت كل واحد من عائلته واللي طاو يجي يخرج ويقول يفنك فما ناس تسكت تعجبها الحكايه وبعد قاعدين ومش قاليش قلت لك هذاك هذيك شنو ولذا ماشي حاجه جديده راه من اول الدنيا قبل هذوما الكل راه نعاودها لك مدام لندا
0: الو صباح الخير من الرحالي ربي تحكيوا على التواصل الاجتماعي على اللي ابطوا بالفيسبوك اللي شعارات سوى شيحة ولا غلطة كما يقولوا فيها بالحق ما حاجات اكثر حاجات ما تصدقش قليل من حاجة باش تصدقها بالحق برشا عبيد تبص في اشاعات تبص في برشا دعايات كيف بالحق شيء معناها مش صحيح لا واحد شوف برشا حاجات تعرف برشا عبيد تبص حاجات ما فماش منها الجملة
2: للظاهر هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم سيرتو المصدر ثبت من مصدر الاخبار منين شنو هي الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى دونك الواحد يكون حريص وكاو
7: عسلامه نزيك حبيت نشارك معاكم اليوم في فورام على حكايه الانترنت موضوع نتاع فورام اليوم حبيت نبدي برايي اللي انا عندي قلق في الموضوع هذا وماذا بيا نشارك معاكم
8: بيان سور هذه جريمه فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط ونجي تكون حاجه قديمه وتنجم وذي شفناه احنا كالمشكلة في ردود الأفعال تنجر عن الأخبار الكاذبة المعلومات المهيش صحيحة تبقى هي الأصل هي الميديا معناها الكلاسيكية معناها في الراديو في التلفزة
3: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تتسويز على 71-113-013 ساشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي
9: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبه تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com
10: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موجب شراء سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج
3: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك فم كانوا هذوما أصواتكم في علاقة بموضوعنا اليوم الإشاعات الفيك نيوز على لي ريزو سوسيو كيفاش ينتشروا الإشاعات بسرعة كيفاش ممكن تثبت زادة من الأخبار كيفاش ما تساهموش أنتم زادة في البارتاج وفي نشر بعض الإشاعات إشاعات اللي تنجم تضر بعض الناس بعض الأشخاص ولكن زادة ساعات إشاعات من وراء أهداف واضحة على صعيد عالمي أو ساعات على صعيد إقليمي على صعيد منطقة معينة تدخل فيها حروبات اقتصاد بوليتيك برشا حاجات ولكن زادة ديفي ديفير حكاية المشاهير برشا حاجات اللي تنجم ساعات تكون للإثارة الجمع أكثر عدد من المتابعين من المشاهدات إلى آخره هذا كل نحكيو فيه كذلك في عصر الديب فيك الذكاء الاصطناعي وين الفابركة ولات سهلة متاع فيديوهات متاع تصاور متاع برشا حاجات اللي الناس ما تفيقش وكذلك شكون أكثر الفئة المعنية أنه لي سينيور أكثر تتعدى عليهم ولا حتى لي جون زادة نجموا يتيحوا في الفخ هذا كل باش نحكيو فيه اليوم في فورام بجمدة مع ضيفنا في البلاتو محمد زيد بيشا خبير مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع أول سؤال مرحبا من جديد زياد باهي نحكيو على الإشاعة وكما قالت مستمعة في الريبوندور من أول الدنيا فما إشاعات حتى في وقت اللي ما كانش فما لي ريزو سوسيو وقت اللي فما الجريدة وفما التلفزة فما ولكن كأنها تاخذ أكثر لونتور باش تنتشر وفي نطاق يقعد ضيق اليوم هل أنه الإشاعة ترقمنت مع لي ريزو سوسيو وكيفاش هذا ساهم في سرعة انتشارها ما معنا نحكي ساعات دقائق أو ساعات
11: صحيح هي التكنولوجيا كما تنجم تكون باهية كما تنجم تكون خايبة دايور كما التكنولوجيا الكل التكنولوجيا الانرجي نوكليير باهية وخايبة معناها صديق احنا كيفاش
1: نحبوا سلاح
11: ذو حدين، كيما نجم نستعملوه في حاجات باهيه للانسانيه كيما نجم نستعملوه لحاجات خايبه. فبالتالي الاشاعه قبل كانت تخرج في جريده الناس تحكي لبعضها ساعات، اذا كان
1: الجريده تكذب بلوتو الاشاعه
11: تكذب ولا اذا كان معناها نلقاو الناس يحكيوا بينات بعضهم وسائل العلم تحاول تخرج كان الاخبار الصحيحه. لكن تويكا اي انساني واللي نجم هو بدو معناها جورناليست مصدر نتاع اخبار وتراهم معناها يسمعوا اي حاجه يحكيوها على مواقع التواصل الاجتماعي. فما شكون حتى عنده مواقع ويب يحكي وينجم يحكي حاجات ولا يخرج اخبار زائفه لخدمه مصلحه معينه ولا بنيه خايبه. وفما بالطبع شكون يخدم بنيه باهيه. المشكله في هذا الكل اي انسان يرى خبر في باله عمل سكوب يمشي يعاود يبارتاجيه، وقت اللي هو يعاود يبارتاج الخبر هذاك شوف قديش عنده عباد يتبعوا فيه وقديش عباد يشوفوا، كل واحد يعاود يبارتاجي. كان الجريده كانت تلزمك تتنقل وتمشي من يد
1: لليد ولا تشريها ورقيا
11: ولا تشريها وتهبط من دارك تهبط الدروس تتعب لها، هذا تنزل على فلسه العباد اللي يعرفوك الكل مش زوز ولا ثلاثه معناها يراوا الخبر. فسرعه الانتشار ولات تمشي بصفه مهوله برشا، وبطبيعه مالوروزمون معناها الاخبار الزائفه واللي تكون بنيه خايبه اكثر برشا من الاخبار الصحيحه. المشكله اللي تعرضنا اكثر ساعه العباد الكبار في العمر اللي مش مستنسين بالتكنولوجيا، كي يراو حاجه في بالهم صحيحه فيصدقوها ويبارتاجوها
1: قريتها في الفيسبوك يسخيلوه مصدر موثوق.
11: يعطيك الصحه. فانا حتى معناها العباد الكبار اللي دايرين بيا ديما نقول لهم بالله راهو فيسبوك ماهوش مصدر تاع اخبار، حط في في في مخك اللي تراه في الفيسبوك فيسبوك الكل راهو غلط
1: صحيح،
11: نحطوه غلط ومن بعد نثبتوا فيه صحيح ولا
1: بعد شويه نحكيوا على بعض الصفحات اللي باش سيرتيفيه تثبت زاده من صحه بعض الاخبار مساهمتها لي ريزو سوسيو في انهم مش يسنسروا ولكن يبانيوا وخليني نقول اخبار وقت اللي يصير دي سينيالمون ولا غيره، والا فما دي اوتوماتيزم في وسط لي ريزو سوسيو وانت تعرف كيفاش كومونس اسباس لي الجوريثم باش يفيق وقت اللي فما إشاعة هل هذا موجود ولا لا. نرجع نحكيو عليه بعد زياد. خلينا نمشي نسمعوا أول تيمونياج مع إيناس ومع عايدة. ليندا رحالي إيناس معنا من تونس تقول بنتي مشيت تقرا على روحها وانا قاعدة في الدار وينتشر خبر فجحها برشا اللي هي تعرضت لعملية اغتصاب وقتل اللطف عليها، وإيناس عندها سكر دونك الفجعة أثرت لها على صحيا على نفسيتها زي كيف كيف. إيناس مرحبا بيك الحمد لله عليك.
12: عسلامة لله. عسلامة لله.
1: شحويلك مرحبا لله.
12: ربي يفضلك عيسو.
1: يفضلك الحمد لله عليك لباس الحمد لله على بنوتك.
12: ربي يفضلك.
1: كيفاش الناس معناها كيفاش انتشر الخبر؟ هل تمت سرقة الصورة متاع بنتك ونشر الإشاعة ولا شنو اللي صار؟
12: التصوير اللي أنا في الدار زي الفنسانك ناس ديني الفنسانك أنا قاعدة في الدار وطلبني كان بيستقر في كولاج بريفي كولاج آخر طلبني سيرفايون طلبني سيرفايون قال لي مدام لباسة الحمد لله شاش فكرك بي لباسة قال لي بالحق الخبر بس معناها صحيح تخبر شنية قال لي بالحق مريم ماتت وطلبني تقرأ قال لي بنتك اختصبها وكل واللي اختصبها وعملوا فيها حاجات خايبة برشا ومثلوا بجنستها وراهي ماتت
1: لطف عليك لطف عليك.
12: وبوها سيد بوها وبوها عنده القلب شوف ساعة من زمان والعباد تلمت بي مش نسيح ولا عملت حاجة أنا دخلت صبت الفاميلي سمعت كل هجيت فاميلي بوها فاميلي راجي عنده موتور جاي والعباد وراه يا محمد يا محمد قال لهم شفمش بيك قالوا له مريم ويني لباس قال لهم لباس تقرأ قالوا له ليها واسمعنا واسمعنا
1: لطف لطف معناها لطف عائلة كاملة دخلت فيها
12: ولا يا بنتي فاميلي فاميلي كاملة كل هجيت جيت في تجارة دار تعبت علي وقل مش فمش قولوا لي بابتي المريم أكواك فهمتني واللي فاتك أغرب هي التصويرة عملتها في الكوليج مع صاحبتها ما هي صاحبتها التصويرة قالت لي هذه صورتها مع صاحبتي خلافها صاحبتي
1: عارف في تليفون صاحبتها يعني
12: ما هي صاحبتها ما هيش الباج نتاعها واحد ما هبطها اسمه بسيط بركاجيت شوفك الاسم
1: بركاجيت
12: بسيط بركاجيت بسيط
1: بركاجيت معناها فو بروفيل نقولوا احنا اي
12: فو بروفيل فو بروفيل نتاعها مشينا شكينا
1: معناها مدام إيناس تو الحكاية عندها أشرة وأنت بتبكي تدات المو الحكاية تأثر فيك تحكي فيها أنا ولا لحمي شوي
12: بنتي ما عادش تحب تقرا بنتي ما عادش تحب تقرا
1: لطف عليها
12: بريميز تلولة بنتي بالبسيكياتر يتنمر عليها
1: نطفى عليها
12: بتشاهدتها لي بلون
1: علاش يتنمر عليها إنيس هي ضحية إشاعة ياسر خايبة
12: قول له بنتي بنتي لسال قدام الكزام الست صغيرة وهي الحكاية عندها
1: تقريب أي ووراء الإشاعة هذه كي قدمتوا شكاية إناس شنو الهدف معناها في المعهد خرجوها كيفاش شنو اللي صار
12: علاش يعمل لي هكي قدمنا مشينا لوكل الجمهورية في المحكمة اثنين الابتدائية بتاع تونس أحذانا بعثونا للجورجاني الجورجاني بعثنا حزبه قالوا عندهم كل شهرين قالوا جيب الطفلة خليناها لطون دوز 2025 اليومين هذا ما بعثوا لناش مشي باجة قالوا له برا برا نمرونا عندك طنب البوك لطو ما بعثوش وما جبدوش
1: ما صار شيء
12: والبحات قالوا اسمعني احنا هي صاحبتي كتبت له قالوا عليه الطفلة هاي شو تعمل لك كيكا قال انت شو مدخلك دراك كيفاش عمل لك اطلبها بنومرو هزينا له النومرو كل شيء بارتاجين ومصورين الكلام اللي قال ومصورين الديسكسيون انا كتبت عليه بنتي حي حرام علي قال لي جيب لي ما يثبت انت جيب لي ما يثبت جيب لي ما يثبت بنتك حي
1: شنو ما يثبت بنتك حي ما حي هكا قدامه مضمون ولاده ما نعرفش انا
12: لا لا مش في الحاكم اجري بتاع سي بسيط بركاجات كومونتير عليه قلت له حرام عليك حرام عليك بنتي حي لاباس عليك
1: يجاوب فيك يعني يتحاور معاك
12: يجاوب على الفيسبوك بالكومنتات قال لي جيب ما يثبت انت بنتك حية حتى اصحابي كتبوا له قال لها شوف انت شو مدخلك انت ايش مدخلك كل اللي صورته وهديته
1: وما تمش القى القبض عليه معناها طلعوا البروفيل
12: ما بعرفوا الناس من قصله سكرتنا سكننا في الجرجاني انا والمسيو سكننا في الجرجاني جاتي بنتي ما هوش تقرا
1: لطف عليك لطف عليك معناها تاثير نفسي ديجا على هي وعلى العائله مريت قديش ما يراوش لامباكت معناها
12: قلت لك حاجه بنتي في البيت ما تعبت كان كي تاكل
1: هي معناها تقلقت من الإشاعة كي خرجت والناس كل تحكي عليها على سعيد معناها الحومة والمعهد اللي هي فيه ولا حتى ناس أخرين معناها
12: هي هي هي هذه هذه هذه متحدية هذه اللي قالوا ريمات هذه اللي قالوا روق قصبها هذه كلمة قصبها ما تعبتش
1: اي معناها تقل اثرت فيها
12: ما تعبتش
1: لطف عليك لطف عليك مدام انيس احنا نتمناو ان شاء الله من الباساج نتاعك اليوم دو ميساج يتعداو اول حاجة التسريع في انه ينظروا في الموضوع وثاني حاجة انه الناس تفهم هول تفادليكا ومهما كانت ما يجيش تفادليك هكا ولا خبر يخرج على شخص ولا تدمير عائلة ونفسية طفلة صغيرة أدوليسانت هكا يعني تضيع قرايتها بسبب أخبار زائفة إن شاء الله ربي يا إيناس يوصل الحق وفي الأقرب الأجيال وخاصة هي تعاود تقف على ساقيها وتعاود تكمل المشوار الدراسي متاحها ويكون هذي كله وراها ولكن مهم زادة الأخبار يعني بعين الاعتبار هالأشخاص هذوما شنو المصلحة وشكون وراهم باش الردع يكون زادة كيف عبر الناس أخرين مادام إيناس نشكرك على التيمونياج وإن شاء الله يغير الوضعية في أقرب الأجيال ونتمنى إن شاء الله نجاح البنوتك دونك مؤثرة الحقيقة الانترفنسيون زياد برشا قبل ما نمشي لمدام عايدة خلنا نرجع معاك للتفاعل اليوم كي نحكيه على إشاعات الامباكت متاحها ينجم على أشخاص يكون على حاجات ما أكبر فما ديزانجو كبار ولكن مضرة كبيرة نفسية يظهر لي تنجم تصير بسبب لي غمار
11: بطبيعة هو اللي كنت نسمع فيه الحق شيء أسف برشا شيء يوجع القلب الحق معناها كنشوفوا فيش طفلة في مقتبل العمر معناها 15 سنة يصير فيها هكا وعائلتها شنو اللي يصير فيهم أنا نقول أول حاجة من جانب الإنساني معناها اللي برتاجي حاجة كين هكا ولا في بيلو يفدلك ولا في بيلو معناها بشي يفيل انتريسان بش لعبت تعمل له لايك وكذا تصور كنت تصير على بنتك على أختك على أمك معناها فما جانب متاع مسؤولية وجانب أخلاقي معناها ما نجموش نستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي والتكنولوجيا بصفة عامة وقت اللي احنا ما عندناش أخلاق عبارة على واحد عطاوه كهرباء تمشي في الـ400 وهو ما يعرفش يسوق يبدأ معناها يعافس في
1: الناس يضر غيره
11: ونجم يكون واحد من عائلتك نهار تصير له نفس الحكاية ف كيما ترى من غيرك ترى من روحك. معناها هذه الدعوة لأي إنسان يستعمل فيه التكنولوجيا هذية، بالله قبل ما تعمل أي حاجة، قبل ما تكتب، قبل ما تبرتاجي، حط روحك في بلاصة العبد اللي باش يوصل
1: لك. وهذا يزن حتى البيبول مشاهير زيدة اللي تخرج فيهم إشاعة موت وعائلتهم تتهز تبدأ بعد عليهم الحقيقة. معناها
11: والله فما حاجة ياسر تأسفني وفغيما من نقعد باهت كيفاش يتجر ويعملوها. ديما نراها في الفيسبوك، معناها سختو كي تلقاه واحد إنسان معناها شخصية معروفة ولا ممثل ولا كذا، فلان يفاجعه الموت وكالتصوير الكحلة، ومن بعد تلقى واحد ولد جار وتلقاه توفى. علاش هكا؟ معناها شو باش ينزل لك؟ معناها بجيب لك ترافيك، ينزل لك على الليان، معناها عيب، لازم نحشموا على رواحنا.
1: اي بالضبط.
11: هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي هي مهمة برشا، هذا الجانب الأخلاقي، ثم الجانب القانوني. راهو في تونس عندنا قانون يحمينا من هذا، المعطيات الشخصية، السيبر سيكوريتي، الأمن السبراني، عندنا قانون يحمي المواطنين. داكور. دونك شنو
1: لازم شنو يترتب عليه؟ لازم تطبيقه. يعطيك الصحة. اللي تستنى ان شاء الله في اقرب
11: الايام نتمنى انهم يتفاعلوا معها، معناها وينصفوها، على خطر اي حتى اي انسان تدخل عنده برشا خدمه ولا طباطه ولا اي، هو نجكون اي عنده عذره، ولكن يحط روحه في بلاصه المراه هذه، هي ولدها ولا الطفله هذيك اللي قاعده في غمام، معناها تسبلها في مشاكل نفسيه كبيره.
1: هوني نحكي على الاشاعات كيما هكا، وفاه ساعات تشويه سمعه، ساعات معناها نسب حاجات الاشخاص مساكن تصويرتهم محطوطه فقط يستعملوها في بث اشاعات واخبار مش صحيحه،
11: حاجات مش اخلاقيه زاده.
1: بالضبط.
11: فالحاجه اللي لازم المواطنين يعرفوها واللي يسمعوا فينا، راهو القانون يحمي المواطنين التونسيين. فأي إنسان كيمشي يتوجه بشكاية، راهو حتى لو كان عامل فو بروفيل واسم غلط وأدريس إيميل غلطة، راهو التقنية الحديثة تخلينا نتوصلوا للشخص اللي عمل
1: سهولة.
11: هذا وفي تونس راهو معناها فما ديزادمينستراسيون معناها تكنيك يتواصلوا مع شركة ميتا معناها فيسبوك، اللي عندها فيسبوك وعندها انستغرام، ويعطيهم المعطيات اللي تخليهم مش ديما بالطبيعة يخلطوا للشخص اللي قام بالعملية هذه، ويلزموا معناها يتعاقب.
1: بالضبط. توني سيبر سيكوريتي نحكيو زيد على جرائم إلكترونية تصير اليوم، ومن فما طرق للتوصل للأشخاص اللي تخبي ورا لي فو بروفيل، وعن طريق برشا طرق مختلفة، ما عادش لادريسي بي مازالوا نجموا يطلعوا بها، وفما حاجات متطورة.
11: فما برشا وسائل، ولكن بالنسبة للعباد اللي يعرفوا هالدومين هذا ولا يحبوا يمشي ولا هالدومين هذا، خلينا نعطيهم لمحة. فما لي سبيسياليتي برشا، فما سبيسياليتي نتاع الإثيكال هاكينغ. شنو معناها؟ معناها الاختراق الأخلاقي، معناها نعمل اختراق مش نعمل لك مشكلة، ما باش نطلع شنو هي مشاكلك ونقول لك ها مشاكلك صلحهم. وفما سبيسياليتي أخرى نسميها فورنسيك، لانفستيغاسيون نوميريك، معناها التفتيش الإلكتروني. معناها كيف عبد تصير له مشكلة ولا شركة تصير لها مشكلة، هذا الشخص اللي عامل فورنسيك يمشي يتبع الخطوات اللي يتعلمهم، هي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال اللي عملوها ويقراوها قراية، باش يطلع كيفاه صارت المشكلة هذه وشكون عمل المشكلة هذه،
1: يتبع الخيط الكل،
11: يتبع الخيط باش كيما عندك مفتش في الـ في الـ
1: في انفستيغاسيون
11: عادي، معناها في الحياة العادية عندك انفستيغاسيون نوميريك في العالم الافتراضي موجود.
1: بالضبط.
11: والاختصاص موجود، وعندنا برشا من خيرة الناس فيها
1: في تونس. خلينا نشوف نسمع دوزيام تيمونياج بتاع مدام عايده من تونس، ونرجع معك زياد. مدام عايده من تونس. المديساتين للاربعتاشيه ليندا رحالي. مدام عايده تقول اشاعات توصل تكون مدمره على الصعيد الشخصي والنفسي والانساني، ونوصلوا نشوفوا حالات معناها توصل حاجه تختيرها برشا، وهذا هو يظهر لي اللي يتماشى مع التيمونياج اللي قبل اللي كنت تحكي فيه مدام ايناس. مرحبا مدام عايده، تحيه ليك.
13: السلام ليندا، مرحبا بك ضيوف الكرام.
1: يفضلك يا لاله، مرحبا ونورتنا لاله، مرحبا بك.
13: عايش خليك ليندا.
1: باه، الاشاعات تنجم تكون مدمره، كيفاش وجهه النظر نتاعك عايده؟
13: والله ليندا انا تاثرت برشا بالتيمونياج اللي قبلي مدام ايناس، وربي معاها ان شاء الله ربي يفرح لها، يا ان شاء الله ربي يفرج على بنتها، وان شاء الله ربي يفرحها بها، ولا تاثرت بها برشا.
1: بس كلنا تاثرنا الحقيقه في الاستوديو، خاطر العباد مش فايقه شنو هو الامباكت اللي يرجع على الناس. اي
13: والله الظلم ظلميه، والله توهيك تعرضت المظلمه كيما هكا، معناتها الاشاعات بصراحه تو نحن صعيد شخصي بنحكيه، بينما هي ولات حتى صعيد عالمي، ولات التكنولوجيا ساهمت في هذا معناتها في انتشار الاشاعات. العالم ولا قريه بصراحه، بالذات بالذكاء الاصطناعي هذا.
1: صحيح.
13: اي ومعتها سعيد شخصي كما تو مدام إينيس اللي كانت تحكي معتها مدمرة توصل إنسان تهزه الطيارة ذاك متاع الإشاعات ويوصل الغريقي اللي ما نجمش يدافع على نفسه ما نجمش نظرة العبيد يصدقوا العبيد تصدق وتنتشر فيها يولي مسكين يوصل الانتحار وشفنا برشا حالات برشا حالات انتحار من مسكين ما يقاش حتى من أقرب الناس ليه النظرة ذيك الخايبة ويدافع ما نجمش على روحه مسكين
1: مالوغوزمون اي معني الهوني انت قلت حاجة ياسر مهمة عايدة قلت العالم ولا قرية وهوني يمكن يهزنا باش نراو زاد الإشاعة على أصعدة مختلفة اليوم في العالم ما عادش معناها تقعد برشا وقت كما كنا نحكي والسرعة هي رقمنة الإشاعة ترقمت شوية عايدة نشكرك يعطيك صحة قعد معنا باش نتفاعلوا مع مداخلتك أنت وإيناس ونمشيو للزوز نقاط اللي ذكرتهم عايدة زياد قالت العالم ولا قرية وقالت الإشاعة على صعيد عالمي خلينا نمشيو من الكبير ونقربوا على صعيد عالمي اليوم فما ديزانجو كبار برشا ساعات يتجاوزوا الاشخاص العاديين لي بيرسون لامدا اللي يستعملوا لي ريزو سوسيو كي نحكيوا على انجو جيوبوليتيك نحكيوا على حروبات نحكيوا على مصالح اقتصاديه سياسيه ساعات ترى في العالم انتخابات اللي تولي فيها حرب كامله دو كلان دي معناها فيك نيوز فما دي فو بروفيل هذا موجود معناها في العالم يظهر لي لامبلور كبرت والوزاج ولا استعمال لي ريزو سوسيو في الإطار هذايا
11: صحيح هذه حاجة مش جديدة معناها تعود للسنوات العشرة سنوات الأخيرة وخلنا نحكي لك باش بديت معناها المشاكل هذية باش نعرفوا الامبلور متاحها دونك واحد من الاخر الرؤساء الامريكيين باراك اوباما وقت اللي وقت الانتخابات عمل الحمله نتاعو معروفه دايوغ بالنسبه للعباد اللي يعرفوا الدومين تاع التكنولوجي الحمله نتاعو تعملت برشا على فيسبوك للتسويق لصوره باراك اوباما واستعملوا المعطيات الشخصيه تاع فيسبوك على معناها مثلا انت انسان معناها في الميليو هذايا وباش تنتخب وانجاجي بوليتيكمون كمواطن فيلوجوا شكون هم اصحابك وشكون عندهم ميولات واللي ما عندهمش معناها ميلين اكثر دي كونديدا اخرين فيمشيو يسيبليوهم افيك ان كونتوني دونك باش يمشي يبدلوا لهم رايهم
1: سيبلاج باللي زالغوريتم ولا
11: هذايا السيبلاج يصير باللي فيسبوك على خاطر كانت تخلي اي شركه تنجم تعرف شكون انت اصحابك وشنية الميولات متاع اصحابك ودونك تعطيك المعطيات والمعلومات
1: معطيات شخصية
11: انت شنو تلايكي شنو ما تلايكي شنو تحب فيش تتفرج شنو اللي اثر فيك
1: سنتر
11: دانتيغي متاعك وكل ما نعرف عليك معلومات وعلى اصحابك معلومات نعرف كيفاش نبدل لك رايك وكيفاش نأثر عليهم ففيسبوك كانت حالة المعلومات هذوما فالشركة اللي عملت لكمباني متاع باراك اوباما وقتها اسمها كامبريدج اناليتيكا استعملت المعلومات هذوما واثرت على الراي متاع الناس الكل فبالتالي طلع رئيس على خاطر المعلومات اللي عاطينهم المواطنين الفيسبوك فاليوم وليت عنا حرب معلومات وحرب متاع سوشيال ميديا اختيرة برشا فكما قلت لك كل إنسان معناها ولا كل شركة معناها تنجم تستغل هذه المصلحة المشكلة وقت اللي تبدأ فما سوء نية فيلزمنا نردوا بيننا شنية التصاور اللي نحطوهم شنية المعطيات اللي نحطوهم على المعلومات اللي نحطوهم على رواحنا مش لازم علينا نحطو كل شيء معناها يلزم حتى اللي تحطو يكون دون زنبوت بين ديتيرميني مش عني نوري في روحي وكهو
1: اي خاطرك الكل فما كوليك دانفورماسيون
11: استعملوها
1: ضدك بعد
11: يعطيك الصحة كل معلومات شخصية وبعد ما صارت المشكلة هذه باش نحكي لك لامبلور معناها اللي صارت في واحدة من اكبر الدول دونك مارك زوكربيرغ اللي هو السي او نتاع فيسبوك عيطوا له قدام المحكمة وحكموا عليهم بخطية كبيرة برشا ومن وقتها داير لافير كامبريدج اناليتيكا اللي هي خذت معناها امبلور كبيره فيسبوك ما عادش عندها الحق تبارتاجي ولا تعطي للشركات المعلومات
1: الشخصيه
11: ولا المعلومات تاع الميولات نتاع كل انترنت ولا ابوني في فيسبوك اللي عنده حساب في فيسبوك باش ينقصوا هالمشاكل هذه ولكن باقي تويك اي بالنسبه للعباد اللي تعمل ديجيتال ماركتينغ وتفهم معناها نجم نسيب لي العباد اللي عندهم ميولات عندهم يحب وما يحبش
1: وفي بلاصه
11: لي كونسوماتور فيلزم الناس تعرف اللي راهو في باله فيسبوك هو ولا اي ولا انستغرام ولا تيك توك معناها هو منصه مجانية، لكن هي في الحقيقة مش مجانية،
1: تربح في الفلوس من خلالك،
11: هو البرودوي معناه أنت تعطي فيهم المعلومات على روحك باش هما يبيعوا لك، معناه أنت قاعدين يستغلوا فيك، أنت هو البرودوي. دونك رد بالي شنو اللي نعمل شنو ما نعمل شنو لايكي ما لايكيش.
1: ذكرتني في دوكيومنتير في الإطار هذا في نتفليكس نسيت اسمه، معروف بالقديم بالقديم
11: The Social Dilemma اسمه.
1: Exactly. The Social Dilemma اللي يحكي على كنت تحكي فيه أنت اللي احنا on est tous des produits وفينالمون معناها بخلاف لي ريزو سوسيو زيد اليوم حتى كيف تشتري ابليكاسيون ولا بتستعمل عشرة جي بي تي ولا غيره ينجم هذا كل فيه كوليك دانفورماسيون على الاشخاص.
11: هو احنا رانا عايشين في عالم مانيش فايقين شنو اللي قاعد صاير. اللي صاير هذايا الكل عنده اسم، اسمه ليكونومي دو لاتونسيون، الاقتصاد نتاع الانتباه. شركات هذايا تخدم معناها راس مالها الباتين نتاعها هي الانتباه. انت قد ما تعدي وقت على لي ريزو سوسيو تسكرولي قد ما هم قاعدين يستغلوا فيك وقاعدين يهزوا فيك الثانية اللي هما يحبوا عليها.
1: انت سكرولي هما الكونتور يمارك عليك،
11: قاعد يمارك عليك وقاعد يشدوا فيك يجبدوا فيك.
1: بالضبط. في نفس الإطار سؤالي كان زياد على الإشاعات اللي خدمت مصالح، انت عطيت الإكزامبل بتاع باراك أوباما، ولكن زيادة حتى في حروبات في مصالح اقتصادية لونجو ياسر كبير، معناها نوصلوا انه المانيبولاسيون تنجم تصير على صعيد عالمي معاش صعيد ضيق.
11: هذا هو اكزامبل اخر جديد
1: رابيدمون بعد ناخذ سي كمال.
11: اللي قاعد صاير في الحرب في ميدل ايست تويكا في ايران وكذا كل علاش ايران قصت الانترنت
1: بالضبط.
11: لا مانيبيولاسيون دو ماس معناها الدوله الامريكيه ولا الفيسبوك عندهم القدره انهم يخرجوا لي زانفورماسيون يبدلوا راي اون ماس كامله اللي نسميوها لا مانيبيولاسيون دو ماس باش تصير دي زيمود باش ينجموا يبدلوا كاريمون ان ريجيم في بلاد. فلازم نردوا بالنا علاش نرجعوا لهالبوان الاول اللي قلنا مش اللي نراوه الكل صحيح نصدقوه، لازم نردوا بالنا نعرفوا كيفاش اون كونسوم لي ريزو سوسيو.
1: وفما حاجات نجم تترى اكثر، حاجات تنجم تولي مخفيه اكثر، معناها فما ممكن هذايا التحكم في حاجات تولي فيزيبل اكثر من غيرها، وحاجات
11: بالطبع معناها الالغوريتم معمولين بطريقه انهم اذا كان الكونتوني يساعدهم ولا في اللين ديريكتريس نتاعهم ينجموا يخليوه ويوريوه الاكثر عباد، واذا كان ما عينهمش ينحيوه.
1: وهذا يكون يفسر انه بعض البلدان كل واحد ولا عامل ان ريزو سوسيال خاص به كيما الشين ولا غيرها من البلدان.
11: داير في الشين معناها تيك توك اللي عندنا احنا ماهوش تيك توك اللي عندهم هما، وفي الشين عملوا قانون كاريمون في تقريبا عنده 5 أو 6 شهور يقول اللي ما هوش مختص ولا ما عندوش شهادة علمية ولا إن سيرتيفيكاسيون في دومين معين راهو كان يحكي مثلا في الطب ولا في المحاسبة ولا في التكنولوجيا وهو ما عندوش شهادة في هذا راهو يتعرض لعقوبات نجد توصل للحبس.
1: بالضبط. وهذه طريقة للحد شوية من الإشاعات والفيك نيوز، وخاصة من أنه برشا ناس تنظر تلقاه ما عنده حتى صفة طبية ولا حتى اختصاص ويجي ويعمل فيديو ويبدأ يقول للعبيد والناس تتبع
11: فيهم برشا هذا في تونس.
1: بالضبط. خلينا نمشيو لسي كمال من المرسى وبعد نرجع معاك زياد. معنا سي كمال غوتريتي من المرسى. سي كمال يقول إشاعات وراها عموما خلفيات، ويمكن بعض ما اللي كنا نحكيو فيه توا، والتكنولوجيا سهلت هذا برشا برشا. مرحبا سي كمال. الو سي كمال تحية ليك. مرحبا سي كمال. ما نعرفش يسمع فينا وإلا ليه. الو الو سي كمال يحكيو على موضوع فلاحي حسب اللي فهمت. بالضبط. دونك سي كمال يظهر لي في الأثناء درا شكون قاعد يتحاور معاه، فنسالي هو على الخط وعلى المباشر في الجدار نعاود نتصلوا به أو ناخذوا تليفون آخر. نرجع معك بسؤال آخر زياد. دونك كي نحكيو على الانجو نجم يمشي من كيما قلنا نحكيو حاجات كبار برشا، انجو جيوبوليتيك، انتخابات، مصالح اقتصادية، حروبات وغيره، إلى يمشي الحاجات تخص مشاهير، تخص دي بيبل، وهذه نراوه برشا من أول الدنيا. بون اليوم كي نحكيو على لي ماجازين بيبل قبل الحقيقة كانت تخرج فيها إشاعات ومن بعد يتم تكذيبها، وهذا يتغذيو منه باش يعملوا مبيعات نتاع لي ماجازين نتاعهم. يتواصل هذا اليوم والمشاهير يظهر لي من أكثر الضحايا الإشاعات، نلقاهم زادة على صعيد عالمي أو في كل بلاد لازم تمسحيتهم الخاصة، هاو مات أو توفى، فمشكون قتلوه مسكين 4 5 مرات في كاريره
11: بيطور في عمره
1: هكا ولي دونك اي دونك هذايا اللي يمشي حتى لديفي ديفير. هل هوني كي نحكيوا على زيدا التوندونس الجديده نتاع نلم اكثر فيو اكثر مشاهدات اكثر فولورز، هذايا كورس اخرى في حاجه اخرى.
11: هي صحيح كوخ صخرة على خطر طويكة ولا معناها يخرجوا في
1: سمحني زياد جيسي كمال خلني
11: مرحبا بيه
1: واحتفظ بالسؤال السؤال هو الإشاعات اللي مصلحة ناس تحب تكبر في الكونت نتاعها إلى آخره. سي كمال مرحبا بيك.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شحوالك يا سيدي؟ مرحبا
14: بخير والحمد لله، وإن شاء الله ديما بخير، وإن شاء الله تونس بخير وكلنا بخير.
1: يعيشك وإن شاء الله الفلاحة لاباس معناك تحكي على الفلاحة قبيلة، دونك إن شاء الله الفلاحة ماشية.
14: إن شاء الله الفلاحة باهية وإن شاء الله نحقق الاكتفاء الذاتي.
1: إن شاء الله يا سيدي.
14: ثم الدواء ثم التصنيع.
1: إن شاء الله يا سيدي.
14: الموضوع مباشرة وبدون
1: الإشاعة.
14: ربي يعينكم وبارك الله فيكم.
1: يفضلك يا سيدي.
14: نحكي على الإشاعة.
1: إي.
14: الإشاعة هي عندها خلفيات مسبقة. تتمثل اولا ان الساعه ما تخليش لا عنده مستوى عالي لا اطار لا شيء، لان احنا الاشاعه مثلا تقع حتى في العالم، لما الاشاعه يعني تخرج اشاعه فهمتي تنجم تدمر شعوب، مش تدمر حتى تدمر نفسيات وتدمر شعوب بكاملها بطمها وطمينها.
1: ايوه.
14: ثم اولا الواعظ الديني عنده دوره.
1: اي
14: الواعظ

0: فرنسا يقولوا لي يتكلم في امراه محسنه راني حرام عليه يتكلم في انسان مراشو حتى من التلفزه التلفزه عندها دخل يجي يجي في بعض التلفزه العالميه والقنوات العالم يبثوا دعايه فهمتني لاغراض شخصيه برشا اغراض في كل المجالات الاغراض باش يدمروا العباد الاشاعه ماذا بيه الانسان لسانك سوانك انسنت وصانك وانكنت وخمس ماذا بيه الانسان يقول كلمه طيبه يقول كلمه حلوه كلمه طيبه كشجره طيبه اصوات
1: هذه الاشاعه دو بوش اوغي معناها الناس اللي تحكي وتتكلم ولكن انت قلت زاد التكنولوجيا سهلت هذه برشا
0: كيفاش كمان التكنولوجيا عندها دورها في طور احنا نبدو غافلين من هنا ونعمل هكا نشوفوا خبر يجينا من استراليا ولا يجينا من كندا ولا يجينا من امريكا ولا يجينا من شعوب اخرى ولا كذا هذا اكتسابها موجود في جميع انحاء العالم وخاصة في امريكا البلد الاول والذي فيه الاكتساب
1: ما عندش ارقام حتى احنا ما عندش ارقام يا سي كمال في اطار اللي كنت تحكي فيه ما نجموش نجزمو زاد بارقام غير مصدر نتاعها مهما كان البلد نصفوه لكن للمبدا سي كمال او اقعد معنا خاطر احنا راهو ساعه ثانيه زاد باش نحكيو ونفسروا للناس كيفاش التثبت من مصدر المعلومه والخبر خاصه وما ناخذوش بطبيعه لي ريزو سوسيو كمصدر موثوق به اليوم فما حتى دي سيت للتثبت من المعلومه ومن الفيك نيوز هذا كل في ساعتنا الثانية تقعد معنا في الاستماع ونشكرك برجع على مدخلتك يا سي كمال يعطيك الصحة في الوقت اللي مازال قبل أخبار ماضي ثلاثة زياد خلينا نحكيه على الهدف من وراء بث الإشاعة الهدف الأول كنا حكينا عليه قبيلة دي زنجو كبار برشا على صعيد قاري وبلدان واقتصاد وسياسة وغيره ثم على صعيد أضيق نجموا بعض الناس يبثوا إشاعات يفبركوا أخبار ويساهموا في أنهم ينشروها باش يلمفو باش يلمفو فولورز باش يزيد مشاهدات شنو نقولك القايلة علاش شنو الهدف
2: هو شوف اللي يحب يلم فولورز ولا يلم ترافيك للسيت ويب نتاعه والكل في الاخر بالكل باش ياخذ اكثر نوتوريتي باش ينجم يخدم بيه معناها يقول لك في وضع عندي 1000 عندي 100000 دونك
1: يخدم بيه معناها في الكولابوراسيون والا حتى من لي فيو فما تدخل فلوس
2: خاطر بالطبيعه فما في لي فيو تويك لي بلاتفورم الكل كسوا ميتا معناها انستغرام وفيسبوك ولا تيك توك كل ما تلم اكثر ديفو كل ما يخلصوك يعطيوك هما كاريمون فلوس
1: بذبت.
2: دونك معناها يسميوها فيسبوك ولا انستغرام مونيتايزيشن وتيك توك كيف كيف ف وكل بطبيعه
1: ويوتيوب زيدا
2: ويوتيوب زيدا بالطبيعه معناها كل ما عندك اكثر مشاهدات كل ما تخلص اكثر اي داير فما عبيد خدمتهم ما يعمل حتى شيء في الدنيا يلم في المشاهدات على خطر يخلص ويربحوا أجر محترم زيادة فالمشكلة تولي أخلاقية معناها يولي نجم يحكي اللي يجي المهم يلم أكثر دي فيو دي فولورز وكما قلت لك قبيلة معناها حتى لو ترافيك على لو سيت ويب يقول له شوف أنا قداش عندي ترافيك إجا اشري عندي بنيه دونك تقول لك وفاة ولا يفاجأ على الموت يفاجأ فلان فلان وتلقى خاطيه واحد جاره ولا ولد عم جاره
1: ومعناها
2: توفى دونك دونك هو باش يلم فلوس دونك باش يلم فولورز دونك مستعدين انهم يعملوا هذايا واون جينيرال ديما تلقاه ديما سكوب وخبر عاجل وكذا كله عاجل وكله سكوب وكل شيء ومعناها يليسي دو دو دو دو تمبرسيوني معناها باش يقول لك حاجه معناها واو خلينا نشوف ندخل نقراها اون جينيرال اذا كان نشوف الانفورماسيون بالطريقه هذه انا واحد من الناس التصرف نتاعي اني ما نفرحوش ونعمل كليك
1: ما نساهمش
2: منساهمش
1: ولكن لازم يكون في بالي
2: ونثبت نثبت ما ندخلش نشوف اللي يجي لكن على الاقل ما نساهمش باش نعاون انسان قاعد يعمل في حاجه باش يربح فلوس على ظهر عباد اخرين ولا على حساب المجتمع ولا يخرج في اخبار غالطه ولا يدعي انه يعرف في مجال معين بطريقه التخويف والاثاره
1: بالضبط احنا زيد الساعه الثانيه باش نلتحق بينا الصحفي والاعلامي ناجي زعيري ومدير تحرير مزيك بما ان ميديا بون احنا مش باش نحكيو على رويحنا الكريديبيليتي اكيد المستمعين يحكيو عليها ولكن عندنا ضوابط ونواميس عمل اللي نحترموها باش تقعد المؤسسه عندها الكريديبيليتي نتاعها كيفاش عموما اهم معناها القواعد اللي بهم نخدمو ولكن اليوم نحكيو على ميديا كلاسيك كيفاش زد على لي ريزو سوسيو نجمو نثبتو هل انه فما طرق اليوم موجوده باش نثبتو من خبر صحيح ولا باش هكاك ما نساهموش في البارتاج نتاعو وفي انه يزيد ينتشر اكثر شو معناها الديب فيك اليوم زاد باش نحكيوا على الفبرك عن طريق الاي اي اللي لعب دور كبير برشا في الاشاعه يظل سي اكسبونونسييل معناها اليوم فيديوهات ناس تتحرك من تصوير يردوه يتحرك ويعمل يعني يتكلم ويشطح
2: نعطيك شيفر باش نحكي كاملو نبنيو عليها من 2023 2025 زدنا الديب فيك 3000%
1: هذايا في عامين ولا لا؟

0: في ظرف عامين.
1: في عامين وي.
0: نرجع له الرقم هذا.
1: هما فما بليزور معناها ستاتيستيك، فما اللي يقول لك فما 3000%، فما يقول لك 700% في العام.
0: اي.
1: ان توكا واحد من لي شيفر اللي معمولين لي ستاتيستيك المعمولين في امريكا تعدينا من 500,000 ل 8 ملايين ديب فيك
0: ديب
1: في العام.
0: ديب فيك باه، اوعد شويه نفسروا شنو هو الديب فيك وكيف كيف نحكيوا على الانتيجنس ارتيفيسيال اللي تفبرك عن طريق اليوم صوت، صوره، فيديو، كل شيء. كيفاش نجموا نثبتوا، نحكيوا زاد على لي سيرتيفيكاسيون او لي باج سيرتيفيي اللي نجموا يتحصلوا عليهم بعض الصفحات، بعض لي بروفيل. هذا كل اسويفر بعد اخبار ماضي ثلاثه على موزايك اف ام. نرجعوا نواصلوا مع تليفوناتكم مع ضيفنا محمد زيد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي، نجي زعيري، صحفي اعلامي ومدير تحرير اذاعه موزايك اف ام. نرجعوا ان شاء الله بعد اخبار ماضي ثلاثه.

0: Mosaïque FM.
1: Publicité.
0: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له يمثل مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، مبرزا أن الأستاذ المراقب والمصحح يعد ركيزة أساسية في منظومة الامتحانات تستوجب الدعم والتقدير. وجاء تصريح الوزير على هامش زيارة مدنية أداها اليوم إلى مركز الاختبارات الكتابية بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في إطار متابعة اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والاطلاع على ظروف اجتياز آخر الاختبارات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يشير إلى أن نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 2025، حيث قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار مقابل 434.5 مليون دولار سنة 2024، أي بزيادة تقدر ب 12.8%. وبن حسين يقول خلال لقاء انتظم اليوم وخصص لدور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا أن الصادرات التونسية إلى مصر سجلت ارتفاعا بنسبة 53.1% لتبلغ 76.5 مليون دولار، بينما ظل الميزان التجاري في عجز كبير لفائدة مصر بحوالي 337 مليون دولار. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى يوم 15 من جويليا القادم. والرابطة تذكر في بيان لها بأن هيئتها المديرة كانت تلقت بتاريخ 24 من أفريل المنقضي إذنا على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر. في الشأن الدولي، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن صاروخا إيرانيا أصاب حظيرة داخل قاعدة رماد دافيد الجوية قبل أيام. وحزب الله اللبناني يؤكد استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بصاروخ نوعي. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان. رغم أن الاقتصاد الألماني استهل سنة 2026 بنمو إيجابي، فإن مؤشرات جديدة تعيد المخاوف بشأن مستقبل أكبر اقتصاد أوروبي، فقد سجلت طلبيات المصانع الألمانية تراجعا فاق التوقعات وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتوترات التجارة العالمية. التفاصيل في تقرير الزميلة غفران العكرمي.
3: عادت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الألماني بعد تسجيل تراجع لافت في طلبيات المصانع خلال أفريل الماضي، فقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الطلبيات الجديدة بنسبة 3.8% على أساس شهري، وهي نسبة تجاوزت توقعات المحللين، ما يعكس تباطؤا في الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية. يعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض الطلب في قطاعات رئيسية أبرزها صناعة السيارات والمعدات الكهربائية والآلات، وهي من أهم ركائز الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير. تأتي هذه المؤشرات رغم أن ألمانيا حققت نمو بنسبة 0.3% خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، مدعوما بارتفاع الصادرات وتحسن نشاط الصناعات التحويلية، لكن الضغوط الخارجية تواصل التأثير على الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية نتيجة التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفعت أسعار واردات الطاقة بأكثر من 30% على أساس سنوي. كما تواجه الصناعات الألمانية تحديات إضافية مرتبطة بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، ما انعكس على تراجع الفائض التجاري الألماني مع السوق الأمريكية. في المقابل، تراهن الحكومة الألمانية على برنامج استثماري ضخم بقيمة 500 مليار يورو لتحديث البنية التحتية ودعم النمو، في وقت تتوقع فيه المؤسسات الأوروبية نموا تدريجيا للاقتصاد خلال العامين المقبلين، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
2: بهذا تقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: فرام تيمونياج.
1: الموضوع يقلق خطر إذا متقلقة منه الموضوع هذا عندي قديش حتى عن إشاعات محني ويمشي يهبط تصاور ولا يعمل بيه أي حاجة. أنا شنو موقفي؟ أي فما باجيت مزيفة زيادة. أنا تلمام قلقني الموضوع ما نعرفش. أنا نقرأ خبر ما فما حاجات تصدق فما حاجات ما تتصدقش. فهمتني بالمنطق فهمت مي. أنا بالباج هذية معناتها الباج هذية اللي جربتها أنا نلقاها خاطية ما عند صفحة الرسمية فما خبر نصدقه فما معناتها أنت بالمنطق خبر ما تصدقوش. فهمتني؟
2: أسلام هلين داخلين شارك الموضوع اليوم بمخص الإشاعات. صراحة على صعيد عالمي ولا صعيد شخصي الإشاعات توصل مدمرة، توصل بتمس بحياة إنسان، توصل الإنسان مثلا تبدأ الإشاعات في جرته إشاعات مغرضة ومؤلمة وما يراعيوش فيها إحساس البشر. هذيك نحن كتلة من الأحاسيس الإنسان، تلقاك أنت في جرته بإشاعة والإشاعة هذيك تلقاها دمرته ووصلته إلى الانتحار ساعات. أقسم بالله راي مؤلمة برشا. ونحن شعب مؤلمة من بالله من أحدكم حتى يحب الأخير يحب لنفسه. أنت كتخرج إشاعة في الشخص هذيك وتلقيها تدمر عائليا ونفسانيا وحتى في الخدمة متاعه. الإنسان هذيك تحضر يتحطم ولا إشاعة توك نحن ولات بالذكاء الاصطناعي هذا يا لطيف ولات إشاعات بتصاور بالذكاء الاصطناعي. صدق يزمك أنت تو نحن باش الإشاعات هذه باش نحد منها نثبت ويزمنا نثبت وما كانش الذكاء الاصطناعي هذا يولي غبائي ولي الناس اللي تتبع وتساهم في نشر الإشاعة هذيك يولي غبي منها. يلزمنا نحن نحده من انتشار الإشاعة هذه والواحد ديما يثبت. وماذا بين السلطات المعنية سواء كانت مثلا تبدأ إشاعة تخص وزارة فلانية ولا تخص مؤسسة إعلامية ولا تقدم في خدمة للمواطنين، ماذا بينا يخرجوا يصرحوا ويكذبوا الإشاعة هذيك. ما تقعدش الإشاعة هذيك خليها لين تكبر ويجد على الناس الكل.
3: مادام نندر هاي الإشاعات من ماشي ظاهرة جديدة. احنا صغار قالوا لنا عزيزكم توفى وطلعوها والعباد والدنيا والناس تعزي والكل هما فما حد شيء منه للدنيا. هذي من الستينات واحنا صغار حاسيلو وغيره وغيره وغيره من جيران ومن العباد ومن الممثل الفلاني مات والرقصة الفلانية ماتت الباب السبيقة وترشنون هما الكل من شعات. هذي وينك خلي طوى عاد لفما تواصل فما حد شيء خلي طوى كل شعات. عارش عليش يا مدام لند اكثر يتا باش تحير الاسماء الفنان اللي تنسى والفنانة اللي تتنسى وكل عبد اللي كان مشهور قبل ما حدش هكي طلع إشاعات مش الأكثرين مش حيروا الوزن تتحيروا كالأسامي متاعه يقول خسرت عليها فلان مات واللي جيني أكثر مني أنا حي ويتفكروني ويتفقدوني ونولي تراند وتولي الناس تحت عليا ولا عليها اللي هو هذيك على ولد لاموذة في العالم يدفع عليها في الفلوس مش حيروا بها الأمور وناس تحكي ما طول بيو عادة ولا تكثر حكيت هالبيو هالفلو وترشنهم هذوما الكل ولا هما اللي يجيبوا الفلوس عادة ويحيروا الأمور ولا يستعملوهم هذي كشي أمنوا للدنيا إشاعة ولا قال ولا فلان قال ولا فلانة قالت هكا مثلا ولا قيلة من قبل منه الماشي جديدة ما تطول للتطور تطور تجيب الفلوس ولا تسعى هذيك علاش وحدة وكا يزمي يثبت وكا حد نفو عائلته أخي عندك الموية الكل بس تثبت كل واحد من عائلته ولي طار يزمي يخرج ويقو يفنق فما ناس تسكت تعجبها الحكاية وبعد قاعدينه مش قاليش قلتك وذكا هذيك أشنية ولذا ماشي حاجة جديدة راه من أول الدنيا قبل هذو ما الكل راه نعود هالك مدام لندا.
4: ألو صباح الخير من الرحالي ربي تحكيوا على التواصل الاجتماعي على اللي أبدو في الفيسبوك اللي شعارت سوى صحيحة ولا غلطة فيما قولوا فيها بالحق ما حاجات أكثر حاجات ما تصدقش قليل من حاجة بس تصدقها بالحق برشا عبي تطبط في إشاعات تطبط في برشا دعايات كيف بحق شيء معناها مش صحيحة واحد شوف برشا حاجات تعرف برشا بيطبط حاجات ما فماش منها الجملة
5: للظاهر هذه تفاقمت برشا والحق الواحد ولا دقيق برشا في اختيار المواضيع اللي يقراهم في طول المصدر تثبت من مصدر الاخبار منين شنو الباج معناتها اسكو باج اوفيسيال ولا باج محطوطه هكا كبرى دونك الواحد يكون حريص وكاو.
1: عسلامه مزيك حبيت نشارك معاكم اليوم في فورام على حكايه الانترنت موضوع نتاع فورام اليوم. حبيت نبدي براي اللي انا عندي قلق في الموضوع هذا وماذا بيا نشارك معاكم.
6: بيان سور هذه جريمه فما ناس ينبهروا في لحظه بالمشهد اللي يشوفوه مثلا في فيديو ولا في تصويره ينسبوها بتات راح تكون بالغلط ونجم تكون حاجه قديمه وتنجم وهذا شفناه احنا. المشكله في ردود الافعال تنجر عن الاخبار الكاذبه المعلومات اللي ماهيش صحيحه تبقى هي الاصل هي الميديا معناها الكلاسيكيه معناها في الراديو في التلفزه.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
7: رجعنا معكم جديد في فغام على موزايك اف ام، هذه 3:18 دقيقة. مرحبا بكم. 71 13 ألف شاركوا معنا في موضوعنا اليوم، وديما مشاركتكم فيها ثراء للحصة أكيد من خلال وجهة النظر ورايكم. نحكيوا على الإشاعات والفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو، بين الأخبار الصحيح والإشاعة، بين المعلومة والتلاعب، لا مانيبولاسيون. التثبت من صحة بعض الأخبار خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، ولا تحدي اليوم كيفاش نميزوا الحقيقة من الفيك نيوز؟ علاش البعض يعمد لبث إشاعات على لي ريزو سوسيو؟ شكون يقف وراها؟ شنو أهدافها؟ حكينا في الساعة الأولى الإشاعات إذا كانت تكون مثلا على صعيد عالمي، الهدف فيها يولي أن أنجو ساعات جيوبوليتيك، حروبات، مصالح اقتصادية، سياسية، انتخابات، وكنا عطينا بعض الأمثلة. على صعيد أضيق تنجم تكون تخص كل منطقة ولا بلاد، تنجم تمثل بيبل، المشاهير، فما شكون إشاعة على وفاته، على أخبار تخص حياته الخاصة، إلى أخبار ودافي ديفير. الهدف منها فقط الإثارة وجمع أعداد كبير من المشاهدات ولا من المتابعين. كيفاش وسط هذا الكل، وهذا اللي باش نركزوا عليه في الساعة الثانية، كيفاش الحد من انتشار بعض الإشاعات والتثبت من صحة الأخبار، وكيفاش في عصر الديب فيك، الإي آي، الذكاء الاصطناعي اليوم، فبركة متاع أصوات، متاع فيديوهات، متاع صور، ممكن التفتن الأخبار زيفة والتوقي من الانخراط فيها. بحضنا من الساعة الأولى محمد زياد باشا، خبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. مرحبا من جديد زياد، تحية ليك. ويلتحق بنا في الساعة الثانية الصحفي والإعلامي نجي زعيري، وهو مدير تحرير بذات موزاي كافيه. مرحبا سينجي، نورتنا.
8: أهلا وسهلا،
7: تحية كبيرة ليك. اليوم باش نحكي وزيد على لي ميديا اللي كبرنا عليهم وتعودنا بهم في سنوات فارتة، من راديو، تلفزة، صحف إلى آخره، وباش نقارنه مع ظهور اليوم لي ميديا دافنيغ كما كنا نحكي عليهم قبيلة في الكواليس، أو زيدا كيف لي ريزو سوسيو. قبل ما معاك سينيجي، فقط فما رقم وقفنا فيه قبل الأخبار ماضي ثلاثة، قلت لي باش نعطيك الرقم بعد نفسره شنو معناها ديب فيك، وعليش 3000%. قلت لي هي الإيفوليوشن اللي صارت في ظرف عامين، فسر لنا شنو بالضبط الديب فيك وعليش 3000%.
8: ألو، الديب فيك هي فيديو وإلا صوت مفبركة بالذكاء الاصطناعي ولا أساس لها من الصحة. معناها تنجم تصنع فيديو أنت تحكي تتكلم تعمل في إميشن صوتا وصورة مطابقة، وهي مش صحيحة، مكش أنت ما في بالكش، ما عملت حتى شيء،
7: من الكلام هذا.
8: هذه تنجم تكون فيديو وإلا تنجم تكون صوت. ناخو معناها السوفي باش نسجل صوتك من 11 ثانية، أقل حاجة 11 ثانية باش نعطي صوت يقرب لصوتك، معناها نجم نغش بيه. وكان نخلط نسجل صوتك 30 ثانية ولا حتى أي إنسان يسمع
7: ولا
8: في راديو،
7: ولا نقصه من هنا ولا أي
8: حاجة، عبدي كلمك يسجل 30 ثانية نعاود صوتك نستعمله لايف زادا. معناها أنا ندخلك النبرة متاع صوت متاعك، الامبرانت متاع صوتك، البصمة متاع صوتك في لوجيسيال، ونبدأ أنا نحكي لايف مش مسجل. العباد تسمع في صوتك أنت، أروحك مكش أنت اللي قاعدة تحكي
7: على المباشر،
8: على المباشر، وتوى ولد صوتا وصورة، ناخو تصويرتك وناخو البصمة متاع صوتك، نبدأ أنا وراء الكاميرا نحكي، والعباد ترى في اللي ندار حالي هي اللي قاعدة
7: تتكلم صوتا وصورة على المباشر. تسمع سينيجي في الخطورة الديب فيك.
8: هذا هو الديب فيك. الرقم اللي حكينا عليه في العامين الاخرانيين، هذوما سيدي ستاتيستيك خرجوا في الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نشوفوا في العام يخرجوا 500,000 ديب فيك، توا وصلنا ل 8 ملايين ديب فيك. ما الستاتيستيك عدة هما، ولكن فما دي ستاتيستيك يحكيوا على 3000% في العامين الاخرانيين، وفما شكون يحكي على 700% في العام. وتوا فما مؤخرا خرجت دراسة جديدة تقول اللي الامباكت في الولايات المتحدة الامريكية متاع عملية الغش بالديب فيك، الامباكت متاعها 40 مليار من الدولارات في العام. هذا الرقم المتوقع في 2027،
7: حاجة ياسر كبيرة، معناها رقم الحقيقة خيالي جدا. بعد شوية زيادة معاك باش نحاولوا نفهموا هل ممكن نفيقوا بديب فيك، كيفاش نطلعوه، كيفاش نتثبتوا منه، اسكو فما اليوم دي مويان باش نجموا نفيقوا بين الخبر الصحيح والإشاعة. نحكيوا ديما على ديجيتال وعلى لي ريزو سوسيو. نمشي نتوجه بسؤال السينيجي زعيري، مدير تحرير إذاعة موزايك اف ام وصحفي وإعلامي. سينيجي يقول قايل تو احنا نحكيوش ما نلزمش نحكيو برواحنا، ولكن هذا واقع موجود مزيك من بين اليوم لي ميديا اللي عندها كريديبيلتي كبيره برشا، عندنا نواميس عمل وعندنا قواعد معناها نخدموا بها كسوسوا القواعد الصحفيه المعروفه، كذلك عندنا شارت ديزوريال وميثاق تحريري، هذا كل بخصوصي معناها باش ما نقدموا خبر او معلومه كان نكونوا متاكدين منها. وخلينا نقولوها راه مش خاطر احنا نخدموا فيها المؤسسه هذه، ولكن ديما برشا ناس ترجع شوفوها زعما خرجت في موزايك ولا باش نكونوا متاكدين من صحه بعض الاخبار المتداوله. الهوني سيناجي خلينا للناس اللي ما تعرفش، العباد اللي ماهيش من المجال نتاعنا، كيفاش نبسطوا لهم ونفسروا لهم اش معناها مصدر معلومه، اش معناها خدمه في ميديا بين ظفرين معناها راديو او تلفزه او جريده بروفيسيونيل.
9: به اولا ساعه في مسألة المستخدم شبكات التواصل الاجتماعي كيفاش ينجم يثبت أو يفرق بين خبر زائف وخبر صحيح. للأسف الشديد أغلب الناس ليندا يعني إذا نستثني المختصين كما سيزيت ولا أي. كيف سيادتك أو الناس اللي يعرفوا الكونيسور راهو ثم عدد كبير برشا من الناس اللي ما ينجمش يتحقق من صحة الخبر. خبر بين ظفرين هو مش خبر، احنا نقوله فيك نيوز يعني خبر زائف، خبر مضلل أو معلومة مضللة، كي يقرأ مثلا على في فيسبوك وفاة الفنان فلان الفلاني كيفاش ينجم يتحقق؟ الوسيلة الوحيدة باش ينجم يتحقق، نحكي على المواطن العادي اللي ما مش متمكن بالتكنيك متاع كيفاش يثبت أو لنسع يثبت من الكريديبيليتي متاع الشخص اللي هبط، يثبت من الفيابيليتي، يثبت من الصفحة بيدها اللي هبط فيها، هل هي صفحة فيسبوك يعني أو بروفيل متاع شخص ما
7: سيرتيفيه
9: يعطيك صح، وراو حتى حكاية سيرتيفيه راو الباج الأزرق وكذا فيها وعليها. هذاك علاش راهو ديما تبقى وسيلة الإعلام المهنية ميديا بروفيسيونيل هي المصدر اللي يلزمك تاخذ منه المعلومة. علاش يلزمك تاخذ منه المعلومة؟ لأنه المؤسسة الإعلامية أولا تخدم في إطار القانون، فما قانون ينظمها وفما قانون أطرها واعطاها الترخيص باش تخدم. يعني ميديا وسيلة إعلام معترف بها من قبل الدولة والمجموعة الوطنية تعرف اللي وسيلة إعلام هذيك تعمل وفق القانون، وراهي كي تغلط كي وسيلة الإعلام كي تنشر خبر زائف راهي تتعاقب. تتعاقب على معنى خلينا نقول المشرع التونسي وضع مرسوم 115 هذا المنظم للصحافة بشكل عام المكتوبة، وعمل حاجة اسمها المرسوم 116 اللي هو ينظم القطاع السمعي البصري يعني الإذاعات والتلفزات. ثم جاء من بعد المرسوم 54 المثير للجدل، ولو انه في فصل ما في المرسوم هذا للأسف الشديد اللي استخدم بعد في لاحقا بشكل غير مرغوب فيه، لأنه ولينا حتى احنا بيدنا الصحفيين ضحايا ليه المرسوم 54. لكن في المرسوم هذا في الفصل 24 منه وفي حتى في الفصل 24 زاد كيف من المرسوم 115 ثم عقوبات حتى بالسجن تتراوح من 5 الى 10 سنوات، وثم خطايا ماليه تتسلط من 50 ل 100 الف دينار. دونك وسيله الاعلام كي تخرج لك خبر، كي تنشر لك خبر، راو كن متيقن
7: اللي متأكد منه.
9: لهوني
7: سيناجي مهم برشا هذا الجانب القانوني، ولكن إلى جانب القانون فما إتيك، فما معناها أخلاقيا زيدا كيف أي مؤسسة علمية تحترم نفسها وبروفيسيونيل عندها سمعة عندها كريديبيليتي ما يزميش تتمس، نحي القانون على جنب، فمن مصلحتها أنها تخدم بطريقة بروفيسيونيل وتثبت من الخبر. وهوني نرجع لنواميس العمل متاعنا، نرجع لميثاق مثلا التحريري اللي عملته مزيكا فهم هذه معناها كيف إطار آخر بعيد عن القانون ولكنه أخلاقي وفيه انونجاجمون للمستمعين وللناس للكريديبيليتي نتاع الميديا.
9: بالضبط يعطيك الصحة ليندا، هو وسيلة الإعلام راهو عندها فما اللي نسميه احنا قواعد العمل الصحفي لزابيسي نتاع المهنة. أنه أنا ما نسمحش لنفسي كوسيلة إعلام باش نعطي خبر زيف، إذا أعطيت خبر غلط راني مطالب من بعد باش نصحح الخبر
7: ونعتذر
9: ونعتذر كلزم نعتذر لربما اذا كان فما شخص ضر من الخبر هذا او حتى فما مؤسسه يلزمك تعتذر يلزمك تصحح الخبر وتعتذر. وسيله الاعلام راهو فيها يخدموا يشتغلوا فيها صحفيين صحفيين هذوما راهو
7: مخدين
9: راهو متكونين متخرجين غالبا من معهد الصحافه ومعترف بهم لدى الجهات الحكوميه راهو عنده بطاقه مهنيه بطاقه صحفي معترف بالعمل نتاعو وراي المؤسسه الاعلاميه عندها شارت اديتوريال عندها ميثاق مهني ميثاق صحفي. شو تلقى في الميثاق هذا اللي يحدد اولا علاقه وسيله الاعلام بالجمهور ثم علاقه وسيله الاعلام نفسها بالمشتغلين فيها ثم القواعد الواجبات نقول مش القواعد الواجبات المهنية والأخلاقية المحمولة على الصحفيين. الصحفي مثلا ما عندوش الحق يخرج حتى على البروفيل متاعه على فيسبوك ولا انستغرام ما عندوش حق يعطي معلومة زيفة ما عندوش الحق يعطي موقف سياسي موقف ما من عرش من حزب من أذية رون أنا نحكي توا نظريا متعب الواقع حاجة أخرى به وسيلة الإعلام إذا تغلط تعاقب يعاقبها الجمهور ويعاقبها المشرع يعاقبها القانون. شنو الفرق بين وسيلة الإعلام وبين السوشيال ميديا يعني فيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي؟ في شبكات التواصل الاجتماعي سهل جدا أنك باش تصنع محتوى باش تهبط
7: تعمل باج وتهبط تحكي اللي تحب ولا تبارتاج اللي تحب
9: حتى البروفيل نتاعك تعمل بروفيل تهبط فيه تقول راهو مثلا عاجل وفاة الفنان الفلان الفلاني والا
8: هو اللي يعملوا هكا الموت يفاجع فلان
9: يفاجع انا مره
7: واحده حمراء هكا
9: مره نذكر قاعد في قهوه قاعد بحذايا فنان
7: من غير ما ننسى ما يصيرش
9: احنا قاعدين ورجل يشوف معناه في فيسبوك معناه في خبر وفاته
7: هو حي يرزق
9: حي يرزق قاعد بحذايا
7: وعائلته تدخل فيها غوله
9: ولا هاتيك فما اضرار ماديه فما اضرار نفسيه كبيره برشا
7: نرجع لك سينيجي
9: حاجه اخرى جست باش نكمل نقطه صغيره السوشيال ميديا الخبر ينتشر فيها بسرعه علاش
7: هذا حكينا في الساعه الاولى سرعه الانتشار
9: فوالا تنتشر بفعل سكون ابل لي بارتاج لانه الناس اللي تقرا ثم شكون يصدق راهو
7: برشا
9: وتتداول وتتبارتاج
7: في وقت قياسي
9: في وقت قياسي جدا تلقاها ثم 3000 ولا 5000 ولا 10000 شخص شافوا المعلومه هذيك به شو يعملوا الناس عادة قدام هالفيك هذه الخبر الزائف أو الخبر المضلل يرجعوا إلى وسيلة
7: الإعلام
9: التقليدي المهني
7: باش نرجع لك احنا السؤال الموالي كيفاش نثبتوا من صحة الخبر شنو ما لي ريفيرونس اللي نجموا نرجعوا لهم كيفاش لي مويان الموجودين على لي ريسيو على الانترنت ثم الميديا بيدو كي يجي خبر خاطر فما للاسف مش الكل شكون ياخذ من الفيسبوك الخبر مش العكس فكيفاش احنا نثبتوا من المصادر الرسميه الى اخره هذه باش نجاوبوا عليه بعد ما ناخذوا لي دو تيمونياج مع قيس وزينب نرجع معك سينيجي نرجع معك كيف زياد ويقول لي زميلنا صالح الشرقي نخرجوا فاصل قصير بالكل ومن بعد كذا نرجع
10: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى كيفاش ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موش بشيره سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
7: المديساتين للافونتاجيه ليندا رحالي رجعنا معكم جديد في فورم ونحكيوا على الإشاعات لفيك نيوز في عصر لي ريزو سوسيو التلاعب المانيبيولاسيون بين الأخبار الصحيح والفيك نيوز كيفاش نثبتوا هذا كل باش نحكيوا فيه في الساعة الثانية معنا ساعة قيس وزينب بالتليفون وبعد نرجعوا البلاتو المديساتين للأفونتاجية ليندا رحالي سي قيس من أريانا أستاذ جامعي يقول يسهل التأثير على الناس وتكثر الإشاعة وقت الناس تجهل بعض الأشياء والمعلومات اللي تخليها تفيق جوستومون وخاصة ما تساهمش في انتشار الإشاعات سي قيس مرحبا بيك تحيليك
11: مرحبا مرحبا اختي، مرحبا ليندا ومرحبا بسينجي. ديما اسمونا تحبوا ياسر راهو
7: تحبوا ياسر
11: ديما ديما ديما يكون بالحق بالحق من الصحفيين المهنيين المحترفين، وديما يستقي المعلومه نتاعو من مصادر رسميه باش اول حاجه يحمي روحه من الناحيه القانونيه، ما يحبش يدخل في اشكالات قانونيه وفي شكاوي ودعاوي مرفوعه ضده، وهذا
7: وكذلك للسمعه نتاع نتاعو نتاع المؤسسه اكيد. ومعنا زاد كيف كيف زيد باشا خبير في التكنولوجيا الذكاء الصناعي. تفضل
11: حقيقة. نحب نقول حاجة، كل ما تكون المجتمعات يقل فيها أعمال العقل والفكر كل ما تكون التأثير فيه سهل برشا، وكل ما يكون المجتمع جيعان في كرش وسامحوني في الكلمة، وكل ما يكون ما عندوش استقرار غذائي وحتى على العلاجي كل ما يكثر فيه الإشاعة.
7: كيف شنو العلاقة
11: المجتمعات؟
7: كيفاش
11: نفسر؟ نقول لك من طبيعه الانسان راهو الفوضى والدم والحرب والخبر السيء ياثر عليه ويخليه يدخل في حالة هلع، والرغبة منه أنه يخرج من تلك الحالة ومن غير ما يشعر يضخمها. وهذا مفعول به ومعمول به في كل الدول، خاصة الدول الغربية اللي فهمت كتحب تسقط نظام عليهم فقط أنهم يحركوا الأقليات أو يحركوا بعض الأحداث، يقوموا بالتضخيم نتاعها ويبثوا صور هي تتأثر على المشهد في نفسه. بالضبط، ثم ما يسمى بغسيل الدماغ. الإعلام أنا بصراحة نحب نقول حاجة، ثم ما مثل ماش إعلام نقوله أحنا بمعنى النزاهة، ثم إعلام صادق كلمة حرفي من حباش. أنا كشخص مانيش صحفي، علاش؟ على خاطر ثم ميول ذاتية وشخصية ما نجموش نخبيوها، وإحنا لاحظناها بعد
7: هوني قيس نفتح قوس فقط، معناها هوني كل ميديا يمثل نفسه، ولكن قاعدة الأولى لنتخليتي في الميديا ما نحكيوش على معناها وجوم ونحكي على رويحنا. إحنا اليوم معنا رئيس تحرير المزيك، ولكن موجود ربما قيس موجود هذايا كيفاش يهزك العلاقة بين الإشاعة معناها والميديا تحكي على الكلاسيكي يبثوا الإشاعات وإلا تحكي على ريزو سوسيو؟
11: بالنسبة للإشاعة نحب نقول ثم إشاعات، مثلا نعطيك حاجة، الريزو سوسيو تبدأ هي تولت في تونس، كيفاش تبدأ؟ تبدأ في الريزو سوسيو وعملية التضخيم أو التخفيف من الوطأ تنتقل للإذاعات المحلية سواء كانت رسمية أو خاصة.
7: كيفاش قيس مثلا؟
11: يقول لك مثلا عملية وثبت مطر في شهر أكتوبر قوية، يجيك في شهر يجيك في شهر سبتمبر أكتوبر من العام اللي بعده قبل بجمعة يقول لك باش تصب مطر كبيرة وفيضانات وطوفانية كما صارت في برشا مواقف. وقتها هوني عملية التضخيم هذه ثم أرضية نفسية واجتماعية مهيئة لها، خاطر يعيش الإنسان عدم استقرار ويشوف مشهد خايب يتم التضخيم نتاعو في وسائل الإعلام اللي هي مقولوا احنا خاصة الفيسبوك.
7: لا ما هوش وسيلة أعلام الفيسبوك،
11: وسيلة إخبار هذيك.
7: لا لا لا لا مش نبدو وسيلة التواصل الاجتماعي هذيك علاش انت تحكي وما فهمتك ما فهمنيكش ممكن معاش في البلاتو، مي الفرق بين كما كان يفسر سينيجي في المداخلة قبل انت راهو فرق كبير بين ميديا بروفيسيونيل يخدم بنواميس وقواعد عمل صحفي وميثاق تحريري وتثبت من المعلومة، تفسر لنا كيفاش تصير على صعيد داخلي سينيجي من المصدر وبين لي ريزو سوسيو باش نفرقوا بين الزوز، ما عندهم حتى علاقه ببعضهم.
11: ما هو مدام نحب نقول كلمه ما نطولش عليكم، اللي مواطن تونسي اللي توا ناقص مستوى تعليمي ما يفرقش راهو باللي تقول فيه
7: صحيح، وذاك علاش احنا عملنا حلقه اليوم. اي بالضبط،
11: اي كيعملوا مقتطفات في الفيسبوك من اذاعات ويعملوا لها مونتاج وتركيب من اذاعات محليه او حتى من بعض الاعلاميين حتى اللي موجودين في اذاعاتكم انتم سامحني في الكلمه، عنده التيك توك نتاعو ينجم هو يوصل ميساج غلط، وصارت برشا مرات
7: من دي جورناليست معنا احنا ياسي قيس.
11: اي معكم انتم ما ندخل اسمع مدام ليندا بربي وسع بالك لحظه، مانيش قاعد ننقد،
7: لا انقد كيما تحب يا قيس مرحبا بك.
11: التونسي ما يفرقش راهو تونسي كتونسي، راهو بالنسبه لي راهو وسيله الاعلام اللي هي فيسبوك نحكي بصدق او اذاعه موزايك راهو ما يفرقش ماشي فرق.
7: هو كلامك صحيح 100%، التونسي هذاك علاش حلقه كيما اليوم قاعده تفرق بين ما هو على لي ريزو سوسيو دي باج ودي فو بروفيل ودي فيك نيوز وبينش معناها وسيله اعلاميه كيما كان يحكي سينيجي وراها فما مساءله قانونيه وفيها اونيتيك وجانب اخلاقي الى اخره، ولكن هذا ما يمنعش يا قيس عندك حريه التعبير، ولكن راهو اللي قلته خطير وقت تقول واحد من اللي يخدم معاكم على تيك توك بث اشاعه، نتصور انا
12: كاسيني جيتوي يتدخل ويجاوب. صعيب برشا معناها يقعد في بارتي من العائله الموسعه للراديو على خاطر تمس وهذا حكيناها قبيله من سمعه الاذاعه يهز قالك فيديو من الاذاعه ويبث به اشاعه. انا بون اما كونيسونس من العرش زاد هذه تنجم تكون اشاعه كيما تنجم تكون صحيحه اذا كان فيها اثباتات. به سي قيس نكلمك في الاوف زيد اعطينا اكثر تفاصيل ونرجعوا كان فما حاجه ناخذوها بعين الاعتبار. احنا عندنا موافق اذاعي سي الهادي سنوسي وعندنا متابعه معناها للي تعداك سواء على لونتين ولا غيره. به سي قيس كملت المداخله نتاعك باش ما نقصوش عليك والا باش تزيد حاجه اخرى.
11: انت اسات فهم كلامي. أيوة. انا راني ما قلتكش عندك في الاذاعه شكون قاعد يعمل في اشاعه غالطه ويبث فيها تيك توك. قلتك عنده هو وسيله التواصل نتاعو يتعامل فيها في التيك توك.
12: أي؟
11: اذا صحفي محترف انا عمرك ما عمري ما ريتك في التيك توك. عمري ما ريت نجي في التيك توك باغ اكزومبل. مستحيل عندكم في اذاعتكم شكون عنده با يتكلم في التيك توك.
12: اي شنو نحكي ما عندوش الحق يكون عنده تيك توك نتاعو شي طيب الحرفية فيه ولا
11: الحرفيه الحرفيه لا
12: ما فهمنكش سي قيس. معناها
11: من باب الحرفية ما نجمش يكون إعلامي إعلامي أو صحفي عنده حامل بطاقة احتراف صحفية يكون عنده برنامج
12: حياته الشخصية. سي قيس حياته الشخصية
11: كان ترجع 4 ساعة تالي قال ما عندوش الحق.
12: لا ما قالش ما عندوش حق عنده تيك توك وانستغرام وفيسبوك خاطر موزايك بدا عندها الانستغرام وتيك توك.
9: أنا ما قلت سي قيس ما عندوش الحق مثلا يعطي موقف مثلا موقف سياسي من حزب من درشون كذا في الصفحة متاعو
12: يتضارب مع مصالحه في خدمته في الإذاعة.
9: لا يتضارب مع مبدأ قاعدة الحياد والموضوعية. ما تنجمش أنت تخدم في وسيلة إعلام بحياد وبموضوعية ويزمك تكون محايد أمام الجميع وكل الأحزاب ولا المؤسسات وأنت في نفس الوقت على الصفحة
12: معنى عندك تيك توك باش تحكي على
9: شخصية سياسية وتسب فيه معنى
12: وتعافي. عندك تيك توك باش تبرتاجي حياتك وتصاورك وإلا طيب في بلا عندك الحق معناها ما هذا لا يمنع حياته الخاصه.
9: هذه حاجات خاصه من عشك اللهم الا سي قيس مثلا يقصد في صحفي قاعد ولا ينشر في محتوى اخر.
12: هذا دون نتابعوها معك سي قيس ومعنا رئيس التحرير
9: معنا في بلاي سي قيس كان عندك حاجات تبعثي على البريفي
12: على المباشر لهوني. احنا اكيد زاد بين الحريه الشخصيه وحياه الاشخاص حتى كان يخدموا في مجال خاصة وبين خدمتهم فما فرق. به باش نمشي والمكالمه مواليا معنا زينب من العوينة ونرجع معكم يلا.
13: المدرساتين للأربعتاشية ليندا رحالي.
12: ألو مدام زينب أستاذة تقول الإشاعات حاجة قديمة من قبل حتى من قبل الريزو سوسيو ولكن ما كانتش بالحجم اللي موجود توا والتكنولوجيا ساهمت وطورت في الإشاعات. مرحبا مدام زينب.
14: عايشك مدام ليندا مرحبا بك. عايشك عندك دي سوجي تري تري تري تري انتريسون اليوم طلعت لنا البارا تريو.
12: عايشك يا ليندا مرحبا بك بحضوركم مشاركتكم هذه حاجه تفرح.
14: خرجتنا كنا تريس في تونس خرجتنا للعالم توا ولينا نمسوا امريكا ونمسوا ايران جو
12: مرحبا بك والله مشاركتكم مدام زينب.
14: يفضلك والله انا هكا سمعت الساعه بور كومونسي ثم فرق ما بين الانتليجنس ارتيفيسيال وما بين الإشاعات.
12: أي.
14: كيف اللي الموضوع تربط ما بين الإشاعة والانتليجنس ارتيفيسيال
12: هي جزء فقط من الموضوع. أي.
14: يفضلك ولا الإشاعة الساعة تو كنت نحكي لكم مثلا عشنا بوسون دافريل تو بردت بوسون دافريل تلمو فما إشاعات في الفيسبوك اللي بردت بوسون دافريل.
12: أي صحيح.
14: قبل كان تذكروشي بوسون دافريل راهي ما كانتش بريئة حتى طرف. كنا صغيرات نلعبوا يحطوا لها من تالي ورقة نضحكوا تقف غادي. أنا عندي واحدة من العائلة عملوا لها تليفون الصباح قالوا لها البعيدة لطف عليكم ولدك توفى ولدك عمل لك سيدان شو تخلط عليه ما تخلط ولدها يقرأ تخرج كم ينفال من دارها تمشي تجري تلقى ولدها في المكتب يقرأ على روحه فما حتى شيء شنو هي الحكاية ها ها ها بوسون دافريل.
12: لا ما يجيش هكا بوسون دافريل بالفجعة.
14: يعطيك الصحة هذه القطرة من البحر. كنا قبل ما نعرفش كنخلطش نعطيك أمثلة ساعينا باش نبداو نتبعوا شوية. أم كلثوم الله يرحمها وقت اللي توفيت في بالك اللي أنا توا صغيرة وقتها ما خلط عندها الجمعة كاملة أم كلثوم توفيت وما توفيتش وسمعناها في الأخبار في الأخبار وقت التلفزار بتاعتي توا العباد تحلت عينيها سقفت شوية الانتليجنس وتحل بحر متاع التلفزات والمعلومات والانتشار الإشاعة تنجم من الأول راه أنت تأخذها بحقيقة. مثلا أنا ما نعرفش ولات يسر لموزة البقاء لله، نحل نلقى ولد عم خالد فلان الفلاني توفى معليه زين يحط لي تصوير فلان الفلاني نتبعه بغي يخش بي ما قالوش عليه في راديو خاطر مستنسين وقت اللي فما قبر امبورطون كيف هكا يتحط في انا ما مغرومه بمزيك باسكو مشان
12: يعيشك لله مرحبا بي
14: والله ليه بالحق تشبه لي اونفوا تو معناها نسمع كل شيء وكبير تبارك الله عليكم الله لا
12: انا كل بفضلك حاجه هايله برشا واحنا نفرحوا برشا بتليفوناتكم مدام زينب ودايوغ لاغيشيز نتاع الفورم والبرامج الكل هي بالاستماع نتاعكم وبحضوركم وبمشاركتكم. نشكرك برشا مدام زينب. نشكر قبلك سي قيس وباش نرجع مع سيناجي في نقطه ياسر مهمه برشا ربما حتى قيس كان يسمع فينا قبيله باش يفهموا البروسيس والفرق بين اش معناها شبكه التواصل الاجتماعي واش معناها ميديا بروفيسيونيل اللي يكون طريقه تقصي المعلومه والتثبت منها فيها ديزيتاب معينين. سينيجي اليوم كي نسمعوا بخبر ولا يجي خبر ولا باش تحصلوا على خبر مش نسمعوه ونهبطوه، فما فيريفيكاسيون تصير من اكثر من مصدر وبطرق مختلفه. كنت حاول تلخص لنا.
9: شوف هو ما معنى وسيلة إعلام ميديا، أنت تقول تسميها ميديا كلاسيك، أنا أقول لك ميديا بروفيسيونيل.
12: هي كلاسيك بروفيسيونيل
9: أنا أفضل كلمة بروفيسيونيل مهنية. علاش؟ لأنه اللي يشتغلوا في وسيلة الإعلام ناس مهنيين. ما ينجمش شخص في وسيلة إعلام صحفي باش ينتج مادة إعلامية يخمم باش يتلاعب بك المادة الإعلامية، وإلا باش ينقل مثلا على سيزياد تصريح
12: قال لم يقله
9: لم يقله، وإلا يحش له شتر الوحن نتاعو
12: يخرج المعنى
8: خرج على سياقه.
9: ولو أنه في القواعد العمل الصحفي يقول لك راه كي تنقل تصريح أو حوار عندك الحق نجم
12: بتصرف
9: نجم لا تصرف زاد بحذر وبقواعد مش أي تصرف
12: مش
9: نجم تنقص من حجم الحوار أو التصريح، لكن ما عندكش الحق
12: الجوهر
9: ما عندكش حق تزيد ما تزيدو كي تزيدو يولي تحريف. هذا يدخل في باب القواعد المهنية والأخلاقية اللي احنا ملتزمين بها ويلزمنا نطبقوها ويلزمنا نخدموا بها.
12: ننطلقوا من خبر مثلا مزيك باش تهبطوا على موقعها او باش يتبث في الاخبار نتاعنا عنا نشره كل ساعه او باش يتقال في برامج من البرامج. التثبت يصير عن طريق معناها مصادر معينه بطرق معينه، مصادر رسميه، تصريحات، معناها لازم كونكريتمون تكون عندك حاجه
9: طبعاً.
12: تثبت صحة الأخبار متاعك كيما شنو؟
9: هو وسيلة الإعلام تعتمد مصادر معينة من الخبر، أما يكون مصدر رسمي مؤسسة رسمية وزارة منشأة شركة أو يكون منظمة أو جهة رسمية معترف بها
12: أو تصريح من
9: يعني أيا كانت المادة العالمية يعني في شكل مثلا نجم يعطيك تصريح مباشر
12: وكالات الأنباء
9: ويقول لك أذكر اسمي أو تاخذوا من وكالات الأنباء وكالات الأنباء طبعا معترف بها فرانس بريس رويترز مثلا وكالة تونس إفريقية الأنباء هذه مصادر اللي تستقي منها وسيلة الإعلام الخبر، أو يكون في شكل أخبر ينجم مثلا مسؤول في مؤسسة ما وفي وزارة ما يعطيك الخبر
12: تصريح
9: ما تذكرنيش يقولك ما تذكرش المصدر. أنت حامي روحك دبور الساعة من حيث حامي روحك من أي تتبع ربما قضائي قانوني أو أخلاقي. تصيغ الخبر وفق القواعد اللي تعلمناها قواعد العمل الصحفي. أنا ننقل الخبر كما هو ما عنديش الحق نزيد فيه أو
12: نحرف فيه
9: أو نحرفه أو نحاول نوجهه هكيك تسمى
12: الخبر مقدس.
9: الخبر مقدس من بعد أنت تحب تعمل تعليق على الخبر
12: حر
9: في شكل مقال تحليلي أو مقال تعليق أنت حر في هذا ولو
12: أو التفاعل مع الخبر مع ضيوف ولا محلين
9: ولو أنه حتى التعليق هو نفسه رو يخضع لقواعد معينة به. أحيانا احنا تصادف أنه فما خبر نشوفوها في الفيسبوك وللأسف الشديد معناها فما ولاو فما حتى شخصيات رسمية الوزارات المؤسسات والمؤسسات الحكومية والتي بدأت تنشر في أخبارها وبلاغات على فيسبوك
12: اللي هو علاش ليه طريقة سهلة للتواصل ولكن ينجم يكون إلى جانب قنوات أخرى
9: شوف هي القنوات المتعارف عليها الرسمية هي قنوات الاتصال المباشر بوسائل الإعلام. أنا نبعث لك على الموقع متاعك على الإيميل متاعك أنا كجهة رسمية كوزارة نبعث لك البلاغ متاعي نبعث لك على الموقع متاعك. يفضلوا وهذا قاعد يصير في السنوات الأخيرة أنه ننشر البلاغ متاعي على صفحة فيسبوك. ثم محاولات متاع اختراق صارت لوزارات ومؤسسات ونجحوا بعض المخترقين في أنهم بدلوا وغيروا حتى المحتويات متاع البلاغات والمعطيات به. أنا كوسيلة تعليم شو نعمل؟ أنا نأخذ المعلومة من المؤسسة الرسمية اللي هي صفحة فيريفي معترف بها رسمية ونزيد عليه اتصال مباشر بالتليفون بالمسؤول بمصدر الخبر
12: للتأكد من
9: طبعاً من التأكد من صحة الخبر
12: وخاصة كيبدأ خبر ماهوش عادي أو حساس.
9: النجم نلقى خبر مثلاً سي زياد شخصية عامة شخصية سياسية رسمية فضل أنه مثلا ينشر الاستقالة متاعه مثلا على فيسبوك. أنا كيفاش نجم نتحقق من صحة الاستقالة؟ بلك تطلع فيك
12: ولا مخترق
9: أو
12: الحساب متاعه
8: أو رد بالي حتى
12: لا
9: وصارت هذه راي جت فترة موجة غريبة في تونس
12: بيراتاج
9: أبار البيراتاج اللي يحب يستقيل نائب وزير
12: يخرج على الريزو سوسيو
9: تقوم الصباح تلقاه مهبط الاستقالة متاعه
12: التثبت
9: طبعا التثبت هو يصير؟ بالاتصال بالشخص المعني بالأمر يفلين الاستقالة اللي هبطت استقالتك
12: صادرة عنك أنت ولا لك
9: صادرة عنك ولا عن جهة أخرى
12: دونك
9: هنا جوست باش نختم ليندا راهو عنا قواعد صارمة جدا
12: للتثبت من المعلومة مصدر الخبر
9: والتحري ورن من مراو شو حتى الخبر مثلا اللي يهبط على فيسبوك يجيبوا ساعات صحافي ولا يقولك هاو فما خبر
12: ما ناخذوش
9: ما ناخذوش كما هو نعمل ساعات احيانا والله ساعات نعمل 10 تليفونات نتصلوا بمصادر الخبر ونعملوا ركوبمون بين المصادر باش نثبتوا من صحه الخبر
12: قد
9: ما يش لعبه
12: وهوني كما قلت انت مسؤوليه اخلاقيه مسؤوليه كريديبيليتي ثم حتى قانونيه وسمعه المؤسسه هذايا في لي ميديا بروفيسيونيل او لي ميديا كلاسيك علاش قلنا كلمه ميديا كلاسيك واحنا في لي كوليس تناقشنا سينيجي على خاطر اليوم فما دي ميديا لي سوبور نتاعهم لهم راديو لهم تلفزه لهم جرايد معنيه ورقيه وغيره فاليوم تخلقوا دي ميديا ركنوا معترف بهم uniquement يبثوا على اليوتيوب أو على الريزو سوسيو ولكن وسط هذه الكل مرة أخرى يمكن قيس عنده الحق بيلك قال الناس ما تفرقش وفما زادة إشاعات في صفحات فما حاجات تتقال ففي وسط هالمعمعة هذه كل ونحكي ونرجع نخرج من الميديا بروفيسيونيل نرجع للريزو سوسيو زيادة معاك في وسط هذه الكل الصحيح من الغالط كيفاش نثبتوا كيفاش نعرفوا صفحة صحيحة في بروفيل باش سيرتيفيه لأي إنسان يقرأ باش ما يساهم مش في انه ينشر الاشاعه والفيك نيوز والمعلومه فماشي اليوم دي مويان باش نجموا نثبتوا ذولي فما حتى دي سيت تحط فيهم صور فيديوهات وغيره
8: جوست باش نعقب على كلام قيس قبيله قال راهو التونسي ما يفرقش ما بين معناها المصدر الموثوق ولا المصدر اللي ماهوش موثوق ولا ماهوش اوفيسيال ولا بروفيسيونيل الحاجه اللي نحب نقولها راهو التونسي زاد كيف يمشي للطبيب يعرف روحه كي يمرض يمشي للطبيب ولا يمشي للعزام يعرف يفرق واذا كان وصل عنده هاتف ذكي راهو يعرف يفرق ما بين موزايك ولا الإذاعة الوطنية وما بين واحد يحكي في اللي يحب عليه.
12: ما السينيور هما ضحايا الأولين. احنا حكينا قبيل على أمي وأمك وبوك
8: معناها بالنسبة معناها المساج هذا حتى معناها الوالدين أو العبيد الكبار كيما تعرف روحك تحس روحك مريض وتمشي للطبيب ما تمشيش للعزام ولا تاخذ فيرالغون من عند العطار كما كان بكري راهو كيما كيف وقت اللي ترى خبر راهو إذا كان ماهوش من عند مؤسسة رسمية بالله لا تبارتاجيه ولا تحكي عليه لو حالينا من المشاكل
12: هذا
8: اللي يمنع الحاجة الأولى يعمة الناس اللي يسمعوا فينا
12: هذا اللي يمنع عليه على الريزو سوسيو فما ولا. مصادر معناها بدنا احنا عنا باش فيسبوك وعنا
8: دونك انا اللي نقوله خن ساعة العباد اللي يسمعوا فينا خن نبوهم للخطورة نتاع الحاجات هذوما طف العام اللي فات تقريب فما شركة من في هونغ كونغ تعرضت لعملية قرصنة مش قرصنة ديب فيك معناها الديريكتريس فينانسيير نتاعهم جاء ايميل من عند عارفه قالوا عندنا اون اوبيراسيون معناها ماذا بينا
12: تحويل فلوس
8: 25 مليون دولار وبالله تعملهم فيسا وفي كيف تسري هي طلعت ذكية المرأة قالت له هذه مش
12: مبلغ كبير
8: مبلغ كبير نكلمت عارفه وطلبت منه فيزيو كونفرنس

0: تريليون سي 1000 مليار و1000 مليار جو 1000 مليون دولار ومن 2030 29 زمان باش ناخذوا 15
1: اليوم السيبر سيكوريتي في تنبكها معناها
0: فوالا يعطيك صح دونك الامور اختراع باش نحكي في هذا الكل باش العباد اللي يسمعوا فينا يفهموا لي حاجه اختراع وتنجم تهزنا للهاويه باه فما دي بلاتفورم انا نستعملهم فما برشا خلينا نذكرهم الكل وقت اللي نراو مثلا احنا اون فيديو كيفاش نجم نثبت منها الور فما دي بلاتفورم كيما رياليتي ديفندر هايف اي اي ديتكتور سنسيتي اي اي انتل فيك كاركتر انتل هي نتاع الشركه المعروفه انتل فوالا ديبوير سكانر مايكروسوفت عامله سوليوشن اسمها مايكروسوفت فيديو اوتنتيكيتور فاللي هما معناها برشا لي سوليوشن هذوما وفما شكون حتى يعطيك دي سيرفيس غراتويت تحط الفيديو تثبت صحيحه ولا غلطه
1: هذه تعطيك داتا وقتاش اسكو ديب فيك ولا لا تعطيك كل شيء
0: إذا كان فريمون وصلنا شاكينا فما حاجات أخرين نجمو نعملهم مقبل أنا كيف نرى فيديو تلمو بارفيت اللي معناها زيرو فوت وليماج نت أكثر شوية من الكات كاب نقول والله إذا يمكن لو بيرسوناج ماهوش موجود أصلا معناها خليني نثبت الباج اسكو صحيحة ولا اسكو الفيديو قصار خاطر اون جينيرال تلقاهمش طويل برشا تلقاهم كيلكو 20 30 45 سكوند ما يفوتوش مش تلقاه فيلم معناها
1: 3 4 دقائق هل هو بالانتيز ارتيفيسيل ولا لا
0: يبدا قصير اون جينيرال نجم نثبت كان لقيت الفيديو هذي على موقع ويب ولا حاجة اسكو الموقع هذي معناها موثوق ما هوش موثوق نجم كي نغزر الفيديو ساعات الخيال ما يقابلش الشفتين وقت اللي يتحركوا ما يمشوش مع الصوت قد صارت وقت اللي نتنياهو خلا خرجوا دي فيديو قالوا ليه مصحيحة عنده أربعة ولا خمس صويبة ولا معناها فما دي ديتاي هو الحق ساعات نجم تكون تلمو بارفيت اللي ما تفيقش بيها ولكن تشوف المصدر متاحة وقتش خرجت شكونهم العبيد اللي تفاعلوا راهو حاجة مهمة برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وقت اللي فما معناها شخص ولا شركة تحب تروج لحاجة غالطة وتأثر على الناس راهم يحطوا دي بوت دي روبو معناها يهبطوا الفيديو ويبدأوا كل بوت يتفرجوا باش يطلعوا لها في اللونجاجمون نتاعها ويعملوا لهم دي لايك ويعملوا دي كومونتير كي تراهم لي كومونتير كلهم يشبهوا لبعضهم ومكتوبين هكا صحاح وبارفي راهو وكل هكا اصبع معناها لايك وكذا ونار وكذا معناها اعرفهم
1: معناها هذه طريقة للتثبت ولكن تقعد الاكثر معناها عمق هي اللي سميتهم انت المواقع
0: هذا بالنسبه للفيديوهات وحاجه اخرى معلومه للناس اللي يسمعوا فينا وقت اللي بصفه عامه نرى خبر خرج على مواقع التواصل الاجتماعي ولا مواقع الويب اللي ماهيش معروفه وموثوقه فاول ريفلكس قبل ما نمشي نبارطاج ونزيد نروج الخبر غلط ندخل على جوجل ولا على بلينغ ولا اي موقع نتاع ريسيرش ونحط لك الخبر نكتبه ونشوف اسكو يطلع لي في التاب يطلع لي في البوزايك يطلع لي في الوطنيه كان لقيته راهو معناها نقولوا احنا نجم نقولوا راهو حكيوا عليه فهو صحيح أي. اذا كان ملقيتوا حتى تراس يا خويا اخطاني ما ندخلش فيه
1: معناها ندوروا ونرجعوا للميديا بروفيسيونيل باش نثبتوا فينالمون الى جانب لي زوتي اللي كنت تحكي عليهم اليوم ياسر مهمين يستعملوهم حتى اليوم في تلفز اخباريه على صعيد العالمي عندهم فقرات يقول لك فيك نيوز ولا لا ويستعملوا هكا
0: حتى لي بروفيسيونيل ولينا نغلطوا معناها اليوم نحكيوا قبل انا بدي المره الاخرى زعما غلطت بعد قلت ستوب خلينا ينثبت زدت ثبت لقيته والله بارفيت والفيشينغ اللي صار لي صار لي ما عندش جاني ايميل من عند اون ملتي ناسيونال كبيره برشا امبوسيبل تصير المشكله يا اخي كيف صارت هذه قلت خلينا نتاكد بعثت لهم الناس الكل اللي نعرفهم في الشركه هذه ايميل بربي هذه من عندكم راني شيك انتم صار لكم اختراق ساعه من زمان قالوا سامحنا صار لنا اختراق وغورزمون معناها ما
1: مشيتش في الفيشينغ هذاك فوالا دونك هذا مهم جدا يكون تحكي فيه زياد على خاطر يعطينا لي زوتي اللي ممكن تثبتهم على لي ريزو سوسيو كيما قلنا حتى دي ميديا كبار اليوم قاعدين يستعملوا فيهم باش يثبتوا من فيديو ساعات اعاده نشرها وهي قديمه عندها سنوات وفبركه نتاع عباد تحكي وتتكلم صوتا وصوره ولكن اللي بهتني اكثر حكيت اللايف هذا اللي ياخذ لك صوتك وتصويرتك ويحكي باللايف
0: نجموا نعملوا ايميسيون وموزايك وليندا كلهم فما من واحد
1: نبدا مسافر دراوين ونعملوا على اللايف
0: نجربوها
1: نجرب ونجم ونجربوها في الأثناء باش نمشيو مع كلمة ختام كيف كيف معك سينيجي دقيقة دقيقة بعد اللي سمعناه الكل من حكايته ونعتذر الرافع من صفاقس اللي ما نجموش ناخذوه باش نخدمو بيه خاطر الوقت لحسه وفيه بعد هذي الكل اليوم سينيجي ما نجموش ننفيه وجود لي ريزو سوسيو متواجدين نستعملوهم احنا حتى كدي ميديا كوم سوبور ولكن يرجع الأصل ديما المصدر المعلومة كيما كنت نجي تحكي ثم أخيرا اليوم اليوم ظهرت زادة دي ميديا معترف بها اللي هما دي ميديا دافنيغ يسميهم زياد.

0: يبثوا فقط على اليوتيوب وكذا كذا، ما يلزمش يضروا يخدموا على رويحهم زاد كيف كيف. فوسط هذا الكل كيفاش نجموا نوفقوا بين لي ميديا واللي كنا نحكيوا فيه طريقه العمل نتاعنا الصحفيه واللي موجود اليوم على لي ريسو سوسيو، ما نعرفش نجموا نعيشوا بلاش بهم زاد.
1: شوف احنا توا عندنا سنوات نعيشوا في تخمه غير مسبوقه من المعطيات والمحتويات، سواء فيديو ولا مقالات ولا اخبار ولا صور. وهالفبركه الشبكات التواصل الاجتماعي تقريبا دخلت حياتنا الخاصة، ولات حتى بياناتنا الخاصة معطياتنا الخاصة ولات متاحة. ساعات معناها يدخلك فمشكول يدخلك البروفيل متاعك وياخو بياناتك، ولو انه الشيء هذا مجرم. حتى فرنسا مشيت مثلا في معناها تجريم وخطايا مالية ضخمة جدا للي يستخدم بيانات
0: أي شخص، حكينا عليه ساعة الأولى حتى فيسبوك
1: ولا يعمل فيك نيوز. اتذكر أنا في عام 2022 وقت تذكروا وقت الحملات الانتخابية، انتخابات رئاسية والتشريعية، صارت هجمة كبيرة متاع أخبار زيفة وأخبار مظلة. جاءوا 21 وسيلة إعلام من أكبر وسائل الإعلام الفرنسية وعملوا كما التحالف فيهم حتى بفهم تي في فرانس بريس ارتيال ارفي
0: باش يكونوا هما مصدر معلومة
1: لمكافحة الخبر الزائف أو الخبر المضلل. كل ما نطلبه هنا أنه الناس ترد بالها ثبت منيح. صحيح ثروا ثم ناس يخدموا بشكل مهني وبشكل محترم على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن راهو فما
0: برشا
1: مؤلفة من الصفحات واللي فو بروفيل
0: اللي خاصة هما مالتي
1: اللي يخدموا في يسعوا لتضليل الناس.
0: بالضبط، واحنا حكينا برشا سألول على الهدف وراء التضليل على جميع الأصعدة دايور، فما دي زنجو كبار على صعيد عالمي وفي مناطق معينة. سينيجي نشكرك برشا، ماذا بينا نزيدنا أنكور ساعة أخرى ولكن الحصة تعدد في ساعة. سينيجي زعيري شكرا لك، نعمل حلقة أخرى إن شاء الله في الموسم الجاي. صحفي وإعلامي ومدير تحرير إذاعة موزايكا فيهم، شكر كبير لك اللي جيت بحضرنا اليوم. محمد زيد باشا خبير في مجال التكنولوجيا وذكاء الاصطناعي، كيف كيف يعطيك الصحة اللي وضحت لنا برشا نقاط اليوم. ردوا بالكم، تأكدوا من الأخبار قبل ما تساهموا في نشر هذه الإشاعات اللي تنجم تضر برشا ناس. عاودوا اسمعوا ساعتنا الأولى والثاني على الباش فيسبوك. زميلي سيف الدين المهدي قدم لكم عود أخبار الأربعة. ميرسي فريق الكل متاع فورم في الميكرو ليندا رحالي، يقول لكم في لمين حلقة جاية إن شاء الله فورم من ساعتين للأربعة.
2: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بإقصر هلال من ولاية المنستير تتمكن من الإطاحة بثلاث عصابات تنشط في مجال ترويج وسائل الغش الإلكتروني وتحجيز أجهزة إلكترونية وسماعات معدة للاستعمال خلال امتحان البكالوريا. هذا وأفاد مصدر أمني لموزايك بأنه تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص وإدراج ستة آخرين بالتفتيش، مشيرا إلى أن من بين المحتفظ بهم أشخاص اتخذوا من أحدى الورشات بالمنطقة مقرا لإجراء تعديلات على الأجهزة الإلكترونية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين إلى توفير الحماية اللازمة للمياه المعلبة والمشروبات الغازية من أشعة الشمس المباشرة ومصادر الرطوبة والتلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. والهيئة توضح في بلاغ لها أن هذه التدابير تأتي إثر تفشي ظاهرة نقل وعرض هذه المنتجات في أماكن غير مهيئة وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، مما يساهم في تدهور جودتها ويؤثر سلبا على صحة المستهلك، مؤكدة في السياق ذاته إقرارها اتخاذ إجراءات قانونية وترتيبية لازمة ضد المخالفين للتشريعات الجاري بها العمل، والتي تشمل عمليات الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر في صورة عدم الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. قصر المعارض بالكرم يحتضن اليوم وغدا الخميس الدورة الأولى للمؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية والقطاع الخاص. ومن جهته الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية فادي جبر يؤكد في تصريح لموزايك أن المؤتمر يجمع مختلف مكونات المنظومة الغذائية، كاشفا عن إطلاق ثلاث مشاريع استراتيجية تتجاوز قيمتها مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج.
3: نحن اليوم نعاني من أربع شغلات مهمة، إنه ما ننتجه نهدره وهذا ليس من معاييرنا. نحن اليوم سوف ننطلق ثلاثة مشاريع كبيرة جدا رأس مالها يفوق المليار دولار. نحن نعاني من إنتاج مليار وثلاثمائة مليون رغيف خبز في الوطن العربي. تونس السباقة من قبل أربعة أسابيع حولت من القمح الأبيض إلى القمح الأسمر، وهذا شيء ممتاز جدا، وهي أول دولة عربية سوتها ودولة أفريقية. قبل مضي خرمز من أربع سنوات كما تحدثت من الكورونا لا يوجد عندنا سلاسل إمداد واضحة، فلذلك احنا طرحنا ايضا في الاتحاد العربي الغذائي مبادرة ممر العربي الاخضر الاسبوع الماضي في القاهرة مع قمة الأغذية المحروسة، الكل وافق عليها وسوف يكون هناك شيء جيد قريبا، لكن هناك آليات تنفيذ فعلية وسريعة جدا لانه نحن لن يرحمنا الاجيال القادمة.
2: في الشأن الدولي، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وقال دبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق إن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 10 عن التصويت. تشهد أوروبا موجات حر مبكرة واستثنائية تصاعدت حدتها، حيث تراوحت درجات الحرارة المحسوسة بين 35 و40 درجة مئوية في أجزاء واسعة من القارة. هذا التحول السريع في الطقس المدفوع بتيارات هوائية ساخنة قادمة من شمال أفريقيا وتغير المناخ تسبب في تسجيل أرقام قياسية ووفيات. التفاصيل في تقرير الزميلة هبة الخميري.
4: أعلن برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن العالم شهد ثاني أكثر أشهر ماي حراً على الأطلاق هذه السنة بعد 2024، وذلك منذ بدء تسجيل البيانات المناخية. وأشار إلى أن الارتفاع المسجل جاء نتيجة تدخل تأثير التغير المناخي طويل الأمد مع تحول متسارع في المحيط الهادئ نحو ظروف مرتبطة بظاهرة النينيو، ما أسهم في رفع درجات حرارة اليابسة والمحيطات. وشهدت أوروبا الغربية خلال الأشهر الأولى من العام موجة حر استثنائية صنفت بين الأشد منذ بدء عمليات الرصد، في ظاهرة قال البرنامج إنها تتماشى مع توقعات العلماء بشأن التأثير المتزايد للتغير المناخي على القارة الأوروبية. ويؤكد الباحثون أن أوروبا تبقى المنطقة الأسرع احترارا في العالم، ما يجعلها أكثر عرضة لموجات الحر الطويلة والشديدة مقارنة بمناطق أخرى. وشهد الشهر الماضي أيضا عددا من الظواهر المناخية القاسية، بينها فيضانات أوقعت قتلى في الصين وتركيا، في وقت يحذر خبراء الأرصاد من احتمال تزايد الأحداث الجوية المتطرفة مع تطور ظاهرة النينيو التي تؤدي عادة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية واختلال توزيع الأمطار، ما يتسبب بموجات جفاف في بعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق أخرى.
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.net، والمشوار تواصل مع اسكندر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: موزيك فام الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
2: دقيقة مونديا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم ولا تغطية متاعنا من توا بدأت ديجا للمونديال، ثلاثة مواعيد من العشرة نص نهار والأربعة متاع العشرة، يومين شنكون موجودين معكم ونعطيكم أخبار المونديال لحظة بلحظة، ودقيقة الأربعة شكون مخصصة للحكام. في المونديال هذا في شاركوا عدد 169 حكم من كافة أنحاء العالم، 51 حكم ساحة، هما كانوا 52 نحاو أرتان الصومالي، الناس كل تعرف الحادثة بتاعه وقت السلطات الأمريكية ما خلتوش يدخل لأمريكا، دونك ثم 30 حكم زاد في الفار و 88 حكم مساعد، كما قلنا 169 حكم شيكونوا موجودين لإدارة مقابلات المونديال. كما نعرفوا ما فما حتى حكم تونسي في القائمة، فما من القارة الإفريقية 18 حكم، 6 حكام ساحة، هما كانوا 7 نحيو أرتاني ولي و 6 و 10 مساعدين وزوز موجودين في الفار. كل حكم بالموجود في المونديال الفيفا باش تعطيه 100,000 دولار، يعني قيمة المشاركة متاعه 100,000 دولار باش يخرج منها الحكم باش يزفر مقابلات، وإلا موجود كحكم ساحة وإلا موجود في البار، معناها ديجا 169 حكم اللي نحكيو عليهم باش يتكلفوا 16,900,000 دولار على الفيفا، يعني ما يقارب 50,700,000 دينار تونسي، يعني 50,700,000,000. هذا بخلاف المصروف اليومي والبونيوس اللي ياخذوا كل حكم وقت اللي يقعد مقابلة أكثر في الدور الثاني والأدوار المتقدمة. والحكام الكل مجتمعين توا في ميامي، الفيفا اختارت اسم ديوان تيم ولا دي تيم وان، الفريق الواحد هو كتسمية للمجموعة متاع الحكام شي شاركوا في المونديال، واختارت أنهم الكل يلبسوا اللون الوردي في التجمع هدايا تكريما لمدينة ميامي الأمريكية المعروفة باللون ذي اللون الوردي. الفار باش يكون سنتراليزي، باش يكون مجمع في مكان واحد في امريكا، معناها مش يكونوا موجودين الحكام نتاع الفار وغرفه الفار موجوده في كل ملعب، والمقابلات الكل باش يتم ادارتها من غرفه فار موحده موجوده في امريكا ومربوطه بحكام المقابله وبستاد نتاع المقابله باحدث تكنولوجيات الاتصال هذا الموجود في المونديال. بالنسبه للحكام بعض التفاصيل بعض الارقام ان شاء الله نشوفهم بعد التحكيم ممتاز، نقولوا ان شاء الله في مردود ممتاز في المقابلات الجاية في المونديال القادم يبدأ غدوة إن شاء الله. دونك هذا بالنسبة للحكام والفكرة على الحكام الموجودين في مونديال 2026 أمريكا الكندا والمكسيك. دقيقة هذه وفيت دقيقة مونديال اللي وفيت دقائق، نعاود نذكر كل نهار دقيقة مونديال العشرة متاع الصباح نص نهار والأربعة متاع العشية، خليكم تتسويت مع أحسن مع وكامل الكيب الموجودة معه في على كل لسان.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية حسن الهمالي على كل لسان.
4: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا، تسمعوا فينا على مختلف الترددات في مختلف ولايات الجمهورية، موزايك اف ام .net موقع الخبير الأول في البلاد، تحية لكم زادة كيف فيا الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام اللي تشارجيوها على اي او اس ولا اندرويد وتلقاو عليها كل الأخبار، تسمعونا من خلالها وتخليكم ديما كونكتي بآخر أخبار البلاد وبرامج الأولى في تونس. نرحبوا بالكيف الكل اللي ترافقنا من توا حتى الستة متاع العشية، وائل بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 11 71 113. بعد شوية نلعب ولا 800 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام، ستة أسئلة سهلين مهني في الثقافة العامة ام بوكالوف، وليك منكم إن شاء الله زينة للناس اللي باش تطلبنا بعد شوية على 71 113 11. قائد رحلة أخونا خالد قطات كالعادة بأناقته وضحكته الجميلة. مرحبا سي خالد، أهلا وسهلا. مرحبا بطرقة، أهلا وسهلا. شحالك يا طارق؟ صفا الأمور. طارق كالعادة معنا في الإخراج الرقمي. دراكو ملك الجيمين كالعادة منور، مرحبا. رحب تيتي بحضينا اليوم سبيشل جيست على موجة موزايك فام، مرحبا. قاعدة بيهايند ذا سين، تحية ليك، بروفيت دو تي فاكونس، تحية ليك تيتي. رحبوا أميمة عليا الجميلة كالعادة معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا بك سي يونس، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة، جوك به؟
5: الحمد لله.
4: جايتنا اليوم كالعادة دائما أنيقة، اليوم هكا ما نعرفش علاش حسيتها على اكتيفي لو مود امن فاكيشن، فهمتني؟ حتى هذيك علاش رحبوا بي سيدة عايدة.
6: دوت نتاعك
4: مرحبا سيدة عايدة،
6: كنتي الدكتور الشيخ معناها كثرت لنا باللي كولور سومبر الكل. انا بور فير لو كونتراست و ايغيي ان بو لو بلاتو، اخترت باش نولي نلبس كان الالوان الزاهيه والكل، وتخليت على كل لون يوحي ان تون سوا بو بالكآبة أو الحزن،
4: فما حتى مشكلة
6: أو اللون تاع خونا حسن الدكتور الشيخ الردبالك المايسترو المختص في مش المقامات اسمهم الاخرين، الطبوع التونسيه.
4: اللهم صل على النبي.
6: زيدوا تاريخ انا قداش في نقعد نتفكر يزني نكتبهم الكل توا باش نكتبها جمله طويله وعريضه كيما وزاره المراه والطفوله والشباب وكذوكم. تو خوك حسن باش يولي عنده دي تيتر كيما نكيكه يتكتبوا على صفحه كامله.
4: بارك الله فيك،
6: شنو يسميك؟
4: مرحبا، سلم عليك.
6: شو احوالك انت لاباس؟
4: الحمد لله والشكر لله.
6: سلام على جوزيف،
5: مرحبا.
6: نسلم على خونا طروقه، نسلم على دراكو، نسلم على خلوده، نسلم على الجميله تيتي، سلم لي على هدهد صديقتي.
4: ايوه
6: مميتها هادية بن حسين. هي شفيك
4: تحت الناس،
6: علاش نفضح في الناس؟
4: تشهير ما تحبش
6: صديقتي. لا تحب هادية، ما عنديش مشكلة، حياتها الكل في وسائل الإعلام.
4: ديسكريت هدود،
6: من أحسن ما عرفت كرة اليد التونسية في تونس. دونك هدود جوها باهي، جوها باهي، مستانسة بوسائل الإعلام. سلم عليها برشا، ليا برشا ميريتيش.
4: وخوك وائل ما تنساش في ستوندار،
6: ولي في ستوندار. ونسلم على كل مستمعات والمستمعين.
4: هذا هو، سلم عليكم الناس الكل. يلا اعطينا شوية سامر فايب، سامر جام على موجات موزيك اف ام. مرحبا بكم في على كل سنه.

0: غنية البوتياج.
1: انتم اللي تختاروا، انتم اللي تصوتوا على غنية البوتياج على الكونت انستغرام تاع موزيك اف ام اوفيسيال. ادخلوا على الكونت انستغرام تاع موزيك اف ام اوفيسيال، صوتوا الجلا free from desire. هذه من أقوى الهيت متاع 1979، نفس العام خرجت الغنية ذي. أي نعم، سي دي جي ريكي مارتن في ماريا. زوز غنيات من الهيت متاع 1997، كيف ما قلت لكم 1979 ولا قلبت ثلاث ارقام، ريت كيفاش عندي مشكله في القلب الارقام. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، يلا نمشيو التصريح اليوم.
0: قالوها اليوم
1: أصدرت بلدية حلق الويد بلاغات رسمية وحملات ميدانية تهدف القضاء على ظاهرة الانتساب الفوضوي وتحويل المساحات الممتدة من نهج الجمهورية وشارع فرحات حشيد إلى حدود سوق الملابس المستعملة إلى مأوى بلدية، مجاني للسيارات وإيقاف الاستغلال العشوائي للطريق العام وإلزامية توفير باركينج مجاني تماما للمواطنين. بحسب الكاتبة العامة لبلدية حلق الويد سهير الجنزوعي في تصريح لبرنامج صباح الناس اليوم مع جيه الميلاد، قالت بأن هذه الحملات المشتركة مع وحدات الأمن الوطني تهدف إلى تأمين المناطق هذه بشكل متواصل لضمان عدم عودة الانتصاب الفوضوي وتوفير فضاءات محروسة وآمنة. نسمع أبرز ما قالته مدام جنزوعي في ميكرو جيه الميلاد.
2: وديعا الانتصاب الفوضوي وديعا زادا يستخلصوا عشوائيا بطريقة غير قانونية من عند المواطنين في الباركينغ، خاطر هذوكم عمرهم ما كانوا بمقابل، هذوكم ديما بدون مقابل، إلا أنه إذا كان بالحملات الأمنية ينتظروا يمشيوا، تقف شوية الحملات الأمنية يرجعوا. توا دورية قارة غديكة فريق من البلدية والأمن والشرطة البلدية بالمرصاد للي قاعدين يستخلصوا على المواطنين، وعلقنا دي بوندرول حطيناهم الفوق خاطر ركزنا بلايك اللوتا دهنوهم بقضية في المركز في الناس اللي دهنت بالدهن البلايك. الانتصاب ما عادش والباركينج مجانا لجميع الدعوة لجميع المواطنين، راهو الباركينج غادي راهو مجانا، واللي يطلب عليك فلوس يزرف ويطلب عليك فلوس تطلب للشرطة معناها إميديا.
1: والانترفيو تلقاوها على صباح الناس باي موزايك اف ام، وكيف كيف على الباج نتاعنا لاباج ميغ موزايك اف ام. انا من موقعي هذا معناه ما نجم كان نقول تحيه اكبر وتقديري بلديه حلق الويد اللي في الاخر تواصلت معنا، في الاخر حكيت، وفي الاخر ما تحكيو الا ما مشاو وفعلوا. واضح ولا ليه؟ باهي برشا انك تفعل يا سي يونس ثم تتحدث على ما قمت به وتتكلم المرأة بهك، شفناها في كانتون باهي معناها أمورها واضحة، وتقول لك اليوم في الأخر راهو نحذر المواطنين عبر مزيك، راهو حتى حد ما يخليكم فرنك، وبهي برشا أنه بالتنسيق مع مختلف الأطراف المدخلة اليوم فما دورية كاملة من أجل أنه المواطن تكون كهربته ساعة محمية، وثانيا ما عادش فما هاك القشارة هذوكم اللي يشد لك زلات ويقول لك مسيو مدام كينج كينج، تعرفها كينج كينج هي باركينج، واضح ولا ليه؟
3: بهي برشا يفرضوا في أتوات بشكل معناها غير شرعي غير قانوني. وهذه الحكاية وداعا وداعا، الحق أنا معهم معها البلدية، لكن وداعا وداعا صعيبة شوية الكلمة، نسبوا الأمور بدرجة لأنه ديما الكر والفرع. عنا سنوات توا نحكي سواء في حلق الويد في جي صيف حتى في تونس العاصمة، شفتوا حلق الويد في صيف خاطر الشارع الكبير هذاك روزفلت والشريط الرملي كيف كيف، فما برشا مصطفين وبرشا عباد يجيو العشية برشا يتعشاو. دونك مسألة اللازم معناها اللي ياخذوا في أتوات غير قانونية، نفهم حكاية يجيك واحد اي واحد ما تعرفوش ما عنده حتى شيء يدل على انه بلديه ولا غير بلديه ياخذ فلوس، الناس تخاف كيف كيف. ايضا الارصفه اللي هي في حقيقه الامر التحدي الاكبر انه تنظيف او اخلاء الارصفه لانها ملك المترجل، لانه المترجل فينالمون ما يلقاش وين يمشي، راهو يمشي في كيس اللي هو بيعرض ما تعريض معناها المواطن معناها المترجل للخطر. دونك الأكيد المجهود يشكر يذكر فيشكر من طرف البلدية والعوين، وخاصة كونه بدأ موسم موسم صيفي، موسم لعبة تخرج تسهر تتعشى. دونك المسألة يزمها تتواصل، لأن مش مرتبطة فقط بحملات، مرتبطة بمناسبات، لأنه فينا الماء كما كانت تقول هي أنه وقت تصير الحملات الأمنية العباد صحيح يهربوا معناها ما تلقوهمش، لكن بعد وقت تخفض شوية الحركة معناها المسألة بتاع الحملة معناتها يجي يرجعوا العباد. دونك الكر والفر هذا موجود بين الناس كل زاد كيف كيف الناس اللي هما تقولوا لك احنا واحنا شفناه اكثر من مره يقول لك اخويا وفر لي فضاءات بديله فضاءات مهيئه باش انا نخدم على روحي لانه فينا الماء انا زاد نسترزق تنجم تفهم بلدية تنجم قادره بشكل ما اللي توفر فضاءات معناها مهيئه للناس هذوما ولا لا. ثم اكيد معناها معناها صار اكيد معناها بيناتهم معناها
4: لقاءات
3: ولقاءات زاد كيف
1: كيف تعمل بلاصه صغيره مثلا كما نوع النايت ماركت معناها كما تقول عايد هكا ولا نايت تعجبك انت
5: ماركت عاد عطينا بالفرنسي نايت ماركت
1: نايت ماركت. دونك تنجم العباد تخدم على روحها في الليل وتنجم تسترزق كما قلت انت. ولكن معناها اليوم انا اهم حاجه هي
5: انا لي باركينج اكثر من
1: الحقيقه لي باركينج خاطر ظاهره مقلقه جدا معناها ظاهره الباركينج والله العظيم تو هاو بدينا في الصيف هكا ولا تو تشوف اليوم وربي يحيينا بخير تشوف معناها التشكيات بتاع المواطنين المرسى سيدي بوسعيد الكرم خير الدين الى ما اخر ذلك لانه ما فماش دي باركينج وكشنجيل هذاك وصابويت
3: والشواطئ
1: والمشاكل الكبيره والشواطئ هذا كيف
5: مش حتى اللي ما فماش باركينج احسن
1: مشاكل
5: اللي انا مسميتهم بانديه الباركينجات. هو مش حتى في الباركينج حتى كي تجي باش تقاري في الشارع يجيك واحد يجري يقول لك
1: بلاستي
5: اعطيني ليه اي بلاستي مولا الباتين ده معني هو حتى في البلايس اللي فيهم غوداتور تلقى الناس معني يجيك يقول لك ليه انا معني ما تتخلصش انت يدخل لك الفلوس اللي باش تحطهم الفلوس اللي باش تحطهم هاتهم لينا وكم العباد تخاف على كرهبه يقول لك هذا كان مش يمشي انا والله صارت لي في المنزل سيس بحث القباضه بالضبط
1: ابي
5: والنبي محمد كما نحكي لك كريت كرهبتي وماشيه باش نحط قال لي ليه ليه فميش متخدمش عطيني لين والعبيد معناها مش انا بركة كلهم بعد نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي نقع عبيد عملوا نفس الرمارك على نفس البلاصة وغاد كديق حلق الويد والمرسى وكالتاج وسيدي بوسعيد ومنين تخرج ذكرك العام يكل كوزاني عاملين كاريكاتور التوينسة مو احنا شامبيون دي موند في التنبير وضامرين التوينسة الحقيقة عاملين كلي واحد وصل للقمرة وعرضوا تونسي خلوا باركين خلص ليماج هي الانالوجي ليماج اللي اسي غيغولوت اما بالحق اللي سينيفيكاتيف على خاطر وين تمشي تلقى واحد يجيك يقول لك هذه بلاستي معناها وهيت بسي. دونك انا فرحت بالمعلومه هذه اللي اعطتها السيده القائمه على البلديه بالمعلومه انه
1: الباركينج جنزوعي
5: مدام سهير الجنزوعي انه الباركينج بلاش وانه فما رقابه على الناس هذم وقالت هي زيدا قالت لي فما حتى عده ايقافات صارت على الناس اللي محتلين الشوارع هذوما سواء ذكور والا اناث ويستملكوا في الباركينجات ولا في الارصفه على اساس ياخذوا في الفلوس اللي هم معناها ما عندهمش حق فيهم في نهايه الامر معناها ماهيش خدمه هذه اونيتمون ماهيش بريستاسيون اش معناها انت قاعد تقدم في خدمه والله واحد يبيع مثلا عنده نصبة معناها ويبيع فيها في حويجة باش يسترزق الغالب هذيك هي انا معناها نجم نلقالو اون اكسبليكاسيون با اون جوستيفيكاسيون اون اكسبليكاسيون نفهم معناها اللي انسان حب ياكل اما هذايا انت تستملك الشارع نتاع نتاع العباد ونتاع الدوله ولا تستملك الشارع نتاع معناها باركينج ولا اسباس مسيب هكاك يولي ملكك وتولي تدور بالعصا زاده يبدو بالعصير هو معناها وتجبر العباد ولا معناها ما تخليهمش حتى يخلصوا غوداتور وتزيد انت تجبر بشوي معناها يخلصك انت وتخليه خايف على كرهبته ويمشي يعمل لها حاجه هذه فرحت بها برشا والمفروض تعميم هذا اللي في بلدية تونس زاد عملوا نفس الشيء في بالي خاطر قدمت جهين حكيت على نفس الشيء قالت بعد لك منا بلدية تونس بلدية حلق الويد دونك جي كومبري اللي بلدية تونس كيف كيف منعت الانتصاب
1: كي قدمنا الباركينج هذاك نتاع القصبه
5: انا وقت نقول نتاع القصبه هذاك
1: نقولها بلدية تونس تشكرات تشكرات بالحق معناها بالقلب
5: بالروايح والظلام والدحسة والماء في كي تبدا شتي تصب تزرزيق
1: صحيت اكزاكتومون قلت لهنا بلي باركينغ
3: بربي نذكر زاد نذكر بلدية المرسى بربي ادهنوا الأرصفة باش نفهموا وقتاش
1: يبدا الازرق
3: والاحمر وخاطر قال شنو خاطر المريفات نعاودها مرة أخرى هزوا لي كرابتك قلت لهم ما عندكمش الحق قالوا لي عندنا الحق خاطر هذيك كانت مدهونة وبلاحت بربي اللي بلاح عاودوا يدهنوه مرة أخرى
1: باش
3: المواطن يفهم من يحط
5: كرابتك البلدية الكل والله بالحق
1: أنت مو صور كرهبتك نعطيك حاجة
3: والله صورتها
1: صور الكرهبة
3: صورت البقعة اللي خذوا منها صورت البقعة اللي خذوا منها الكرهبة واللي ما فيها حتى إشارة تدل على أنه
5: ما عندكش الحق
3: وبلاحت
1: انت مش تفكر
3: في الموضوع
1: مدة التالي قلبت لي وليت لي كيما عبد الستار انت في البوسطة كل واحد باش يشكي بيه باش يشكي بيه واضح حق مش كي تشبي
3: انت
1: باه تو حبك تشكي به
3: واضح بلديه المرسى
1: ولا اكزاكتو
3: تمشي تشكي تشكي على 40 دينار
1: انا نشكي صاحب حق ولا تشكي تمشي تشكي صاحب حق تمشي تشكي وكهو تقول لهم اليوم مش معقول على خاطر سي با نورمال انت عسلت روحك لا تمشي تشكي وقتك ولي المواطن الصالح يونس الفرح شكي داكوردو تعطي انت ليكزامبل وتخلي العباد اليوم وقت المواطنه صالحه عاد عرب ما تعطيش له ليش قالك اللي قالك اللي عسر باركينغ ما تدلوش فلوس يا عاد ليش على خاطر هو ما عنده حتى سيف قول وريني البادج اعطيني التيكي يقول لك ليه تطلب له البوليسيه انا ما قلقنيش واضح ولا نطلب البوليسيه ونشد صحيح المهم
3: توا البوليسيه ما نشوفوا فيه
1: يا بنتي فما
3: شو موجود اختا شنو
1: فما ناس تختفي فما ناس تتخفى
3: شو تختفي مع البوتليس
5: معناها انتوكا المطلوب هو زاد اللي البلدي الرقابه هاوك هي توا علاش قلت لك انا اللي عجبتني في المداخله الكل انه باش يكون فما رقابه معناها خاطر كيما قلت انت يونس قبيله الكر والفر معناها واللي يسرق يغلب اللي حاحي وانت تنحي منا الاخر يخرج لك من غادي اما تبدا فما رقابه تنجم تكون الأمور تمشي في في الطريق الصحيح وتنجم تاخذ المنحة اللي نحبوا عليه وإن شاء الله تتعمم على كل بلايس هذوكم خاطر منطقة مثلا كيما حلق الويد ولا المرسى ولا الكرم في الصيف معناها هي الملجأ متاع برشا ناس معناها الناس كل تستقرب هذيك احنا البارح بركة جبدنا عليها قلت الناس كل احنا بينا كنا مبون عندي دار عمتي في حلق الويد معناها كنت نمشي ونصيف غادي ونعوم غادي والكل لكن الناس كل ناخذوا في المرسى في الزهرة
3: في الزهرة لا في المرسى
5: في الزهرة مرة أخرى جماعة الزهرة يسألوا عليه قالوا لي كان يجي أحسن ديما وراد الزيدة جماعة راد يسألوا عليه
3: عنده في سوسة عنده في سوسة عنده في سوسة عندنا دارنا
5: يخي رادس ولا الزهرة أنت كنت في رادس ولا في الزهرة
3: لا لعب
5: ورادس رادس عندك علاقة برادس
3: عندي في الزهرة
1: نعطيك أنا توي
5: خاطر في الصالة متاع رادس قالوا لي أحسن كيجي لهنا
1: أنت شنو تحب أنا نعطيك وين تحب وين عمتي وين خالتي
5: إن شاء الله ربي يفضلهم أخويا أقاربك
1: أنت شادة وسايبة رب العباد وعدتني
5: ربي يفضلهم أقاربك يا أخويا
1: سيبني يا بنتي
5: ما شاء الله عليهم مفرتين على كامل تراب الجمهورية
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
5: هاني قلت لك ما شاء الله عليهم
1: عايدة خلينا رايذين أخزر لي خلينا رايذين
5: والله يسألوا عليك مرة أخرى في رأس
1: بارك الله فيك وفيهم أخوي
5: الحمد لله على حسن
1: أنا والتونس الكل أنا إيش أقول لك حاجة والحمد لله
5: أنا
1: والتونس الكل والحمد لله أنا والتونس الكل والحمد لله
5: ابن الشعب وابن
1: الشعب هذا
5: البلد البار
3: كل بني جلدتنا
1: كلهم بني جلدتنا وكهو أمورهم واضحة ذكرتوا عجبتك هذه بني جلدتنا نعاود هي لكم بني جلدتنا أخوي مثل شاني أنا عربي قح معناها صرف ومن بطح مكة وقول بني جلدتنا الأثير هاي سيدي هاي أخوي سكر عنا الربريك
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: في على كل لسان نمشي والأشتاق يحكي
0: أشتاق يحكي
1: تصور دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لتصرف بطولي قام به سائق حافلة الجهوية للنقل بنابل اللي واجه ألسنة الهب في سيارة خاصة في الشارع الرئيسي في غرومبيليا أي نعم وين نجح سينظم في تجنيب الجميع كارثة لقدر الله يوم السوق الأسبوعية بعد ما تفطن الاندلاع حريق في سيارة وسط الشارع الرئيسي بمدينة غرومبيليا ما ترددش السائق في التدخل بكل شجاعة وكفاءة وساهم في السيطرة على الحريق وإنقاذ الموقف ووثق الحاضرين صور للسائق وهو يباشر عملية الأطفاء وسط الدخان في مشهد يعكس روح المسؤولية والإخلاص في العمل وفي صورة تعكس الدور الإنساني النبيل لأعوان النقل العمومي إلى جانب مهامهم اليومية لولا هذا التدخل الشجاع من عنده لا حصل لا قدر الله ما لم معناها ما لم يكن في الحسبان لأنه سيونس كان فيها مرأة وليت الكرهبة هذيك 9 بلاس خذيت بديت تشعل فيها النار في قلب السوق نتاع غرومبيليا واضح ولا في الشارع كان ترشقت هي لقدر الله شوف تمشي يجي ويجور البلاد واضح ولا فهو خذ له ريسك راهو واستعملوا غزمون فما لك نتاع نتاع الاطفال موجوده في اعطيهم صحه شفت اليوم باهي برشا انه تفكر قبل نقولوا راهو اللي بيس يكون بيان ايكيبي وكل دونك هو مش غريب الحقيقه على معناها الشركه الجهويه لنقل بنابل حتى في برغم الظروف اكسيتيرا كانت ديما من الشركات اللي محترمه وتحترم معناها الراكبين نتاعها فتدخل شجاع والعمليه تسرقت تقريبا 15 دقيقه حديث مواقع التواصل الاجتماعي عنده جيد. اي ما تعطيه الف صحه
3: مسؤوليه كبيره
1: وانت تعرف اليوم ايش معناها سوق اسبوعيه راهو في عز القايله تاكوردو السياره هذه تشعلت فيها النار ما نعرفوش بطريقه او باخرى ما نجموش يحلوا الى ما اخر ذلك دونك هو خلط في الدقيقه تقريبا 90
3: يعطيها
1: الف صحه يعطيها الف صحه خاطر تسكرت البلاد سكرت معناها دي زومبوتياج برافو برافو قلب قولوا له سي ناظم العطروس قولوا له تحيه كبيره ليك سيدي بطل سي ناظم تحيه كبيره ليك لا ما شاء الله عليه والله برافو برافو يونس هكا
3: ساهم في انقاذ ارواح بشريه خاصه الموجودين في السياره ثم زاد لنجم الناس نجموا القراب زاد خاطر المساله نجم تتطور الى معناها بعد خاطر لي ديغاي نجم يكونوا بشريين ونجم يكونوا زاد
1: ماديه قدر الله
3: الحمد لله الحمد لله ويعطيه الصحه وبارك الله فيه روح مسؤوليه عاليه جدا من طرفه دونك نحيوه وان شاء الله مش كان السواق الكل يكونوا كيف الناس كلها يكونوا كيف
1: اكزاكتومون هذا
5: مش الناس كل كيف كيف
3: نعرف بيان سور
5: وفي الحالات هذوما فما دو رياكسيون يصيروا انستانتانيمون وسبونتانيمون فما زوز كاتيجوري متاع عباد فما العباد اللي بصفة آلية عندهم شجاعة أوتسو دي زوتر وعندهم كان ريفليكس متاع يرمي روحه حتى كان فما خبا كان ذكره هنا حكينا يا كلكو تون على التونسي اللي في فرنسا أنقذ العديد في بلاص يحترق أيضا وطلع وهبط المرأة وبنته وبالليتاج بالليتاج والكل فما كاتيجوري دو جون اللي معناها يتخذوا المنهج هذا وعندهم الشجاعة الكافية وينتفي عندهم في الوقت هذاك بالذات كل شعور بالخوف الكل وفما لو ريفليكس كي بلوز هما واللي هو أكثر
3: طبيعية
5: أكثر طبيعية وأكثر مناسبة مع طبيعة الإنسان إنه يخاف على روحه خاطر الإنسان أول حاجة معناه يخاف عليها هو أمنه الشخصي إنك مثلا باش تهرب حتى بالريفلكس باش تهرب كي تشوف نار ولا كي تبدأ تشوف خطر داهم من أي ناحية دونك فما لو ريفلكس هذاك اللي هو إبيديرميك واللي هو أمان على الأخر اللي هو طبيعي نش نلوم عليه باش نقولوا ليه هذا يا ومشي وفما ناس اللي عندهم من الشجاعه دون لور ناتور اللي تسمح لهم باش يرميوا رواحهم لانقاذ الغير هذا واحد منهم علاش تخلقت كلمه ايغو ولا ايغويك عمل ايغويك لانه خارج على الطبيعي ولا طبيعه الانسان ايغو سي كلكان اللي يتفوق على الناس الاخرين اللي بطبيعه الانسان يحافظ على روحه يحافظ على امنه يهرب من الخطر استنفريك ريفلكس تو في ناتوريل دونك العمل الايغويك هو الانسان اللي يرمي روحه للتهلكه حتى ولو كان كلف معناها خطر اللي هو باش ينقذ عبيده الكل شكرا ليه
1: تحيه ليه برافو نقولوا له تصفيقه كبيره عليه سي نادر العطروس وتحيه زاد كيف كيف صديقنا طارق بالهيدي اللي بعث لنا الصور هذه وتحيه كبيره لكافه اعوان النقل العمومي وعلى راسهم ايضا معناها الناس اللي تخدم في الشركه الجهويه للنقل بنابل كان هذايا الهاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: نحن مكملون بعضنا في حتى للستة متاع العشية في على كل لسان 71113000 رحبوا بصديقنا فؤاد بن خليفة من القسم التجاري مرحبا سي فؤاد اهلا وسهلا ورحبوا بدراكو هلو هلو
4: هلو كيف الحال
5: اهلا دراكو
1: في السلسله ولا عينيا
5: فضه اليوم فضيه
1: دراغون بول اميزينج وان يس يس خليها ظاهره بربي خلينا شوفوا والله فيري فيري نايس فيري نايس هي حلوه على عجبتني
5: اليوم فضه بكله مش بالفضه
1: خليه ان شاء الله يميت كلها ذهب يلا نمشيو تو سويت جيم اوفر

0: عسلام، مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر، وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبدا بالنوزانيه والمره هذه باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي، وباش نحكيو على واحد من اشهر صناع لي جو فيديو اللي اسمه ايديو كوجيما، هذا اللي عمل ميتال جير سوليد وواحده من اروع لي جو في التاريخ، وين يدافع. يعني كانت حاجه مفاجاه على الاخر للكوميونيتي نتاع الجيمرز، يدافع على صناعه الالعاب بدعم بالذكاء الاصطناعي، لانه يقول الذكاء الاصطناعي نحبوه يبتكر لنا اعداء اذكى أغرب، ولكن معناتها هذا كل بتبيعة بمساعدة الناس، لأنه برش عبيد تقول اللي الذكاء الاصطناعي منزموش يدخل في عمل فني جملة، يعني نجم يعاون بتاتر، يعني كفكرة ممكن يعاون بحاجات صغيرة نجم تربحنا الوقت، ولكن عمل فني دو بريفيرونس ما يدخلش فيه الذكاء الاصطناعي. لهنا الآراء تختلف الحق تعربي، وبرش عبيد تقول فما كاتيجوري جديدة كاريمون سنة 2026 باش تكون يعني سبيساليتي متاحة، هو أنه تقيم الألعاب المصنوعة بكلها بذكاء الاصطناعي، يعملوا لها كاتيجوري وحدها، على خاطر نجم تكون الحكايه انفير او تكون الحكايه يعني غير منصفه بالنسبه للعبيد اللي ديفلوبي ليلا نهارا وتخدم وكذا، وبعد يجي استوديو اخر بالذكاء الاصطناعي يخدم خدمه 6 اشهر او 8 اشهر في شهر واحد فقط او في جمعتين فقط، اللي تسمى الحق تاع ربي كما قلت لكم غير منصفه. ولكن هنا نحب نسمع اراكم، هل انه نعرفش في عمل فني بار اكزامبل، هل انه الذكاء الاصطناعي يعني مرحب به او غير مرحب به؟
1: يبدا يونس يجاوبك.
2: اسكن خوك يونس،
0: اذا كان يجيك مثلا مخرج كبير يقول لك ذايا مثلا فيلم او مسلسل، اما راهو اكثر من شطر مكتوب بالذكاء الاصطناعي، مش عابد كتبه معناه، وانه في التمثيل ومن بعد في البوست برود باش نخدموا برشا بالذكاء الاصطناعي، يعني فماش عابد باش تدخل.
1: هو راهو توا ذايا ما معمول به، معناه يخدموا به في السينما، يخدموا به في الموسيقى، حتى في الكتابة، معناها في الرواية، في حتى أكاديميا فما شكون يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وهذا يعني تم إجازته بشكل ما، لكن ينجم يقول لك الفنان باش يكون مزاحم ليه الذكاء الإنساني هذا، معناها
3: يعني تمثيل
2: لا مش مزاحم ليه يونس كي أونكور بلو غراف، مزاحمة ماهيش مشكلة، المشكلة إنه أوبودان تون هذايا باش يقتل كل ما هو إبداع،
1: ملكة إبداعية إنسانية،
2: الإبداع معناها ساعة باش ينقص برشا من الاختراعات ومن معناها الاسبري اومان السيرفو اومان، حتى باش يستعمل لك تو سكي بروغرامي في وسطه. دونك الفكر الإنساني باش يمكنوا الخمول والجمود والملكه نتاع الابداع باش تنتفي بشويه بشويه.
0: اما ما ننساوش لهنا الذكاء الاصطناعي راهو يخدم، يعني خلينا نقولوا باوردر من الانسان، يعني نجم لهنا ناخذ حقوق صوتك فقط، ونجم بصوتك انت نعمل اللي نحب.
1: لا ونجم نجم يستغنيوا على صوتي انا، معناها تو الذكاء الاصطناعي يغني اكثر من خير من
0: الكليبات في بالك فما دي انفلونسور صناع
2: محتوى. وعلاش انت خاطر بناتك قالوا لك راهو صوتك باهي وتغني مليح شدت عليك
1: وعليها غني لهم اليوم في الكهرباء عجبهم صوتي غريبه،
3: صوتك جميل.
1: قلت لهم نهار توجيت تاع عايده تتغني لكم
2: حاجه، واحد باش يعمل التبوع يلحن والاخر باش يغني، قدرت لي ليه؟
3: وانت صانعة في الوسط.
2: مشكلة انا ما نعرفش من با
3: حتى مشكلة تعلم
2: ما عنديش مشكلة.
0: حاب ناخذ رايكم شباب في الكومنتير، العباد اللي تسمع فينا وتفرج فينا، هل انك مع ذكاء الاصطناعي او ذكاء الانسان؟ في نفس الوقت فما خلينا نقولوا ديسان انيمي قديم على الاخر، وكلكم فرجتوا فيه ديسان انيمي هذايا اللي هو باش يولي فيديو جيم، جو حاجة ياسر مزيانة اللي هو أستيريكس وبيليكس. تصور كلكم تعرفوا أستيريكس وبيليكس.
2: يس يس عاد عملوا حتى فيلم، مش
0: عملوا فيلم وفاينالي. أنا باش نتستيكم حسب رأيكم، الكلب الموجود في أستيريكس وبيليكس، الكلب تاع أستيريكس وبيليكس لابي ذا صغير، شنو اسم؟
2: سيزار.
0: عطيكم عندي صغير هو على نفس الوزن أستيريكس أو بيليكس وبالإكس.
3: لا
0: معروف على الاخر بوم، فما كلب نتاع طنطا معروف على الاخر ميلو،
2: هذاك
0: هذا أقل منه
2: تقريبا. لاسي تذكروا فما لاسي زيد.
0: لا يي نعرف نعرف. الكلب تاع أستيريكس وبيليكس اللي اسمه إيديفيكس.
3: إيديفيكس.
0: إيديفيكس.
1: فخر جمال دابوس.
3: إيديفيكس.
0: إيديفيكس. أستيريكس وبيليكس وسيزار في يكون موجود وكلبهم إيديفيكس زيد كيف كيف في يكون موجود في الجيم هذا اللي بيكون متوفر عن نينتندو سويتش مازلنا ما عندناش دا سورتي أوفيسيل ولكن حاجة بيها كنا نرجع لكرتون متاع قبل ونحاولوا هكا نشوفوهم في حلة أخرى خاصة في ريميك وممكن يسر حتى في قصة أخرى.

0: باللسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: احنا مكملين بعضنا في على كل لسان حتى الستة العشية 71 من تشتر. فرح بالتليفوناتكم, شكرا ليك دراكو. شكرا تشويت الـ good vibes. يلا سيدي اختاركم ماريا كي.

رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. اليوم يا سيدي يا بن سيدي حبيت نتمنى هابي بيرثدي يا نوتخ برانسيس اليوم مايا فريوي تحتفل بلي 15 ans تاعها. ديديكاس تري تري سبيسيال جيها دو لا بار دو سا مامون سلمى دو سون بابا هيثم دو سون فرير هارون اللي يقولها نحبوك برشا برشا وربي يخليك لينا. كيف كيف زيدا بابي زيدا سي حسين يقولها ربي يخليك ليا اللي مامي نتاعها كيف كيف لي زونكل ولا لي طونط اللي يقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالخير يا مايا يا مزيانه. واليوم 10 جوان حبينا نتمنيه وكل عام هو حي بالخير خونا العزيز محمد مملوك. اليوم حمودة يحتفل بعيد ميلاده كله إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا حمودة يا غالي. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه من عند عشيرة عمره رانيا اللي تقول ربي خليك ليا من عند ولده زده كيف كيف بشير ومن عند أصحابه للكل اللي يحبوه برشا برشا ومن عند طارق والأولاد الكل اللي يقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا حمودة يا تحفون. هابي بيرثدي كل إنسان يحتفل اليوم بعيد ميلاد. يلا نمشي وتوت سويت نعملو طلع على سبوتيفاي. شكون محتل تراند الجمعة هذية؟ عنا نيو انتري جديد. والله العظيم سوربريز دو شي سوربريز. Guess who is it؟ نحكيو على كينج اوف بوب مايكل جاكسون يحتل المرتبة الثالثة بالهيت العالمي متاعو بيلي جين. توب 3 يمكن الفيلم بتاع مايكل جاكسون هو السبب انه رجع حير الاسم بتاع مايكل جاكسون. نمشيو في المرتبه الثانيه نسمعوكم جاستن بيبر في الجديد بتاعه بيوتي اند بيتس.

أريانا جراندي في المرتبة الأولانية Hate That Made You Love Me. Top 1 كانت هذه التوب 3 في سبوتيفاي كغنيت محتلين الترند. وبما أنه كينج أوف بوب محتل الترند في المرتبة الثالثة سمعكم تتسويت كينج أوف بوب مايكل جاكسون في بيلي جين.

مايكل جاكسون خلتنا حتى 54 دقيقة على موجات موزيك اف ام. بعد شوية أخبار الخامسة مع الجميلة غفران العكرمي. بعد هي عطينا أخويا شعلنا موزيكا. ويتني هوستن في I will always love you. يجاوبها أيمن للسيق شي قلنا أنا قلبي معك. هذه هي الموسيقى اللي تسمى فيكم بعد شوية. قبل ذي نكملوا مع جديد مرتضى قمرة غنية فيها برشة إحساس وبرشة وجيعة وبرشة موسيقى تعمل كيف.

شاكلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك ان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: راديو موزايكا فام تونس. الاخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين إلى الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم الأربعاء بعدد من مناطق البلاد. ووزارة الفلاحة تبين في بلاغ تحذيري استند إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائما لنزول أمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان بكميات متوقعة تتراوح بين 20 و40 ملم، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب رعدية، بما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، الوزارة توصي بالمحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن الملائمة إلى جانب حماية الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة والمعرضة لتجمع المياه. رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يبين أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر تبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيرا إلى سعي البلدين إلى مضاعفة هذا الرقم من خلال اللقاءات رفيعة المستوى وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن حجم تجارة البينية الإفريقية لا يتجاوز حاليا 16% مقارنة بأكثر من 70% بالنسبة إلى التجارة البينية الأوروبية، وهو ما يبرز أهمية تطوير الشراكات الاقتصادية داخل القارة. وكان ذلك على هامش لقاء بمركز النهوض بالصادرات جمع وفدا رفيع المستوى من ممثلي مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برؤساء مؤسسات وبنوك تونسية وممثلي القطاع الخاص.
4: اولا سيعتمد التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كانت ثم العديد من اللقاءات عاليه المستوى على مستوى الحكومات، والاهداف اللي توضعت هو مضاعفه المبادله التجاريه البينيه، وكذلك خاصه بالنسبه للجانب التجاره البينيه الافريقيه هي في حدود 16% مقارنه بالتجاره البينيه الاوروبيه اللي تفوق 65% توصل تقريبا 70%، بالنسبه لامريكا كذلك في حدود 55%، التبادل التجاري للقارة الآسيوية خاصة منطقة آسيان في حدود 45%، يبقى 16% في إفريقيا هي نسب ضعيفة وضعيفة جدا. نعرف هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة التبادل الحر في منطقة زليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة للدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة لمزيد تدعيم الشراكات لتنمية التبادل الدولة التجارية، كذلك الاستثمارات اللي هو يمكن في إطار تكامل التونسي المصري يكون عندنا إمكانية نفاذ للأسواق الإفريقية في إطار شراكات وفي إطار استثمارات مشتركة.
3: من جانبه رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر أن تونس ومصر لم تستغل بالشكل الكافي بعض الفرص المشتركة المتاحة بالقارة الإفريقية، والتي من شأنها أن تسهم في مزيد تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
5: ما زلنا احنا كبلاد عربية وبلاد شمال افريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها افريقيا زي ما بقية الدول الافريقية متكتلة مع بعضها بطريقة او اخرى، فزي ما بيقولوا احنا اتسنابت وليت احنا تأخرنا، انما ان شاء الله هتكون دي بداية، وفي تكون مجلس اعمال مصر تونسي وان شاء الله هتكون برضو بداية اخرى كمان لتوضيد العلاقات بين البلدين. سنتين، واحنا وجهنا الدعوه لمعالي الوزير برفقه مجموعه من رجال الاعمال لزياره مصر، وان شاء الله احنا نعتبر هذه الزياره مجرد زياره طرق ابواب لفتح مجالات ان شاء الله اخرى في المستقبل القريب.
3: عالميا، وكالة بلومبرغ للأنباء تفيد بأن واردات الصين من الاتحاد الأوروبي تراجعت في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، في حين ارتفعت صادرات الصين إلى التكتل بنسبة 7.6%، وهو الأمر الذي فاقم من العجز التجاري للاتحاد مع ثاني أكبر اقتصادات العالم. تقرير مراد الدريدي.
6: الهيئة العامة للجمارك الصينية تقول إن الواردات من دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 1.3% في شهر ماي الماضي على الرغم من الجهود الأوروبية لزيادة الصادرات للصين. وقالت وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية أمس الثلاثاء أظهرت أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين مقوما باليوان ارتفع بنسبة 16.9% على أساس سنوي في ماي الماضي. وبحسب هذه البيانات بلغ إجمالي قيمة واردات والصادرات الصين نحو الاتحاد الأوروبي 653 مليار دولار خلال الشهر الماضي، ليبقى فوق مستوى 4 تريليونات يوان لثلاثة أشهر على التوالي. في هذا السياق أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه بحاجة إلى اتخاذ خطوات أقوى لإعادة التوازن إلى علاقته التجارية مع الصين وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ومن المقرر أن تناقش هذه القضايا خلال اجتماعات مجموعة السبعة في فرنسا وقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الشهر. ومن المنتظر أن يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة فيديو بين دول مجموعة السبع والصين لمعالجة اختلالات الميزان التجاري. أوضحت وكالة بلومبرغ أن هذا العجز الكبير للاتحاد الأوروبي في تجارته السلعية مع الصين يزيد من الضغوط على المسؤولين الأوروبيين لفرض قيود على الواردات من بكين، لكن محاولات فرض قيود على المنتجات الصينية التي تصل إلى أسواق أوروبا هو أمر صعب وفق بلومبرغ، حيث تهدد بكين بإجراءات عقابية على المنتجات الأوروبية إذا تعرضت المنتجات الصينية لأي قيود.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في برنامج على كل السن. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس على كل السن.

0: قلبي معذب على موجات موزي كفام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، طريقة سلامة لكم الكل. تمنى لكم زادة كيف انكم تكونوا في خدمكم، قاعدين تعديوا معنا في وقيت يعمل الكيف في جاركم زادة كيف ومنسينكم على الأولى في تونس. سلام عليكم وين ما يوصلكم صوتنا على مختلف الترددات على موقعنا موزي كفام .net وفي الابليكاسيون تاعنا موزي كفام. عاود ذكركم تقدروا تشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس. سلام برشا على صديقي العزيز بديس بن عمر اللي قال لي عملت جوستو مع الغنيات اللي تعديوا بعد الاخبار. شكرا لك بديس، تحيه ليك والعائله الكل، وتحيه ليكم مستمعاتنا ومستمعينا. نسلم على اختنا همسه زيت كيف كيف تسمع فينا من المانيا، قلت لكم غير نسمع فيكم بعثوا لي التفاهم تاع تونس وين الطقس عندي ممطر. تحيه ليكم الناس الكل، شكرا على وفائكم. بينتنا عشره، بينتنا ثقه، بينتنا محبه. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا.
1: سيف السنه عينيك محلوله مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجونس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
2: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5-14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 تاع الصباح لل 7 تاع العشية.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المون.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: وفي على كل لسان نمشي وتو تسويت الروح تربح
0: روح تربح
1: يلا معنا صديقنا ماجد بونيب موظف 37 سنة من باردو عسلامة سي ماجد أهلا وسهلا
2: عسلامة
1: شنو حوالك
2: عسلامة
1: لاباس الأمور طيبة
2: الحمد لله
1: قريت في باردو وانت زادة ولا
2: لا لا لا
1: ما قريتش في باردو خويا كفاس صدقية أيوة كلش صديقي يا سيدي أي مدام قلت صدقية خويا نصعبوا لك الأسئلة على الدزة هذه ولا لا خليهم سهلين
2: اللي تعملوه مبروك
1: يا خويا ذيك هو لا لا أسئلتنا إن شاء الله في المتناول خويا العزيز زي
2: إن شاء الله يلا
1: توكل على ربي يلا واحد اثنين ثلاثة يلا جو شنو هي عاصمة تايلاند يا صديقي
2: كوالالمبور
1: تايلاند
2: باس
1: بار شكون يقدم برنامج كولتور بلوس على موجات موزايكا فام
2: برنامج شو تمام
1: كولتور بلوس كولتور بلوس من 8 ل 9 باس زيد كيف كيف بيه نكملوا مع سؤالنا الموالي قريت في الصادقية من أسس المعهد الصادقي
2: خير الدين
1: باش خير الدين باش على الأقل شوفت فيه عاد نرجع لك هاي شكون هي عاصمة تايلاند يا حبيبي هاي
2: تايلاند
1: ما
2: عنديش فكرة
1: ما سمعتش ببانكوك يا ماجد بانكوك ريت كيفاش بون ماجد إن شاء الله في فرصة أخرى أخويا تحية كبيرة ليك تحية ليك ولكل مستمعاتنا مستمعينا في باردو ويتقدم كولتور بلوس هي زميلتنا الجميلة سامية الحامي تسمعوها من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 على موجات موزايكا فام وخونا خالد قطات في الإخراج
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
1: كملين معاكم في على كل لسان حتى للستة متاع العشية تحية ليكم الناس الكل نمشي وتتسويت رقم على كل لسان
0: رقم على كل لسان
1: مرحبا أميمة أهلا وسهلا كيف أهلا الحال الأمور طيبة
3: الحمد لله
1: الحمد لله نحكي المرة هذه على المرور
3: باش نحكيو على استراتيجية وطنية للسلامة المرورية لتقليص نسبة القتلى والإصابات البالغة ب 50% اللي تم الحديث عليها في ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية ل 2025-2034 بحضور وزير الداخلية خالد نوري وقال رئيس إقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني للمرور العميد أيمن بن إبراهيم أن الهدف من الورشة هو كيفية توسيع الأنشطة المركزية إلى أنشطة على المستويين الجهوي والمحلي من أجل تحقيق نتائج ملموسة في مجال السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات وتداعياتها منطلقة الاستراتيجية من عام 2023 تنقسم إلى 3 مراحل ضم في المرحلة الأولى أهداف قصيرة المدى للتقليص بنسبة 10% في الوفيات والإصابات البالغة في حوادث المرور في الطرقات التونسية وتحسين المعطيات المرصودة وأهداف متوسط المدى ثم الأهداف طويلة المدى بهدف تقليص نسبة القتلى والإصابات البالغة ب 50% من المعدل الأساسي عند انطلاق الاستراتيجية كما قلنا في 2023 وتتضمن الاستراتيجية هذه 5 محاور و 168 نشاط مترابط ينفذها أكثر من 15 هيكل عمومي عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين إضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها وأكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور التابع لوزارة الداخلية العميد شمس الدين عدواني أنه السبب الأول لحوادث الطرقات منذ بداية السنة وإلى غاية شهر مايو اللي فات كانت السرعة وبين أنه المرصد يطبق خطط اتصالية شهرية تراعي خصوصيات كل شهر والمناسبات اللي فيه
1: أعطيك الصحة أميمة ومعاش نتحدثوا على عطلة آمنة ولا نتحدثوا على سنة آمنة وبه برشا أنه العمل ما يكونش مناسباتي يكون على 12 شهر يدور دونك هذه استراتيجية جديدة في إطار التوعية والتوعية ديما المرة هذه بعدنا على الترهيب عايدة وحبينا نمشي أكثر نحو الترغيب أنا مع سياسة الترغيب معنى الترهيب لتوك الترغيب على خاطر بالحق رأو الترهيب والترغيب
4: شبيه هذا يا ميت هذوما بالله
1: أكتبت لكم
4: شبيه عدواني وعيدائي هلا يا ميت هذوما
5: كي نقول لك اللبسة الكحلة هذه
4: والله بالحق صعب بالحق صعب غفلات لماغ على الأخر ولا بيس يا أخوي
3: مش كان لماغ حتى
4: الترهيب
3: عليها لطف يا ربي
1: عليش الترغيب والترهيب
4: شو شو لاباس خويا اسمع شو نقول لك خويا شو لاباس خويا شو لاباس مدام وحيده بالله شوف ولدك شنو اموره شوف ولدك شنو اموره احكي معاه شويه كي روح احكي معاه شويه كي روح بدل له حوايجه
5: بدل حوايجه
4: بدل له طريقه لبستك مش تلبسك بدل حوايجه بدل لك معناها الوان اللي تلبس فيهم حاول تبدل له طريقه لبسك
1: يا مدام انا معاه اليوم
4: انيس كي تحجم له بالله خويا شوف كيفاش يخش فيه سامي قلت انيس
1: برا بنتي
4: انيس هذاك زازار
1: تعرف كل شيء علي
4: شكرا على
1: برا عزبتني في تونس كيفنا هاي
4: شوف خويا
1: حكينا على حد الثلقات
4: بالمناسبة نشكر انيس على المرقيس اللي ما عنده حتى علاقة بالمرور هو في الحقيقة توا نجم ناخذ شوية من كلامك وشوية من الكلام الآخر خد فماش استراتيجية مثالية للحد من حوادث الطرقات لكن فما منهج متكامل تنجم معناها تنتهجه السلطات المعنية لتحقيق السلامة المرورية ويجمع بين برشا عناصر وأنا ديما في المسألة هذية ونقول فما مسؤولية مشتركة ما بين السواق واللي يقتديوا الطرقات بكل أنواعهم كسوا موتورات وإلا كراهب وإلا كيران وإلا تاكسيات وإلا نقل عمومي وكل الكراهب متاع نقل الجامعي يرحم والديك وبين أيضا مسؤولية الدولة هات نبدأ بمسؤولية الدولة لأن ديما الدولة عندها لا بروميير ريسبونسابيليتي بما أنها هي الضامنة لرفاه المواطن بصفة عامة دولة يلزم تحسن البنية التحتية
1: أيه؟
4: تدخل هذه في الاستراتيجية يلزمها تقوم بصيانة الطرقات وأسلاح الحفر والكياسات تحسين الإنارة والعلامات المرورية خاصة في اللي زوتوروت رانا باللي بالحق أنا واحدة من الناس وليت معادش نحب وليت أيه؟ أنا اللي منخاف من شيء وليت نخاف كي نسوق في الليل والله العظيم وبرشا من أصدقائك ياخذوا ثنية معناها في الليل في اللوتوروت الناس اللي تعمل وانتي تعرف واحد منهم أحسن تعمل في النافات وتعرف شنو معناها المخاطر وقت اللي واحد يبدأ يمشي في كياس اللي ما ترى حد شيء ظلام دحسة وهو أوتوروت راه يخلص بالفلوس تخلص انتي باش تدخل اللوتوروت أيضا تطبيق القوانين بصرامة على المخالفين والترفيع في العقوبات المالية الترفيع ذي أنا بالنسبة لي حل من الحلول
1: هذا هو نحكي عليه الترهيب نحكي عن الترهيب هذا
6: أنت كي تقول ترهيب تمشي
4: حاجة
1: ترهيب هذا الترهيب بالفلوس
4: اللي هي تجعل فوالا يخافوا على فلوسه خاطر المواطن التونسي يخاف على فلوسه أكثر من كل شيء أيضا التوعية والتدريب عبر حملات مستمرة ماهيش أوكازيونيل مطلوبة زادة جدا في الحالات هذوما في إطار هالاستراتيجية هذه العمومية هذا من ناحية مسؤولية الدولة من ناحية مسؤولية توا اللي قاعدين يسوقوا في الكياسات راهو بالحق بنت الجمش ما تعملش أكسيدونات وما تكونش معناها النسب متاع الحوادث المرور متاعنا مرتفعة بالطريقة هذيك والحوادث المرور القاتلة أوسي معناها بالطريقة اللي يسوقوا بها توين سارة راهو بالحق ما تغير حتى شيء معناها
1: كيفاش تحبوا
4: قد ما يتكلموا الناس ما فماش معناها ما فما حتى تغير في السلوك سلوك السواق في كياسات تونس ولا سلوك الموتورات في والله ما تشهد لوتوروت مشيرة النار مشيرة بنزرت بالله العظيم زوز موتورات منهم واحد خمسة فوق الموتور والله يا يونس يا خمسة فوق الموتور راجل ومرته وثلاثة صغارهم ما بيناتهم واحدة وراها صغير من تالي ولا أنا كاسك متاعك راجل بكاسكيت
1: دجا خمسة
4: كاسكيت في بلو خمسة وواحد آخر أربعة معناها فرد نهار راهو هذا من اللي شفتهم أنا فرد نهار معناها كيفاش تحب أنت ما يصيرش خاطر على حسب المعلومات والإحصائيات المرورية نسبة مئوية كبيرة ما هالحوادث هذه المقتل متسبب فيها موتورات مش متسبب فيها هي تتسبب فيها لكن هما ضحايا زيدة خاطر هما اكسبوزي على الاخر باللي في الكهرباء عندك الارباك تحميك عندك التولة عندك معناه مش كيما موتور معناه سي مقتل بالحق وهما حتى كوفيرتور خمسة من الناس دونك السلوك هذي سلوك متاع يلزمو يتغير. ما نعرفش كيفاش باش يتغير. بون قلنا هذه العقوبات اللي صار, لكن الناس ما نعرفش انا ما عندهمش كونسيون تي حتى على ربع دقيقة, ربع مش ربع دقيقة, ثلاثة ثواني مازال في الفروج يحرق لك الفو. ثلاثة ثواني شو مش تعمل بيهم؟ معناها كل ديفيرونس في الواحد, معناها شنو اللي باش تربحه في حياته انه وتبدا كروز مورا ويبدا الاخر مازال يحب يزرب باش قبل ما في الاورانج يتعدى وتقامك. والله ولت البارح كرهبة غاديك في الفوز باش ندور دولتر كوتي من اللي هابتين من المنيلة, كرهبة مقلوبة في وسط الكياس في عز النهار والقايلة ومغفصة
5: مغفصة. انت بيغ انكور تربحوا وقت, لكن سمح لي ما تربحوش وقت. تربحوا احيانا عند بعض الناس احساس بكونه
6: متفرم العبيد,
5: خرق القانون, خرق القانون, تجاوز القانون حق بالحق. فما ناس هكيك معناها يقول لك لا تجاوزت وياي ما
1: فهمت. وتحس انه فما معناها قداش في يحطوا اليوم دي غداغ وقداش فما دوريات مثلا في لوتروت ولا حتى في وسط البلاد. شفنا الاكسيدون اللي صار في ما نعرفش كان شفتوه ولا لا في الايامات الاخرانيه في لوتروت, كمين دلاع هذاك اللي تقلب اللي واه دونك اللي ما بين نفيذه وبوفيش, معناها واللي ديغا اللي تسبب فيهم وعد على ذلك. معناها كل يوم عندك العديد من الحوادث سببها السرعة الحمولة الزائدة. راهو ما راهو مش معقول, راهو وصلنا إلى. وثاني حاجة تتفكروا كل مرة نحكيه على أنه ممنوع الشاحنات تدخل المدن الكبرى وكذا في أوقات معينة صباح وفي العشية في وقت خروج الخدمة. مازلنا راهو مازلنا نعاني الأمرين من هذا. راهو ذي تشكيات تجينا أو كوتيديان. دونك اليوم قد ما نشدوا في العقوبة ولهنا عايدة اللي لازمنا نقولوه, معناها يلزم اليوم
4: تشديد العقوبات
1: مسوا في مكتوبه مسوا في مكتوبه. اليوم تو تشوف وقت الناس الكل تمشي ديسيبليني وكثر زادة كيف من كاميرات المراقب. باهي أن اليوم المرسل الوطني للسلامة المرورية أنه يقوم بالحملات هذه التوعوية توعي, ولكن كي ما توريش العين الحمراء ما توريش العين الحمراء.
5: فما حاجة أحسن
1: يلزم تشيف تتشيف العصا واضح ولي مزمش تضرب واضح ولي تشوف العصا خطر لما الناس أقوى من الباساج لكت
5: قولت زيري لازم القزولة أي يقول زيري دونك لكلم القزولة العصا
1: أوكي
5: تقول معناها عدا الكلام اللي قالته عايده معناها زاد ثم لهوه والبنيه التحتيه وغيره وغيره. لكن فما حاجه مهمه انه مزيد استعمال التكنولوجيات الحديثه في الطرقات, هذه حاجه مهمه. كيف تحديث القوانين وتكييفها مع التحديات, خاطر توا تبدل معناها 10 سنين التالي و20 سنه التالي الكياس مش كيما توا. معناها دخلت برشا حاجه منهم البورتابل اللي
1: كيشات
5: الكورتابل معناها حاجه كبيره. معناها راهو العبيد تستعمل بورتابل عادي معناها
1: وصغار في السياج الاولاني صغار من غير سانتور وغير ما اخر ذلك.
5: دونك معناها الخدمه مازالت كبيره, الخدمه هي الخدمه الحق. معناها ما يمكن فعله كما نحكيوا على البنيه التحتيه والقوانين وغيره وغيره وغيره, لكن ما نجموش هذا الكل ما يكفيش. يكفي انه نتلهو بالمواطن اكثر, بالكوندكتور, بالسيد, بالسلوك. والسلوك هذه مثلا مش مثلا تاع فلسه فلا مش مثلا تاع فلسه مثلا
4: تصير بالسنوات
5: بيان سور اونس انا نحاولوا
4: انا فهمت انا كيفاش يتبدا. انا توا مانيش فاهم التركيبه كيفاش باش تبدل السلوك. معناها نحكيو عن نظافه الناس طايش في الشارع على
5: المذهبيه يزيدوا ماده حتى للتلامذة نتاع المدارس اسمها التربية المرورية. علاش لا حتى ساعة في
1: الجامعة داخل في الادوكاسيون سيفيك
4: ما فماش تربية مرورية. انا يلزم نعملوا التربية البيئية باش ما عادش يلوحوا الوسخ وزباب في القاع. يلزموا نعملوا التربية الأخلاقية باش ما عادش
1: سيفيك ادوكيشن
4: يعني بلي
1: هذاك الكل اسمها سيفيك.
4: لا ما فيهمش كل قريت انا الادوكاسيون سيفيك بوندون دي زاني كلها قوانين وواحد والكل ما فيها لا
1: ماهيش هذيك ماهيش هذيك ما نحكيوش عليها
4: نعملوا ماتير اخرى وحدها
1: ماهيش هذيك ما نحكيلكش على التربية المدنية
5: في اطار نوادي
4: مش تربيه مدنيه.
1: اخسر لي اخسر لي شو كلمه مدنيه اسقطت كانت اسمها تربيه شقريتها قوميه
5: وطنيه تربيه وطنيه
1: تربيه وطنيه وتربيه قوميه
4: كانت قديمه برشا.
1: نحكي لك يا عاده
5: تو يحكي لي لينا
1: نحكي لك انا تو اش كانت اسمها تو لا هي تو خاطر هي ما نسيت هذاك
4: لا كي قريت ما
1: كي قريت انت اش كان اسمها
4: تربيه مدنيه
5: ابون
4: والله
5: وين قريت انت
4: خزنه دار
1: في عاد بورقيبه كان اسمها تربية مدنية
5: تربية وطنية نقيتها تربية وطنية
4: تربية وطنية وطنية صحيح مش قومية وطنية
1: قومية في الثمانية بعد محمد مزالي ولات تسمى تربية وطنية واضح ولا وبعد حبوا يدخلوها بعد 7 نوفمبر هكا هذبوها قالوا هكا حطوها تربية مدنية وهي ليس لها علاقة بالمدنية البتة فما حاجة هذيك تربية وطنية تقعد لروحها ونمشي نحو التربية المدنية الحقيقية.
4: Le comportement civique.
1: Justement, le comportement civique. كيف نعلم أطفالنا أن يصبحوا واضح ولا أنهم يوليوا مواطنين صالحين كاملي حقوق الحرية والواجبات.
5: التلامذة متاع الابتدائي عندهم مادة اسمها الطريق إلى الأخلاق. معناها الطريق إلى الأخلاق تم كل شيء.
1: كل شيء بيان سور
5: من مبدا انه الاخلاق تجب تكون نسبيه ومتغيره وفق المصلحه وفق الزمن الوقت غيره غيره معناها حاجات تتبدل حاجات تتجدد دونك كل عصر بين ظفرين عنده اخلاقه دونك التلامذة الصغار معناها اللي تحكي فيه عايد الكل هو الطريق الى الاخلاق انك تحترم غيرك في الكياس في فضاء عام في فضاء خاص في هذه مسائل
4: ممتلكات عامه ممتلكات خاصه
5: احترام كنا نحكيوا ديما نحكيوا على مشكله التونسي عنده نفور غريزي من كل ما هو فضاء عام وحاجه ملك الدوله ملك الاخر ملك المليك مش نتاعو
1: مش نتاعو دونك هذا هو على كل حال رايكم كالعاده حطونا ان كومونتير ولهنا بربي كلمه اخيره مدام الاستراتيجيه هذه تعرضت امام السيد وزير الداخليه سي خالد النوري بربي سي خالد النوري ما فيها باس اليوم نعملوا حملات على سائقي الدراجات الناريه بدون معناها تأمين وبدون خوذة هذوما العبيد
4: اللي ركبوا خمسة وأربعة
1: قاعدين اليوم يمثلوا خطر كبير على الأمن متاعنا وخطر كبير على سلامة الطرقات متاعنا حدث ولا حرج عايدة راو أربعة وخمسة طول يسمعوا فيك يقولك واحدة على ألف إيه ما أخويا
4: والله لي
1: شد 99% من غير خوذة ومن غير أسورانس دونك هذا لا قدر الله كان تصير له حاجة معناها شوف معناها ما نحبش نفول بالخايب على كل حال هذه ان شاء الله سن طومبا دون لو غيدان سور كيف ما يتقال وراكم كالعاده اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
7: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش اقوى
8: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
9: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا لأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
12: عندك أورانج
13: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تودو ملافيسة ريزيرفي وتمتع بالبخومو توصل حتى ل 50% في أحسن زوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تودو مع ترافل تودو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو ترافل تودو لي بري تودو
14: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد

0: فرقة المايسترو هيثم الهيري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة بتعشية
1: رحب بكم من جديد وين ما كنتوا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. اخونا يونس في الكواليس قاعد يشعر علينا. على كل تحية لك يونس. سلام عليك. كيف هسه
2: نحكي مال محمد القسبجي؟
1: شو تشعر علينا اخويا؟ تورينا في اخويا على الاقل تعطينا في هكا هيت نقولوا بعض من الثقافه. اخويا بارك الله فيك سيونس. يلا سيدي انتم اللي تسمعوا فينا وتحبوا تمشيوا وتبدلوا جو. قلنا لكم ايامات التالي قلنا لكم وقيت تمشي المره هذه تعيش معنا الجو وتتبعوا الموجه وين في قرقنا ايوه التي يسعى اليها تمشيوا المهرجان ريم وتربحوا معنا دو تيكي وتحضروا العروض اللي تتواصل بين 12 حتى 13 جوان. هذايا الكل باش يصير في لو غران اوتيل في قرقنا. هذه لا ديزيام ايديسيون نتاع ريم ويف. تبعوا الموجه ادخلوا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام وتلاقيوا زوز من اصحابكم ومشيوا واستمتعوا في قرقنا. عديوا ويكاند يعمل الكيف وين تلقاو اعز الموسيقى مع اكثر الاسماء شهره. فوزي شكيلي نلقاو دي جي زي كيف كيف جوس ونلقاو ايضا لافلاشا نيجرا ونلقاو لابي اسمونا التركي واسماء اخرى. هذا الكل يكون ان شاء الله كما قلت لكم في ريم ويف في لا ديزيام ايديسيون من 12 ل 13 جوان 2026 في جزيرة قرقنا. تتسويت الموعد باش يكونوا مع اخر الاخبار الوطنية واخر اخبار تكنولوجيا. تتسويت مع صديقنا محمد علي سويسي في هاي تيك. بعد هي غنيت لومبوتياج شعلنا سيدي. صوتوا واخترتوا على ريكي مارتن في ماريا غنية ترجعنا ل 1997.
3: احلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة احلى بونوس. تريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
4: اريدوا طور عالمك.
5: هاي تيك عسلمتكم. مرحبا. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. البارح انثروبيك اعلنت رسميا على اطلاق فابل 5. نحكيوا لنا على موديل متاع ذكاء اصطناعي موجه للسيبر سيكوريتي يعتمد على الخدمه متاع ميثوس. عباره على انه ميثوس لكنه بريدي. اللي يسال شنو ميثوس ذكروا في الشهرين التالي في افرين اللي فات شركه انثروبيك كانت اعلنت على ذكاء اصطناعي عمل ضجه كبيره. خلينا نقول عمل زلزال بالنسبه للقوه متاعو. عنده بوتنسيال كبير ياسر بالنسبة لكشف الثغرات الأمنية واستطاع أنه حتى يكشف بعض الثغرات الزيرو دي في جوجل والعديد من الشركات الأخرى. بالنسبة لميثوس اليوم يعتمد في بروجي اسمه بروجي جلاس وينج حاضر فيه دي بارتنير محدودين كما أبل ولا جوجل ولا انفيديا وغيرهم. أما بالنسبة لفابل 5 باش يكون موجه للعموم للناس كل. وبالنسبة للخدمة بتاعه ترجعك لكلود أوبيوس 4.8. دونك شركة انثروبيك حبت من خلال الاعلان هذايا انها توري انه استراتيجيتها بالنسبه للي سوليوشن نتاعها نتاع الذكاء الاصطناعي الموجه للسيبر سيكوريتي هي يعني استراتيجيه طويله. هذاك علاش الفيرسيون بريدي هذايا من فابل 5 تخرج معها زاده فيرسيون جديده من ميثوس. ميثوس 5 وفي نفس البروجي بروجي جلاس وينج وبالنسبه لمستعملين محدودين كيف ما هو الحال بالنسبه للفيرسيون الاولانيه. كلود فابل 5 موجود اليوم اكسيسيبل على الابي نتاع كلود بالنسبه للي زوفر انتربرايز. والموديل اليوم موجود ما غير سيركو ما غير ما يكون فما دفع لفلوس اضافيه بالنسبه للفورفي برو ماكس تيم وانتربرايز حتى ال 22 جوان. ابارتير من 23 جوان باش يكون موجود عن طريق اليوزج كريديتس. يعني الناس اللي تحب تستعمل فابل 5 باش يوليو مجبرين انهم يخلصوا دي كريدي زايدين بارابور الاستعمالات نتاعهم والفورفي اللي يخلصوا فيه شهريا بالنسبه لكلود. الاطلاق نتاع فابل 5 يجي في وسط سباق كبير ياسر بين شركات التكنولوجيا وخاصه بالنسبه للذكاء الاصطناعي بالنسبه للدخول في البورصه الامريكيه. شدوا عندكم الارقام هذيا اللي توري قيمه الشركات الجديده هذيا. شركات جديده مقارنه بشركات كما جوجل ولا ابل ولا انفيديا وغيرهم. الجمعه اللي فاتت انثروبيك الشركه الام نتاع فابل 5 اعلنت على تقديم الطلب بالنسبه للدخول في البورصه الامريكيه. الدوموند نتاعها توصل ل 9 965 مليار دولار. اوبن اي اي الشركه الام بتاع تشات جي بي تي عملت الطلب نتاعها نهار اثنين هذا والبارح، والفالور نتاع الطلب نتاعها 852 مليار دولار. هذوما زوج شركات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي نحكي عليهم برشا في الاشهر اللي فاتت، لكن فما شركه واحده اخرى اللي فاتتهم الكل، نحكيوا على سبيس اكس اللي باش تدخل غدوه رسميا في البورصه، والفالوريزاسيون نتاعها توصل لل 1800 مليار دولار. على كل ما بين الشركات الاخرى بالنسبه للذكاء الاصطناعي اللي في ثنيتها للدخول في البورصه الامريكيه، نحكيوا على بيربليكسيتي اي اي اللي ناويه انها تدخل للبورصه الامريكيه في 2028. سي الامور رجعت كيف كانت بالنسبه لجيميناي. جيميناي الذكاء الاصطناعي بتاع شركه جوجل، عرف بان كبيره بدت من 11:15. مع 11:15 بدت صبحيه صعيبه بالنسبه للمستعملين بتاع جيميناي اللي ما لقاوش حتى تجاوب من الذكاء الاصطناعي هذايا. وقت تعمل برومبت ولا تطلب منه اي حاجه يجاوبك بتكست فارغ، ما فما في حتى شيء بالنسبه للريبونس. جوجل ما حكيت حتى شيء بالنسبه للايرور هذايا، ايرور 1099 ولا ايرور 1076 هكايا ظهروا بالنسبه للناس اللي جاتهم البان هذيا. بان كيف قلت لكم مست برشا بقايع في العالم وما كانش فما حتى تفسير من شركه جوجل، لكن بشويه بشويه الامور كيف قلت لكم رجعت زادها لثنيتها، وجيميناي اليوم متاح للخدمه بعد البان هذيا. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونات.
3: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
4: أريد طور عالمك
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادا، وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية، وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم.
2: بداية البنك تحفل عصيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي سلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام، وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنسوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
0: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج، وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية. غنية المبوتياج

0: ريكي مارتن وهالفايبز هذوما يوصلونا حتى ال 55 دقيقة على موجة موزيكا فيها. مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. شو الناس تحكي؟
1: ناس تحكي
0: نحكيو على الفيلاج ميتيك على سيدي بو.
2: لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو باش تنظر خلال دورتها 48 المقررة تنظيمها بمدينة في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية 2026 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح باش يتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جويلية حسب ما ورد في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. وتسعى قرية سيدي بوسعيد إلى الحصول على الاعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 1979 رغم الارتباط التاريخي بين زوز مواقع. وتعد سيدي بوسعيد من أبرز المواقع الثقافية والسياحية في تونس، ويرتكز ملف ترشح على معايير اليونسكو المتعلقة بالمستوطنات البشرية التقليدية والتراث الثقافي الحي ذي القيمة العالمية الاستثنائية. ويخضع الملف حاليا لتقييم خبراء المجلس الدولي للمعالم المواقع اللي يدرسوا مدى سلامة الموقع ونجاعة خطة إدارته في مواجهة التحديات المرتبطة بالضغط السياحي والعوامل البيئية ومخاطر عدم استقرار التربة.
0: شكرا صحة أميمة. دونك اليوم هالمجهودات هذية ونعود نذكر تحية كبيرة لأهالينا في سيدي بوسعيد اللي خدموا برشا على هالملف هذية وكيفية في المعهد الوطني للتراث، وشفنا بأنه عملية توثيق متاع العديد من الأنشطة اللي تختص بهم مثلا قرية سيدي بوسعيد، كيف ما الخرجات اللي تصير
3: خرجات اللي...

0: إيه كان مهم بس في قلب في قلب لوغول دو تونيز دونك شنو تحب تعمل انت اكثر من هك دونك في قلب في قلب لومول دو كارتاج كاريمون ولكن اليوم هذه القريه اللي ملا كولين دي لوميير كما يحلو للسيد علي الشريف اللي يسميها لمحاله ولكن هذه بالحق اليوم هذه الهضبه من الانوار الانوار الروحيه الانوار الثقافيه والانوار ايضا الفنيه اليوم تستحق
1: بوركليو مدرك
0: بوركليو مدرك مره من هنا والعديد من معناها من
2: الرسامين
0: الأدباء كيف كيف معناها الأدباء العد وكيف كيف مشهور معناها كل إنسان لازم كي يجي لتونس يعمل له يمشي قهوة في سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد تستحق اليوم مكان أفضل من اللي موجود معناها من اللي عليها فيها اليوم هكا ولا
1: صحيح والبلدية بلدية سيدي بوسعيد من عام 1893
0: أي من أقدم بلديات
1: دونك وفما واحد من بين الشروط المهمة في هو اللي كان تحكي عليهم وما هو درس مدى سلامة الموقع نجاعة خطة إدارته في مواجهة التحديات مرتبطة بالضغط السياحي لأنه يعني ديما عندنا مشكلة سيدي بوسعيد معنا احنا وحدنا التوانسة في الصيف مشكلة والعوامل البيئية ومخاطر عدم استقرار التربة واحنا لحدنا في السنوات الأخيرة خاصة في التساقطات الأخيرة اللي صارت في جونفي ديسمبر جونفي فما مشاكل في فما سيدي بوسعيد فما مطالبين أكثر بالاعتناء بالربع بالقرية لأنها يعني قرية جميلة جدا قرية رمزية في البلاد ناسها زادة محلاهم فيها لجمة زهرة اللي هي حاجة هي برشا متحف آلة موسيقية بديع فيها مناظر مزيانة فيها بحر معناها فيها كل شيء دونك نعتني بها أكثر يحب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يصنف ضمن اللائحة هذه وإن شاء الله في العوامل القادمة الأيام إن شاء الله شوفوا أكثر عناية زادة كيف كما كان تحكي بنوفر زادة للناس لباركينج زادة كيف
0: أي مشكلة عندك مشاكل كبيرة وكبيرة جدا
1: ونظافة
2: ونقوموا بزيانة الدويرات اللي فما برشا ديار توا ولي وغديك اللي الحقيقة ما عادش يليقوا يلزمهم
1: فما مشكلة استقرار تربة كاريمون من جهة البحر
2: ما البارح نقرا على لو شاتو دو فيرساي بعد الريفوليسيون اللي قعد 50 لا مش نعرف في مقارنة انا مش نحكي لك حكاية قعد 50 سنة وهو معناها مهمل وكيفاش من بعد لوي فيليب كيفاش 4 عام باش عاودوا شوف توا قداش يدخل فلوس قعدوا 4 عام من 33 حتى 37 من 1837 هما ريقلوا فيه اغزر له معناها قداش ولا يدخل فلوس 10 مليون دو توريست باغون
0: اكزاكتومون هذا هو يعطيك الصحة عايدة شكرا جزيلا ليك ميرسي يونس
1: شكرا بارك الله
0: خليكم تو سويت شكرا للفريق الكل خليكم على الجميلة غفران عكرمي اخر الاخبار الوطنية والعالمية اسكندر ابراهيم اخر الاخبار الرياضية بعد هي ريكاب سبور مع حيدر شيرني والموعد جاتك العادة مع شاكر في واحد من الناس كل شوكلوس مع سامية وبنت الفام على موجة موزيك فام مع يسري جديدي خليكم تو سويت مع الاخبار نقولكم تقابلوا غدوة ان شاء الله في على كل سنة جديدة في امان الله
3: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
4: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
5: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة أحدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء
6: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستيك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
7: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيار ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع عش بنديريس

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: الكوب دي موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. معدل التضخم السنوي في تونس يستقر عند 5.5% خلال ماي 2026 محافظا على المستوى ذاته المسجل في الشهر السابق، ويأتي ذلك في وقت وصل فيه مؤشر أسعار الاستهلاك تطوره بوتيرة محدودة، في إشارة إلى أن تكلفة المعيشة ما زالت تتجه صعودا ما يعكس استمرار التغيرات في مستويات الأسعار رغم استقرار معدل التضخم العام وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في هذا السياق، الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأصول العربي بن بوهالي يعتبر أن استقرار معدل التضخم لا يعني استقرار الأسعار، بل يعني فقط أن الأسعار تواصل الارتفاع تقريبا بنفس الوتيرة السنوية المسجلة خلال الأشهر السابقة وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ناصر الجلجلي يعتبر أن القطاع الاقتصادي المرتبط بالرياضة في تونس يعاني من بعض التعطل بسبب ما وصفه بأزمة الثقة والحوكمة على مستوى الجامعات الرياضية والجمعيات واللاعبين، حسب تصريحه لمفدنا إلى البرلمان لحبيب وذان على هامش جلسة استماع بلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بشأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.
4: اليوم الرياضة هي غرام كرة، هي زادة رافعة اقتصادية وهي مصعد اجتماعي. الرافعة الاقتصادية هي شوية أمبان خطر، ثم أزمة ثقة وأزمة زادة حوكمة في مستوى الجامعات، في مستوى الجمعيات، وفي مستوى زادة اللاعبين وليزاتلات. الأزمة لازم معناها نشجعوا ليزاتلات اللي هما راية تونسية معناها يرفعوا فيها، يلزم نعطيهم تغطية اجتماعية، يلزم نشجعوهم بصفة خاصة، ويلزم برمجة معاهم. هو واضح صاير هذايا اليوم، ولكن ما نشرعوا في النتيجة، لربما يجب أن نبدل الاستراتيجية.
3: عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد إيران اليوم، متهما طهران بالمسؤولية عن استهداف مروحية أمريكية من نوع أباتشي، قائلا إن إيران ستدفع الثمن. وترامب يضيف أن الاتفاق الذي تعمل عليه الولايات المتحدة يهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن الاتفاق المبرم في 2015 كان يتيح لها الوصول إلى هذه القدرات، ومؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تريد تكرار ذلك النموذج. في المقابل، الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يؤكد تمسك بلاده بمواقفها وأنها لن تتنازل أو تستسلم، مشددا على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام عبر الطائرات والقصف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبار إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة. أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريدو، طور عالمك. سبور إكسبرس.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم أصدر اليوم جملة من القرارات، خاصة نحكيه على القرارات اللي تهم أحداث ما بعد الدربي، درب الأخير بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي في البطولة. ومن أهم العقوبات نحكيه على 12 شهر إيقاف على النشاط على المقابلات بالنسبة لمحمد أمين توغاي مدافع على الترجي الرياضي التونسي، وثلاثة مقابلات إيقاف عن المقابلات، زادة كما قلنا ثلاثة مقابلات عقوبة بالنسبة لمهاجم النادي الأفريقي في الشواط. دونك 12 شهر لمحمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لمهاجم النادي الأفريقي في رأس الشواط في خصوص أحداث ما بعد الدربي. وهذه قرارات الرابطة بينسور الملعبية ولا الفرق زادة نتاع الملعبية، أكيد يتم الاستئناف القرارات هذه، لكن هذه قرارات اليوم هبطت من الرابطة ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. رئيس النجم الرياضي الساحلي فؤاد قاسم أكد في تدوينه على صفحته الرسمية أنه متمسك باستقالته من منصبه. فؤاد قاسم اعتذر عن موسم صنفه دون المأمول وتوجه بالشكر لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي ساندته وساندت الفريق، وتمنى زاد النجاح للدكتور كريم العكروت في قيادة النادي إلى أن يتم انتخاب هيئة جديدة. النادي الافريقي اعلن اليوم انه استوفى كل الشروط الماليه والاداريه اللازمه للمشاركه في مختلف المسابقات المحليه والقاريه في الموسم القادم، الموسم الجديد. اداره الافريقي اكدت انه تم خلاص مبلغ 660 الف دينار بعنوان احكام باتة وخطايا تستوجب الدفع. استقبل المرسى اعلن يوم بصفه رسميه انتداب الظهير الايمن لهلال مساكن نضال بن عمر لمده 3 مواسم. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الموجود في المكسيك، التحضيرات متواصلة لمقابلة السويد كالعادة اليوم تقريبا في نفس توقيت المقابلة 3 متاع الصباح بالتوقيت التونسي، حصص تدريبية أخرى بالنسبة لصبر الموشي والملعبية اللي موجودين على ذمته. زاد إذا كان نحكيه على المنتخبات، نحكيه على منتخب أقل من 23 عام ليلعب في التورنوا في دورة تولون الودية، نحكيه على في فرنسا من مقابلة قاعدة تلعب. وجولة رابعة، جولة رابعة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، بدأت طول مقابلة مع منتخب كولومبيا الأقل من 19 عام حتى التوى التعادل 0-0 في درجة تقريبا من نهاية أو بداية المقابلة. أهم المقابلات الودية المبرمجة اليوم هي آخر مقابلات بالنسبة للمنتخبات المشاركة في المونديال. آخر الوديات البرتغال مع نيجيريا، ماتش يبدأ 9:15، بعد 9 إنجلترا مع كوستاريكا، والجزائر مع بوليفيا نفس توقيت 9 متاع الليل. نذكر بالأخبار الأساسي وعقوبات الرابطة، 12 مقابلة عقوبة لمحمد أمين توغاي مدافع على الترجي الرياضي التونسي، 3 مقابلة عقوبة لمهاجم النادي الأفريقي في رأس الشواط بعد أحداث الدربي الأخير. هذه كما قلنا عقوبات الرابطة الوطنية لكرة القدم. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. يجيكم تلت سويت حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبورت.

0: لوفر جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مللي
1: اريد طور عالمك

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام موعدكم اليومي مع ركاب سبور ومتابعة لآخر وأهم المستجدات في تونس وخارج تونس. البداية تكون بعد شوية بقرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص الأحداث اللي صارت بعد نهاية مقابلة الدربي توغا إشاوات والعقوبة صدرت 12 شهر إيقاف عن اللعب ضد مدافع ترجي محمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لفراشوات. بعد شوية عودة على هذا الأخبار. تحدثوا زاد على النادي الفريق اللي أكد اليوم يفاءه بكل التزاماته المالية وبالتالي الفريق مؤهل الموسم القادم لخوض كل المسابقات المحلية والإفريقية. ترجي تونسي يرفع المنع من الانتداب. ونتحدث بكل تأكيد على أخبار النجم الساحلي، 18 ملف بالتمام والكمال، مجهودات كبيرة من جماهير النجم الساحلي ومن لجنة فض النزاعات. يكون معنا عضو عن بعد شوية نرجع على كل هذه التفاصيل، ويكون لنا زادة شوية وقت فيما يخص المنتخب الوطني. اليوم شارع الرياضي يا حبايب المنتخب الجمهور الفكرة واحدة، السويد هي الحل. علاش الناس معتقدة أن السويد هو البداية الصحيحة اللي تنجم تكون للمنتخب الوطني؟ راجعين على كل هذه الملفات والأخبار. خلينا نرحب قبل كل شيء بالليكيب اليوم وليد هيش. يا لسانة مرحبا.
2: هلا حيدور، مرحبا أخويا، مرحبا بالمستمعين المشاهدين.
1: رحب بأسامة السلامي، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالمشاهدين والمستمعين.
1: صليح اليوم في الإخراج، أهلا وسهلا. وسيم في الإخراج الرقمي. البداية بعد لحظات من آخر مسار.
4: حب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في خصوص الأحداث اللي رافقت ديربي العاصمة في البطولة, والقرار هو 12 شهر للاعب ترجى تونسي محمد أمين توغاي وثلاثة مقابلات لفراس شواط. هذا قرار صادر اليوم عن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. دونك خلينا نفهموا القرار هذا ونفهموا, لأنه فما عديد الأسئلة في خصوص مستقبل اللاعب خاصة أمين توغاي. 12 شهر بالنسبة له معني عام كامل دون كرة قدم. نفهم شنو بالضبط العقوبة ذي, على شنو ارتكزت, وكذلك شنو مستقبل لاعب قانونيا نحكيه بكل تأكيد. كان المفروض يكون معنا ناطق رسمي باسم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة, لكن نعرفه من الرابطة وين فهم خبر كبير قرار كبير ما نلقاوش الحقيقة من يتحدث عن القرارات اللي تم اتخاذها. النسبة لمين موجود معنا الأستاذ, أهلا وسهلا مرحبا.
3: أنا سهلا بك حيدر, وأنا سهلا بكل المستمعين والمتابعين. ونعلق شوية على كلامك, راهو الرابطة كقاضي ما يبررش قراره, يصدر قراره ويعلم به فقط, هذا مش مطالب انه يبرر القرار.
2: لا تو انت تو محامي وليد محامي الرابطة زاده فما حاجه. لحظة عاد خلينا نجاوب.
3: لحظة
2: يا والله راك مش تقول حتى كلمه. هو الرابطة تقليد انه فما بورت بارول يطلع يفسر القرارات مش يبرر, يفسر معناه على شنو ارتكز الاجتماع ولا لما هذه وقت اللي اصدرت قرار, على شنو ارتكزت الفقره الثانيه الفصل المؤرخ كذا كذا باش نفسروا للناس. الرابطة عندها الكريديبيليتي انه تتحدث على قراراتها, ما لقيناش حل. الحل عندها نيس بالميم, خليك محامي قضايا اخرين يعني بزيت تترفع عنا على الرابطة. تفضل خويا
3: بطبيعة الحال هو معناتها العقوبة نبداو بتوغاي اللي هي العقوبة الاشد, معناتها استندت على التابلو بي من فصل 43 فقرة 3 اللي هو الاعتداء على اللاعب على مسؤول معناتها الفريق المنافس. العقوبة نتاعها هي 12 شهر و20 مليون خطية. بطبيعة الحال هذايا حسب المعلومات اللي عندي انه هناك تقارير منسقين هما اللي أشاروا إلى الاعتداء من قبل اللاعب أمين توغاي على المسؤول النادي الإفريقي رئيس فرع مهدي ميلاد, وبالتالي الرابطة استندت على تقارير ورقة التحكيم ما أشارتش للاعتداء على الاعتداء المسؤول بقبل ما أشارت إلى تبادل الاعتداء بين توغاي والتوغاي واللاعب فراس شواط باعتبار أنه العقوبة الأشد هي الاعتداء على المسؤول. هذاك علاش مشيو في 13 شهر وما مشيوش في العقوبة الثانية اللي هي 3 مقابلات.
2: باهي. وبالنسبة لفراس شواط
3: كيف معناتها عقوبة كلاسيكية باعتبار إشارة الحكم على ورقة المقابلة إلى حصول اعتداء من اللاعب على المنافس اللي هو يجي معناتها الفقرة 4 اللي من تابلو آ 3 مقابلات للاعب في صورة الاعتداء على المنافس.
2: باهي. سؤال والحقيقة في الأوف دو ما جانا الخبر
3: معناها فقرة 6 بالعكس, هو فقرة 6 مش فقرة راس, فقرة 6 3 ماتشوات و5 ملايين خطيئة.
2: هذا وشفت عليش الرابط أقبل به يوكي يانيس. سؤال مع توغاي, العقوبة هذه معناها سريت المفعول فقط على البطولة التونسية ولا ينجم مثلا إذا كان تحول بطولة أخرى تقعد ترافق العقوبة هذه؟
3: هو بطبيعة الحال تعرف اللاعب لما ينتقل إلى بطولة أجنبية ما تعني كان فيها وتم ذلك ما يطلبوا مثلا الاي تي سي نتاعو مثلا اللي هو بين فرد بطاقة صفراء, والبطاقة الصفراء تمشي معها السجل التقديمي نتاعو على الحالة التقديمية نتاع اللاعب. تأكيد تتنقل معها العقوبة تصبح عندها ايتونديو معناتها انترناسيونال معناتها تتطبق وين ما باش يمشي. إذا الجامعة ما تعلمش بالعقوبة تقعد سالد مفعول كان في تونس هكا.
2: وهذا بطبيعة القرارات هذه قابلة للاستئناف معناها من جانب في رشوات أو المحامي توغاي.
3: أكيد أي قرار يصدر على الرابطة هو قرار ابتدائي درجة, من حق الجمعية واللاعب الاستئناف في ظرف 8 أيام من تاريخ الإعلام, ومن بعد تتعهد لجنة الاستئناف بالقرار كيما تنجم تخليه كيما تنجم تنقص فيه.
2: عدم حضور محمد أمين توغاي ينجم يكون عنده تأثير على العقوبة ذي أنه ما دافعش على روحه أنه ما عطاش وجهة نظر, ولا في كل الحالات حتى بحضوره كان باش يكون نفس القرار بناء على المعطيات اللي قلتها؟
3: هو إذا كان ثم تقارير رسمية تشير إلى وجود الاعتداء الحضور نتاع اللاعب مش باش يغير في الاحوال على خاطر بيسترقى تقارير رسميه متناسقه اذا كان معناتها فيها تنصيص. مش معناتها انا مطلع على تقارير، عندي شويه فكره لكن نحكي انا نحلل معناتها كيما احنا اذا كان شنو موجود في الملف القضائي. اذا كانت تتواجد تقارير الحضور مش باش يغير حاجه كبيره الا اذا كان تم تضارب وقت مثلا تلقى تقرير يشير وتقرير ما يشيرش وتقرير يقول يكون آخر كورة ضرب باليد وقت الحضور يغير لين وقت بشي بره ويعطي الفيرسيون نتاعه. لكن إذا التقارير متناسقة كلها مع بعضها تقريبا الحضور مش بشي غير حاجة كبيرة في العقوبة، لأنه التابلو هو يحدد طريقة العقوبة. معناتها إذا كان فما معناتها شهادة طبية فيها راحة نجم توصل إلى عبند كتر موان عقوبة وما اكتفوا بطناش اعتبر أنه هو اعتداء لم يخلف إصابات على المسؤول.
2: به أسامة وليد إذا كان عندكم تساؤلات في الملف ذا.
4: لا هو التساؤل المهم حسب رأيي اللي سألته أنت حيدر متاع إذا كان يصير حتى ترانسفير اسك العقوبة تبقى معاه ولا هذا هو الاستفسار الوحيد الحقيقة.
2: به وليد واضح
5: ولك سؤال ليه خطر عندي فكرة معناها على اللي سانكسيون هذوما وفما قانون دونك معناها اللي تبدأ حاجة مصورة سورتو فما قانون يتطبق معناها على إثر المشاهد هذيك وياخذ يعني الفترة اللي يقولها القانون معناها تو سامبلومون من بعد الجزئيات صار وش ما صار شكون غالط شكون بدا شكون بروفوكا شكون كذا هذيك مواضيع أخرى والمحامين وأنيس معناتها هو على علم بالمواضيع ذي كل إنسان عنده المحامي متاعه وعنده ملف يقدمه وديزارجيمون حجج وكذا واحد بقى مادام صدر توا العقوبة خرجت ومعناها ب 12 شهر على توغاي قاسية سورتو راهو في فان سيزون جي واحد سانكسيون هكايا برا عادة بريباراسيون كيفاش والجمعية اسكو باش يقعد في ترجي باش يغادر بالنسبة لشوات تروا ماتش حكاية فارغة والفرق معناها بعيد
2: تروا ماتش ينجم يستانفهم يتيحوا
5: ينجم يتيحوا خاطر جوار وجوار مش كيما جوار وريسبونسابل معناها هذا هو
2: بالنسبة لي. هل سبق وأن عقوبة كيما هكا تم كسرها مثلا في لجنة الاستئناف أو الحط منها؟
3: أي برشا مرات تجي عقوبات كيما هذه ويتم الحط منها إعادة تكييف الأفعال بحسب المرافعات بحسب أسانيد الاستئناف متاع الطرف بحسب ساعات أوقات اللاعب ما يحضرش لكن بعد يجيب شهادة يقول ولا يجيب شهود ولا يجيب معلومات أخرى تفيد أنه عكس الشيء اللي تذكر في التقارير. فأوقات لجنة الاستئناف تغير العقوبة أوقات 8 مقابلات 4 مقابلات أنت وحسب إعادة تكييف للأفعال.
2: واضح هذا هو العشر. كان عندك مضيف في خصوص ملف فذية ولا قراءة
3: ما بين ظفرين ما بين ظفرين حيدر عادة وفي أغلب الأحوال الاستثناء بتكون أحسن من الرابطة عادة تكون كانها مرتبطة بالنصوص. الاستثناء تستعمل ظروف التخفيف أوقات وتراجع العقوبات فهي درجة ثانية من درجات التقاضي فلا وانا در باش عقوبة كمن هذه قاعدة في الاستثناء.
2: توقعاتك أنت إذا كان بكل تأكيد باش تعدي وتراجع الاستثناء توقعاتك أنت كمخبير بالملفات هذوما أنه تنجم العقوبة ذي تطيح تمشي الشطر
3: من عارف كيفاش تنجم
2: بناء على صار قبل لا قداش نجم تولي
3: تنجم ساعات تولي يردوا 8 مقابلات يراجعوا مع العقوبة ما تقعدش العقوبة يبيدة في الاستئناف على خاطر نرجع نحكي في الاستئناف تدخل المفاهيم أخرى ومعايير أخرى لتقدير العقوبة تولي اللاعب خاطر عام معناتها سيزون كاملة باش تتوفوا معناتها خاطر توا بالنسبة للشواد ديجا 3 مقابلات عاد منهم مقابلة دونك مازالوا له مقابلتين كيما ينجموا ينقصوا المقابله كي ينجموا ينقصوا مقابلتين ويعتبروا انه عقوبته انتهت. بالنسبه للتوغاي الحقيقه كيما قلت انا مانيش عندي اطلاع بالضبط على كل التقارير بالتفاصيل الموجوده نعرف انه فما اشاره للمنسقين ماهوش من حكم المقابله ممكن يشوفوا بعد لجنه الدفاع الترجي شنو هو الموجود في التقارير باش تلقى مخرج قانوني علي مراجعة العقوبة والتقليص منها.
2: ما عندهاش علاقة بمشاركته في المونديال نجاوبوا على سبت
3: لا لا لا هي عقوبة ما تخص فريقه ما تكيف مقتية الورقة مع المنتخب ما تطبقش على فريقه ما عندهاش يتوندي على كل المسابقات يعني كتير ساعات يعطيه عقوبة تمتد إذا كان ساعات عقوبة على حكم يعتدي على حكم ويتعلم الفيفا فالفيفا تسحب العقوبة هذه على كل مشاركة اللاعب.
2: هذا هو شكرا كبير ليك أنيس بن ميم، يعطيك صحة على كل هذه الإيضاحات. كنا بصدد تعليق على قرار، شكرا كبير للأستاذ أنيس بن ميم، كنا بصدد تعليق على قرار رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادر اليوم ب 12 شهر ضد محمد أمين توجاي، وثلاثة مقابلات لفرس شواط على خلفية الأحداث اللي جات بعد مقابلة الدربي. خليكم تعليق على اليسار وعلى القرار صادر اليوم، لأنه الحقيقة زادة كانت صورة مسيئة للناس الكل في الدربية، لاعبين ومسؤولين وللناس الكل.
4: صحيح حيدر، ناس كل شفنا المباراة بتاع الدربي، شفنا آخر مباراة، شفنا الجو ولا المشهد اللي ما حبيناش نشوفوه في الماتش هذي في المباراة هذي. الحقيقة بارفوا تلقى اللاعب اللي نعرفش أنا، تلقاه متحمس برشا، تلقاه اللي ممكن ما لقيتش العبارة، باش نقول لك مغشاش، باش نقول لك معصاب كذا، لكن فما فترات اللي لازم واحد يتريث فيهم. نحكيه على توجاي، لعب منتخب، لعب حقيقة يعني عطاء للترجي، ومن أفضل المدافعين موجودين في البطولة التونسية. كنت نتصور واندوزيام ظهر لي، واندوزيام كابيتان في الترجي، كنت تتصور اللي هو اللي بشي رايض أكثر، إن تنجم تكون لاعب شاب، لاعب مازال من الحقيقة الجيست اللي عملها هو ما يحقلوش بشي عملها الحقيقة. هذا رأيي أنا، اللي كونه مول عقوبة قاسية كما قال وليد قبيلة زادر، ونحكيه على موسم يعني 12 شهر، تولي تخمام آخر حتى في الفريق، حتى في الانتدابات حيدر، تولي تخمام آخر. النجم يكون الترجي كان معامل باش يجيب أكسيال مثلا، نحكي أنا باش تولي توي خامم في أكسيال آخر، مستقبل اللاعب كيف رو نحكي موسم يعني 12 شهر مدة طويلة. نحن ساعات نقول اللطف يعني كي تضرب لاعب يقعد 6 شهور، فما لاعبين ما يرجعوش كما كانوا ديجا، فما بالك 12 شهر. قرار صعيب، قرار قوي برشا حسب رأينا
5: بالنسبة للاعب مهم عن الترجي. أما أنا قلت لك أسافوار بالنسبة للموسم الجاي، شنية معناتها التوجه متاعه ولا الوجهة متاعه توجاي، معناتها نجم يكون معناتها عنده ديزوفر كما أي لاعب انترناسيونال، إذا كان معناتها رياضيا نحكي، إذا كان معناتها بالحق باش ياخذهم دوز موا فيرم معناها عقوبة، وعنده الحق مثلا يلعب في شامبيونا واحد آخر، يلزمه يتباع
4: طبعا.
5: معناتها ما فماش حل آخر، خاطر دوز موا إنكتيف، واحد باش يقعد خسارة اللي هو خسارة للنادي متاعه. أنا جوست حاجة بركة، راهو سابو أريفي، راهو في العالم الكل صارت حاجات من نوع هذا، جوار مع جوار ولا جوار مع ريسبونسابل ولا جوار مع مدرب في العالم، راهو نحكيه في حتى في بلدان متقدمه زعما وفيها الكره والناس رزان وكلو. احنا هنا سخان شوي، كنت انا ذاك كاكسبسيونيل وبرشا جاتوز وضرب اونترينور بدماغ هاك العام في السيريا. تصير راهو تصير تنرفز واحد خارج من ماتش خساره، يجيه مسؤول وسافار، شوف فما هوامش، راهو فما حاجات معناها ما نجمش انا نجي لهم الحق. اما ساعات راهو بروفوكاسيون والا كلمه
2: أيه هو
5: تفهم بالغالب، والا كلمه فما لا واعي
2: المو هذا اللي تقال احنا معناش معناها ما كناش حاضرين، يتقال انه تعرض للبروفوكاسيون ورد الفعل، ما في الاخر بالكل تقارير تاخذ رد الفعل.
5: حيدر شوف المسائل هذه راهو الناس باش تحاسبك على لاكت، شنو اللي صار، راهو فما اغريسيون، تعارك فلان وفلان وكذا، ومن بعد القانون ياخذ مجرى. وراهو شوف قلت لك دي ميليي دو كا من نوع هذا، فهمتني؟ شوية وقت التالي فما فازة صارت متاع فينيسيوس للجوار متاع بنفيكا، غطى فمه قال له فازة كيف شو يجري للاربيتر وكذا برا انت لوج شنية، قال له
2: بدلوا عليها قانون هذيك، بدلوا عليها
5: قانون، فهمتش نقصد. زيدان في الكوب دي موند ماتيراتزي قال له كلام خايب، ضربه بدماغ، خرج في الفانت كارير متاعه معناتها زيدان ليجوندير، يعني راهو في حالة غش واحد ينجم يرتكب راهو جريمة، مش يضرب واحد ولا فهمت.
2: هو ذا احنا تو مازلنا ما نعرفوش، على خاطر لا توجاي حضر ولا من يمثله باش نعرفوا شنو اللي صار ولا شنو اللي تقال ولا شنو هو جاوب، ما كانش حاضر.
5: يلزم على ذيك انا بكري سألت الرأي العام،
2: اي مهم
5: حتى الرأي العام ذي راهو معناتها مسألة حساسة، راهو الأمر يتعلق بنزوز في رق معناها دو زيكيب ريفو، ترجي ونادي الفريقي، والناس ما تتكلم منه والناس تتكلم من غادي، يحبوا العباد معناها يسمعوا الرواية الصحيحة ولا الحقيقة الكاملة على الموضوع هذاك، علاش معناتها توجاي وصل ضرب مهدي ميلاد، يحبوا الناس يعرفوا، فهمت؟ فتبقى الحقيقة الكاملة ما يعرفها كرمادي ما يلدو توغاي معناها في نهاية الأمر, وإلا بوتيتر الناس مش بوتيتر سير فما ناس بجنب معناها بوتيتر سمعت ولا شافت ولا احنا نقولوا ربي يهدي فهمتني, وهذه راي خايبة ياسر معناها حتى يعني سولو بلون سبورتيف وحتى الستابيليتي نتاع الجوار معناها راهو يتقلق برشا, معناها احنا ماذا بينا غدوة كان يعملوا جلسة صلح معناها واختانا من العقوبات وكذا, اما تو فما قانون معناها فهمت, والله يهدي الله يهدي المسؤول في بلاستو والملاعب في بلاستو ان شاء الله ما نشوفوا مسائل من نوعية.
2: هكا نكونوا كمان مع اخر مسار نذكر واللي كان محورها العقوبه الصادره اليوم عن الرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه 12 شهر لمحمد امين توغاي وثلاثه مقابلات لي في راس شوات في انتظار طور الاستئناف في الملف هذا لزوز ملاعبيه, لانه شوات عدى مقابله مازال زوز على شريه ما تيحولوش كيف كيف توغاي والمحامين نتاعو بكل تاكيد باش يواصلوا يدافعوا على موقفهم في هذا الملف. كملنا مع اخر مسار بعد شويه تحدثوا على النجم الساحلي 18 ملف ومجهودات جباره حتى النجم الساحلي يتجاوز الأزمة.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: تابعونا على سبوتيفاي موزايك فام ولا على الشين يوتيوب بتاعنا موزايك فام ولا كيما تحبوا كيف كيف على موقعنا www.موزايك فام. وقايت نحكيه على النجم ساحلي وتطورات إيجابية في ملف النزاعات والملفات الكبيرة الحقيقة والعديدة للنادي في هذه المرحلة الحساسة. موجود معنا بالتليفون سي سامي جيلاني عضو اللجنة المستقلة لفض النزاعات. سي سامي أهلا وسهلا مرحبا.
1: مرحبا بك سي حيدر ومرحبا مستمعي موزايك فام. مرحبا زاد بسي وليد وسي وسام بحضرتك.
0: شكون سي؟
1: سي وليد وسي وسام
0: بحضرتك. اوكي هاي زي رحمه بيك زادهم. لا في بالي بحضر واحد ما شفتوش انا خاطر تقالوا مع بعضهم. اهلا وسهلا بيك سي سامي، شكرا على قبول دعوتنا. 18 ملف اليوم تحدثوا عليهم بالنسبه لي النجم ساحلي، وخلينا نقولوا رقم كبير، هو تحدي لكم انتوما للببليك للنجم الساحلي ككيان وكجمعيه بتاريخ طويل. اليوم هذا خلينا نقولوا تحدي القرن بالنسبه للنجم الساحلي.
1: هو تحدي القرن، هذيك الصحه وهذيك حاجه حبيت نقولها من الاول. علاش رجع عندنا احنا توا لجنه تفض النزاعات في الوقت هذا بالذات؟ كنا نعرف الوضعيه الخطيره نتاع النجم الليبي الساحلي، وقاعدين نتعداو توا بازمه كبيره برشا اللي تنجم حتى تمس تاريخ وكيان النجم اللي ساهم نجم نعرفته حتى للقسم الهوات لا قدر الله. قدمنا توا 18 ملف، منهم ملف دولي و17 ملف محلي. مجموع معناتها النزاعات الكل هو توا في حدود 5 مليار دولار و825 مليون و265 دينار. تنجمنا معناتها مع بعض اللاعبين
0: سامي هذا المبلغ تفير. المبلغ نتاع معناه قيمه ال 18 ملف هما 5 مليارات و825 مليون باش
1: نستفهم مليون دينار. معناها حكينا مع بعض اللاعبين وقمنا بتسويه التسويه مع بعض اللاعبين، فهمنا عليهم باش نعطيهم تو انسرت مومون بعد مونتون على بليزيور بيريود. نجمنا نطيحوا المونتون هذا تو 3 مليار دويت و20 مليون. أنا احنا توا عندنا في الرجونس توا 9 مليار دولار و20 مليون لازمنا نوفرهم
0: تقريبا النصف. تقريبا طيحتوا نص المبلغ هاي.
1: تقريبا نص المبلغ باش نجموا ناخذوا الليسانس باش نجموا نلعبوا البطوله. المشرة الاولانيه اللي احنا سكننا فيسع الملف الاول اللي هو الملف نتاع اللاعب الفونس اوميجا اللي هو هذا يستندوسي فيفا اللي هذايا يخلينا نحيوا المنعم الانتداب. هذه الحاجه الاولانيه وارتحنا منها. ومن بعد بدينا في الدوسيات المحلية، بدينا بالدوسي نتاع سي أحمد البريري واللي هو في القيمة نتاعو 29 مليون، أما نجمنا نسوي الدوسي وهبطناه 25 مليون يعطيه الصحة اللي كفاعنا معانا إيجابيا، ونجمنا في ظرف أقل من ساعة نسكروه الدوسي هذايا وتعدلنا ديريكتور مون للدوسي الثالث اللي هو دوسي نتاع علي جمل اللي قيمة نتاعو 190 مليون ونجمنا توا نوصلوا حتى 25% من الدوسي هذا.
0: باهي فما فما فما سوبليس من الملاعبين اللي قاعدين تتصلوا بهم باش تلقاو حل ولا مش الناس الكل ولا كيفاش؟
1: لا الحقيقة احنا حاولنا الاتصال بجميع اللاعبين وجميع الوكلاء نتاعهم والمحامين نتاعهم، لقينا تجاوب الحقيقة مع عدد كبير برشا من اللاعبين والمحامين عطاهم الصحة. معناتها كانوا معنا تري كوبيراتيف ونجمنا نطيحوا كشوف المونطون للشتر. ثم لاعبين معناتها أصروا على كامل المبلغ، ثم لاعبين معناتها حبوا مشوا معنا في التسويق.
0: اللي يصروا على كامل المبلغ، مانيش نطلب منك اسماء نعرف تحفظك مش تحفظ كذا، لكن وانا من طرح السؤال نعرف اللي جابته مش بتجي مع مؤكد، لكن نحب نقول قداش معناها عددهم ولا نسبتهم من الملفات الكل، هما اكثريه ولا اقليه الناس اللي محبش تنقص؟
1: اقليه.
0: باش الناس تفهمنا تفهم انه الملفات المعقده هي اقليه مش
1: ونحب ناكد على حاجه بركه سي حيد، الملاعبيه كل راهو عندهم حق في الفلوس نتاعهم. انا
0: مؤكد
1: ولا معناتها احنا مشينا بمنطلق اللي كلهم عندهم حق، احنا جينا نشوفوا من هما في امكانيه التسويه سواء على اقساط ولا على تخفيضات من المبلغ اللي هما حابين عليه.
0: هو ما سي سامي هذا صحيح، وكل واحد يطالب حقه، معناها هو المفروض انه كل واحد يطالب حقه، لكن زاده كي انت تعدي عامين وثلاث سنين في جمعيه اعطاتك باش انت تطلع وباش انت تتحسن اجتماعيا ورياضيا وكذا، ما فيها باس هذا انت باش تكون متعاون في وقت غصر وكذا، لانه هذا المبدا المفروض، معناها كل واحد وطريقه تفكيره محترمه، كل واحد كيفاش طريقته معناها محترمه الحقيقه. دونك المبلغ المستعجل الان هو 3 مليارات و20 مليون تقول لي
1: 20 مليون
0: بعد ما كان، وهذا لازم يخلص قبل
1: هذه قبل ما تبدا البطوله احنا كان اجيرهم كانوا 30 مجموعه الاجير واحنا تو ان شاء الله نقولوا احنا يتمدد الدركش يتمدد الاجير حتى 25 24 جويليه ان شاء الله كان سعر ربي دوك عندنا شويه وقت باش نجموا نلموا المبلغ هذا.
0: عندكم تطمينات انه باش يتم التمديد في الاجال؟
1: احنا بالنسبه كيما عملناه صار تمديد في الاجال طبعا المره هذه باش يصير تمديد في الاجال حتى عملناه نفس
0: التطمين ولا عندكم معلومه؟
1: لان حتى تو انا طبعا مش خاطر صراحه شيء مؤكد.
0: به مهم ياسر. خلينا نسأل على مجهودات الجماهير الآن. جماهير النجم الساحلي فما نساق تصاعدي فما أرقام باهية تعبر على رغبة الجماهير الآن باش تقف مع جمعياتها.
1: بيسير بيسير ومنحب المنبر هذه نتوجه بجزيرة سكر الحقيقة لجماهير نجم النادي الساحلي في تونس والبرا خاطر كلهم لبوا نداء الواجب وأكدوا معناتها الدعم اللامحدود نتاعهم تجاه جمعيتهم منذ أيام ثلاثة أيام تحديدا حطينا على ذمة الجماهير النجم الرياضي الساحلي تروز أكسيون أكسيون فون دي زابونمون أكسيون في دي فون دي مايو أوفيسيال أكسيون نتاع كارت لايف ستايل باش يكون يصير انطلاق الحملة هذه إن شاء الله نهار الأحد القادم. نعطيك شوية جوست أرقام صغيرة بالنسبة للأكسيون الضمنية. بالنسبة للزابونمون لوبجيكتيف نتاعنا نبيعوا 22,000 اشتراك 8,000 جرادان 8,000 شنوا و 6,000 فيراج. الحقيقه مو مع النجم الساحلي ماهوش رقم صحيح ماهوش رقم مستحيل صحيح ستون بريمير.
0: قداش عدد بدات الاكسيون هذه سي سي تاع تاع تاع ليزابونمون
1: تاع ليزابونمون نقولوا احنا في معناها دون جونور تقرب ثلاث ايام احنا نصيناه 7 و 5 تاع العشيه نهار الثلاثاء في ساعه اخرى تقرب ثلاث ايام.
0: مادام قلت لي ارقام اعطيني رقم فما حاجه باهيه في ليزابونمون قداش خارج وقداش باهي.
1: احنا توا كي نحكيو على ليزابونمون فما توا قريب 700 بالمو 690 بالمو فما قريب 700 بالمو تباعوا في ثلاث ايام في اقل من ثلاث ايام. لو بوت نتاعنا كما قلت لوبجيكتيف هو 22,000 ابونمون اللي القيمه نتاعهم اليوميه تطلع 4 مليار دولار و 150 مليون اللي ديجا بليزابونمون برك نجموا نخلصوا الباركين تاع اللي تيجي هذه.
0: باهي. ولو انه الرقم ضعيف راهو اقل من 700 في ثلاث ايام معناها بوبليك ليتوال مفروض راهو تجاوز الرقم هذايا وفاتوا برشا معناها هذا نحكيو مش على مجرد ابونمون الموسم هذايا قيمته ماهيش ابونمون باش تدخل الاستاد قيمته ابونمون تدخل الاستاد بلوس حاجه مهمه ياسر تمنع جمعيتك ولا حتى هي ترتيبها الاول قبل دخول الاستاد على ذاك نقول لك انه يقعد رقم شويه بالنظر للجماهير النجم الساحلي.
1: ثم انتيت كونترانت اللي توا بدينا بالفونت اون لين بدينا معناها بالبيع عن بعد معناها توا تعمل اون بري كوموند تخلص لابونمون تاعك بس ما خديتوش لابونمون راهو معناتها نحكيو على العباد معناها استونجاجي باش تشري باش تشري هذا مراوي تاع ريتوار خاطر لاكسيون ثاني مايو اوفيسيال اللي حتى الجماهير نجم الساحلي توا شافوا الديزاين نتاعو وعباد انفستيت وخذيت وصلنا توا معناتها فوق 700 مايو تباع توا والناس من فاتع في الديزاين معناها هذه حاجه بالحق مزيانه برشا حاجه
0: سومو 120 دينار 120 دينار تقريبا سومو المريول.
1: عندنا زوج انواع تاع مراوي عندنا الكبار 139 دينار وعندنا الصغار 99 دينار والحاجه الجديده اللي عملناها في المايو المره هذه احنا وصلنا للتاي 6 اكس ال معناها فما عباد بالحق العمرها ما لبست مايو سبورتيف توا مش تنجم تلبس مايو نتاع الجمعيه نتاعها بجميع الاحجام من التاي اكس اس حتى للتاي 6 اكس ال وبالنسبه للصغار من 200 حتى 14 دونك جميع الشرائح وجميع الاحجام نقولوا احنا والاوزان نجم تلبس المايو مرتاحه كما تحب هي.
0: باهي الاكسيون هذه ماشيه تعتبر انه ماشيه حتى الان قاعده تحقق في اهدافها.
1: حتى التو تسمى ممتازه بالحق ممتازه علاش على كيما قلت لك معناتها ديجا ما ثمش شكون يشري حاجه لا شافها بالعين ولا قاصره.
0: اي صحيح.
1: فهمتني معناتها حاجه راهي ممتازه على الاخر زدنا كوزوبسيون على الميوز ان الفلوكاج نتاع الاسم والنور وتختار وانت بيرسوناليزي اتافي لا بلاتفورم ويب اللي حطيناها. اون اتوندون معناتها ديبي جوي تبدا لاكسيون تيران معناتها يكون الميوات حاضرين ونبداو في الديستريبيسيون سواء الجماعه اللي خذوا اون ليني توصلهم للدار والجماعه اللي اختاروا ياخذوا المشتريات نتاعهم من اللوكال نتاع ليتوال يجيو سور بلاس يسو بريزونت بالكونفيرماسيون دو بايمون وياخذوا لي كوموند نتاعهم.
0: باهي بارفي ممتاز.
1: ولي لاكسيون هذه هي بريفي باش تجيب لنا 3 مليار دويت و380 مليون ديجا معناتها خاطر احنا ما خممناش بالكره في الكان في ديجا كو خممنا في البريباراسيون تاع ديبي سيمي تاع ديبي سيزون بلوتو نتاع ريكروتمون دو جوور ايتترا دونك معناتها حطينا اوبجيكتيف توتال نتاع 12 مليار اكوليكتي بارتي مش تمشي للليتيج وبارتي مش تمشي للبريباراسيون ديبي دو سيزون.
0: هما لي دوز اكسيون اللي حكينا عليهم كان يمشيوا 100% تخلص الديون وتعمل ميركاتو وتبدا البريباراسيون للسيزون جاي، خاطر نحكيو على تقريبا 7 مليارات او اكثر شوي،
1: 7 مليارات ونص. ومعاهم الاكسيون جديده ان شاء الله مستقبلا لحد تاع الكارد ايتويس لايف ستايل في بريمير ليغ في ليتوار، معناها هي بطاقه يمشينا بالبرنسيب مرادي تاع غانيون غانيون، جميع تربح والمشترك يربح، كما امتيازات وتخفيضات في المحلات في المطاعم في كل في بارش ديرو مع نحن في الابليكاسيون هذه. واللي بريفي باش نبيعوا ان شاء الله 40000 تيكي ولا 40000 كارتا، الكارتا ب 120 دينار بيجيب لنا 4 مليار و 800، وكيك نكون على الاقل ولمينا 12 مليار و 330 تقريبا، اللي هي سوم ممتازه ياسر تخلص لنا ريدات وتخلينا نبداو معناتها الموسم ان شاء الله انطلاقه ممتازه.
0: اي ممكن اللي ما يعملش ابونمون ياخذ ماريول، واللي ما يخش ماريول يعمل الكارت، معناها مش بالضروره كل شيء مع بعض في الاخر بالكل، لانه نحكيو على ارقام نظريه احنا، لكن معناها بناء على اللي قلته توا انه في الناس قاعده تشري في حاجه هي مش عارفتها كيفاش، معناها ظاهره والناس قاعده تخلص الابارتونونس نتاعها واللي هو اهم ياسر من البرودوي اللي باش تاخذه. دونك بالضبط اكزاكتومون ان شاء الله موافقين، مجهود كبير ولا يعطيكم الصحة. حبيت نسأل فقط لأنه فما في علاقة بالأكتواليتي السيد فؤاد قاسم رئيس النادي استقال، هذا يأثر شوي على مجهوداتكم ولا ما يأثرش ولا ما عنده حتى علاقة بالموضوع؟
1: والله فور لو مومون ما نتصورش اللي عنده تأثير كبير برشا على الحملة هذه، خاطر حسب ما شفت الجماهير كلهم تو انجاجي في إنقاذ النادي. ثم الناس كل سواء جماهير سواء مسؤولين سواء احنا أعضاء اللجنة كلنا منكبين على إنقاذ النادي، خاطر ما نقطوش النادي ما نجوش نحكي على لا على هيئة مدير لا على هيئة مستقيل على هيئة
0: لا تحذيرات لا ميركات ولا
1: حتى شيء. ثم أن أوبجيكتيف قدامنا يلزمنا نوصلوله، وقت الوصول وقتها نعود نرتبوا المنزل نتاعنا من داخل في اللي ريغل دولار وإن شاء الله ونعمل انطلاقة موسم ممتاز إن شاء الله.
0: إن شاء الله بتوفيق ليكم سي سامي تو، إن شاء الله الأسبوع الجاي زاد نعمل معاك الميزاجور، إن شاء الله تكون وقتها الأرقام تطورت برشا وفهم مداخيل حقيقية اللي هي نجم ساحري وتكون الملفات هذه الكل تفضل. دونك كنعملوا ريكاب لهذه الكل 18 ملف، واحد مع الفيفا و17 ملف محلي. أنتم الآن طيحتوا المبلغ اللي هو كان 5 مليارات و825 مليون وقلت لي 250 دينار، أنا فرحت كي قلت لي 250 دينار، هذا حساب فوالا مع الحساب نتاع بالدينار بالملي دونك واضحة العملية. طيحتوا حتى 3 مليارات و20 مليون، والتروازاكسيون اللي أعلنتوا عليهم قاعدين ماشيين في الاتجاه الباهي مع عرش وليد وسامي. إذا كان تفضل
1: وإحنا مشينا برشا بالشفافية اللي تعودنا عليها في الكوميسيون ديتيج في الباج اللي عندنا في السيت اللي حطيناه ليتيج.etoilesdesign.com، حتى من الكود فابريكاسيون نتاع لي مايو كل شيء موجود، حتى من الشارج نتاع الفلوكاج والامبريسيون نتاع المايو موجود، وانا موجود قلش المونطون كوليكتي وقداش البينيفيس نتاع التريتوار، خاطر مش كلهم ماشيين للخزينه نتاع التريتوار.
0: معناها اللي باش يشري نفسرها بتات اللي باش يشري يعرف مليح البرودوي قداش تكلف وقداش مساهمته بخلاف قيمه البرودوي، قداش هو قاعد يساهم للنجم الساحلي مربوح النجم الساحلي. مهم
1: برشا الترانسبرونس، خاطر المونطون نجم يغلط، معناها نشوف انت معناها مونطون كبيره ورا مش كل التريتوار، خاطر ثم ان كود فابريكاسيون ثم دي شارج
0: فما 70-80% للنجم في الاكسيون تاع المراول، فما 70% تقريبا
1: تاع المراول الحقيقه نسموه من مع المزود الرسمي تاعنا ويعطيه الصحة اللي معناها يتعاون معنا برشا برشا، رانا وصلنا 50-50 معناها الكود فابريكاسيون تاع المريول الكبير في 69 دينار والكود فابريكاسيون تاع المريول الصغير في 49 دينار، معناها 50-50 اللي هي تسمى سيمي بريمير اللي دراهم، معناتها فهمت معناها قسمنا اللي شارجو مايو ويعطيه الصحة اللي تعاونوا معنا، وان شاء الله يا ربي جست الجماهير تكون معناتها باكثر اقبال واكثر شغف، واللي نجم يشري حتى زوج ثلاثه مراول يشري ثلاثه مراول، وان شاء الله باذن الله نوصلوا نحقوا الهدف هذايا المنشود ونجموا نمنعوا النجمه نتاعنا الغاليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله موافقين سي سامي، نشكرك برشا على قبول دعوه، ونعرفش اذا كان قبل ما ننهي الكلام هذا عندكم ما تعلقوا
2: بتسالوا سي سامي. تحيه لسي سامي، ساعه تليفون مهم اللي رتح برشا ناس، انا بيرسونيلمون نحكيه بشهر التالي على الاتوال حاجة تخوف سيتواسيان، لكن توك تشوف الأرقام تشوف المجهودات على الناس الكل اللي تلمت ترى، وشوف ديما الفرق هذه الكبيرة ما تلقى كان الجماهير متاحة فينالمو، يعني شفنا اللي صار مع النادي الافريقي مع عدة فرق في البطولة التونسية، ديما الجماهير هي الأولانية اللي بيستعاون الفريق اللي بيستيقف مع الفريق. مشكورين الناس زادة اللي جابت الأفكار هذه حيدر، خاطر مهم جدا راوك باش أنت حتى نهار آخر باش توري لولدك ولا باش تخليه في كواتر والمريول هذاك سوفينير رانيانا نهار من نهارات وقت السيتواسيون فيدراسيون تاع ليتوال مش باهي. انا كنت مساهم انا نحكي على روحي انا مثلا في البريود اللطخه يعني عملت حاجه باسم الوالد الله يرحمه لتو حتى في كواترو راه تبقى لك سوفينير هذيك. ولذلك جمهور ليتوال نصور مش باش يبخل على ليتوال وحاجه تفرح لي نيغوسياسيون هذوما مهمين جدا زاد من 6 واش تهبط لثلاثه يعني ما برافو للناس اللي نيغوسيات مع اللاعبين ومشكورين زاد اللاعبين اللي كانوا سوبل مع ليتوال. وان شاء الله ان شاء الله بعد ما يصير هذا الكل ان شاء الله معاش ليتوال يعني تاخذ درس من الصفقات هذوما اللي غرقوا ليتوال بارفوا تحب تسكت الجمهور تجيب زوج وثلاثه وعشرة لاعبين اللي من بعد تلقى روحك في مشاكل.
0: الجمهور لازم زاد الجمهور يفهم انه ما لازمش يورط جمعيته جيب او الاخر جيب لي بالسيف كل واحد ووضعيته وكل واحد وامكانياته. وليد
3: إذا كان عندك ما تقول لسي سامي تحية ليه سي سامي وإن شاء الله ربي يكون في عونهم مسؤولين وناس اللي باش معناتها تكون واقفة على ليزاكسيون هذوما على خاطر راهو حاجة التعب وتتطلب برشا مجهود وكوميونيكاسيون
0: باش ومسؤولية
3: صح. شوف حيدر حبيت نقول حاجة فيما يخص النجم الساحلي اللي فريقي مثل لي جزء معناتها من الصغر متاعي معناتها خاطر عشت وأنا صغير وبديت التكوين متاعي في الليتوال والحقيقة أنت نتقلق نشوف الليتوال في الوضعية هذية كمتابع للشأن الرياضي وكرة قدم خاصة أنسيان جوار الليتوال فريق كبير فريق عنده تاريخ فريق يعني عنده عديد الألقاب الوضعية اللي هو فيها توا ما فما حتى إنسان يحب كرة القدم يتمنى الليتوال معناها السيتواسيون اللي هي فيها وأنا متأكد اللي راهو بشتم بنجاح معناها الميسيون دو سوفتاج على خاطر الليتوال عنده رجال والليتوال عنده ناس اللي وقت اللي كيما نقولوا تحك الركب باش يكونوا موجودين كيما الفرق الكبيره كل نفكروا كيفاش النادي الافريقي بجمهوره وبالناس معناها برجالات النادي وقف على ساقيه. اليوم الليتوال نفس الشيء ان شاء الله الناس تلتف وراهو جمهور الليتوال غيور برشا على النادي نتاعهم راهو يعني كي توصل الوضعيه كيما كي مش باش يخليوها وان شاء الله ترجع لو بلو فيت بوسيبل ويتخلصوا من هالديون هذيا في اقرب وقت.
0: بالضبط. دونك سامي خليك كلمه اخيره اذا كان عندك ما تضيف.
1: يعطيك الصحه سي وليد وسي اسامه على التدخل تاعكم الممتاز يعطيكم الصحه. احنا اليوم نشهدوا في المستحيل من جمهور نجم الساحلي كل مساهمه ما كانت القيمه نتاعها كبيره ولا صغيره باش قربنا برشا من غلق ملفات وفتح صفحة جديدة إن شاء الله للنادي بتاعنا واللي جمهور أثبت ديما اللي هو كان السند الحقيقي والقوي في جمعية نتاعه. نعطيك الصحة بسير سحيدة على السيدة فهدية وإن شاء الله المرة الجاية نحكيه ونبدو نحكيه على ملفات كل تسكرت ونحكيه على معناتها إنقاذ تام للنجم الذي الساحلي إن شاء الله.
0: هذا وشكرا لك سامي الجيلاني عضو لجنة فض نزاعات النجم الساحلي. تلقاو الأرقام هذه الكل والمعطيات الخاصة بالعملية هذه لترويزاكسيون اللي في النجم الساحلي الآن اللي توفر الإمكانية الجماهير لتوال باش تعاون وتحل المشكلة هذه. تلقاو التفاصيل كل على صفحتنا على سبور باي موزايك كفام. شكر كبير لسامي جيلاني. بعد شوية نحكيو على الترجي الفريقي إيكيب ناسيونال.
4: ريكاب سبور ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
0: عنا هي المدير النادي الافريقي اليوم عن تأهيل الفريق بصفة رسمية للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم بعد استيفاء جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة. والبلاغ هذا كان أكد النادي الافريقي دفع مبلغ 660 ألف دينار وهكا يكون يسكر كل الإشكاليات ومؤهل رسمية لخوض كل المسابقات المحلية والقارية للموسم القادم. خبر مفرح آخر بالنسبة لجماهير النادي الافريقي أسامة.
2: صحيح هذا أفضل خبر لجماهير نتاع النادي الافريقي اللي تعبت برشا سورتو السنوات الاخرى بالمشاكل الماديه بالعقل بالحكايات اللي صارت يعني السنوات الاخرى الحقيقه يعني القضايا الكل يعني سمعناها من الارقام الكل ظهر لي تعديوا على النادي الافريقي من 100 مليون للمليار لل 500 مليون يعني سمعنا دي شيفر كبار برشا. الحمد لله يعني خبر يفرح برشا لجماهير النادي الافريقي وحاجه مهمه اللي يخرج خبر هذايا وقت اللي مازلت كملت البطوله يعني باش يوريك الاداره نتاع النادي الافريقي قاعده تخدم وقاعده الديسكور اللي سمعناه نتاع السيد مهدي ميلاد يعني قاعدين نشوفوا فيه توا اللي هو برشا رزانة يعني فما خدمه قاعده متواصله يعني بعد نهايه الموسم هذا اللي تعدى هذه حاجه مهمه وسابروف اللي حيدر حسب رايي انا اللي دي المسؤولين قاعدين يحضروا في الموسم الجاي يعني بداوا في الخدمة بداوا في النيغوسياسيون مع اللاعبين مع سي فوزي البنزرتي مع طلق الملفات هذوما حاجة مهمة حاجة تطمن الجمهور حاجة تخلي الجمهور بينسير بشبقة ديما وراء النادي وديما بشي عاون ومشكورين الناس الكل اللي دوما جات الهيئة ذي قالوا كلام ووعدوا بحاجات وطبقوهم الحقيقة.
0: أيوة هذا مهم أيوة. مهم ياسر معناه يصنع جو متاع ثقة بين مختلف الأطراف. ترى جدي تونسي ولا عندك متعلق في الخبر هذا يا وليد؟
3: لا جوست معناتها اون دو مو معناتها افوار اون معناتها اون ستابيليتي ادمنستراتيف تنعكس معناها ايجابيا على الجانب الرياضي
0: ضرورة
3: والنادي الافريقي عانى الامرين معناها من الانستابيليتي معناها في برشا اعوام دونك اليوم اذا كان انت نجحت رياضيا وهزيت بطولة لازمك تكمل سور لا ميم لونسي وتوفر مناخ جيد للعمل معناها كسوسوا الانتدابات والا التخطيط بالنسبه للموسم الجاي وغيره معناها من الاهداف.
0: باهي خلينا نمشيو للخبر الثاني وتقريبا في نفس السياق نحكيو على الامور الماليه وكذا. الترجي هذه التونسي ينجح في رفع المنع من الانتداب اللي ما دامش ياسر الحقيقه ومبلغ مش كبير برشا دونك كان التحويل الخاص بصفقه حمزه رفيع عن نادي ليتشي الايطالي دونك تعدى المبلغ هذا وتم رفع المنع من الانتداب بالنسبه للترجي.
3: هي ذي حاجات يعني معناها عادية معناها وصارت قبل معناها مع لاعبين أخرين زادة في الترجي. صحيح ممكن الترجي أكثر جمعية على المستوى المالي مستقرة وما تسمعش فيها معناها مثل هذه المشاكل منع من الانتدابات وملاعبية شاكين وكل شيء حتى كده في ملاعبية معناتها فما ملاعبية يشكيو ملفات تتسكر بسرعة فهمت ممكن في رق أخرى اللي ناقصة
0: ما تقعدش مواسم
3: صحيح تقعدش مواسم الترجي معناها تسكرهم الملفات هذوما حتى كي يخرج معناتها الخبر جوار شاكي ولا مدرب شاكي في ساعة ما يلقاو فورمول باش يخلصوه باش الأمور ترجع معناها كما هي تو سامبلومون.
0: باه دونك كم عاش كان عنده متعلق
2: جست الكلمه اللي قالها وليد مهمه تنطبق على الترجي الرياضي في حكايه ستابيليتي كي نحكيو على رئيس نادي من 2007 موجود في الترجي يعني تفهم انت اللي تبدا عندك استمراريه اداريه يعني تعرف كيفاش وقتاش حتى باش تخلص اللاعب هذايا وقتاش باش تنحي المنع كذا يعني تبدا كل شيء مسطر يا وليد نتصور انا حتى موضوع انت عارفيه ممكن في السبرينت الاخراني نتاع البطوله كان ما كانش امر مهم عند اداره الترجي اللي عارفه روحها اللي بيستحل الموضوع هذا.
3: جوست نقطه اخرى معناها بالنسبه لي مهمه قلت لك البيجي اللي عند الترجي وكما قال لك أسامة بريزيدان موجود يعني عنده مدة والترجي عبارة شريكة معناها فما معناتها خلاصات يصيروا في الوقت وكذا كيما سوسيتي علاش ما تسمعش برشا ناس شاكين ديزيكسيبسيون على خاطر تلتزم معناها بالحق هذه شهادة راهو ترجي تلتزم في خلاص الأجور معناها متاع أغلبية الناس كسوا ملاعبية وإلا ستاف إلا بعض الحالات يصير معاهم شوية بتيتر هكا مشكل صغير ذكا حاجات خاصة وضعيات خاصة لكن في أغلبية الوضعيات ترجي تلتزم باش تخلص الأجور حتى الأخر شهر في السيزون يعني اللي هي متعملية جمعية الكل هذه شهادة بكل صراحة. ما جوا مثلا ترجي هذه تونسي خلصوا في رق أخرى أفريل ومارس أفريل أفريل تجمع نحكي معك بالحق
0: نتقابلوا العام الجاي
3: لا شوف
2: رأوا فما في رزيام جورني من الروتور
3: والله العظيم بالحق أقسم بالله هذا حقيقة رأوا معناتها مش قاعد نرمي في الورود لا حد شيء
0: شهادة أنت عملت باساج مهم
3: فما الناس يقول لك تشكر الترجي وتولي موضوع آخر
0: كيف تبع الناس يقول معاش تكلم حتى كلمة
3: الموضوع ديريكت وبرع إيش لزوا الواحد يا أخوي
0: حاضر الإكستريم حاضرين يقولك توا كل شيء
3: ويزيلش يا أخوي نورمال عادي أما الترجي الذي تونسي تلتزم باش تخلصك هو الاخر الموسم وتخرج مريقل إلا بعض الوضعيات ناس شكيت خطر عندها وضعيات خاصة
0: لا ما أما الحقيقة اللي قلت أنت ما نعرفش أنه جمعية جوانت نحيهولك ولا ومن أفريل ولا ماي معناه من الحقيقة ما نعرف إيش الحكاية
3: موجودة موجودة نعم. عشت أنا في فرق أخرى أما فما دي ريسبونسابل ودي بريزيدون سامباتيك معناه تلمو يقنعك اللي أنت معناها بعد أفريل ما عاش تخلص تمشي فرحان ومقتنع وجوك أحلى جو

0: اللي في المستير فهمتني، تحية لي معناتها كأنه يسمع فينا عنده الفاز هذه معناها باستحباب وما تغشش عليه زاد ما تقنعك
1: اللي انت فرحان
0: اللي انت في افريل يعطيك متاعك خويا، تقول له مريق خويا في افريل مي وجوا ذوكم خويا ما نتحاسبوش فيهم،
2: ولازم تقول تسحق حاجه
0: كل قدام ربي ما نطالبكش زاد معناها باش تبدا الامور واضحه.
1: اي هو راه الحق هذيك هي هذيك هي شويه شويه امكانيات شويه نيغوسياسيون تمشي هكاك
2: نجم نحكيو ما تخلص في جوج شهري لازمك تفرح في البطوله نتاع تونس، راك لازمك تفرح
1: خاطر هو الريسك اصلا ما تخلصش
2: صحيح ما تخلصش راهو اللي يدبر منعه مثلا ولا عارف روحه باش يتيح ما عادش تراه، يعني انت كي تحكي لي على شهرين يا حيدر راهو تفرح على الاخر، تعرف روحك ماشي تصيف، تعرف روحك مثلا عندك باش تخلص فاتوره ماء وضوء. يا اخي نحن كي نشوفهم بعد اشكاليات مشتركه لاعب عنده عامين وفما لاعب في البطوله التونسيه قعد عامين ما خلصش
1: صحيح
2: عامين ويلعب راهو
0: عامين
2: ويلعب شاكي ويقول له برا
0: يشكي فوق كتفه
2: ويقول له برا يجي يقول لك برا يشكي علاش علاش خلينا نحكيو على الاستمراريه،
1: يقول لك برا يشكي وسامح حتى الناس تفهمنا، هو عارف انه بعد 3 4 شهور 5 شهور باش توفى العهده نتاعو وخارج منها الجمعيه كرئيس ولا مسؤول، يقول لك يشكي خلي للي بعد
0: يا حيدر. المقوله الشهيره نتاع صاحبنا قول القلعه بقدره ربي فما كان الغير، قال لك سي محمد علي ديما بايبي لك مرة مريقلة بريم 60 دينار
1: حفظها معاودها 2000 مرة 2000 مرة معاودها
0: قال لك ديما فما كان الخير ما خلصني
2: لا لا مشاكل الجوالات الحقيقة في البطولة التونسية
1: نجم المتلوي نجم المتلوي 7 شهور مش خالصي فما فما فما جمعية أخرى كبيرة عندهم 6 شهور مش خالصي 5 شهور بين 5 و 6 شهور مش خالصي
2: مثلا، ولذلك علاش قلت لك وبعد برا أنت تو أخرج تكلم ولا قول راهو السيتيواسيون نتاعي خايبة ولا كذا ولا عندك مثلا حالة ما أنا عارفش أنا عبد مريض في عمد مريض في العيلة شو تولي خويا تولي ماكش ابن النادي تولي انت بيك وعليك وكذا اللي هذه شهرية راه نحكيه راه ما نحكيش على البريم دروندمون راه وليد حكي لك على شهر جوان برا انت شوف من الترانش انت عندك كترانش في العام انت الكاتريام ترانش كي تراها كي تراها بعد 3 سنين تاع سنير تسمى عملت افار
1: تو انتم مع المثال سؤال خاص في كاريركم انتم زوز خذيتوا 100% من مستحقاتكم قداش كان كم بالنسبه اليوم مثال هذا
0: تلم لي زيكيب الكل انا لعبت في جمعيات ممكن اكثر من وسام معني في تونس
1: سام عمل زوز جمعيات
0: ستاد والكلوب وسام انا لعبت في 8 راهو جمعيات ولعبت في البرا البرا مريقل البرا خالص وجوي به في تونس في تونس في لي زيكيب الكل اللي لعبت فيهم اكثر جمعيه خذيت فيها حقي بالكامل بالحق راه نحكي معاه نادي البنزرتي لعبت عام بركه ومشيت مقتنع معناها بالشهريه ومقتنع بالبريم دو روندمون وفما كيما نقولوا مفاهمه كوني انا باش نرجع في الصوره ما طلبتش برشا اللي طلبت وخذيته حاجه معناها عاديه جدا
1: 100% حقك في السنين وفي الثمان جمعيات قداش وصلك منهم 50 60 40%
0: كيك هاي 60 65 ممكن
1: دي مهم تصير معناها
0: سما سافا
1: فوالا فوالا هذا هو هو المفروض انه نحكيو شويه على ليكيب ناسيونال لكن التغطيه الرسميه تبدا غدوه لانه اليوم جي موان 5 كابارتير من غدوه ان شاء الله تغطيه مهمه وكبيره ياسر يكونوا عندنا المراسلين في الولايات المتحده الامريكيه في المكسيك ورا ليكيب ناسيونال حاضرين في ليزونترينمون حاضرين في كل التحضيرات المؤتمرات الصحفيه الصور الفيديوهات التصريحات الكواليس الاخبار ان شاء الله بارتير من غدوه تكون تغطيه كبيره. نذكركم بروغراماسيون تاعنا باش تكون 3 دقائق مونديال في النهار 10 نص نهار الاربعاء ريكاب مونديال 8 نتاع الليل ريكاب في سبور في وقته فورم سبور في وقته بقيت البرامج سبور اكسبريس وبطبيعة موفيولا ترجع مع اخونا عاد زهمول في المونديال خبر سعيد خبر سعيد ولا شو بكتب
0: بس عاد العاد ان جرون كومباك لو روتور لو روتور
1: لو جرون روتور
0: لو جرون روتور دو جرون سولدا
1: هذا هو دونك ان شاء الله تكون تغطيه كبيره في المونديال وان شاء الله مربوحه لتونس. الناس الكل تتحدث على السويد هي الفرصه هي الحل
0: والناس الكل
1: تسمع في السويد
0: حبيت نحكي برسمك يا حاج
1: اسمعني
0: انا انت قلت لي على السويد الادفيرسير نتاعنا وحطيت لسامي مش نحكي عليهم تو انا امنيت حياتي مع نربحوا السويد اما راهو مش بالسهوله اللي تصوروها برشا ناس.
1: هو العباد مش قاعده تقول
0: سهل. كل عام فوزي البنزرتي سي فوزي هو مدرب ومعاه مساعد يلعبوا مع الكامرون وفيها معناها ايتو وفيها جيريمين جيتاب وما يحبش يسميهم
3: مش
0: خليه معناتها بالجوارات ومعناها مي معناتها ما يتفجعوش وكذا يا اخي فما
1: خايف منها
0: فما اجواء سميها قالوا اي بيه قالوا

0: عملت عملة كي سميتهم
1: فرح فرحان ذكرتنا فيهم
0: وتصور كيفاش قليل وانت عملت
1: هكا توا بتصور بطبيعة. شكرا وليد يعطيك صحة على الديمة اللي تتذكرها في آخر 10 ثواني. يعطيك صحة وليد شكرا ليك شكرا
0: مانيش مسميهم أنا متاع السويد
1: هذا وشكرا وسامة سلامي صالح كان معنا في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. يجيكم غفران تونسيت في الأخبار احنا غدوا إن شاء الله 6-7 ديمة على الإذاعة الأولى في تونس موزعيكة فما
2: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يوسف الطيب الكردفاني يوضح في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم مع المجلس المصري للتعاون الدولي بمركز النهوض بالصادرات تمثل خطوة تمهيدية نحو إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تهدف إلى تشجيع وتنشيط البعثات التجارية بين مصر والدول الإفريقية من بينها تونس.
2: هذه البداية كانت مع مصر كما ذكرت، ولكن نحن لدينا خطة للتواصل مع القطاع الخاص في معظم البلدان الإفريقية، وسنواصل هذا النهج في استضافة عدد من المؤسسات الاقتصادية وأيضا تنظيم بعض الفورمز وبعض المنتديات في بعض الدول الإفريقية الأخرى. محضر الاجتماع الذي هو تمهيد لمذكرة التفاهم بين مركز الآيميك والمجلس المصري للتعاون الدولي هدفت إلى تشجيع القطاع الخاص تنشيط البعثات التجارية بين مصر والبلدان الإفريقية، وبالتالي هي مذكرة مهمة في تسهيل الإجراءات في تحقيق التشبيك المطلوب الذي ذكرنا عنه في تبادل المعلومات في التواصل الفعال أيضا بين البلدان الإفريقية. ونحن سنعمل سويا مع المجلس المصري للتعاون الدولي في تعزيز هذه الشراكات وفي ترتيب بعثات قادمة ومؤتمرات وندوات وفورمز اقتصادية واستثمارية.
1: المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يشهد تعزيزات جديدة لقسم جراحة العظام والكسور تمثلت في قبول آلة منظار المفاصل وجهاز القوس الجراحي الذي من شأنه تمكين الإطار الطبي من توجيه العمليات بدقة عالية عبر الأشعة الحينية بما يرفع مناعة التدخلات الجراحية. كما تم قبول آلة منظار المفاصل وهي جهاز دقيق مزود بكاميرا متطورة وألياف بصرية يتيح تشخيص الإصابات بدقة وإجراء عمليات جراحية طفيفة التوغل ما يسهم في تقليص مدة التعافي وتقليل الحاجة إلى التنقل خارج الولاية لتلقي العلاج، حسب ما أكده مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد أنور بحري لمراسلنا محمد صالح الغاني. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران اليوم، قائلا إن القصد من أن إيران ستدفع الثمن هو أن الجيش الأمريكي سيهاجمها بشكل قوي وفق تعبيره. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن توجيه دعوة إلى قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع لبحث الحرب في الشرق الأوسط، خاصة ملف إغلاق مضيق هرمز الذي له تأثير فعلي على الاقتصاد بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وفق تعبيره. الصين تحذر الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل حزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية وهي الأحدث منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 إلى عرقلة الأنشطة التجارية لعدة شركات بذريعة دعمها للجيش الروسي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: موزايك FM، الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس.
3: تبغى تسمعوا في واحد من الناس على موزايك FM. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. باش ندخلوا عالم السينما وكيفاش تصنع السينما. الصناعه مش فقط فلوس وانتاج، لكن زاد خبرات وكفاءات وعلاقات. هو واحد من الناس، من اهم هما كريم التوكابري المنتج السينمائي. سعيد باستقباله معنا في واحد من الناس. كريم، مساء الخير.
4: مساء الخير،
3: مرحبا بك.
4: مساء
3: نخطو عليك شويه في تونس لانه دائم السفر وكل مره في بلاد وسعيد انك تكون بهذيل هنا في واحد من الناس.
4: والله الحمد لله انا ديما يعني موجود في تونس اكثر الوقت، لكن شويه التزامات يعني بالمهرجانات والاشغال خارج تونس.
3: وهي التزامات مهمه باش نحكي فيها بعد، لانه التزامات تورينا عالم السينما كيفاش يدار. فقعدوا معنا في الاستماع كريم التوكيبري في واحد من الناس، راجعين بعد الفاصل.

0: كوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: واحد من الناس واحد من الناس
2: كريم توكيري عالم السينما. برشا من الناس ما يعرفوش التفاصيل المعقدة ساعات في وسط الإنتاج وما وراء الإنتاج. وانت واحد من الناس اللي بديت السينما من أولها. بديتها في الصوت.
3: ايه بديتها في الصوت كمهندس صوت مختص في الميكساج.
2: وقتاش بديت الرحلة؟
3: 98.
2: كبداية بديت في دراسة اختصاص ثم من بعد انطلقت في
3: هي بديت في المعهد المغاربي للسينما اللي هو أول EMC اللي هو أول معهد خاص في تونس. ومن بعد انتقلت بشوية بشوية يعني مشيت رحلة لأوروبا وبعد يعني شديد طريقي في الطريق المهني يعني في الأفلام. وكانت هذه مربوطة ببرشة تربصات أفلام خذينا برشا وقت باش نتعلموا المهنة.
2: في عهد الذهبي هو ذاك العهد الذهبي
3: هو في كل وقت فما وقت ذهبي يعني. أما في الوقت ذاك أنا نحس روحي من المحظوظين ومع حتى الشباب اللي معايا اللي احنا في الوقت ذاك الناس اللي علمونا كانوا ما عاتين برشا من جهدهم. يعني لا باساسيون في 98 في المعهد المغاربي للسينما في تونس حلوة ياسر. يعني
2: تحكي على سامي الأجيال
3: سامي عطاو كل ما عندهم اللي تعرفهم والموجودين واللي توفاوا واللي إن شاء الله بعد عمر طويل وكل شيء موجودين. يعني ناس عطات أفون سكي في حبونا في الخدمة هذه حاجة باهية يعني كي جاوا في البريود هذيك عطاونا اللي نجموا يعملوه.
2: هما انا علاش قلت العصر الذهبي
3: لذلك نشكرهم راهو يعني باش نكونوا باش نشكرهم ونترحموا عليهم اللي توفاو اللي هما وصلونا زاد لهنا.
2: شكون اللي قعد لك في البال من الاسامي هذيا؟
3: والله هما راهو برشا اسماء يعني احنا كي كنا نقراو باش نعطيك اللي درسونا في الواحد نوري بوزيد الفاضل الجزيري الفاضل الجعايبي كاهن عطية فوزي ثابت الهشمي جولاق العربي بن علي ما نعرفش برشا ناس يعني مفيدة تلاتلي الكلهم جاو يعني إزيتي سانز إكسيبسيون بما فيهم المنتجين
2: في
3: صحيتك إكزاكتما فما ناس أخرين اللي هما موجودين. لذلك حاتم بن ميلاد هذوما ناس يعني
2: الحاجة عبد اللطيف بن عمار
3: اكزاكتومون. من بعد جات الفاق الثانيه نتاع ليزاك وليزام هذوم سي انكور ان اوتر بالي
2: هما اللي صنعوهم. انا اش قلت لك صانعين العصر الذهبي او الفتره الذهبيه للسينما التونسي تلقى روحك تتلمذ على ايديهم.
3: اي مهم يعني هذا كديبار مهم ياسر خاطر كي تلقى روحك انت في الوقت هذاك بيان اونتوري مهمه يعني حتى كي تمشي تبدا تبقى شبعان يعني تدخل للميدان تدخلوا بالباب الكبير وحتى كي تتقبل باش تتعلم تاخذ الوقت الكافي اللي هي اليوم حاجه من اللي ما عادش موجوده.
2: بعد تلقى روحك مع الناس هذوما في الانتاج تلقى روحك في وسطهم
3: وتتبدل الامور
2: العصر الذهبي باش كان يتميز العصر الذهبي هذا بتاع او الفتره الذهبيه للسينما التونسي كي تقول لي ذوما ناس ساعه سميتهم انت او البعض منهم كان عندهم فكره انهم يعطيوا اكثر من جهدهم باش توصل للجنراسيون.
3: هو الحاجه الاحترام في العمل مهمه. يعني كيفاش هي العين ما تكبرش على الحاجب. لذلك احنا كنا ديما نتصنتوا حتى كان نبدا واحنا بصحاح وتبدا اون ريزون اون ابرون دي شوز يفو اتر امبل في المهنه هذه خاطر هما زاد مدارس ديفيرونت مش كلهم كيف كيف. يعني نوري بوزيد ما عندوش نفس التفكير كعبد اللطيف بن عمار
2: ناصر خمير
3: ما عندوش نفس التفكير ك مانيش عارف انا فاضل الجزيري. مدارس مختلفه هذوما كي تخدم معاهم ديجا كل واحد وحده كي تعدي معاه شهر وشهرين من حياتك ووحدك عملت عباره ماستر كلاس
2: صحيح.
3: من بعد انت خذ الماتير هذيك وتعرف وقتاش تعرفها وقت اللي تسافر خارج تونس
2: وقت تعرف قيمة اللي خديته. وبعد دخلت أنت في قعدت في المجال الصوت.
3: قعدت نخدم يعني إلى يومنا هذا نخدم في المجال نتاع الصوت. نظرا لأنه توا الصوت في السينما في تونس ماهوش يعني مالغريكو عندنا دي حاجات لوكال محلية. لكن أنا مشيت باش نجم نعيش خاطر لو سون زاد كيف كيف الوقت هذاك سين اندستري معني استوديوات خممت باش نهاجر لازمني نخدم الاير سيتي با فاسيل اوسي خاطر لازمك تكون عندك الليفل نتاع الاجانب وتخدم معاهم وميم طون تخدم في التكنيك في في ايفولوسيون اخرى لذلك وكان زاد شويه محتكرين والاجانب المجال هذا لانه احنا معناش لي زانفراستركتور الكل في الميدان هذا
2: واللي في وقت من الاوقات الناس اللي قراوك باش تخدم معاهم نوري بوزيد ميكينغ اوف مع
3: اي خدمت مع الناس نوري كوقتها هذيا بار اكزومبل شفت نوري بوزيد مشينا خدمنا ميكينغ اوف كو برودكسيون مع سي سي ام في المغرب انا وليش ميجوليق وسي العربي بن علي ولطفي تريفي في المغرب كي شافوا الكاليتي نتاع خدمتنا احنا كيفاش نخدموا عيطونا على افلام اخرين
2: اللي هما وقتها الافلام
3: افلام مغاربه يعني فما كوقتها عملنا خشخاش تاع سلمى بكار مي خدمناه في المغرب عملنا افلام اخرين يعني حكيم بالعباس يعني كل واحد في نطاقه فهمت انا مشيت كوقتها شافوني في المونتاسيون عيطولي على فيلم اخر ريت ساعات تسافر ماك تعرف لي سيفيليزاسيون سو سون كريي غراس او فواياج تي فواياج اون تو رونكونت كيما مشيت لايطاليا تاو نخدم في تشينيتشيتا تشينيتشيتا تعرفت على ايطاليين اترافير فيلم عبد اللطيف بن عم عبد اللطيف كشيش وليت نخدم افلام عربيه اللي تجي لايطاليا يجمعوا يعيطوا لك فهمت
2: وقتاش عملت النقله من الصون للانتاج السينمائي
3: والله هو هي ما صارتش نقلة أنا يعني باش نصدر الكفاءات ولا الكفاءة متاعي ومعايا الناس اللي يشتغلوا معايا عملنا شركة نبيعوا فيها الكمبيتانس يعني سينيماتوغرافيك اون اندستري يعني اليوم فيلم مصري أو فيلم سعودي أو فيلم مغربي إلي اون ريشيرش دو كمبيتانس في البوست برودكسيون اي دون لو فينانسمون دون بارتي متاع الفيلم يلتجئنا لي نحن لذلك احنا ماناش في الانتاج الكلاسيكي كما تعرفوا يعني منتج يجيب فاوند وكل شيء احنا ندخلوا في الانتاج عباره انفستيسر الانفستيسر ماهوش موجود برشا في السينما المؤلف
2: بالكفاءه بالخدمه
3: اكزاكتومون بالكفاءه بالخدمه بالوقت واللي تعمل باك جراوند مهم مع تعمل افلام ينجحوا نسبة النجاح بينصير من بلاد لبلاد
2: تختلف
3: فما المهرجانات فما اللي يرجع على البلاتفورم فما اللي يجيب جوائز أكثر فما اللي عنده أكثر إلي ديفيرسيفي يعني لا ديفيرسيفيكاسيون دي فيلم دي زوفر كي سيركول دون لو موند هو اللي يخليك زادة أنت تتشاف عندك دو لا فيزيبيليتي خاطر اليوم كيفاش باش يختارك أنت منتج يشوفك هو يشوفك شو يعمل يشوفك في القاهرة ويشوفك في بعد يعود يشوفك في إيطاليا بعد يشوفك في كان يقول لك السيد هذا مادام يخدم في الزوز معاد هذوما كمام عنده نيفو معين خلنا نشوفه كيفاش نحكيه معاه
2: والطريقة ذي خديته أنت وناس أخرين هزيته كيف بشوف في نفس الطريقة
3: بسير اي ما نيش وحدي لو كي تشوف أنت الأولين الناس اللي في
2: الجنراسيون
3: تاعي خالد بن يونس محمد المغراوي سفيان الفاني منصف طالب أمين المسعدي هذوما خطر هذوما الأكثرية ديما اللي قاعد ترى فيهم كلهم أكثرية يخدموا في كرو نتاع تصوير يعني في البرودو في الـ
2: في
3: الـ
2: في وسط
3: في التورناج
2: التورناج
3: في البوست برودكسيون فماش برشا مالوروزمون خاطر البوست برودكسيون يلزمك تمشي استوديوات والبرة ويلزم يعرفوك وتدخل يعني يلزمك تعرف لي رواج
2: شنو اللي تغير كريم توكبري من وقت كانت صناعة السينما التونسية ولا حتى تصوير الأفلام الأجنبية على الأقل بلاتفورم مهمة كبلاد كتونس لين ما عادش موجودة كيما قبل هالبلاتفورم هذي شو يتغير
3: والله هو راو انت كي تشوف سناء كي مشينا الكان في البافيون التونيزيان وعملنا هكا لما ظريفة باش نجيبوا المنجين الاجانب نأكد لك اللي البافيون التونيزيان ملقري احنا اللي مويام تاعنا يعني ما نجموش نعملوا كيما الصين بجنبنا ومصر وبلدان اخرى يجيوا من العالم الكل يدخل
2: علش.
3: مهمة
2: عندها تونس قبلنا في سوتريتانس
3: تونس عندها شارم كبير يعني حتى أوبري دي فيزيتور رغم لي فيزيتور هما يوليوا توريست والتوريست هو يولي بروديكتور والبروديكتور هو يعمل فيلم فهمت يعني
2: سيركل واضح
3: رد بالك تبدأ أنت عندك 10 ديستانت لكن ستاند التونسي صغيرون يدخلوا له برشا ناس على عشرة. باش يجيك واحد منتج صغير اليوم يعمل تيك توك, غدوة ينجم يعمل كور متراج, بعد غدوة يعمل واحد. هذيك اللي خلينا احنا نتميزوا. بعد شنو هو اللي يخلي
2: بلاد كانت الافلام حتى الامريكيه هوليود وغيره تتصور في تونس؟ كان ثم
3: كيما الصناعه تبدلت زاد, راهو مانيش وحدنا. يعني باش نبداو واضحين, اليوم البلاتفورم مربوطه في البحر الابيض المتوسط, مربوطه باسبانيا, مربوطه بايطاليا, مربوطه بالمغرب. احنا عنا نخلطوا على حاجات, لكن يلزمنا دي لوبينغ صحيح في وسط دي برودكسيون امريكان. يعني يلزم عنا دو لا فيزيبيليتي, يلزمنا نكونوا موجودين في لي غران سالون باش تنجم تبيع وتضرب وتقول. بيان سور فما توريزم, فما برشا حاجات. يعني
2: مي شنو اللي تغير في صناعه السينما وانت تو في وسطها الصناعه هذيا؟ باش ولات تونس ما عادش البلاد اللي تنجم تجذب, اللي كانت حتى طبيعيا صحراء نتاعها وغيره كانت تجبد المنجين. شنو اللي تغير في صناعه السينما؟
3: هو سي جوست لو يفو دو لا ريورغانيزاسيون. يعني فهمت شنو اللي يعني لازمنا نعملوا ان اورغانيغرام بلو كلير كيما عملت جارتنا المغرب.
2: شنو عملت التجربه المغربيه؟ في شنو بالضبط
3: التجربه المغربيه؟ خذتها من تونس, مانيش باش نكون اكثر من هكا. يعني التجربه المغربيه عملوا سنتر دو سينما, عملوا ان بلاتفورم دو تكنيسيان, عملوا دي كارت بروفيسيونيل, عملوا تشجيع على الاستثمار السينمائي. عندهم شركات منظمه, هذه تخدم حاجه, هذه تخدم حاجه, هذه تخدم اترونجي, هذه ما تخدمش. عندهم دي سيت انترنت وكو تو الموند جو الجو. تفقين؟
2: تفقين.
3: يعني اليوم انا منتج امريكي نحب ندخل, ولا منتج فرنسي او تونسي, تو انا عندي فيلم بار اكزومبل نيجيري باش يتصور في المغرب, وانا عندي ايكيب ماشيه للصام من تونس للمغرب. به علاش؟ خاطر كي دخلوا في البلاتفورم ما لقاوش في الايامات هذه يا مونك دو تكنيسيان باسكو يا دوتر برودكسيون. فهمت ولا؟ يعني شفت النظام, فما طلبات تلقاهم في شباك موحد, تلقاهم كل شيء منظم. عندك زاد كيف كيف التشجيع, 60% ريبيت على المصروف وعلى الليزوتيل وعلى حاجات. فما
2: المغرب تدخل في
3: 30 عاملة 35%.
2: إيجا صور عندي نقصك
3: 35% من السعودية اليوم ما بين 50 و60
2: من كلفة الانتاج الفيلم.
3: من كلفة الانتاج الفيلم, يعني اللي تصرفوا عندي وتلة وترانسبور وكري سيارات وكذاك الكل, جيب لي فاتورات وعندي اكسبير كونتابل بالكاشي, يعني كما يقولوها افيك افاليدي من اكسبير كونتابل, رجع لك الفلوس.
2: هذا اللي اكيد
3: اليوم السعوديه نظرا لي ما نجمتش, يعني في وقت دخلت ما بين 50 و60% فوار 70 على افلام معينه. افهم انت, ما يعطيهم لكش ديريكت, يعمل لك يعني كاش مي اوترومون
2: بشروط معينه. كريمتو كبري بنات؟
3: لا مش بشروط معينه. تاخو كيما كنا قبل, يجي ياخو منتج ديليغي في تونس. منتج ديليغي هذاك يفتح حساب بنكي, كل شيء يتصب في تونس, فما كونتابيليتي, فما تي في, فما كل شيء, فما اكزون, هذوما الكل قوانين قديمه وجديده يتحطوا. من بعد في اخر الوحده يجي خبير محاسب نتاع الشركه الاخرى نتاع الشركه هذيك, يعملوا لي كونفرونتاسيون دي كونت, والامور تمشي مريقله.
2: نحن اللي بعنا المثال اليوم ورجعنا وخرنا بالتوالي.
3: إذا تحب فبالتوالي نحاولوا باش ما نوخروش, احنا نحاولوا نقدموا لو ماكسيموم, لكن ساعات تصعب علينا الامور. يعني تصعب علينا مش في الاراده, راهو يعني الفيتيس نتاع الشيء اللي قاعد صاير البرة اللي تري رابيد. لكن نقعدوا ديما عندنا ديما شانس باش نرجعوا.
2: شنو هما الشانس اللي عندنا؟ فاش
3: الشانس اللي عندنا هو اللي يبدا يلزم اول حاجه يبداو عندنا مينيموم 2-3-4 شركات انتاج يعني مهتمه بالهديه بالبريستاسيون اترونجير, يعني بالخدمه بتاع التصوير, وعندها لي زوتوريزاسيون نيسيسير مع الاداره ومع الهياكل الكل باش تبدا. انا جو بريفير نبدا عندي 3 شركات كبار وعندي 35 شركه صغيره. وخلي ال 35 هذوكم كي يجيبوا حتى انجور ان بروجي يخدموا مع 3 شركات.
2: واللي كانوا عندنا ما اللي خلى عبد العزيز الملوك يجيب مثلا ستار وورز ويجيبوا يجيب افلام كبيره.
3: بيان سور فما كارتاغو فيلم, فما لي ام اف, فما هذوما كل واحد, وكانوا كل واحد عنده سوقه. راهو يعني عبد العزيز الملوك كانوا عنده الفرنسيين والانجليز, لي ام اف كانوا عندها الايطاليين وش الانجليز, معز كمون كان عنده الانجليز وواحد, يعني أك شفت هذم 3-4 يخدموا كل واحد يعني. والبعض الاخرين ينجموا حتى شباب يخدموا الافلام التونسيه, يخدموا, فما ناس تخدم كليبات, يعني فو ديفيرسيفي لو مارشي. سي نورمال انت اليوم باش تعمل شركه نتاع برودكسيون يعني بريستاسيون دو سيرفيس اترونجي لازمك زاد كوميم ان فوندرو المون قوي عندك لو مينيموم
2: لوجيستيك قوي
3: اي اسيرونس وبرشا لوجيستيكات وتكون انت زاد معروف عند هيك الدوله باش تعمل لي زوتوريزاسيون يعني خدمه كامله راهو ماهيش بيرو ورقه وتكتب سيناريو خدمة ستوت ستوت رامونت يعني
2: وصناعة قلت تبدلت كلمتك يا بري انت اليوم انت اليوم مثلا في المثال نتاعك انت اليوم تخدم اكثر على لو سيرفيس هذا كيف كيف
3: بيان سور
2: ومع
3: فوالا تكنيسيتي احنا نبيعوا تونس باش نبداو واضحين يعني البراند كلمتك كبري سي تان براند في موين اوريون ولا في العرب ولا في اوروبا كي تخدم مع المنطقة العربية ولا في شمال افريقيا ولا واحد سي تو فون ان براند c'est que tu vends la Tunisie. Atala nesmi Karim Toukebri, يعني تونسي ما نجمش نكون حاجة أخرى. لذلك موجود ك انسان جو في لا ترانزيسيون ما بين هذوم الكل وهي مسؤولية هذه راهو في حد ذاتها. لأنه أنت كونفرونتي ساعات مع مخرجين خدمت معاهم ولا فورسين خدمتهم ساعات يجي يكلمك يقول لك أنا محتاج سمعت بكم ما شاء الله عليكم. تنجمش تنصحني في إكس بوست. ولا نمشي معك مخير كلموني على فلان الفلاني ايش رايك فيه ايش قولك انت
2: مخرج تونسي
3: مش حتى مخرج ما ما ما
2: حتى تكون عندك نيشان
3: صحيت هي مش مسؤوليه هذه
2: مسؤوليه بالطبيعه
3: كون سا سباس بيان طو ميو اي كي كون سا سباس مال كيفاش كومون في
2: تولي مشكله مسؤوليه لانه زاد انت قاعد تبيع في كفاهات تونسيه بالاساس تقنيين
3: نبيعوا مع بعضنا احنا
2: مع بعضكم تقنيين اليوم علاش كي نقولوا اليوم من يصنع ربيع برشا سينماوات في العالم السعوديه ولا غيره هما كفاءات تونسيه هما كاست من تقنيين تونسه
3: اكزاكت
2: قاعدين ينجحوا بكده
3: ايه
2: من حتى مديرين تصوير
3: بيان سور الصوره اللي موجوده في الشرق شكون يخدم فيها يخدموا فيها 3 4 من الناس يعني تياحي في الامارات المغراوي في ما بين سوريا ولبنان امين مسعدي كيف كيف يعني شمال افريقيا سوريا لبنان السعوديه سفيان الفاني في اليابان كيف كيف في الصون كيف كيف في لي في سبيسيو نسيم رجيشي اي هم ما شاء الله هم واحده ايكيب ناسيونال هذه واحده
2: هم هم اللي يصنعوا اليوم في هذه النجاحات
3: معنا مخرجين بيان سور فما مخرجين كوثر بن عنايا وما يتبعوا فما برشا مخرجين يعني في قطر يخدموا بيان سور مازالوا جدد خاطر ماك تعرف فما عمر معين يعني فما ناس قاعده توا تشتغل على المسلسلات على البلاتفورم على الحاجات هذه الكل
2: شنو اللي تبدل الاخر في صناعه السينما كريم توكيبري اليوم في العالم
3: هو مصادر التمويل كيفاش يصير خاطر الصناعه راهي مربوطه بالتمويل شكون اليوم جنسيه الفيلم تتحدد بالتمويل
2: والله
3: اي
2: يعني أكثر.
3: اليوم 3 منتجين يجب يكون منتج مصري مع منتج سعودي مع منتج تونسي اللي عنده أكثر فلوس هو عنده جنسية الفيلم انتروتر وساعات تلقى المخرج تونسي
2: لك جنسية الفيلم ماهيش تونسية
3: يعني أنا نقارنها كما تقول اليوم بصناعة التكستيل هك تشوف احنا في تونس ما شاء الله نصنعوا برشا حاجات اللي نشوفوهم في البراند البر تلقاها التيسيو جاي من الصين البوتون جاي من الهند والصناعه في تونس
2: والبعض تخرج الماركه ماشي تونسي
3: اكزاكتومون
2: وهذا اللي قاعد يصير تو في السينما
3: اي بيان سور ما خاطر هذه زاد احنا اون ريوسي اكسبورتي وسي لو ماكسيموم لكن تقعد ديما لو براند تونيزيان موجود
2: انت خدمت في انتاجات محليه وعالميه شو المختلف في الانتاج العالمي
3: هما لي مويان
2: جوست الفلوس
3: اي هما لي مويان بيان سور تعرف يفرق ما بين تصور فيلم في 3 اسابيع وتصور فيلم في 12 اسبوع يعني ماهوش نفس السيناريو فما لو بروسيس يتبدل في الاندستري خاطر الاخطاء تقل لانه الناس كل واحد ليه بمهمه انتاج ويلي سيرفيي بار لوتر يعني كل ديبارتمون يخدم على روحه لذلك لا شين ابسولو نيكزيست با لكن ديما الفرصه نتاع تخدم اون اوفر تبدا في ليفل معين سي تري بيان فهمت هذا يفرق زاد راهو هو يدخل فيه الكوتي الفني والمالي لكن هما يمشيو مع بعضهم
2: اون باراليل اخذوا معنا في الاستماع كريم توكيبري ضيفي راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس

0: واحد من الناس واحد من الناس جعلكم في واحد من الناس على مسيك فيلم ضيفي كريم التوكابري منتج سينمائي. ولو انك ما تحبش برشا ممكن منتج
1: خاطر تعمل كونفيزيون شويه
0: تعمل شويه كونفيزيون
1: يعني نقولوا احنا نخدموا في صناعه سينمائيه اكثر
0: جوستومون في الصناعه السينمائيه وقفنا ديجا على فكره انه المختلف في صناعه السينما العالميه برشا معايير وانت عشت تجربه في اكثر من فيلم كريم.
1: المعايير تتبدل، المعايير التقنيه، المعايير الفنيه، المعايير التوزيع. اليوم راك ما توي دون ان ميكروكوزم كومبلكس، ماكش وحدك.
0: كمثال حي كيفاش؟
1: كمثال حي اليوم تصنع تخدم فيلم، اول حاجه باش تضمن لمشروعك من الاول يكون يعني ماخو بالي معين، لازم يكون عندك موزع من طراز عالي.
0: يقول لي حتى المهرجانات ولا تخدم بالطريقه هذه؟
1: اي المهرجانات.
0: معناها المهرجان اليوم كلاس ا، خلينا نقول قبل ما يشوف الفيلم شوف شكون يوزع الفيلم،
1: شكون الموزع نتاعك، لانه كلاس ا ايش يقول لك؟ يقول لك انا نخدم عندي فيزيبيليتي مع ثلاثه مهرجانات كونكورنت في العالم اللي هما يتنافسوا، لكن هما زاد عندهم ما عندهمش نفس الخط الفني كيف. يقول لك انا باش نحط لك فيلم في الكومبيتيسيون اوفيسيال انديبوندامون بيان سور، ما يوصل للكاليتي الفيلم مش تحت كومبيتيسيون اوفيسيال، لازم عنده النيفو ديجا
0: اول حاجه.
1: لكن اسم الموزع مهم كثيرا، عندك الكاست والموزع، المخرج اسم كبير، هذيك حاجه اخرى، لكن بعد يجيوا الافلام الاخرى اليوم يكونوا في اقسام اخرى، لكن الموزع مهم اليوم. يعني يجم يلعب، يجم يلعب على كارير نتاع فيلم اذا ما عندوش موزع، يجم يكون فنيا
0: ممتاز.
1: حاجه ممتازه ينسيسيت لي كريتيك، لكن يقول لك امشي بين مهرجان اخر، فما مهرجانات اخرين مهمتهم الحكايه دي. انا مهرجان كبير ما نجمش يلزمني عندي انا في انا نعم مهرجاني في شهر ماي. الافلام باش تخرج في شهر سبتمبر. يعني وقت اللي يطلع في جينيريك ويقول في الفيلم هذاك عباره علق
0: نيشان
1: نتاعو، مهمه ياسر كي تشوفها في الاكرام،
0: وهذا اللي خسرناه في تونس على الاقل في جي سي سي.
1: لا علاش ما علاش نوع اللي خسرناه؟ كيفاش
0: فكره الترويج للمهرجان انه جي سي سي يكون لو براند، انه جي سي سي يكون مهرجان يتوافد عليه ويتسابق عليه؟
1: هو جي سي سي، هو جي سي سي سي تام براند،
0: متفاهمين متفقين فيها، لكن سيتو قيمته كما قبل قعدت.
1: والله والله والله تحب نقول لك حاجه،
0: وربما التوجه
1: السنه الفارته نحكي انا وزملاء في مهرجانات اخرين، كنت واحد قال لي احسن من احسن البرمجه تاع الافلام، مالجري احنا جينا في اخر سنه. يعني يكونوا المهرجانات الاخرين كلنا سبقونا، بيان سور ما عندناش نفس الامكانيات باش نجيبوا نفس الافلام، لكن البرمجه اللي عملناها اللي مختلفة جدا على المهرجانات الاخرين. يعني ديما فما ليدونتيتي من بعد
0: شو اللي غاب؟
1: والله شنو
0: ليدونتيتي ديما موجودة؟
1: ليدونتيتي ديما موجودة،
0: قيمة المهرجان ديما موجودة، المهرجان.
1: سافدير الناس اللي الفنيين ولا المديرين الفنيين اللي يحاولوا يجيبوا الافلام، يحاولوا الماكسيموم يجيبوا الافلام اللي هي تنطبق علينا احنا، يعني
0: ليدونتيتي
1: خاطر احنا راهو زاد عندنا جمهور ذواق ونحبوا نشوفوا لي ديفيرسيتي هذوما، افريكا ميديترانيا عرب اي انترناسيونال. مهم لذلك في القائمه نتاع الافلام ما نتخيلش عندنا مشكل.
0: يعني لا مش في البرمجه،
1: مش في البرمجه، مش في البرمجه،
0: في الترويج لصوره المهرجان.
1: ترويج صوره المهرجان ما تعرف سي دي سيسيون، هذا ساعات يديو يديبا، يعني فهمت، حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش. يعني تجم يلزم شويه تقييم دو تون زاوتر باش نشوفوا شنو هي الصوره هذه، شنو نجموا على شنو نجموا نخدموا.
0: ثم دعم زاد صوره المهرجان من الدوله. اليوم دول تصرف في برشا فلوس على السينما، برشا فلوس،
1: تجم تصرف برشا فلوس وجوست باش تصرف الفلوس، جوست تعمل فيزيبيليتي. احنا كيما قلت لك عندنا اون كور لي مويان، احنا نجموا نلعبوا بار اكزومبل نلعبوا على الاندستري كالعاده، القسم نتاع الاندستري كيما تو في الاردن. الاردن مهرجان صغير لكن قاعد يخدم برشا على الاندستري، كل عام الورشه نتاعو تعطي في جوائز في الاندستري اللي باش تشوف افلام ثلاث سنين اخرين، اللي يكون هي عندها اذا فيلم يختفلها في مهرجان كبير يعني يكون خرج من المخابر نتاعها. انا السنه الفارته باش نعطيك اكزومبل، فما فيلم افريقي من الكونغو مع المخرج اسمه سوا سوا، اعطيته جائزه راح لبرلين.
0: وذيك بالنسبة
1: هو مش بالنسبة لينا باش بالنسبة لمهرجان قرطاج، لأن أنا مواكب في اللجنة تاع الاندستري تاع قرطاج بيان سور سان اونور بور موا كو لو فيلم إلي كومبيتيسيون أوفيسيال دوكيومونتير برلين اللي هو خذا جائزة من عندي أنا في الورشة نتاع الصوت
0: هذاك اللي يروج لصورة المهرجان.
1: فهمت علاش قلت لك هذه حاجة من الحاجات لازمك تختار أكس وتخدم عليه، تخلي الأفلام هذوكم الواحدة وتشوف أنت شنو تنجم تعمل. إذا ما عندكش الموارد هذيك تشوف لي كومبيتونس، احنا توانسة نجموا نعملوا برشا أفلام، نجموا نصوروا، نجموا نجيبوا ناس، يعني تعمل بلون على 5 سنين باش مينيموم يخرجوا من عندك 3-4 أفلام تخدموا في الورشات نتاعك في المهرجان اللي هو مهم. راو تشوف الجونة، تشوف كيرو، تشوف البحر الأحمر، تشوف عمان، تشوف مراكش، يخدموا الاندستري اللي جنون. وإحنا رانا نجم نكونوا أعلى بكثير، لأن عنا التكنيسيا، عنا الناس اللي تجم تعمل الفينيسيون هذه، يعني أقل أموال لكن نجم نعملوا خلطة مهمة. فهمت علي؟ فهمت؟
0: هذا اللي ينقصنا في الخدمة.
1: هذا هو خاطر تبدأ ما عندكش تمويل يعني كبير، ولا ما تجمش تجيب دي سبونسور كبار من برا، خاطر حتى زاد لي سبونسور كبار من برا صعاب زعما مو مش سهلين يعني. فهمت؟
0: اقناعهم
1: اقناعهم
0: تمام اليوم.
1: اي اي اي اليوم اليوم اليوم نخدم على مشروع في الاردن اسمه موزايك.
0: اسمه موزايك ديجا؟
1: اسمه موزايك ايه. هو مشروع
0: يعني كصوره الرجل
1: اسمه موزايك، يعني فيه الدراما التلفزية، فيه الافلام، فيه كل شيء. اليوم عندهم مشاكل بار اكزامبل نتاع ناس ما تجمش تمشي للمنطقه باش تقري، يعني يجيو من نتفليكس او من شيء تخرين. انت ولا لا احنا سيف ان سيكوريتي يجيونا زاد قراب، راهو عندنا دي زاتو لازمك حتى هما يسون يعني يبداو صغار لازمك تاخذهم بعين الاعتبار وتخدم بهم ومن بعد تطور حتى تلقى الفيتيس يسوفي عمل دو لا فيزيبيليتي ورجعت في الساحه هذيك سي بون. اليوم المغرب بنين 3 استوديوات كبار ما بين الرباط وكازابلانكا، كل شيء يعملوا باش كان باش يفون كونتري نتفليكس اللي هي في اسبانيا موجوده باش ياخذوا معاها ان بارتي دو مارشي باش يوليو يصوروا في المغرب، وصحوا مع ام بي اس باش يصوروا، لانه المنطقه هذيك الكل ما عادش عندها بوتونسييل. لي ستوديو يسون ساتوري في اسبانيا، عندهم دي بروجي نتاع 5 سنين القدام موقعين على سيريات
0: بوكين سي بون
1: بوكين سي بون. المغرب مشيت عملت 2-3 ستوديو،
0: حتى السعوديه بنت استوديوهات كبار،
1: اي فما افلام العلا، فما الحسن، فما اي يعني هذوما للانتاج المحلي. عندهم شويه الافلام العلا اللي يجم يخدم على الانترناسيونال، من نحكيك على فن احنا لازمنا نكونوا موجودين في المجموعه هذه
0: المشهد هذا،
1: اي خاطر حتى التكنيسيانات ريت توا في اوروبا اللي يخدموا في اسبانيا كل قاعدين يجيبوا فيهم من شمال اوروبا، يعني من لونجلتير، من اخر ايطاليا، واحد يعني ان سارتان مومون كان يخدموا 5 برودكسيونات في اسبانيا ما عادش تلقى اون بارتي دي تكنيسيان ما عادش تلقاها في شطار اوروبا. لذلك المغرب تولي ان بون ترومبلا. احنا تونس كان بيسكم بحكم قربنا من ايطاليا نجموا نعملوا سيلو هوب معاه، ونجموا نعملوا لوب مع الشرق،
0: ننجو نحن على الاقل نوفروا للتكنيسيان،
1: نوفروا حتى البرودكسيون للتكنيسيان واحد، راهو المواقع وكل شيء ماهيش مشكل، يعني هي سي توت اون برودكسيون. والمنتجين
0: لا، الموقع عنده دور كريم تو كبير،
1: الموقع عنده دور. اليوم تصور في جورجيا وتصور في تونس تكلف لك ارخص، علاش؟ مش على خاطر جورجيا خاطرها بعيده، لكن لا اوسي دي زافونتاج. لكن اليوم باش تهز ناس بتسافرهم في طيارة، حتى مشاكل تأشيرات في وقت معين كي تخدم على الأفلام التاريخية. الأفلام التاريخية تعرف اللي أشقائنا السوريين هما أكثر ناس يخدموا على الأفلام التاريخية. فما وقت في جورجيا تعرضوا شوية صعوبات لأنه التأشيرات قصار. تونس لافي لافونتاج تعطيهم يحبوا يجيوا يصوروا في تونس، ريت
0: يجيوا يصوروا في تونس، لكن ما يلقاوش الترحيب المناسب للتصوير في تونس.
1: لا يلقاو، علاش؟
0: خاطر ما سمعناش افلام تونسيه، افلام تصورت في تونس، افلام كبيره كما قبل.
1: انت كي تشوف معاويه تو اخر فيلم، اخر مسلسل تصور كمان
0: وقف في الاخر مسلسل معاويه،
1: وقف بور دوتر ريزون، مش بور دي ريزون دو برودكسيون، يعني تبديل سيناريو وحاجات اخرى ماهيش خارج على نطاق الخدمه في تونس.
0: ثم فيلم كبير ايضا قاعد يتحضر، انت موجود فيه في بالي، هانيبال.
1: والله هو هانيبال هو قاعدين يحضروا فيه نتفليكس باش يشتغلوا في تشينيتشيتا، ونظرا لان خدمت مع تشينيتشيتا يعني ليكيب تكون كبيره، وكيف زاد محتاجين ناس من من من من de temps en temps pour faire des crews supplémentaires يعني باش تخدم باك حاجات زايدة باش تسجل مع يعني تسجيلات أخرى في الاستوديو هذوكم. لذلك اتصلوا بي تشينيتشيتا يعني مع بعض احنا خاطر انا بيدي تشينيتشيتا نجيب لهم اشغال كي نبدا عندي افلام سعوديين نخدم معاهم. لذلك هما يعيطوا لي على زاد حاجات كي يبداو هكا
0: دي باش تصور جزء كبير منه في
1: تشينيتشيتا في الاستوديو لكن وقفته
0: لاسباب
1: بيجيتير يعني الماس بيجيتير كبيره ياسر. حتى كان طيحوا فيها هما لو شوا اللي باش يمشيوا به من امريكا يهبطوا به لايطاليا والايطاليين حبوا يعملوها زاده كيف كيف ان كوب بيبليسيتير كيما تونس تنجم تاخذ فيلم باش تعمل به ان كوب هي عملت ايكوالايزر 2 هذاك وفيلم توم كروز كيف كيف مي هذاك في الديستريبيوشن في الاوروب يعني باش تنجم تسوقوا في اوروبا. وتو حاب تعمل انيبال باش ترجع به يعني باش تقول راهو الصناعه الايطاليه نجم نصوروا افلام في ايطاليا ونرجعت لانه السامبول نتاع ايطاليا هي تشينيتشيتا يعني في الصناعه. لذلك وملقريهم طيحوا لكن فما موازنات ماليه صعيبه لانه الاجور نتاع الممثلين الامريكيين ما ينطبقوش على الاجور نتاع الممثلين الاوروبيين.
0: دانزل واشنطن هكا
1: واش كان دانزل واشنطن فما برشا ناس اخرين. المشكله اللي في البيجيتيزاسيون نتاع دي سيري كوم سا يدخلوا فيها سكون ابل سا لي كريدي دامبو البلاد كي تستقطب فيلم دخل فيها الميكانيزم نتاع البلاد هذيك كيفاش باش تدخل معاك بين واحد تكون انت سياحه كيفاش باش تدخل في الفلوس البنوك كذا وكذا. المشكله اللي الكريدي دامبو فيه يعني فيه ليميت نتاع اجور نتاع ممثلين. الممثل الامريكي اللي هو اعلى اجر ما يجيش حتى 20% في الممثل يعني اللي تحته في اوروبا. لذلك والامريكيين ما يقدروش يطيحوا والبارتي الامريكان ما تطيحش في البيجي يعني لي ستار هما هذوما ما ينجموش. لذلك قعدوا واحلين شكون باش يخلص شكون وكيفاش بتصير الخلطه. وقفوا توا الى حد الان حتى يدخل شي ممكن منت ثالث ما نعرفوش من بلاد يجم يكون ازياتيك راهو يجم يكون يعني من اسيا قاعدين يدخلوا برشا. سوني بيكتور موجودين راهو يعني فما ممولين فما ديزانفستيسور خاطر دي مومون نتفليكس هي اللي عندها العرض بكله.
0: اليوم صار فرص حقيقيه كريم توكبري في العمل مع المنصات نحكي كتونس على الاقل.
1: فما احنا باش نرجع لك الكان اخر مره احنا جاب حدنا السنه هذه جاب حدنا ستوند نتاع الصين جاوا بحدنا يدخلوا علينا ويخرجوا هاو كاسماها وشويه هريسه وشويه جو عجبناهم يعني الصين تجم ترى وتكري ستوند كبير جات بحدنا احنا ومصر وكل شيء وخكريت ستوند عدا بنتقابلوا معاهم ونشوفوهم بجنبنا. جاتنا لما قلت لنا اسمع راهو السنه باش نخرجوا ما نعرفش كيما يسابيل هما لي فورمات تاع لي فيلم اللي نشوفوهم على تيك توك. عندهم ان فلاج يعني مسلسلات تتفرج في الحلقه الاولى دقيقتين بلاش الثانيه 30 ثانيه الرابعه تشري
0: ديري ريلز معناها.
1: قالوا لنا هذوما كان انتم تدخلوا فيهم احنا راهو نجيو لتونس سانستال خاطر هو سان نوفو فورمات تاع افلام اللي توا جاي راهو مانيش هاربين منه يعني سي دي سيري كي فون سو فيغ كوم سا سور دي بلاتفورم. عاد لي شينوا يوريو فينا راه كل يوم بحذانا يعملونا في دروس هذه تتعمل هكا هذه تعمل هكا كيفيه باش تتبدل برشا الامور. انا باش نعطيك اكزامبل نادين لبكي الفيلم الاخراني نتاعها الموزع نتاعها باع في نطاق التجربه باع الفيلم المنصه في اسيا باعها ب 100,000 يورو اللي هي سوم زهيد عملت 600,000 فيو في 3 ايام لانه السوق كبير. انت عارف الصين ممكن في السنه تعطي تاشيره لخمسه سته افلام اجنبيه مش بالسهل يعني ما يعطيوش هكا لي بلاك بوستر ياخذوا بالفاسيليتي هذيك يختاروا حتى الافلام. لكن لي بلاتفورم باش تفهم النيفو يعني في ثلاثه اربع ايام اش عملت عاد المنتج الموزع قعد قال حقني بعتها بواحد لكن ما ينجمش هذا سوق جديد. ممكن تجم تاخذ من عنده لا تكنيسيتي كيفاش قاعد يصنع وهو ما حتى السوق هذاك نتخيل اللي شمال افريقيا وافريقيا يساعدهم كمنصه باش يوليو يخدموا عليه خاطر المنصه هي عرض وطلب
0: طبعا. واليوم ليا ازدا عندها دور كبير داخله في داخلين في شالنج كبير
1: يا ما بين هي الجدل صاير في مع المخرجين الكبار. فما ناس معاه وفما ناس ضد.
0: انت في خدمتك تعاونك برشا اليوم
1: احنا استعملناها في اخر في في, في برشا افلام يعني في, في التراكينج في حاجات معينه في التقنين في الصون في الايماج تعاون يعني فريمون سي مي لكن ديما راه تقعد ليا سي ان كيسيون دو برومبت يعني قد ما انت تعطيها اكثر سو كيفي لترما فما برشا ناس خايفين منها ممكن يخاف السيناريو ولا يخاف الحاجات الاكثريه اللي يكتبوا السيناريوهات لكن اذا تفهم البرانسيب تولي اقل حده انت تتعامل يعني تفهم اللي البرومبت هو السيناريو اللي باش تعطيه له هو اللي باش يجاوبك عليه لذلك قد ما انت تكون متحكم ايمانمون في الشيء اللي حاجتك بيه باش يعاونك اكثر
0: لا وهي دخلت اليوم حتى في المونتاج في الميكساج في في
1: اي ما تعطيكش ما تعطيكش لا توش ايمان لكن في, في في بعض الاحيان توا بار اكزومبل نخدموا على فيلم فيه فيه لغه اوكرانيه او لغه روسيه او لغه حاجه اخرى رهيب كيف شيء يبدلك يعني يبدلك الفوا وتبدل التلمو سوفيستيكي نحكي لك فنيا
0: اي حتى الليبسينغ
1: جاي ليبسينغ اي صحيتك يعني مهم
0: شاء الله بالتوفيق كريم
1: عايش بارك الله فيك
0: سعيد بالسويالي معك هذا في عالم السينما تفاصيله شكرا لك على حضورك معنا في واحد من الناس
1: انا الفيلم. جيست حبيت في الاخر كما قلت لك احنا رانا نخدموا على تونس ونخدموا على سورة تونس ونعاونوا ما نعاونوش توانسة ما شاء الله عليهم ما يعني واذا نقدروا في اي شيء باش نسوقوا للصورة هذه والبراند هذا كل شوية في شخصي المتواضع او في ناس اخرين احنا ما ندخلوش في باش نعاونوا ولا نكونوا في سند هذا الكل خاطر احنا اوني دو باساج كيما الناس كل راهو يعني اليوم on a des points forts demain on sera واحد لكن ميساج نعملوا ترانسميسيون بور جينيراسيون نتعداو بالحاجه بالحاجه نسيسوا بعضنا ونكونوا باهين
0: ما شكش في هذا كريم تكبري شكرا
1: لك الله فيك ميرسي
0: شكرا لدريف في الاخراج شكرا ليه في الاخراج الرقمي شكرا للبوفين والخليل في الاعداد وتصبحوا على خير

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بلدية تونس تستعد لضبط خطة عمل لضمان أفضل ظروف استقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي، من خلال تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها ورفعها في أسرع الأجل. والبلدية تعتزم وفق جلسة عمل انعقدت اليوم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والعناية وصيانة واجهات المحلات التجارية والمسلك السياحي بالمدينة العتيقة المصنفة كتراث

0: عالمي، بما يساهم في إبراز الموروث الحضاري والثقافي للعاصمة وتحسين جودة الفضاءات العامة. افتتاح موسم الحصاد بولاية منوبة اليوم وسط تقديرات إنتاج تناهز 954 ألف قنطار من الحبوب، وبمعدل مردودية ب 25 قنطارا في الهكتار، ونسبة زيادة في الإنتاج ب 11% مقارنة بالموسم الماضي. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس بعد أن توقف استغلالها منذ سنة 2012 وخضوعها إلى أشغال بكلفة 700,000 دينار. ومدير المستشفى المحلي بالحامة فؤاد فرحات يؤكد لمزايك إجراء 4 عمليات جراحية في اختصاص طب العيون بالتنسيق مع إطارات طبية من المستشفى الجامعي بجابس. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن قواته نفذت مهمة سرية أتاحت إخراج 100 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ ضربة دقيقة لسفينة في خليج عمان لم تمتثل لتعليماته وكانت تحمل نفطا من إيران، في حين أفادت الهند بأن 3 بحارة من رعاياها في عداد المفقودين عقب الهجوم على الناقلة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن أن قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات سيشاركون يوم الثلاثاء القادم في إحدى جلسات قمة مجموعة 7 لبحث الحرب في الشرق الأوسط. الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الأسمدة ب 300 مليون يورو. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كولتور بلس.
1: الأولى في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس. كولتور بلس نجمع. بثمانية لتسعة تعليل. سامي الحامي.
2: 8:03 عسل ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايكا ثامن طوال 9 تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل تلقاوها هنا على موزايكا ثامن. وكالعادة كي نحكيو على جديد نحكيو على الحفلات زادة اللي تنتظركم، نحكيو على نهارة السبت باش يستنيكم موعد مع أغاني الطفولة، أغاني سبيستون وأغانيها الخاصة، الفنانة السورية رشا رزق تستنيكم نهار السبت في اللوفتر. قبلها تكون بحثنا هنا في استوديو موزاي كفام في حوار خاص نحكيه معها عليه ذكريات جيل سبيستون، نحكيه زادة عليه الصوت الأوبيرالي اللي تتمتع به مسيرة حافظت فيها على المبادئ ولم تغير خطها الفني. هذا كل في الانترفيو الفلاش باك اليوم، ما نجموش في ذكرى وفاته ما نتذكروهش ما نحكيوش عليه. طاهر غرسة هرم فني خالد نسترجو محطة من مسيرته في الفلاش باك. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا طارق في الإخراج الرقمي ومعنا خالد في الإخراج. وتسويت نبدأ مع الموسيقى، نسمعوا رشا رزق مريتي يا مريتي من الأغاني اللي كانت موجودة في فيلم كراميل. باش تحكي لنا هي زاد على الأغنية هذه في الانترفيو على مشاركتها السينمائية في موسيقى الأفلام. نسمعوا مريتي يا مريتي ونرجو نحكيو على مسيرة ملهمة في الحقيقة وأغاني طبعة جيل كامل، جيل الزمن الجميل. مريتي يا مريتي رجالي.

0: رشا رزق توصلنا حتى 8-9 دقائق انتم وانا في كل جخفلوس على مزيك. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى فكر هبكم وقولكم طريق السلامة للجميع ولا سد على سيتنا مزيك فام بانت وإلا على أبليكاسيون مزيك فام هي تستنيكم نهارة السبت في الأوبرا. مقبلها بتبيع نستقبلوها توتسويت بعضنا هنا لانترفيو مع رشا رزق.
1: الانترفيو
0: في الانترفيو بالنسبة اليوم سعداء جدا باستقبالها بحذنا هي صوت رافق طفولة أجيال كاملة لكنه ما كانش صوت فقط لإشارات رسوم متحركة بل ضيفتنا اليوم هي فنانة سورية مغنية مؤلفة ملحنة أستاذة غناء أوبرا لصاحبة وحدة ولا من أكثر البصمات الفنية تميزا في العالم العربي. اشتهرت بأداء إشارات أعمال خالدة لليوم نسموها كنقول المحقق كونان القناص أبطال الديجيتال ريمي وغيرها. في نفس الوقت هي اللي خلقت مسار فني خاص بها بين الأوبرا والموسيقى العربية والمشاريع الإنسانية المستقلة. بكل حب نستقبله بحضنا رشا رزق. مرحبا بك على موزايك.
2: هلا بيكي. شكرا شكرا جزيلا وتحية لكل المستمعي موزايك في تونس الحبيبة.
0: منورتنا في تونس ومنورتنا على موزايك بعد غياب أكثر من زوز عقود أكثر من 20 سنة. رشا غطى علينا.
2: صحيح
0: توحشت.
2: والله طبعا طبعا أكيد كل شوق لتونس.
0: وإحنا زيدا إن شاء الله الموعد بشي يكون في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة نهار السبت. ما زالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوهم على موقع مسرح الأوبرا. كنت تحبوا تستحضروا برشة ذكريات محبة كبيرة لأغاني شارات الكرتون. أما زيدا مش نسموا حاجات ومشاريع فنية خاصة برشا رزق. رشا لليوم بعد سنوات وانت خدمت على عدد من المشاريع لكن ما زال اسم رشا رزق يرتبط بشارات الكرتون. هي نعمة أم نقمة بالنسبة لك؟
2: لا أكيد ما رح اعتبرها نقمة، رح اعتبرها نعمة أكيد. لأنه في كتير فنانين يعني مستقلين بينشوا أعمالهم لحالهم، يعني اختاروا هذا الخط. للأسف ما بيقدروا يلاقوا يعني انتشار جماهيري لأنه هن لهم أعمال خاصة وما في وراهم شركات إنتاج كبيرة تدفعهم. أنا يعني بفضل محطة سبيستون اللي هي محطة تلفزيونية فأكيد سهلة الوصول للجمهور الكبير، يعني حقق قلت لي هاي الشهرة فأكيد بعتبرها لا أكيد نعمة يعني.
0: واستغليت الشهرة هذية باش من بعد خلقت حاجات إنتاجيا أنت تحب تعملهم لأنه رشا رزق كصوت كطاقة صوتية أوكي تميزت في شارات الكرتون. أنا ما نحكيه على صوت أوبرالي مميز وشاركت في أوبرات في أكثر من أوبرا عالمية زيادة. فما الجانب هذا في رشا؟
2: هلا يعني مشاركاتي بعالم الأوبرا كانت بلشت طبعا وقت كنت بسوريا، ولكن بأوروبا ما كتير يعني قدرت اشتغل أكتر بعالم الأوبرا لأن طلعت على على على أوروبا بعمر كبير شوي. يعني مغني الأوبرا لازم يبلشوا صغار بالكارير تبعهم، وبتعرفي تمرينات الأوبرا بتاخد وقت كتير، يعني بدها أسابيع وشهور تمرين وسفر وكان عندي بنوتي بعد صغيرة ما قدرت أتركها يعني. فحياة الفنان شوي صعبة يعني يوفق بين عائلته وبين يعني شغله. فبس كنت أعمل حفلات غالا أكتر مما أعمل أدوار أوبرالية، يعني أدوار أوبرالية محدودة يعني اللي عملتها. بس أكيد يعني أنا مغنية أوبرا، درست أوبرا وبغني أوبرا وبعمل حفلات.
0: وبقى فيك الجانب الأوبرالي باقي في رشا رزق؟
2: أكيد أكيد أنا دايما بتمرن ودايما بشتغل حتما يعني.
0: وكأنماط موسيقية لشنو تميل؟ لأنه كي نسمعوا مشاريعك الخاصة ولا حتى في بعض الحفلات فما الطربي موجود، كل الأنماط تحاول تكون موجودة رشا.
2: يعني ما بعرف، أنا من الفنانين اللي متعددي الأوجه خلينا نقول. يعني أنا بطفولتي تعلمت الموسيقى الشرقية الطربية موشحات والمقامات والإيقاعات الشرقية، هذا كان من طفولتي يعني هي تعلمتها. وبعدين استهواني هيك الموسيقى البوب والجاز، فهذا صرت يعني تعلمته بشكل فردي لحالي يعني. فأنا كمان بحب كتير موسيقى الجاز وبغني جاز ستاندردز يعني مع امبروفيزاسيون مثل كل مغني الجاز يعني. هذا كان هيك مثل يعني باسيون هيك شخصي يعني. واشتغلت كتير بمشاريع كمان جاز بفرق محلية واشتغلت مع ناس يعني معروفين بالعالم. وموسيقى اللي أنا بكتبها يعني الخاصة أنا فيني دائما هي ميالي للجاز مع الموسيقى العربية، بحب أدمج الاثنين مع بعض يعني، فكل هيك ألبوماتي هي من هذا النوع. بس بحكم أني درست بالشام بالكونسرفاتوار، وكان هو يعني القسم الغناء الوحيد هو كان الكلاسيك الأوبرا، فأنا درست 5 سنوات ودرست وبعدين كملت دراستي بباريس. وكمان يعني هذا العالم استهواني، الأوبرا، بس أنه بحكم بالعالم العربي يعني كنا نحن يعني الجيل الرائد اللي حاولنا أنه ننشر هذا الفن بسوريا. أكيد يعني مصر هي البلد اللي سبق كل العالم العربي بالأوبرا، لأن الأوبرا المصرية موجودة من زمان وقديمة وعندهم باع أكبر يعني الأخوة المصريين. بعدين نحن لحقناهم سوريين، وهلأ عم شوف جيل جديد. أنا كتير مبسوطة يعني أنه عم شوف بالمغرب العربي كله صار في جيل مغني أوبرا من تونس، من جزائر، من المغرب، وحتى عم شوفهم عم يعملوا كارير حلوة بأوروبا. يعني صار موجود هذا الشيء بالجيل الجديد.
0: وقتش تعتبر روحك غامرت في مسيرتك رشا رزق؟
2: يعني غامرت. هلا شوفي، الفنان اللي بيغامر هو اللي بيستثمر مثلا بمشروع موسيقي بيحط كل فلوسه وكل بيستثمر فيه يعني، وبعدين بينجح او ما بينجح، هذا بقى يعتمد على القبول الجماهيري واحيانا كمان على السوق. نحن في عندنا مشكله يعني سوق موسيقيه بالعالم العربي كله، بتعرفي يعني الموسيقى التجاريه، الشركات التجاريه في نمط معين عم تطلبه، نمط تجاري، وكل ماله المستوى يعني موسيقي والكلمات بهبوط يعني مستمر للاسف. يعني الاصوات الجيده دائما بتبقى قليله وعم تقل أكتر وأكتر.
0: هذا
2: يعني
0: يرجع لشنو بالنسبة لي كرشا؟
2: لا، لسلطة المال يعني. الحقيقة دايما يعني المستثمر اللي بيستثمر بشركة إنتاج بده الربح السريع وبيهمه الانتشار شو ما كان التمن يعني. وأحيانا الانتشار بيكون لأسباب جيدة وأحيانا بيكون لأسباب يعني غير جيدة. يعني أحيانا الأشياء الصادمة أو الأشياء هي اللي بتنتشر، فالانتشار مو دايما إذا ما انضبط يعني بقيم معينة، ما بحكي يعني حتى قيم أخلاقية، ما عم نحكي بهذا، بس عم نقول إنه قيم فنية عالية، بيصير فوضى يعني. يعني للأسف إنه ما في شركات إنتاج جدية بالعالم العربي يعني مو إنه بتغامر، بس إنه بتستثمر، بتراهن خلينا نقول على فنانين يعني عندهم مستوى موسيقي جيد وعندهم مادة موسيقية جيدة وهادفة بدهم يقدموها للشباب العربي. هذا الشيء للأسف غير موجود لأنه رأس المال جبان.
0: وربما فيما بعض الاستثناءات، فما شكون فنانين لقاو هذه الخلطة بين أنه يعمل موسيقى هو راضي عليها فنيا وأنه تروج وأنه يكون موجود حتى بمنطقة ترند خلينا نقول.
2: كتير قلال للأسف، كتير قلال. يعني منشوف مثلا مسابقات فرضاً The Voice والإكس فاكتور وهدول بيطلع فيها أصوات جميلة جدا، للأسف أنه مجرد ما ينجح هذا المغني بيعمل سكسي، بينجح سنة مثلا أو سنتين بعدين بينطفى. ليش؟ لأنه شركات الإنتاج تفرض عليهم عقود لهدول المغنين، أنه ملحنين معينين، كلمات معينة، بينفرضوا عليهم فرض، وممكن يكونوا هدول ما بيشبهوا الفنان أو حتى ما بيلبوا قدراته يعني الغنائية الحقيقية. بيكون هو أفضل بكتير من الشيء اللي عم تقدم له يا شركة إنتاج، بس لأنه هي عم تستخدمه كسلعة خلص إلى يعني مدة صلاحية معينة، بعدين خلاص بيقولوا له باي باي، يلا هاتوا غيره. فهذا حم يحرق كتير يعني مواهب، حرام يعني إنه هي لازم تكون تاخد حقها أكتر، تاخد وقتها وتقدم موسيقى يعني مميزة.
0: ورشا رزق اليوم تراها كونه كان من أجدر أنه تاخو أكثر أمبلور، كان نجم نقول تتشهر أكثر، تاخو مكان أكبر بالساحة العربية الفنية.
2: ممكن يعني، بس أنه أحيانا هيك بقول خلاص الحمد لله أنا هيك سعيدة يعني، أنا عندي جمهور يعني بيقدرني، بيعرف قيمتي، وخلص بيكفيني.
0: حاربت فنيا رشا؟
2: نو لا، أنا يعني أنا ما فتت بي بي بمعارك، أنا ضليتني برا هيك شوية مبسوطة مرتاحة.
0: يمكن حتى حاربت نفسك أنك بقيت على نفس المبادئ، على نفس على العهد.
2: يعني أنا برتاح هيك، يعني ما فيني هيك بيع حالي هيك بسهولة، يعني إنه أغني مثلا أغنية ما لي كتير مقتنعة فيها أو ما عجبتني، أو يعني أنا هيك مبسوطة، أنا هيك مرتاحة.
0: كي تعمل تقييم للمسيرة رشا، تقول نجحت في أني نخلق شخصية فنية، نجحت في أني نكون موجودة باللي نحب؟
2: أنا كتير مبسوطة، كتير سعيدة، ما في شي بندم عليه أبدا أبدا.
0: كان المشوار صعب أوقات؟
2: يعني أنا بعتبر حالي مدللة شوي، يعني أنا والمؤسسة اللي كانت تحميني الحقيقة هي سبيستون. يعني هي مثل عطتني هاي الهالة وهي الحماية، فأنا يعني ما اضطريت أني أعمل يعني أخذ خيارات صعبة بالحياة مشان أقدر يعني أعيش، يعني إنه يكون رزقي من من من من الشغل، فأضطر أخذ خيارات صعبة، يعني إنه أتنازل فنياً. فكانت سبيستون هي اللي حمتني إنه أنا الحمد لله يعني عايشة منيح وبعمل موسيقى يلي بدي إياها، ما لي مضطرة أبداً إنه أعمل شيء أنا مو راضية يعني عنه. فبعمل الأوبرا اللي بحبها، بعمل جاز اللي بحبه، بحافظ على يعني سوية موسيقية أنا رضياني عنها بدون ما أقدم تنازلات، فأنا توفى بيان.
0: الحمد لله. الحمد لله. ممتنة لسبيستون وأحنا زادة على خاطر الأغاني اللي غنيتهم رشا رزق، بالحق صوت طبع في ذاكرة جيل كامل، أنه لليوم الأغاني محفوظة بعد السنوات هذه الكل، كنقولوا المحقق كونان، كنقولوا القناص، كنقولوا ريمي، عهد الأصدقاء، أغاني كان فيها رسالة لليوم موجودة لليوم، فما النوستالجيا متاع قبيلة زميلتنا بحذينا هوني غفران زميلتنا في الأخبار دجت تصورت مع رشا رزق، فالناس الكل فما إجماع أنه الصوت هذا يرجعنا للزمن الجميل خليني نقول. وكان بحذينا طارق العربي ترقان في نفس الكرسي هذا في الأستوديو هذا، نوجه له تحية، قال لأنه جودة الكلمة هي اللي طبعت سيدة، لأنه الزمن تغير نوعا ما. اليوم توافقوا نفس الفكرة؟
2: هلأ كل جيل بيقول عن الزمن اللي قبله أنه تغير، هي يعني هي سنة الحياة دائما. طارق كان من الأشخاص يلي آمن أنه الكلمة العربية منقدر نطوعها على يعني أي لحن، هو كان عنده هالإصرار وراهن على هذا الشيء ونجح رهانه. الأعمال الكرتون غالبا هي أعمال يعني يابانية أمريكية، يعني أعمال عالمية بتجينا من حسب ما شو الشركة يعني بتستورد عمل لحتى تعمل له دوبلاج، والألحان دائما بتكون متنوعة من كل أنماط الموسيقية يعني العالمية. فنحن كشركة سبيستون نحن في عنا فريق كامل من المدققين اللغويين والرقابة التربوية إلى آخره. فنحن دائما كنا يعني موسيقيين فنانين، ونحن نكتب الكلمات، يعني بتجينا ترجمة العمل، من نحاول بقى نعطي فكرة العمل نفسها، حتى أحيانا الشركة الأصلية بتطلب مننا يعني نحافظ على على اللحن بدقة وبدون ما نغير فيه، أحيانا بنضطر نغير فيه لنطوعه شوي ليصير بالعربي يعني مسموع يعني صحيح لفظا يعني بالعربي، وبنفس الوقت أحيانا بيطلبوا منا يعني نتقيد حتى بالترجمة جملة جملة. فهون في تحدي دائما، نحن عنا تحدي إنه كيف بدنا نجيب يعني نعمل شارع عربية هي تماما مطابقة يعني هيك مثل مراية يعني للشارع الأصلية، وبنفس الـ يعني الأثر الإفيل تبع الشعر اللي موجودة بالأصلية نعمله هذا كمان باللغة العربية، بالإضافة إلى أنه لازم يكون تربويا إلى معاني، لازم تكون فنيا كلغة عربية وكشعر لازم تكون على سوية جيدة. فهي كلها تحديات بكل عمل كنا يعني نخوضها. مشان هيك إذا بتنتبهي إنه نحنا سبيستون تحديدا يعني إنه ما عنا هيك شارة بتمرق هيك يعني مرور الكرام. لا
0: هي كلها أغاني كانت ناجحة.
2: تمام. وكل كلمة مدروسة بدقة لحنا وإيقاعا ومعنى و شيء.
0: وقت اللي تحضروا في الأغاني هذية ولا ورشات العمل لجامعتك مع طارق العربي طرقان وفريق كامل، كنتوا تتوقعوا النجاح هذا؟ كنتوا تتوقعوا البصمة اللي باش تخليها الأغاني هذي على جيل كامل في العالم العربي؟
2: لا ما كنا متوقعين. كنا نعرف شغلة واحدة، نحن نشتغل بتفاني وبحب. يعني أنا بتذكر أيام أول ما أسسنا المحطة، يعني نسهر يعني نضلنا لتنتين ثلاثة الصبح ونحن عم نشتغل نلحق، لأنه المحطة أول ما بلشنا البث كان عنا فترة قصيرة ونلحق نطلق المحطة. فكنا أحيانا ننام بالاستوديوهات ونتناوب، حتى ما كان في عنا يعني غير أرق واحد نشتغل عليه، هي أول بداية المحطة، فكنا نتناوب عليه. كنا شي ثلاث أشخاص نشتغل موسيقى وأربعة لحتى نلحق نطلع المحطة. فكنا بتفاني وحب، يعني هذا اللي بنعرفه، ويبدو انه هذا الشيء طلعت نتيجته بعدين.
0: طلعت نتيجته ولليوم النتيجه موجوده. نتصور كما اي واحد توا يسمع فينا هنا على موزايك افام، نحبوا نسمعوا رشا رزق في اللايف، وباش نخلي لك انت الخيار شنو نسمع. وانا نحب ريمي، فما امن عندك مقترح؟ شكون هنا في استوديو عنده مقترح؟ خلينا نستغلوا
2: ديسمبر. يلا
0: فما القناص زيده
2: قناص،
0: خلينا نبداو بالقناص.
2: يلا قد لمعت عيناه بالعصر.

0: يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما للإنصاف.
1: رشا رزق القناص تتويت على موزايك شام. فما نفس التأثير رشا للأغاني هذه عليك؟ أنت تسمع الأغاني هذه شو تقول؟
2: اكيد اكيد. هلا تاثير على المستمع بيكون اكبر لانه الموسيقي بس يشتغل على اي عمل بيفوت بتفاصيله بيصير يعني شغله اكثر يعني ذهني، فيمكن الدخول اكثر بالتفاصيل بيفقدوا هذا الاحساس بالإفيه من العمل ككل، يعني ما بيشوف الصوره اللوحه الكامله، بيصير يشوف التفاصيل اللي فيها والعيوب ولازم اعمل هون هيك ولازم اسوي ولازم اصلح. فاكيد مختلف يعني اثره على الجمهور من اثره على الموسيقي.
1: وقبلها قلت لي على بنتك ربي فضلها، اليوم قداش عمرها؟
2: 14 سنه.
1: 14 سنه. هي ما هي جيل سبيس تون ولا جيل
2: لا سبيس؟ لا بنتي يعني عايشة بباريس، يعني الأعمال بتعرف النسخة الفرنسية منها.
1: تسمع رشا؟
2: بتسمع رشا أكيد أكيد إيه، بس إنه سبيس تون ما حضرت سبيس تون بنتي.
1: شنو تقولك؟
2: محطات فرنسية.
1: شنو تقولك؟ تسمعك تغني، تسمع الأغاني هذم ولا غيرهم؟
2: بتعرف النسخة الفرنسية بتصير تقولن لرفقاتها بالمدرسة إنه ماما غنت هانتر اللي هي اللي هي القناص، إيه غنتها بالعربي، فرفقاتها بواو إيه يعني نبي يعرفوا النسخة.
1: وحكيت على كونك مستقرة في باريس رشا رزق، ورغم هذايا بقيت محافظة على هويتك، بقيت محافظة على رشا رزق الفنانة السورية. بقيت
2: أكيد يعني صار لي أنا بباريس 12 سنة، مو كتير يعني.
1: ورغم هذايا
2: جيت كبيرة ديجا على باريس.
1: جيت كبيرة.
2: ما تغيرت.
1: كل شيء يبقى
2: طبعا يعني خلص. لو أني يمكن طالعة بعمر أصغر بجوز كنت تغيرت، بس أنه لا.
1: ورشا أنت فنانة ملتزمة، فنانة تدافع على قضايا الإنسان، فنانة تدافع على العدل، على السلم، على السلام. ونعرفوا قديش فما إحساس الفنان ينجم يتأثر وقت الحروب، وقت النزاعات، وقت الصراع، فما بالك أنه تكون بلادك الأم هي المتضرر. فكل مرة كيفاش ترجع للموسيقى، ترجع تغني، وانت قلت انه الفن ينجم يغير الانسان اكثر من المسلاح.
2: اكزاكتومون، لانه كثير ناس بيقولونا طب انتم يعني الفنانين متوقعين انه انتم تقدروا يعني تنقذوا العالم بالموسيقى، فانه هذا سلاحكم. بنقول له يعني الموسيقى الاغنيه ما بتقدر لا توقف رصاصه ولا تمنع صاروخ ولا تطعم جائع، ولكن الموسيقى بتقدر تغير الانسان، وإذا غيرنا الإنسان فبنقدر نغير الإنسان، هو اللي بيغير الواقع. يعني هذا سلاحنا الأخير اللي هو القوة الناعمة. طبعا الثقافة بشكل عام هي القوة الناعمة، والموسيقى أيضا. هذا سلاحنا نحن الفنانين، نقدر نغير الإنسان.
1: شنو غير الفن في رشا رزق؟
2: كل شيء. يعني أنا ما بعرف حالي بدون فن. يعني أنا من طفولتي نحن ببيت محب للفن، محب للموسيقى، فما بعرف حالي بدون فن.
1: وقتاش كان مهرب بالنسبة ليك الفن؟
2: دائما، ومهرب سهل. يعني دائما هذا هيك الملجأ السهل بالنسبة لي كان الموسيقى.
1: تخبيت ورا الموسيقى أوقات؟
2: كيف؟
1: تخبيت وراها؟
2: تخبيت وراها. يمكن ايه فينا نقول هيك، فينا يعني نستخدم هذا المصطلح، تخبيت ورا الموسيقى.
1: تاخذ مني المصطلح. ورشا رزق عملت اغاني خاصه، عدد كبير من الاغاني اللي كانت بعيده على عالم الكرتون، اغاني حب، وغنيت مريتي زدان تصور لقات انتشار كبير الاغنيه هذه. شو تقول رشا ساعة لمريتها كي تحكي لها؟
2: شو منقول لمريتي؟ غنيها للاغنيه ولا
1: وبعد
2: أقول؟
1: غنيها وبعد قولي رشا شنو تقول للمرايه.
2: مرايتي يا مرايتي،

0: طبعا هي تحية ل تانيا صالح مؤلفة الأغنية، وخالد مزنار اللي هو عمل الموسيقى التصويرية لفيلم كراميل. أيه. نادين لبكي، نادين تحية لبكي. كبيرة لألون طبعا. أنا كنت الصوت يعني اللي غنى هي الأغنية بالفيلم، اللي هي أكيد أغنية تانيا وخالد، وتحية كبيرة لألون.
1: تحية كبيرة اليوم. ومش هذا كهوز، إذا شاركت في أعمال أخرى كنحكيه على عالم
0: نعم.
1: السينما، تحب تكون موجودة أمام الكاميرا رشا؟
0: يعني إلي تجارب كتير كتير قليلة صغيرة، تجربتين يمكن بس. ما بعرف، يمكن بس بعد هالعمر مين بده يكتشفني هلأ؟
1: شو بعد هالعمر الساعة؟
0: مواهبي السينمائية.
1: شنو بعد هالعمر؟
0: يعني أنا أكتر كنت مسرح، يعني أنا اشتغلت مسرح أكتر، وبحكم يعني غناء الأوبرا لازم يكون يعني الفنان مغني وممثل بنفس الوقت، فتجربتي المسرحية أكبر من تجربتي السينمائية قليلة، يعني لا شيء لا يعد يعني.
1: ولكن رشا رزق، الطاقة اللي تعدلنا فيها والأمل اللي تعطينا فيه، نتصور أنت بيدك عندك نفس الأمل في أنه ما زالت رشا رزق عندها ما تبدع، ما تقول، ما تغني؟
0: يعني الله يعيشنا لنضل عم نبدع ونقدم شيء الحلو اللي بيحبوه الناس، وبيعطي شيء للناس، مو بس بيحبوه كمان نعطيهم شيء جديد.
1: وعندك برشا جديد باش تقدم هنا نهار السبت في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة بقيادة المايسترو شادي القرفي والأوركستر السيمفوني التونسي. محضرتنا بروغرام متنوع، عطينا فكرة على البروغرام، شو نجمو نعرفه، شوقنا بشكونوا حاضرين.
0: البروغرام هو أكيد متنوع مشان يعني يناسب دار الأوبرا، أكيد يعني نحن لازم نقدم شيء يليق بمقام دار الأوبرا. أكيد شكر كبير لإدارة الأوبرا، وزارة الثقافة، وللأوركسترا السيمفوني، ولشادي القرفي اللي هو كمان زميلنا كان بدمشق. شادي كمان درس بكونسرفاتوار دمشق، فأنا بعرفه من زمان من الشام. فهو برنامج منوع، رح نقدم شيء مو أوبرا، يعني شيء كلاسيكي، رح نقدم موسيقى أغاني عربية كمان متنوعة، وشيء من أغاني وشيء من أغاني سبيستون، فرح يكون بروغرام منوع. وأكيد في هدية، هي هدية من تونس لإلي، وأنا برجع بهديهم إياها كمان بهاي الحفلة. فبانتظاركم جميعا، نكونوا كتار
1: باش نسمعوا دونك تونسي في الحفل. فما أغنية تونسية، فما عمل تونسي. ورشا حكيت على التونسي، شنو في كل الفنانين اللي معاهم في تواصل، ولا اللي تسمعهم الفنانين التوانسة، واللي نجموا يجمعكم مشروع فني أو رؤية فنية؟
0: أنا يعني مرة واحدة كان في مشروع اشتغل مع أستاذ لطفي بوشناق، كان في أوبرا بقطر. هذا الحكي قديم كتير، يعني من 2004 يمكن أو 5 نسيت. كانت يعني هيك أوبرا شرقية، سجلناها وعملنا كل شيء، بس ما بعرف شو صار بعدين، ما يعني المشروع ما اكتمل، يعني سوء تنظيم إداري صار. فأنا يعني ملتقية فيه من زمان، وبحبه كتير وبحترمه كتير، وهو يمكن إن شاء الله يتذكرني. يعني أكتر من هيك، أنا وجيت على تونس طبعا بال2002، عملت أوبرا دايدو وإنياس، أنري بورسيل، عليسة وإينوس. كانت هي يعني أول جاية لي على تونس بالمسرح البلدي، كانت مع كمان أوركسترا البحر المتوسط، كنا هيك خريجين جداد، وكانت يعني أكيب من كل البحر المتوسط، يعني كان في من كل شمال أفريقيا وسوريا ولبنان وتركيا وإيطاليا وفرنسا، وكان مع منظمة إيكوم اللي هي إشانج كولتوريل دو لا ميديتيراني.
1: فيعني كان في اسم لطفي بوشناق تحب يكون موجود.
0: يا ريت
1: تنجم تتواصل معاه، نتصور الفترة هذه علاش ليه ليامات هذوما.
0: نوجه له تحية كبيرة
1: كبيرة. بافاروتي العرب لطفي بوشناق، فنان كبير، علاش ليه ما تكونوش في تعاون فني. وهكا تنجم تكون الانطلاقة من هنا من موزايك. سي لطفي، أنا بعث لك الفيديو هذايا. وأنا نعرفه منفتح على مختلف التجارب، لطفي بوشناق ديما يحب يسمع ويقدم آراء ويكون موجود في دي فيتورينغ، دونك علاش ليه ما راكمش في عمل فني. نستنى الحفل في أوبرا تونس، مازالوا بعض التذاكر تنجموا تاخذوهم على موقع مسرح الأوبرا التي كي مازالوا موجودين، تنجموا تكونوا في الحفل هذايا. وخلينا نسمع حاجة أخرى للأطفال لأغاني الكرتون. ها ربيع قال يزي سامية من كملنا وقت الانترفيو، خلينا باش نكملوا رشا.
0: نعمل بناء على طلب الجمهور.
1: بناء على طلب الجمهور. ايه من اخترت ايهاب يا اخترتها
0: القمح. هي طلبت انا استاذي يلا.

0: هذه موجوده في الحفل رشا؟
1: موجوده في الحفل،
0: موجوده
1: مع
0: في
1: الاوركستر
0: الحفل.
1: كمان
0: والكورال. مع الاوركستر اوركستر وكورال حفل كبير نتصور يستنينا في مسرح اوبرا تونس نهار السبت. تكونوا في الموعد رشا، رزق صوت الجيل الذهبي باش تكون حاضره مع زاده الناس اللي تحب تكتشف يمكن نسخه اخرى من رشا رزق ما نعرفوهاش ولا ماهيش واصله بالكدا، باش تكتشفوها نهار السبت. راهي تغني اكثر من اغاني الاطفال، عندها اعمال خاصه، فما حاجه جديده قاعده تحضر في إطار هذا ألبوم أو عرض خاص آخر برشا رزق؟ رشا
1: مو بهاي الحفلة، يعني هاي الحفلة أي كان بما أنه هي أول حفلة يعني بعد غياب
0: مصافحة مصافحة للجمهور
1: بكل البروغرام معروف يعني
0: أي ما فما حاجة قاعدة تحضر فيها أنت
1: إن شاء الله. إن شاء الله في دايما في دايما في،
0: ونتصور زادة تحب تكون حاضرة بحضنا أكثر في مهرجاناتنا، في مهرجانات
1: أكيد
0: الصيفية.
1: أكيد بكل سرور.
0: هي بداية لجولة على شلي في تونس
1: إن شاء الله.
0: فما جولة ربيع في تونس؟ الغزرة متاع أي فما النجم نستناو رشا رزق تصور 20 سنة ولا 24 سنة غياب نستحق وكونه باش تكون حاضرة بحضنا أكثر. شكرا لك رشا رزق، نورتنا على مزيكا فام. تلقاو الحوار كامل على يوتيوب، شوية آخر تلقاوها على فيسبوك، نازدة في صفحتنا الخاصة فنانة مهمة فنانة سورية كما حبيتوها في أغاني الأطفال حبيتوها زادة في أغانيها الخاصة. تستنيكم نهار السبت في قاعة أوبرا تونس. هذه كانت الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو مازالنا مكملين معاكم في كولتور بلوس على مزيكا فام. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوي خير موعد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. قبل هذا نسمعوا سكروا شبابيك لرشا رزق. رجعينا

0: Le flashback.
1: الحكاية اليوم في الفلاشباك على قامة من قامات الموسيقى التونسية هو هرم فني بامتياز. كما اليوم 10 جوان 2003 ودع تونس واحد من أعمدة هيكلها الفني هو طاهر غرسة، فنان استثنائي وأمين صندوق التراث التونسي. الحكاية بدأت من وسط تونس المديدة، تحديدا كنقولوا تربة البي، وين تولد وتربى طاهر غرسة في 16 مارس عام 1933. من صغرته اسمه تربط بكبير شيوخ الموسيقى الأندلسية، كنقولوا شيخ المالوف خميس الترنيم. ما كانش أستاذك هو، ما كان الأب الروحي لطاهر غرسة كما نقولوا بالتونسي، خذ منه وشرب عليه الصنعة. تعلم العزف على العود بالتوازي مع دراسته في الكونسيرفاتوار، وين تحصل على دبلوم الموسيقى العربية في الخمسينات تحديدا 1956. بعدها بمدة تولى تدريس مادة الموسيقى بالمعهد الثانوية، بالمعهد الرشيدي والمعهد الوطني للموسيقى. ولكن نقطة التحول كانت وقت اللي توفى أستاذه خميس الترنين في الستينات. تسلم الطاهر غرسة المشعل بكل أمانة وأشرف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية تلة 12 سنة. غادي من قرى وأطر أجيال في المعهد الثانوية، في المعهد الرشيدي، في المعهد الوطني للموسيقى، وتخرجوا على يديه كبار الموسيقيين في تونس. لحن على النمط العتيق عدة معزوفات، هو صاحب لحن نعورة لختيم، الموشحات، الزجل والوصلات التراثية، كما زاد هذب أغاني عتيقة وسجلها بأسلوب آخر ما غير ما يغير حتى شيء في هويتها. اللي ما لازمش ننساوه أنه الشيخ طاهر غرسة كما يسميوه في مجال الفن رجع للموسيقى التونسية تقليد كاد ينقرض، وهو المنشد الفردي في دادية المالوف بعد ما كانت الفرق الكل تأديه تقريبا بشكل جماعي. شكون فينا ما يدندنش أليفيا السلطاني والأسودة قتالة من أعمال زاد مشموم الفل ولا يريح للمرسى وعشرات الأعمال. الشيخ طاهر غرسة هو اللي أبدع في أداء الموشحات الصعبة، كنقولوا هل درى ظبي الحماية، العربية، تغني الشجن والوجدين كما جار علي الوشمة وآه أعلام فات وغيرهم. طاهر غرسة خلى في ذكرتنا أعمال من أروع معرفة الساحة الفنية التونسية، هو اللي لحن عدة وصلات وقطع صامتة أغاني حضرية في اللون التونسي، ويبقى من أهم الناس اللي أضافت للموسيقى التونسية. وبالطبيعة ما نجموش ننساو الحديث على زياد غرسة اللي هو مسك وشد المشعل وحاليا من أهم سفراء الأغنية التونسية في تونس، وقاعد يورث في الحاجة هذه للأجيال اللي من بعده. نهار 10 جوان غادرنا طاهر غرسة في تونس العاصمة، ولكن خلى وراه اسم كبير وسمعة فنية محترمة أكيد باش يتورثوها أجيال وراء أجيال.
0: فلاش باك كولتور بلس كولتور مزيان جمعة من 8 إلى 9 تاع الليل.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شويه خلو بوان لايف مع ساره تعطينا فكره على اجواء افتتاح مهرجان 77 للمسرح باداره معز الكديري. قبل هذايا نسمعوا طاهر غرسة مشموم الفل رجعينا.

0: طاهر غرسة نستحضر ذكرى في ذكرى وفاته, وأكيد خلى إرث فني كبير, ونوجه تحية كبيرة للفنان الكبير زياد غرسة. يواصلون حتى 8:51 دقيقة tout de suite le point live.
1: Mosaic live.
2: Le point live.
0: لبوان لايف بالنسبة لليوم نهزوكم السينما دار قرطاج, وين نلقاو جورني تياترال 77 من 10 حتى 20 جوان. هو مهرجان جديد صحيح في الدورة 12 متاعه بإدارة معز الكديري, ولكن أول دورة تكون دولية بطابع دولي, فيها عدد من ضيوف من العالم, تغطية خاصة مع زميلتنا سارة. مرحبا سارة.
3: مرحبا سامية, شنو حوالك؟
0: الحمد لله. كنت عطينا فكرة سارة على أجواء الافتتاح, الحضور, شنو فهم في البروغرام بالنسبة لليوم اليوم الأول؟
3: احنا في سينما دار كارتاج, دونك قبيله شويه ارفع الستار على دوره 12 لايام 77 المسرحيه هذه. زي ما الدوره 12 محليا, ما زاد الدوره الاولى دوليا, خليني نقول دوره استثنائيه بكل المقاييس. ايام 77 المسرحيه باش تكون بدايه من اليوم الافتتاح حتى النهار 20 جوان ان شاء الله. الدوره علاش قلت قبيله استثنائيه؟ على خاطر تجمع بين جيل التاسيس وجيل التجريب. ثانيه اليوم الافتتاح باش يكون تكريمات موجودة لقامات المسرح التونسي, كي نقولوا سيدة مولين نور الدين باش يتم تكريمها, سي توفيق جبالي زادة, تكريم الناقدة الكبيرة فوزية المزي, الناقد زادة شخصين أنا نحبه بارش هو سي محمد مومن. دونك عرفتك كل ميلونج ما بين الجيل القديم الجيل اللي أسس وجيل جديد اليوم. حاجة يسرع عجبتني طلع شنو هو سامية اللي حتى في التقديم ولا وحتى مديرة المهرجان زادة من طلاب ليكول 77. دونك زاد باش نلقاو اليوم في الافتتاح عرض لمسرحيه ريزيليونس, دونك هي لطلاب السنه الاولى, وهي من تحت تاثير الممثل معز الكديري. دونك الاحتفالات مازالت متواصله, الاجواء ياسر محلاها, وديما ماك تعرف سامية المسرح عنده خاصه, ويعني بلاصه خاصه برشا.
0: أي ونتصور سارة الحضور كان فيه عدد مهم من المسرحيين مع الأسماء المكرمة.
3: صحيح, لقينا مدام دليلة مفتاحي, مدام منير نوردين كما قلت لك موجودة, سي منير العرقي زادة موجود, دونك عدة أسماء موجودة, والضيوف إن شاء الله اللي باش تكون موجودة هوني في الدورة هذية اللي من خارج تونس إن شاء الله غدوة يكونوا متواجدين. اليوم متعذر إنهم يكونوا موجودين في الافتتاح.
0: أوكي.
3: دونك فوالا توا حاليا خليناهم يكملوا التكريمات, ومن بعد باش يمروا ان شاء الله للعرض كما قلت لك مسرحيه ريزيليونس لطلاب السنه الاولى ليكول 77.
0: ونتصور حاجه مهمه برشا بالنسبه للطلبه في اولى تجاربهم كانهم باش يعرضوا قدام اسماء كبيره كما اللي كنت تذكر فيها ساره. خلينا نذكر كانوا اليوم من بين المكرمين السيده منى نور الدين, كيف المسرح القدير توفيق جبالي, والناقده فوزي المزي, والناقد محمد مومن ناقد مسرحي أكيد من جيل الكبار. شكرا لك سارة, شكرا لذي معك زادة فتاختي. تلقاو جديد كل على موزايك فام كالعادة يوتيوب, وإلى على صفحتنا على فيسبوك انستغرام, نزيد تلقاو عليه مختلف التفاصيل. نذكر كونه توا في سينما دار قرطاج نحكيو على افتتاح جورني تياترال 77 بعرض غيزيليان 5.0 اللي هو جروب بروميير اني انكادري بار معز الكديري. يتواصل المهرجان حتى النهار 20 جوان. نجموا تعملوا طلع على سينما دار قرطاج في زوز مواعيد بين 6:30 و8. تلقاو عدد من الشباب تنجموا تشجعوهم, فما الرقص موجود, فما زاد الموسيقى موجودة, فما الماستر كلاس. عملوا طلع على باج 77 جي تي 77, تلقاو التفاصيل الكل. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
1: كولتور بلس
0: احنا وصلنا لاخر كل شوق فلوس بالنسبه اليوم. انا مبقى لكم شغل كوم باي باي, تصبحوا على خير الناس, كنا نتقابلوا في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل. مثني للجماعه كيما عودناكم اجد كل تلقاوها هنا, تنجموا تلقاو حوارنا في حوار خاص وحصري لموزايك رشا رزق شويه اخر على يوتيوب موزايك فام, سينو على صفحتنا على فيسبوك حكيت فيها على مسيره طويله بين الغناء الاوبيرالي واغاني سبيستون, بين التحديات والحفاظ على المبادئ. شويه اخر موعد الاخ الأخبار. موعد الأخبار يكون مع خولة الكعبي, بعد يجيكم يسري جديدي وعدنان في بين تلفين كالعادة إنرجي برشا موزيكا وبتبيع الفلوس للربح في نيوي نينو. نخليكم مع الموزيكا نكمل.

شيرين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. غرق مركب صيد تونسي يحمل اسم أمير مختص في صيد التن الأحمر على بعد نحو 80 ميلا بحريا من سواحل مدينة المهدية بالقرب من جزيرة لامبيدوزا إثر حادث اصطدام قوي من مركب صيد آخر من الصنف نفسه. وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم إنقاذ كافة أفراد الطاقم دون تسجيل أي إصابات مقابل غرق المركب بالكامل. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إن المفوضية سترسل فريقا من المحققين إلى لبنان في الأسبوع المقبل لتقييم الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف في الحرب الدائرة في البلاد. تكلفة شحن حاويات بضائع من آسيا إلى الولايات المتحدة تزيد إلى المثلين منذ اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران، مدفوعة بصعود أسعار الوقود وزيادة الطلب من المستوردين الذين يخشون من مواصلة التكاليف في الارتفاع مع استمرار الصراع.

ووفق محللين فإن هذا الوضع يهدد بتغذية معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الولايات المتحدة، ويعكس تحديا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شنت هذه الحرب على إيران. ووزير الطاقة الأمريكي يقول إن خفض أسعار الوقود سيتطلب في النهاية التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. الأمم المتحدة تدعو قادة دول مجموعة السبع إلى وضع حقوق الإنسان في صلب محادثاتهم خلال قمتهم المرتقبة في الأسبوع القادم في فرنسا، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات. ومن المقرر عقد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع فرنسي بين 15 و17 من شهر جوان الجاري. البابا لاوون 14 يؤكد في خطاب خلال زيارته إلى إسبانيا اليوم أنه لا يمكن للمسيحيين أن يروجوا للحرب، في إشارة مبطنة إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب أو أن نقتل الأبرياء. والبابا يصف مفهوم الحرب العادلة الذي تطرحه واشنطن في سياق الهجوم الذي تشنه ضد إيران بأنه عفى عليه الزمن. والبابا هو من أشد منتقدي الحرب في الشرق الأوسط، ويدعو إلى احتضان المهاجرين وحفظ كرامتهم وإلى اتخاذ تدابير لتسهيل اندماجهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفهم. الأولى في تونس.

Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يوسف جديدي. ثمانية وأربع دقائق على موزيكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم انت واحد ونص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيكا. لا بونومور اكيد, وين وين سوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, سيسوا رواحكم, طريق سلامة ليكم في الكياس اكيد. لا داعي للعجلة, خليوا علينا نحنا. لا بونومور غتا وين سوكم, ونعطيكم من بون سيليكسيون نتاع الموزيكا اللي تحبوها, سورتو حتى نجم يكونوكم دي ديكوفيرت تكتشفوا موزيكا جديدة بالنسبة الليلة. ولكن كالعادة كما سنسناكم عنا مختلف المواعيد, داير بعد شوية عنا موعد الموزيكا كيف كيف هوت سيليكشن مع داري بن أحمد. لكن باش نمشيو في موندو الحقيقة, والليلة باش نكون لكم ديكوفيرت في عالم الموزيكا الإلكترونيك ان موزيسيان فرانكو سويس اسمه بوفيت. اي بوفيت, اي هذيك هي اي جوستومون. ولكن الحقيقة كي تسمع الموزيكا تو تفهموا بالكدا داري بن أحمد علاش اختار الارتيست هذايا. موزيكا كالعادة وين ديكوفيرت تكون في هوت سيليكشن كيما سنسناكم مع داري بن أحمد من الاثنين للخميس. وكالعادة زادة عنا موعد الربح والكاش, كي دي بنت لفهم دي تحديات دي فرص لكم انتوما باش انكم تربحوا, وتكلمونا على 71113000. الليلة لازم كل شيء يقف سيء, كملنا الليلة في الكنيوتا عنا ما باش نقول لكم ديكوفيرت, ماهيش ديكوفيرت, برشا برشا برشا فلوس وفرصة كبيرة لكم انتوما باش تبدلوا بروجرامات الصيف نتاعكم. كلمونا على 71113000 بعد شوية نجمو تربحوا.

ثلاثة ملايين إلا مية، 2900 دينار، 2900 برشا فلوس الليلة في بنت الفام. عليكم كانت ركز وكهو، تكلمونا على 71113000 وتدخلوا في القرعة. عندكم مش فرصة واحدة، ما زوز فرص كالعادة باش انكم تربحوا معنا الكاش. التحدي نيوينينو كالعادة كونتر سيد الحكم. اللي ترى فما شكون ينجم اليوم غلطة ليه الحقيقة؟ على خاطر تم 2900 اليوم. اسمعني، 2900 بالحق بالحق لازم حتى انذار ما فماش، لازم ترينو ديريكت تتعدى من غير حتى اغلاط. ونعرف منكم برشا تسمعوا فينا وديما تحاولوا تتحدونا كل ليله، ونعرف اسمعني تبدو تسمعوا في برشا متبرين اخرين تقول تبلي تي كان جيت في بلاصه راني مستحيل نغلط هالغلطه ديك. تيراني كسيد الحكم اكل كنيوت راي راحت عندها برشا. اي سيدي مادامك انت هكا تقول خويا كلمنا على 71113000، كلمونا تحدينا والا تحدينا اكيد مره ومرتين وثلاثه. وعندكم ثلاثه انذارات، بالك ما نحبوش ثلاثه انذارات، نحن نحبوا ديريكتومون تربحوا الزوز ملايين وميه اليوم في نيويني نوع تحدي. 60 ثانيه تنجم تخليكم تربحوا الكنيوت الميجا كنيوت الكبيره بالنسبه لليله هذيك. اول فرصه، ولكن عندكم زيدا فرصه فوك بلاستيك. فوك بلاستيك اللي نعتبرها الحقيقه من اسهل الفرص باش تربحوا معنا الكاش 800 دينار اليوم، ويعود الينا سهيل من البارح، سهيل اللي كان ربح. دونك اليوم نجموا انتم تفكوا له بلاستو. عندكم اليوم 800 دينار اللي ربح في فوك بلاستيك. زوز متبرين اولهم سهيل وثانيهم منكم انتم باش تحاولوا تفكوا له بلاستو وتكونوا موجودين معنا هنا في الاميشن في فوك بلاستيك. فعليكم كنت تكلمونا على 71113000، تدخلوا في القرعه باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك. 800 دينار يستنوا فيكم كالعاده، اكيد برشا برشا فرص للربح والكاش. فوك بلاستيك راهي سهله، عندها مفتاح واحد اللي هو تختاروا لكم تواصلوا. اكيد كنقول لكم اكيد شنو باش نقترح عليكم من اسهل ما فما، وفرصكم في الربح تزيد اكثر واكثر من ليله لليله كالعاده. زاد عنا مختلف المواعيد اللي سنسنيكم بهم بعد شويه. صحه نفسيه فسر لي في فسر لي بعد باش نحكيوا على كونسيبت اللي ما نعرفش انا بيدي التوا ما كي طرحناه السؤال ما فهمتوش ما لقيتلوش اجابه الحقيقه. ذاك علاش من بعد داير تكون بحذنا الاخصائيه النفسيه جيهان جلاسي باش نحكيوا على علاقتنا بانفسنا. شنو معناها علاقتنا بانفسنا؟ ما لاحظتوش ساعات كي نكونوا مثلا مع اصحابنا مع عائلتنا مع الناس اللي يخدموا معنا نكونوا لطفاء، يعني نخموا مره ومرتين وثلاثه في الكلام اللي باش نقولوه، نحاولوا نكونوا سبورتيف قد ما نجموا، نعاونوهم نقفوا معاهم، وكيف كيف لا كونفرساسيون تكون معناها سلسه بطريقه هيله ياسر. ولكن كي نحكيوا على علاقتنا بانفسنا يعني ديما مع رواحنا ديما نكونوا صعاب، ديما نكونوا ياسر عنا كريتيك برشا اللي نعملوا فيه، نقولوا لا كنت نجم نعمل مخير حتى لو كان راهو مثلا يكون هو حاجه ونجحنا فيها. لا كنت نجم نكون مخير، كنت نجم يكون عندي ريزولتا ما احسن، كان عملت هكا راني عملت هكا خير. دونك ريالمون ما نلقاوش روحنا نشكروا انفسنا، ما نلقاوش روحنا انه نكونوا ممنونين للي فور اللي عملناه، ديما نكونوا صعاب مع انفسنا. ذاك علاش من بعد اكيد نحكيوا على موضوع علاقتنا بانفسنا في فسر لي مع 11 غير بوعه نتاع الليل، وين نكونوا موجودين معاكم وانتم تنجموا تكونوا موجودين معانا كي تبعثوا لنا اقتراحات المواضيع نتاعكم على لي ريزو سوسيو موزايك فام. بعد شويه فسر لي مع 11 غير بوعه نتاع الليل. اما كل عاده بنت الفام نبداو بالموسيقى. سلام برش على كامل الفريق اليوم اللي معانا في بنت فام. عدنان في الاخراج، حسين في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71113000. معاكم اكيد بلا بوليمور حتى نوصل الليل في بنت فام. نبداو بأنا

0: موزيك فم في جيبس 88.2 89.2
1: Didn't think so.

نالي فورتاتو تيم بالاند بروميسكيوس على موزايك اف ام. توصلنا للتسعة وتسعتاش دقيقة. بعد شوية 800 دينار في فوك بلاستيك على 71113000. اللي يا ترى فما شكون اليوم ينجم يفوك بلاست سهيل؟ وإلا ليه كلمونا من توا ودخلوا في القرعة باش من بعد تربحوا 800 دينار. اونتخ تون الموزيكا مازالت متواصلة في سامبلينغ. سامبلينغ

sampling. الليلة باش نحكيو على تحفة من زمن الجولدن 90s في عالم الهيب هوب. أغنية عرفت نجاح كبير رغم انها خرجت بعد وفاة مغنيها. أغنية زادة سمعناها في فيلم بوليس وفي جسمه في السيري متاع بوليس. أغنية هذه اسمها هيبنوتايز للأسطورة The Notorious B.I.G.

أغنية هيبنوتايز هي السينجل الرئيسي من ألبوم بيجي ثاني Life After Death اللي خرج فيه 97. الأغنية وصلت المرتبة الأولى في البيلبورد هوت 100، وهي من الأغاني اللي زادت في شهرة بيجي بعد ما توفى بأيامات قليلة. أما السر متاع اللحن متاعها اللي ما يتنسيش هو سامبل مأخوذ من مورسو ديسكو فانك عنده برشا من اللي خرج.

اللحن اللي نسمعه في غنية هيبنتايز خاصة الريف متاع الجيتار اللي يقعد يتعاود أصله جاينا من قطعة موسيقية اسمها رايز العازف البوق الأمريكي الشهير هيرب ألبرت اللي الغنية هذه خرجت عام 79 الغنية هذه هي انسترومنتال يعني موسيقى فقط ما فيهاش غناء وكانت نجاح كبير في وقتها ووصلت زادة للمراتب الأولى في الكلاسمون وهنا المنتج ديريك دي دوت أنجل تي رون لورنس خذوا الجروف كامل من رايز وزادوه يقع هيب هوب وصوت بيجي باش يصنع أغنية خلدت في التاريخ خلينا نسمعوا مع بعضهم.

يعني شوف كيفاش غنية انسترومنتال معناها كاريمون تمشي لعالم الهيب هوب سورتو بصوت بيجي دي نوتوريوس بي اي جي الأسطورة اللي جوستومون في عالم الهيب هوب ما نجموش ما نحكيوش على ذا نوتوريوس بي اي جي. بون نتصور الحقيقة غنية رايز الهيرب ألبرت طونك هي الكل انسترومنتال زادة فيها كجو سورتو البارتي الأولانية اللي سمعناها زياد مازلتو تنجمو تسامبليوها كفكرة معناها للي بروديكتور يسمعوا فينا راكم مازلتو تنجمو تسامبليو الغناية دي جاوكم بي ديجا خرج من عام 79 دونك تنجمو تسامبليوها في غنايات أخرين يلا خلينا نكتشفوا روح جديدة الغناية دي كل انسترومنتال غنية طويلة بالكدي دونك تنجمو تاخدو مختلف المقاطع أو كعرفتوها الأدريسة هي رايز من عند هيرب ألبرت. يلا أعطينيكم الفكرة مي بون هاكا شفنا اليوم كيفاش رايز الهيرب ألبرت وليت غنية هيبنوتايز النوتوريوس بي اي جي. Sampling.

0: سامبلينك من
1: اتلفن. الموسيقى مازالت متواصلة على موزيك فام. كيف كيف بعد تكلمونا على 71113000 باش تربحوا 800 دينار في فوك بلاستيك. تتحدوا سهيل وتحاولوا تفكوا البلاستو. عنا اون بون سيليكسيون تاع موسيقى تونسية. نبدأ بجديد جنجون يكفجرح على موزيك.

سينما هف ديفازي واحدة من الكلاسيكس نتاع المهف. الحقيقة توحشنا باشا لسونوريتي هذية والموزيكا وأحسن الموزيكا تسمعوا على موزيكا فام من توا حتى نص الليل في بنت لفام سيسر واحكم طريق السلام عليكم. ركزوا معايا شوية بركة نحكيو ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. الليلة باش نحكيو على اختراع غريب شوية من نوع اللي ما تعرف قيمته كان كي تستعمله ويصلح لك في حياتك. خليني نفرحك مالا على خاطر نهارك الكل باش يولي مسجل من اللي تقوم الفرش الصباح حتى اللي تروح

0: برشا من الناس يعيشوا كل نهار لنهارو، أما تلقانا عنا مواعيد قارة وروتين نوعا ما، كيما القراية وإلا الخدمة الصباح، وقت الفطور، القضية في الويكاند، وفما زادة دي بروغرام نعملوهم متاع عطلة، مثلا ويكاند فيوتيل وإلا فواياج، اللي الدات متاعو والتفاصيل الكل مستحيل يتنساو على خاطر حدث جديد وسبيسيال. حتى بالنسبة للروتين تولي حاجة منستنسو بها، وصعيب تنسى اللي انتي باش تقوم من الاثنين للجمعة السبعة متاع الصباح باش تقصد ربي تخدم وإلا تقرأ. أما فما حاجات من السهل إننا ننسيوها ونولي ونكتبوها في ليستا وإلا نقيدوها في التليفون، كما القضية متاع الجمعة ولا اجتماع ولا حتى الدرس اللي تقرأه في الليسي والفاكولتي. هذاك عليه عنا كور وفما مراجعة. من الأول الورقة وستيلو هي الطريقة الأساسية باش ناخذوا دي نوت، الحاجة اللي قاعدة لليوم بالنسبة للقراية بجميع مستوياتها. الكتيبة تولي هكا برشا وتنجم ساعات تنسى إنك تقيد برشا حاجات، وهنا التكنولوجيا تدخل على الخط. توا فما برشا ناس ولو مغروبين بالويربل تك، يعني التكنولوجيا اللي نجمو نلبسوها، ونبداو بالسمارت واتش. مارشي كبير ياسر اظهر النجاعة متاعو، لين برشا شركات عملوا فيها انفستيسمون كيما ابل وغيرها، كل واحدة والخاصيات اللي فيها. بعد بدينا نكتشفوا في المرايات سمارت كيما الكولابوراسيون بين ميتا ورايبان اللي خرجوا لونيت فيها كاميرا ومن خلالها تنجم زادة تسمع موسيقى وحتى لي نوتيفيكاسيون متاع التليفون. نلقاو زادة الخواتم ولي براسلي وبرشا اكسسوارات سمارت. الغاية منهم هما انهم يكونوا مندمجين أكثر في حياة الإنسان ويكون التعامل معهم بصفة طبيعية وعفوية وما تحسش بهم كيما التليفون. أما الجادجيت اللي باش نحكيو عليها توا باش تدخل ياسر في الحياة الشخصية والآراء عليها متضاربة. هي شركة ناشئة أمريكية اسمها ريوايند. أصل الفكرة جت من أنه الإنسان في عوض ما يعدي حياته الكل يكتب على ورقة وألا يقيد في معلومات، لازم يكون حاضر ويعيش الحياة كما هي. مشكلة النسيان واضطراب نقص الانتباه عندهم علاقة بالموضوع زادة، والحل كان مع أبليكاسيون تسجل أي حاجة تعملها في نهارك على البيسي، وتنجم آخر النهار تسألها على أي حاجة نسيتها وألا ديتاي ما انتبهتلوش، وهي تفكرك وتلخص لك الأفكار الكل. أما الحكاية ما وقفتش هنا، على خاطر الفكرة هذه تم تطويرها ولات عبارة على براسلي تلبسها فيها ميكرو يسجل كل شيء يتقال من حولك نهار كامل. آخر نهار يعمل لك كونت روندو على اللي صار الكل، كاني قضية وصلتك عليها مرتك وإلا بيفي متاع ريونيون يتكتب وحده، وحتى الكور اللي تحضر فيه تلقاه مكتوب ملخص مريقل وحاضر للمراجعة، وانتي معليك كنت عيش حياتك من غير ستريس. السؤال المطروح هنا، يا أخي العبيد بالحق باش تقبل إنه نهارها الكل بأي حاجة تتقال فيه علنا وإلا في كنف السرية الكل يتسجل؟ يا سيدي البروجي هذايا لم 33 مليون دولار بالتمويل التشاركي. بالنسبة للمعطيات الشخصية فإنه شركة ريوايند تقول اللي التسجيلات الكل تقعد موجودة عندك وما تمشيش للكلاود وما ينجم يسمحها حتى حد، ووقت التلخيص وإلا التريتمون من عند الاي اي باقي الحكاية آمنة 100% وتصير كان في التليفون. أما زعما نجم نصدقوها الحكاية هذه؟
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre, mettez ça, le nos solides.
0: الموسيقى مازالت متواصلة، وبعد شوية فك بلاستيك فيها 800 دينار. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتحاولوا تفكوا بلاستيك سهيل الليلة. الليلة باش نحاولوا نطلعوا اختراعات. نخليكم مع الموسيقى سنوب دوغ فرال ويليامز بيوتيفول.

0: تايلور سويفت The Fate of Ophelia على موزايكا فيم توصلنا لل 59 دقيقة توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: الليلة 800 دينار في فوك بلاستيك ويعود إلينا سهيل من البارح. مرحبا يا سهيل.
2: مرحبا بك.
0: سبا أخويا شين أمور؟
2: الحمد لله.
0: أيبي في فورما أمورك واضحة كي البارح سهيل صحيح؟
2: إن شاء الله.
0: سهيل اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك جواهر. مرحبا. سافا شي نمو جواهر
3: سافا الحمد لله.
0: شبيك تفجعت بالتليفون؟ اللي بيس اسمعني فوق بلا عليش بيس خي تفجع سهيل انت
2: ما فجعت
0: لا ما حليه سهيل بيرح تعدى معنا كي طريقة تك تك في سعفيس عجاوبي ولكن تنجم انت جواهر اليوم تفك البلاستو هكا ولا
3: كي ما تغير خبره
0: ها يعني البارح هكا هو مازال كي بدا معانا جاوبي يلا جوير وسؤال سلم على بعضكم هاي
2: مرحبا جوير
3: سلام
0: عايشكم ان شاء الله مربوح عليكم انتم الزوز بون شانس فوالا فوالا فوالا دونك اليوم فرصتكم باش تربحوا 800 دينار خليني افكركم بقواعد اللعبه اليوم فوق بلاستيك عندكم 30 ثانية 30 ثانية تنجموا تطلعوا فيهم اليوم اختراعات الحقيقة معروفين برشا سورتو ديما نقترحوا لكم اختراعات رانا محسوب نراوهم كل يوم أو نستعملوهم كل يوم أو عنا معاهم ديما كونتاكت ديريكت معناه اختراعات حاجة اخترعها الإنسان مثلا طاولة أورديناتور تليفون حاجة تنجم تكون عندها علاقة بعالم التكنولوجيا كيما لا ولكن انتم تنجموا تسهلوا على رواحكم الحكاية هذية وليزانديس يكونوا سهلين والاختراع يكون أسهل وأسهل كي تختاروا أنكم تواصلوا كيما سهيل البارح. سهيل زاد عنده أفونتاج كبير اليوم أنه كي اختار أنه يواصل معنا البارح اليوم سهيل يرجع يلعب على 800 دينار أما راهو ديجا من توا سهيل ضامن أنه عنده 400 دينار ربحهم ديجا حتى لو كان ما يبدأ يجيهم حتى شيء اليوم حتى لو كان لقدر الله اليوم سهيل ما يطلعش الاختراع راهو رابح 100% وعنده 400 دينار مضمونين جاوبه تو جست على خاطر اختار أنه يواصل معنا من البارح دونك اليوم أفونتاج كبير الحقيقة عن سهيل وينجم يكون الأفونتاج هذا عندك أنت زاد جواهر كي تختار أنك تواصل معنا كيف الفرصة باش أنه تواصل معنا وتكمل يعني الاختراع يكون سهل كي تختار أنكم الزوز تواصلوا ولكن إذا كان واحد فيكم يختار أنه ما يواصلش الاختراع يولي بون هو معروف ياسر ولكن نيزانديس أصعب شوية وزاد فما انكونفينيون الحقيقة جواهر لأنك مثلا إذا كنت تختار أنك ما تواصلش اليوم راهو نورمالمون إذا كنت طلع الاختراع ثم 800 دينار هكا ولا ولكن اليوم حتى لو كان اخترت انك مثلا ما توصلش وربحت معناه طلعت الاختراع راك ماكش باش تروح ب 800 دينار راك باش تربح 400 دينار اكاهو على خاطر سهيل باش يقسم معاك دونك هنا ما نعرفش نتصور انتريسون نزوز نواصلوا باش اول حاجه يكون الاختراع سهل برشا وزيدا كي نربحوا كانيوتا محترمه جدا جدا نسالكم السؤال سهيل تواصل ولا تكتفي
2: مواصل بالطبيعة
0: سهيل مواصل جواهر
3: مواصل
0: باهي اخترت وزوزنكم تواصلوا دونك الاختراع سهل برشا الحقيقة خليني نفكركم اللي اكيد اليوم وكي العادة دونك لو بارلور ممنوع منعا باتا نحكيو يا جواهر ديريكت مو من تليفون خاطر راهو لو بارلور يخسرنا ديريكت دونك هكا باش نكونوا مركزين امورنا واضحة وكان حتى حل بحديك الراديو جواهر ماذا بينا سكروا نسمعوا بعضنا ديريكت من التليفون اوكي
3: أمريكا
0: يلا كيف نفكركم زيدا

0: راوي نجم يجيش لبالكم, ولكن انتوما ماذا بيكم تخليوا الحكايه اوسي سامبل, معناها كو لي زانديس اللي باش نقولوهم لكم. دونك خموا بطريقه سامبل على الاخر. نبداو بالانديس الاولاني, هو اختراع عمره اكثر من 250 سنه, هذا هي الانديس الاولاني. الانديس الثاني يقول هي الحاجه هذية يكثر استعمالها في الصيف خاصه في البحر, وزاده موجوده معانا خلينا نقولوا طيلة النهار, جنرالمون نستعملوها كي نبداو مع بعضنا هكا عائلة ملمومين ولا أصحاب ولا أحباب, نستعملوها برشا ناس. والانديس الثالث والأخير هو أنه اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحة. نعود لكم لزانديس, هو اختراع عمره أكثر من 250 سنة, هي حاجة يكثر استعمالها في الصيف خاصة في البحر ولا حتى زادة في اللمات متاع العائلة ولا أصحاب ولا أحباب. والانديس الثالث والأخير هو أنه اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحة. اختراع اليوم سهل, اختراع نجموا طلعوه. نبدأوا مع جواهر بعد 3 2 1 انطلاق. يلا كرة عندك جواهر.
1: مونجيلا؟
0: لا مش المونجيلا. عندك سهيل؟
2: باراسول؟
0: لا مش الباراسول. عندك جواهر؟
1: اللي بردوا فيه
0: الجلاسير. الجلاسير؟ لا مش الجلاسير. عندك سهيل ولكن حاجة قريبة الجلاسير. شنو سهيل؟
2: لونيت؟
0: لا مش اللونيت. عندك جواهر؟ لا مش فريجيدير. لا لا حاجة عندها علاقة بالجلاسير. عندك سهيل؟
1: عندها علاقة بالجلاسير.
2: منشفة؟
0: لا مش المنشفة. جواهر؟
1: نعم.
0: مش ني نعم مش ني ويني نو أعطيني جيب.
1: ملي حاجة كيما الجلاسير ايس بوكس حاجة هكا يبردوا فيه معناها.
0: قلت لك عندها علاقة بالجلاسير ولكن ليه. بيسمعوني نعود لكم لزانديس وتبقى لكم مرة مرة كهو, مرة سهيل مرة جواهر. هو اختراع عمره أكثر من 250 سنة, حاجة يكثر استعمالها في الصيف خاصة في البحر وإلا في اللمات مع الأحباب والأصحاب. ما هيش باراسول, ما هيش جلاسير, ولكن عندها علاقة بالجلاسير. اختراع كل بلاد عطات فيه التوش متاحها, شنو ينجم يكون يا سهيل؟
2: شابو؟
0: لا مش شابو. جواهر؟
1: ما عندي فكرة وحق.
0: تعرف كان قلكم شنو الاختراع؟
2: باربيكيو؟
0: ليه ليه ليه؟ هي عندها علاقة بالعيد. ريت نحكيه على المشروب الغازي, لابواسون غازوز, الغازوز. طب ليه؟ ريت قلت قديش قلت لكم سامبل الحكاية نجم تهرب من مخاخكم.
2: ضايع ضايع.
0: اختراع قديم برشا برشا برشا, عمره بالضبط 259 سنة, حاجة يكثر استعمالها في الصيف أكيد نعرفوا الكل. الجازوز الحقيقة توينسا عنا علاقة كبيرة بيه, وقلت لكم عنده علاقة بالجلاسير, يتحط في وسط الجلاسير الجازوز وبشي نجم يبرد الجازوز ونهزوه معنا للبحر. واختراع كل بلاد عطات فيه توش متاحة, نلقاو كل بلاد عندها نكهة معينة متاع جازوز سبيسيال ولا حتى مختلف الحاجات اللي يتصنعوا في كل بلاد. دونك الجازوز اليوم لابواسون غازوز كانت الاختراع متاع الليلة. للأسف سهيل وجواهر ما طلعتوهاش, ولكن سهيل مبروك عليك 400 دينار يا سهيل, على خاطر اخترت انك تواصل معنا سافل على الخريط محليها العملية. ان شاء الله مبروك عليك يا سهيل. شكرا لكم اكيد سهيل وجواهر اللي كلمتونا الليلة. اليوم الاختراع كان لابواسون غازوز الجازوز, ولكن حاجة سهلة برشا الحقيقة, ما طلعوهاش لجواهر لا سهيل, ولكن انتم من بعد شوية فرصتكم زوز ملينو مية فيني مينينو التحدي على 71 113. بعد شوية سبور اكسبريس موعد الرياضة مع فامي البرهومي, ولكن توت سويت تلقوا خولة الكعبي.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: سيتم قصفها الليلة بقوة، وسيتم استهداف منشآت رئيسية، وأن الضربات الليلة ستكون قوية وواضحة وتستهدف القدرات التي تسعى طهران لامتلاكها، وأنه أمام إيران خيار الرد أو التفاوض. ووزير الحرب الأمريكي يقول إنه من مصلحة إيران قبول الصفقة المعروضة الآن لتجنب التصعيد، مشيرا إلى أنه في حال رفضت إيران الاتفاق فيتعين عليها مواجهة خطط عسكرية صارمة. في المقابل، وكالة تسنيم للأنباء تنقل عن مصدر عسكري قوله إن إيران ستستهدف مصالح أمريكية جديدة ردا على أي هجوم أمريكي. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، والتهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل على عجز أمام إرادة الشعب. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن اليوم إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام لإنهاء الحرب من خلال التهديدات والترهيب واستخدام القوة، ويحث الولايات المتحدة على الامتناع عن التهديدات مثل تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكالة الأنباء السعودية تؤكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة على ضوء الخطوات التي وصفها بالإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. الملياردير بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت يقول إنه لم يؤذي أحدا، وذلك خلال جلسة استجواب في الكونغرس بشأن علاقته بجيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية. وغيتس يقول في شهادة مكتوبة أعدها للجلسة المغلقة ونشرت في موقعه الشخصي: لم أرى إطلاقا ولم يكن لدي أي مؤشر يدل على أن إبستين كان منخرطا في سلوك إجرامي، لم أزر جزيرة أو مزرعته أو منزله في فلوريدا، لم أؤذي أحدا على الإطلاق. ووصف غيتس لقاءه بإبستين بأنه خطأ جسيم في التقدير. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك. سبور إكسبرس.
4: مرحبا بكم. من الرابطة قررت تسليط عقوبة الإيقاف 12 شهر ضد مدافع الترجي التونسي أمين توغاي، وثلاث مقابلات ضد مهاجم النادي الإفريقي فراس شوات على خلفية الأحداث اللي صارت بعد مباراة الدربي. منتخبنا الوطني لأقل من 23 عام تأهل نهائي دورة طولون الودية بعد تعادل 0-0 في المقابلة الأخيرة ليه في المجموعة نتاعه ضد منتخب كولومبيا الأقل من 19 عام، وبالتالي بيشارع بنهائي نهار السبت الجاي ضد منتخب الكوت ديفوار اللي معدل أعمار أقل من 20 عام، وأيضا أول منتخب البرتغالي اللي أقل من 20 عام. وعلى فكرة منتخبنا هو أكبر كاتيجوري في ناحية العمر في الدورة هذه، دونك المنتخب باش يتعرف على منافسه في الدور النهائي. النادي الافريقي عن اليوم انه استوفى كل الشروط الماليه والاداريه اللازمه للمشاركه في مختلف المسابقات المحليه والقاريه الموسم القادم. اداره النادي الافريقي اكدت انه تم خلاص مبلغ 660 الف دينار بعنوان احكام باتة وخطايا تستوجب الدفع. فؤاد قاسم رئيس النجم الهلالي الساحلي اكد في تدوينه لي على صفحته كونه متمسك بالاستقاله من منصبه، ويقول انه جمعته جلسه بالدكتور كريم العكروت، تم الاتفاق حسب التدوينه نتاعه انه يسلموا مقاليد تسيير النادي لحين وجود هيئه منتخبه. المعلومات اللي عنه انه سيد كريم العكروت بالنسبه لي وهذا امر غير قانوني، وهو سيرته القانونيه رئيس لجنه فرض النزاعات، وتركيزه حاليا هو على فرض ملفات العالقه حاليا، ويلزم فرض الملفات هذه في الفتره الحاليه بالنسبه للنجم الهلالي الساحلي. مستقبل مرسى عن اليوم رسميا عن انتداب الظهير الايمن لهلال مساك نضال بن عمر لمده 3 مواسم، ايضا تم تمديد عقد متوسط الميدان الدفاعي محمد امين الخلوي الموسم اخر حتى الموافقه اجواء 2027. منتخبنا الوطني في المكسيك يواصل تحضيراته، والبارح كان عمل اول حصه تدريبيه في مدينه مونتيريا، ايضا تواصل التحضيرات. بمتابعة من بعض الجماهير المكسيكية اللي كانت في المنتخب الوطني التونسي. واصلوا مع المونديال بعض المباريات الودية قبل ضربة البداية المونديال غدوة. المباراة الودية بعد النتائج: السعودية والسنغال تعادوا 0-0، الأرجنتين ربحت إيسلندا 3-0، العراق خسر قدام فنزويلا 2-0. حاليا ماتش البرتغال ونيجيريا تعادل 1-1. ماتش انجلترا وكوستاريكا مفروض ان تلقى 9 متاع الليل تأخر بسبب عاصفة قوية وبشان تلقى بعد شوي. كانت هذه اخر نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام قناة. نخليكم مع يسري في بنة لفة.
2: احلى بونوس لحلى ناس مع لفخة جديدة. احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
3: اريدو طور عالمك
1: بنة لفهم. بنة لفهم الجمعة 9 للنصف الليل. يسري جديدي

0: فوزي بن قمره نجيبك نجيبك على موزايك اف ام. اكيد الفرحه وان شاء الله يا ربي ديما تكون معاكم اكيد, ونحن نونسوكم باحسن المزيكا والربوخ والجو هذا ديما موجود في بنت اف ام على 10 متاع الليل. سيسو روحكم طريق السلام عليكم. بعد شويه زوز ملين وميه في الكانيوتا دي وينينا, اما نكملوا بالموزيكا في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دليل بن احمد.

من احمد اختار لنا شوا ميوزيكال سبيسيال على الاخر على خاطر اليوم باش نمشيو في قلب الالكترونيك ميوزيك ولكن لو مارياج بينات الموسيقى فرانكو سويس. نحكيو على ان ارتيست اللي الحقيقه موسيقته مختلفه. الى اكسبيريمونتي برشا مع مختلف لي سون ولكن باش وصل اللي عليه هو اليوم كان بعد خدمه كبيره برشا. نحكيو على ان ارتيست اللي الحقيقة هاكم تسمعوا انيفير مختلف ميلانكوليك حتى ميم معناها ممكن انيفير اللي برشا ناس ما يعرفوش ولكن اليوم هذا اللي بن احمد يخليكم تكتشفوا الموسيقى متاع ان ارتيست اسمه سيدريك ستروي ولكن عرفناه باسم بوفيت.

يوفيت هذا اسم الشهرة متاعو بدا المسيرة الفنية عام 2008، ولكن كي قلت لكم ماهوش بالساهل انه لقى لو سون متاعو. يوفيت قعد 10 سنين هو يعمل في جولة حول العالم، اكثر بلدان ممكن استقر فيهم وقعد يكتشف الثقافة متاعهم هي الهند والمكسيك. ولكن بعد سنوات، بعد 10 سنين من جولته حول العالم، مشى باش استقر في باريس عام 2015. وقتها داير من بعدها كان خرج ان البوم اسمه Elasticity على لو لابيل باريزيان بان يوروبيان ريكوردينغ. الالبوم هذاك كان من اكبر النجاحات نتاعو في عالم الموسيقى. ولكن بوفيت الحقيقه صون سبيسيال، صون مختلف، وهذاك اللي باش نكتشفوه اليوم في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد.

ريت لي زليمون هذوما الكل ممكن برشا منهم داير يقول سيدريك ستروي او بوفيت انه سجلهم في الجوله نتاعو حول العالم. يعني برشا دي سون اورغانيك الحقيقه نسمعوا فيهم في لي كومبوزيسيون نتاعو, وذاك ممكن يخلي الموسيقى نتاعو سبيسيال برشا ووصلت ويحبها برشا الجمهور نتاعو. نحكيو على اليوم خمسه البومات ستوديو, اولهم بالا بالوبيتا عام 2012, اخرهم تيلز اوف ذا كورت اوف ذا كونتري سايد عام 2024. باش نبداو باحسن موسيقى مع داني بن احمد, بوفيت في Hot Selection, Now or Never.

0: l'artiste franco-suisse buvait à la Mosaïque FM True Stories. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed à la découverte, la réconta à l'île fi mundou l'electronic music, mundou calme, mélancolique, wa musique a fait barcha khidma qui l'ada fi Hot Selection.
1: Ben FM.
0: من اخر الماتشوات اللي قبل اي نعم الكوب دو موند مش لا مش نحكيو على نيوينينو ذاك ماتش واحد اخر ولكن نحكيو على البرتغال ونيجيريا 2-1 لصالح البرتغال وليه الماتش مازال يتلعب في البرتغال معناه تعرف يكملوا الليله ديريكتومون يركبوا في الطياره ويطلعوا فهمت كاو من توا المونديال وغدوه المونديال وداير من اليوم بدينا لا كوفرتور على موزايك اف ام نعطيكم اخر الاخبار ومن بعد عندكم مونديال انتم توا ثم المونديال نيوينينو زوز منين ومين عندي شنو تصايد حكام المونديال خويا ولكن احنا عندنا سيد الحكم راو كاسح واليوم مراد ينجم يفك الكنيوتة سيد الحكم مراد شحوالك
2: يا رب يوريك الحمد
0: شنو مور سافا في فورما
2: لا
0: الحمد لله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا مراد ان شاء الله
2: احنا مش عاملين علينا
0: هكا
2: ودخل ربي
0: هذا هو اسمعني تبع كورة مراد ولا
2: والله يا كيكة
0: شوي ساعات كي مع الاصحاب في القهوه كي تو كوب دو موند مخر يا مراد
2: لا مخر وخير
0: مخر برشا
2: مخر ياسر من بعد ما يمشي مخ وبيخي
0: والله
2: خاطر عليك مربوط ساعه ثالثه مربوط بخدمه مربوط
0: بحاجه مربوط بحاجه فيك هاوس هي ما يتفرهدها وكيف كيف حتى زادة عندها قواعدها الكورة وفما زادة حتى احنا عندنا قواعد اللعبة فينيوي نينا مراد ما لشنو لازمك تركز لي مليح يا مراد
2: شهلا
0: رد بالك هذاك يقول لك رد بالك تقول اي ولا ليه نيوي نينا ايواه ما ها باي لغة كانت حتى كلمة راهي ممنوعة منعا باتا يا مراد
2: عبارة ما وصيتش
0: والله يا مراد ثم حاجة أخرى ثم الانذارات يا مراد لازم نردوا بينا يا مراد اسمعني سيد الحكم راه تعرف هو انت تحكي هو قال زعم اليوم بدا يدخل بعض مراد قال لك انا حس مراد باش يغدرني بعض
2: الله
0: ريت انا نقول لك في اللي صاير عندنا في الاستوديو وانت زيدا لازمك ترد بالك من الانذارات لازمك لا تقول لي كلمه واحده لا تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع لا تعاود الكلام اللي انا اقوله لك حتى في سياق الحديث زيدا لازمك ترد بالك منك تمهميه ترد بالك من انك تسكت على خاطر ذي عرضك يعرضك ذي للخساره ديريكت اي يعرضك الانذار وبعد ثلاثه انذارات الشيوخ
2: هذا هو
0: هاي الفكولو كان يوتا مرادة
2: نبدو فهمت
0: يا ولدي ديريكت ان شاء الله يا رب هاي مراد نبدأ ونيوينينا هاي السيدية ريت فشقات يا عم
2: هاكلو
0: هاي سي مراد هاي
2: وانا المقصود دلنا
0: هاي خويا بسم الله هاي شيخ زفير نبدأ ونيوينينا بعد ثلاثة 2-1 انطلاق
3: اتنسيون نيوي نينا
0: مراد كيفاش شبيك عملت تنهيدة مراد خلت بعضك
2: ما دخلتش بابا
0: انت عليه مفجوع منه
2: بالطبيعة
0: اسمعني ايه ليش مش مشكلة ذاك سامحنيك فيه الانذار باهي هكا يولي سيد الحكم ما
2: لا باهي
0: هاي لا باهي
2: يا من كنت لك أخويا اسمع نحييكم ونحيي الطاقم اللي معاك كل حكايم ونحيي العباد اللي تسمع فيه.
0: ربي فضلك يا مراد ومحليك يا مراد والله العظيم تعرف شنو هي والله يا مراد ريت أكل أكل فرحة ذيك اللي كنكلموكم انتوما ونسلم عليكم برشا برشا برشا برشا أهلينا كل في بيجة راو ريت شنية نعرف اللي انتوما متونسين بينا حتى احنا زادة متونسين بيكم يا مراد.
2: صحيح مس من ناس في نوفمبر ولا ما شاركت قلت والله من منجر منجر منجر بحظ.
0: وانت يا مراد أكها واسمعني ثالثة ثابتة يقولك
2: ليه سو حاجة حاجة
0: صحيح ثالثة ثابتة تاو يقولك مرة جاية انت انت ريت شنية جربت المرة الأخرى مرة أخرى جرب تكلم معانا
2: ايه ودي عبر موسيتش
0: عيشك يا مراد ربي ربي خليك يا مراد حتى احنا نحب والله العظيم تعرف نحبوكم برشا برشا برشا مستمعينا ما عندك حتى فكرة حتى احنا يا مراد قديش نفرحوا كي انتم تشاركوا معنا دي
2: وكي نسمع بمتنسانك ونربحها فهمتني لما ربنا تضربني جنون وقول عليك ما جيش
0: انت خويا ديما تقعد تجرب معانا وتكلمنا واني قلت لك الثالثه ثابته بقدره ربي المره الجايه تكلمنا تدخل في القرعه وتربحها الكانيوتا وسيد الحكم انت تضحك علي هادي انا ايش بيك قول له ما فيهاش لعب راه هكا ولا ايه
2: صايبه صايبه صايبه ليه
0: ربي فضلك ربي فضلك ربي فضلك يا مراد
2: يا عيني عبر الليله زيد كسطا
0: عايشك عايشك يا مراد يا
2: بيه عبارة هذه هزك صعال
0: ربي خليك يا مراد يعيشك نشكروك برشا برشا برشا أكيد على تليفونك وانتم الكل كل مستمعين الحقيقة اللي ديما تكلمونا وديما تشاركوا في التحديات عنا فوق بلاستيك اليوم سهيل
4: الله نصلي عني بيه الله نصلي عني بيه زيدها يا ربي زيدها
0: إن شاء الله ديما الربح
4: زيدها يا ربي زيدها
0: ان شاء الله ديما الربح موجود وان شاء الله ديما انتم فرحانين مستمعين قبيليك سهيل ربح 400 دينار في فك بلاستيك توجست على خاطر اختار انه يواصل معنا بطريقه سهله انتم تنجموا تكلمونا على 71113000 وعندكم فرصه مازلت متواصله غدوه عندكم زوز فرص للربح والكنيوتا الكل في بنت لفام كنيوتا كبيره برشا

0: اليد وراه فما شكون غضب شي كلمنا ويفك الكانيوتا سيد الحكم. نستناو فيكم رانا رانا نحبوكم تتحداونا. تسمع تسمع تسمع تسمع يا سيدي المستمع وسيده المستمعه، تسمع كسيد الحكم فاش قاعد يعمل. انتوما لازم تجيو تفكوا من عنده الكانيوتا ذي وتضحكوا انتوما عليه. اي نستناو فيكم على 71 113 ألف كل عاده، ديما تكونوا موجودين معانا والفرحه تكون فرحتين. اسمعي نفرحوا معاكم، انا نفرح معاكم كي انتوما تربحوا سيد الحكم. سيدي غدو عندكم زوز فرص للربح، عندكم فك بلاستيك ثم 500 دينار يستناو فيكم ونيوي نينو التحدي كالعادة، فما الكاش غدوة زوز ملين و700 في بنت الفيم على 71 113 ألف كالعادة في نفس التوقيت.
1: بنت الفيم زيل الجمعة من 9 للنصف الليل.
0: الموسيقى مازالت متواصلة وبعد شوية فسر لي نحكيو على علاقتنا بأنفسنا، علاش مع الناس نكونوا متفاهمين لطفاء أما مع أنفسنا نكونوا ياسر كريتيك وياسر صعاب. بعد شوية تكون بحثينا الأخصائية النفسية جيان جلاسي. خليكم مع ديف تيمز رين دانس.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like wait, babe, let me ask you.

0: موسيقى مازالت متواصلة على موزايك FM حتى نص الليل أكيد معكم في بنت FM. توت سويت فسر لي فسر لي فسر لي اليوم أكيد نحن نكون موجودين معاكم ونحكيوا على مواضيع تهمكم أنتوما. اليوم باش نحكيوا على علاقتنا بأنفسنا، موضوع مهم برشا سورتو أنه نحبوا نفهموا كل البارادوكس اللي راوه أنه كيفاش نعاملوا الناس وان كونتر بارتي كيفاش نتعاملوا مع رواحنا، لخاطر هنا باش نفهموا اللي ثم تغيير في الحاجة هذية، ثم حاجات مختلفة. وفرحان برشا اللي بحذية لأخصائية نفسية جيهان جلاسي، مرحبا.
1: عايشك يا سري.
0: ألو جيهان، خلنا نبدأ الساعة بطريقة بديهية جدا، معناها باش نحكيوا على علاش الإنسان الساعة خلنا نفهمه يكون متسامح مع الآخرين أكثر من نفسه، معناها يعطي أكثر فرصة للناس أما مع روحه الحقيقة ما يرحمش.
1: ويعطيك صحة ساعة سؤال، على خطر حاجة نراوها في الفي كوتيدين متاعنا الناس الكل جنرالمون كونوا صعب مع روحنا أما كي أي واحد من اللي دايرين بنا عائلتنا صحابنا يغلط غلطة يفشل في حاجة تلقانا نشجعوا فيه نقولوا له ميسيلش مش مشكلة تاو المرة الجاية سو ديبون من شنية معناتها سيتواسيون. دونك هنا فما فرق بين شنو الكلام اللي نحكيوها مع رواحنا شنو اللي نحكيوها مع الناس. هو علاش نبداو ساعة بطريقة تخي سامبل، علاش فما فرق؟ على خاطر احنا كي باش نراو واحد غلط في حاجة ولا فشل في حاجة باش نراو جوستك الخطأ هذاك. دونك نحنا باش نحاولو نهزولو المورال نشجعوه نويسيوه نقولولو المرة الجاية معناتها نتفهموه. بار كونتر في رواحنا ما نراوش كان الخطأ اللي صار في الاخر ولا الفشل اللي صار في الاخر، لا، وقتها نقعدوا مع رواحنا مع الخطأ ذاك وإلا الفشل ذاك مع أفكارنا مع الشكوك متاعنا في رواحنا مع المخاوف متاعنا مع شوية تأنيب ضمير ولا برشة تأنيب ضمير تنحكيوا عليهم بعد مهم برشة في الكاهذية. دونك ذاك علاش نكونوا قاسين مع رواحنا، خطر لموهم الكل ما نحكموش كان على كل خطأ او الفشل هذيك،
0: عنا هيستوريك معناها مع انفسنا ذاك عليه نولي نغزروا ليماج كامله.
1: فوالا
0: باهي، دونك هنا نتصور ساعات حتى ريت الكريتيك نتصور هي حاجه عاديه، معناها اي واحد اكيد باش يفا كريتيكي روحه كسوا في اي حاجه يعملها والا ممكن حتى في سيتواسيون ممكن تصير، عرفت كان بعد ما تصير حاجه نقعدوا نراجعوا انفسنا نقولوا كان وكان وكان كنت نجم نعمل هكا وهكا. ولكن هنا كيفاش نعرفوا انه علاقتنا بانفسنا ولات قاسيه وغير صحيه؟
1: الكريتيك حاجة متفهمين فيها اللي هي حاجة باهية طبعا نزيدو نحكيو عليها بعديك أكثر. الكريتيك كيبدا نقد بني عادي مقبول أصلا من نجم نقدمه كان ما نقدرو إحنا كان كل شيء زادا نكونوا قاعدين كل شيء بخفي ما عاش النجم نزيدو نقدمه لهنا زادا فما فرق بين النقد البناء والنقد اللاذع والا جلد الذات زيدا اللي كان نحط رواحنا في كوان ونقد ونجلدوا معناتها في رواحنا. السؤال متاعك يسري دونك سالتني على وقتاش يكون ماهوش صحي،
0: ماهوش صحي اكزاكت
1: وقت اللي افكارنا الكلها مع رواحنا تولي سلبيه. يعني كل ما نحكيوا مع رواحنا نقولوا لرواحنا احنا فاشلين، العباد الاخرين خير منا، نحنا ماناش قادرين على الحاجه هذيك. وقت اللي نركزوا كان على نقاط الضعف نتاعنا ما نركزوش على نقاط القوه. نعرفوا لي اي شخص كيما عنده نقاط ضعف كيما عنده نقاط قوه،
0: حاجه عادي
1: كان نحنا معناتها باش نعرفوا لي فما زوز باش نكونوا اكيليبري. كان باش نركزوا كان على الباهي معناتها باش نراو حاجه ماهيش صحيحه، ولو كانش نركزوا كان على الغلط والا كان على الخايب كيف كيف زاده ماهوش صحيح وما نجموش نقدموا. دونك نوليو نقولوا لروحنا في كلام خايب يزيد يرجعنا لتالي.
0: اكزاكت اكزاكت، وهذه جوستومون هنا ديما في اي حاجه راهو الافراط راهو يولي غير صحي.
1: اكزاكت،
0: دونك هنا هل الحاجه هذه مثلا خاطر كي نجيو نغزروا لها نشوفوا لا كريتيك اللي تصير مع انفسنا اللي هي حاجه عاديه وبنائه، ولكن كي نفرطوا فيها تولي نجم تكون حاجه مخطره ياسر معناها حتى على انفسنا، هل هذا عنده علاقه مثلا بالتربيه نتاعنا من اللي احنا صغار؟
1: اكيد في جانب كبير عنده علاقه بالتربيه.
0: اوكي،
1: خاطر الادولت نتاع توا كان ان انفون قبل نعرفوا لي في الانفونس برشا حاجات نتعلموهم برشا حاجات نعيشوهم. طريقتنا اللي نحكيو بها مع روحنا راهي ما تجيش هكاك اوازاخ، راهي جايه من جينيرالمون لونتوراج اللي انا نحب نقول لي بارون مش معناتها نحمل في المسؤوليه لي بارون مي لي بارون خاطر هما اول انتوراج بالنسبه للانفان
0: جوستومون هنا نحن رانا نحكيو باش نفهموا ساعه الحكايه ومن بعد تو نبداو نشوفوا شنو هو النجم وكيفاش النجم نحسنوا
1: اكيد اكيد اول حاجه كما قلنا لي بارون مثلا نجم يكون نقد بدا من غادي وكيف كيف منه هو زاد الانفان اول حاجه نبدأ ونكبروا على أساس أنه ديما فما نقد ديما فما نقد معناتها حتى في الدار في, في أي حاجة هنا يتعلم صغير أصلا اللي هو ما ينجم يقدم كان بالنقد هذاك دونك ديجا حاجة ولات في الإدوكاسيون تاعنا لازمة أما سديبون طريقة النقد كيفاش وشنو الكلام اللي يتقال ووقتاش يتقال قدام شكون يتقال بأنا طريقة خطر الفرق بين أنت تنجم تعايد الصغير تقول له راك غلط في الحاجة هذه راو يزم تعملها بالطريقة هذه فرق بين زادة تنجم تهين ولا تحكي معها بطريقة معينة راو معناتها الصغار عندهم تندونس إنهم يحكيهم عرويحهم بنفس الطريقة هذيك اللي نحكيه بها معهم الصغير هذيك هو اللي بش يكبر ويولي أجولت كي بش يولي أجولت وهو ينجم يكون عاش بطريقة هذية وفي التجارب متاعه الكل كان ديما قاسي مع روحه بش يقعد ديما قاسي مع روحه إكزامبل معناتها متاع مثلا أنا ليف اللي يجيب 18 على 20 مثلا من دوفوار يسايبك 18
0: ويقعد يركز على زوز بونتو النقص
1: ويقعد يركز على زوز بونتو هنا راهو مانيش قاعد نقول فما مشكله معناتها ما يلزمناش نكونوا طموحين ونرضاو ب 18 فما فرق كبير بين الطموح وبين النقد لونديكابون معناتها كي انا نقعد نقول لروحي معناتها لازم نقول روحي سي بيان اني جبتها 18 هذيك اما دو بوين كنت نجم نداركم على خاطر شوف مثلا نشوف السؤال اللي انا ما خديتش عليه دو بوين الإجابة ذيك أنا أعرفها يمكن ما ركزتش بالكدي ممكن ما رجعتش بالكدي هنا سافا هكية صحي كما كنت تقول أنت
0: هذه حاجة ما تنغصش علينا الفرحة متاعنا على خاطر لازمنا ديما نبدأ نغزروا الشطر الكاس مليان قبل ما نخلطوا لذوكم لي دو بوان نقصين بيان سور أي حاجة مثلا موجودة أنت ذكرت معناه اكزامبل مهم ياسر وجستمون عيشوه الكل اللي هو الامتحانات معناه سورتو عند حاجة عند علاقة بالصغار من اللي احنا صغار أكل خاطر أنا أريد نحسهم أكل ليزيفالواسيون ولا الامتحان ولا اي طريقه معناها نتاع ايفالواسيون هو اول كونتاكتك نتاع تبدا تقيم في روحك بطريقه قاسيه على خاطر مش تقييم يجي من عندك انت بركه ولكن من عند لي بارون من عند زاد المعلمين او الاساتذه كل شيء دونك هنا حتى النوت تولي بلوز او موان تنجم تحسرك شويه دونك وقتها بالحق هو يتسمى الاكزرسيس معناها ممكن كمتاع انت كيفاش باش تتعامل مع روحك نتصور هذيك اكثر حاجه ممكن باش تبرهن لك والا باش تخليك تكون قاسي مع نفسك برشا والا تنجم تقدم بروحك القدام بالكدي بالكدي
1: اكيد هو انت قلت كلمه مهمه يسري القيمه هي parmi الحاجات اللي يخليو يقولونا معناتها اللي احنا ولينا في نجم نقولوا ريليشن توكسيك مع روحنا ولا احنا معناتها ما عادش طريقتنا مع روحنا ما عادش صحيه هي وقت اللي نربطوا القيمه نتاعنا بالنتائج نتاعنا نحكي على نتائج في اي حاجه سواء في اكزامك سواء في اي حاجه اخرى وقت اللي نربطوا قيمتنا بحاجه راهو هذيك وقتها بدينا نكونوا شويه توكسيك خاطر نستناو الحاجه هذيك كي ما صارتش راهو احنا في نظرنا ما عادش عندنا قيمه
0: صحيح.
1: وهنا معناتها الصوت الداخلي متاعنا باش يخلينا نصدقوا في حاجات خايبة على رواحنا ويخلينا
0: الصوت. أيوه الصوت الداخلي هذاك هنا ثم مصطلح يظهر في الموضوع متاعنا اللي هو علاقتنا بأنفسنا اللي هو كالناقد الداخلي اللي موجود فينا معناه شنو هو الناقد الداخلي جيهان؟
1: الناقد الداخلي هو عبارة صوت داخلي في وسطنا هو اللي ينقدنا هو اللي يقول لنا الحاجه ذي غلطه الحاجه ذي ما كاركش عملتها هكايا بيان سور معناتها راهو مانيش نحكي على صوت حقيقي نسمعه في داخلنا
0: راهو
1: حاجه اخرى هذيك دي زالوسيناسيون اخرين معناتها ولا حاجه اخرى تنجم تكون ديليغ سي اوتر شوز هنا نحكي على حاجه نخموها حاجه في افكارنا وبرا معناتها جوست حاجه سامبل هكايا دونك الصوت الداخلي هذايا جاي من تجاربنا جاي من برشا حاجات سا ديبون كيفاش يكون الصوت الداخلي هذاك ينجم يكون يشجع يخليك موتيفي يقول لك راه انت غلط في الحاجه هذيا اما راه تنجم تصلح يعرف شنو يحكي معاك وفرق بين انه يكون قاسي معاك الصوت هذاك وما يخلينيش نقدمه تو سامبلومون
0: داكوغ. والقسوة هذه جيان راو ممكن هو سؤال مطروح، يقول لك ساعات الصوت ذاك الداخلي معناها أو الناقد الداخلي يقول لك ساعات نجم يكون مستسهل ياسر معانا، معناها يخلينا ريال مو مثلا يقول لك بون في أي حاجة مثلا حتى لو كان غلطة صارت وكذا ما يتعديش لك النقد البناء، ما يتعديش ساعات التحميل المسؤولية على خاطر هذه راي حاجة مهمة ياسر لازمنا نتعلموها معناها في حديثنا مع روحنا وعلاقتنا مع أنفسنا. أما هنا في الشيرة الأخرى، هل بالحق القسوة هذه على النفس تنجم تكون ساعات تساعد بالحق على النجاح جهانا؟
1: أكيد لا. هو فما فرق راهو بين أنه نتهاون مع رواحنا كما قلت لك قبيلة معناتها ونسيبه كل شيء ومسيلش وكل شيء ماشي معناتها وبين أنه نقص معناتها نكونوا قاسين مع رواحنا مختلفة. بالنسبة للصوت الداخلي راهو معناش معاه مشكلة، صوت الداخلي ذيك حاجة عادية موجودة ترافقنا في حياتنا اليومية، جوست لازمنا ننسبه الطريقة اللي نطرح بها النقد، خاطر النقد حاجة لازمة باش نجمو نقدمو تو سامبلومون ديما يكون عنا طموح وباش نعملو ما خير. بار كونتر القسوة تنجم توصل بينا لأنه معناتها تلمو نكونوا قاسين مع رواحنا، نصدقوا كل كلمة الخايبة ذيك على رواحنا، نوليو معاش نجمو نقدمو صي. أول حاجة قيمتنا بينا وبين رواحنا توخى، تولي معاش عنا ثقة في رواحنا، ينجم هذا يسبنا حتى معناتها يحطنا في مقارنات مع عباد أخرين. لفت أن نحس رواحنا ديكالي مع عباد أخرين ينجم كما قلنا ثقة بالنفس تطيح، ونجمو لهنا زادة في ديكا معينين نمشيو حتى الحالات من الاكتئاب. دونك الاكتئاب هذا هو جاي على باز معناتها من القسوة، وكي باش ندخلوا مثلا في حالة اكتئاب وما نصلحوش خاطر الاكتئاب تعرف اللي نجمو معناتها فترة نتعديو بها اتخيتي ونتجاوزوها، كي ما نصلحوش مروحنا كالفوا انتيرن هذيك ما نجموش نقدمو. دونك المشكلة مش في الصوت ومش في النقد، أما في طريقة التعامل.

0: الصحية لا بلو صحية بوسيبل معناها في علاقتنا بأنفسنا هنا جيهان على خاطر ما لازمش زادة كما قلت أنت معناها ندخلوا في أنه ننزلوا برش على أنفسنا لدرجة أنه كل شيء أي حاجة نعملوها تولي ما ترضينيش كل حاجة نعملوها راهي ناقصة وغالطة وكنا نجمو ديما نعملوا مخير وبأي حاجة باللي باش نعملوا باللي باش نزيدوا نتعبوا باللي باش نعملوا نلقاو احنا ليه مانيش باش نكونوا ساتيسفي اون فان دو كونت اللي هي حاجة باش تخلينا ديما في اكل لو سيركل فيسيو نتاع ديما مانيش ساتيسفي ديما تعبين ديما معناه تعبين نو سولمون فيزيكمون على خاطر تولي تنزل على روحك اكثر اما تولي تعب حتى مورالمون نتاع انك ما تحسش بك لا ساتيسفاكسيون نتاع انك عملت حاجه باهيه دونك هنا الحقيقه عليك علاش جوستمون مهم ياسر موضوعنا العلاقه نتاعنا بانفسنا وهنا ممكن نرجعوا هنا ونرجع معاك جيهان بو ريزومي الموضوع انه العلاقه هذه بانفسنا باش تكون صحيه لازم ديما كل حوار نتصور ديما يصير
1: لازم ديما الحوار يصير كما كنت تقول وحاجة أخرى بربي ما أنت فما شكون يقول لك أنا كان ما نقولش روحي الكلمة ذيك وإلا كان ما نضغطش على روحي نعرف روحي باش نتكاسل وكل ألوغ كو راهي فما دراسات أثبتت ما أنت في علم النفس أنه الأشخاص اللي يتعاملوا مع رواحهم بمرونة راهو مرونة مش معناتها تساهل معناتها تقبل الذات بالأخطاء متاحة وبحاجتها كيكا بوغ بوفوار أفونسي راهو هما اللي فينالمون يكونوا ناجحين أكثر من الأشخاص اللي يكونوا قاسين مع رواحهم وما يقولوش كلام معناتها مشجع لروحهم.
0: هذيك أهم حاجة الحقيقة. ميرسي بوكو لأخصائية نفسية جيهان جلاص اللي كنت بحضرنا اليوم. موضوعنا كان علاقتنا بأنفسنا. تلقاو كي العادة الفيديو كامل على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نوصل ليل في بنة لفام، لكن توتسوي تلقاو خولة الكعبي في الأخبار.
2: هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
3: موزايك فام
2: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام.
4: أحلى صباح
2: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
3: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. إيران تتعرض الليلة إلى هجوم أمريكي حيث سمع دوي انفجارات في بندر عباس وفي ميناب. والقيادة المركزية الأمريكية تعلن أن القوات بدأت ما وصفتها بضربات دفاعية إضافية اليوم على الساعة 5:15 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران. يأتي هذا بعد تأكيد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات قوية ضد أهداف داخل إيران وفق شروطها وبما يخدم مصالحها العملياتية. وأكد وجود تنسيق كامل مع البيت الأبيض وفريق التفاوض، لافتا إلى أن الضربات المرتقبة تهدف إلى تعزيز الموقفين العسكري والدبلوماسي ودفع طهران نحو قبول اتفاق حسب قوله. ووزير الحرب الأمريكي أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتواصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية في حال استمرار ما وصفه بالمماطلة. موقع إكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنهم يتوقعون ردا إيرانيا قد يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، مع تأكيدهم على أن الهدف من الضربات هو الضغط على طهران لتوقيع الاتفاق، لكن هذه الضربات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. في الشأن الوطني، مصدر أمني يؤكد لموزايك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت لأعوان منطقة الحرس الوطني بالاحتفاظ بالنائب بمجلس نواب الشعب علي بوزوزية على ذمة البحث إثر شكاية تم رفعها ضده بشبهة الاعتداء بالعنف، وما تزال الأبحاث متواصلة لكشف الملابسات الكاملة للواقعة في انتظار إحالة الملف على أنظار العدالة. نهاية الموجز قدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل مع يسري في بنت لفام.
3: الأولى في تونس.

بنت اف ام بنت اف ام من 9 لنص الليل يوسف جديدي سيليكسيون طرب

0: مينيز بلغات مختلفة بالانجلي بالفرنسي أحسن موسيقى لايف تسمعها على موزايك فام
1: بنت فام
0: تسمع زيدا الموسيقى جديدة ماذا يجي الجديد المصري اللي قاعد يكتب بجوارح الحقيقة جيل اللي عاش برشا حاجات هذه نور

تامر حسني، نور عيني، تخلطنا الاخر بين تلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 نص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الاخراج، شاكر في ستاندر والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت بين تلفين من 9 نص الليل، وين فما برشا موسيقى برشا ربحو كاش واكيد لا بون هومور، وسورتو غدوه نبداو نتبعوا في كاس العالم فيفا 2026. بعد شويه تلقاو خولة الكعبي في الاخبار، لكن قبلها كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بكم العام 2013 في كولابوراسيون بين لو برنس دو لا بوب، واحد من لي بيليي نتاع عالم الهيب هوب. كان معاكم يسري جديدي، خليكم مع جاستن تيمبرليك، جاي زي، هذه سوت اند تاي. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام.
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. والقيادة المركزية تقول في بيان على موقع إكس إن هذه الضربات تأتي ردا على العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر حسب وصفها. وكالة مهر الإيرانية تعلن عن وقوع اشتباكات في البحر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وتعلن أيضا أن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. التلفزيون الإيراني يعلن نقلا عن مقر خاتم الأنبياء، وهو أعلى هيئة لقيادة العمليات والتنسيق العسكري في القوات المسلحة الإيرانية، عن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة. والقوات تعلن أنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. توجيه تهم الاغتصاب والشروع في الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي إلى المغني الفرنسي الشهير الموقوف باتريك بريال، ونيابة العامة تطلب إيداع المغني البالغ من العمر 67 سنة الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات موجهة إليه من 9 ضحايا ارتكبت بين عامي 2010 و2019. في الشأن الوطني، لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التيبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.